0: أنا تفاجأت يعني شعرت هيك بنوع من ما بعرف البهجة مع الغبطة مع أهلا السعادة
1: وسهلا.
0: حبيبتي،
1: أهلا وسهلا،
0: شكرا كتير. وفعلا لبنان يعني هو فيه من قبل ما أجي عليه.
1: حبيبتي
0: حبيبتي
1: شو شدك على لبنان؟ هل هو الأمان إلى حد ما بالوقت اللي كانت يعني كانت سوريا عم تتخبط بأوجاعها وبمأساتها وبالبراميل المتفجرة أو يعني خليني أعرف شو شدك على لبنان؟
0: أول شيء لبنان بالنسبة لي ولا كتير غيري عن جد بتحسيها هيك مثل في بريق، في بريق، في هيك في جمال، في يعني هو اللي بتنظري له يعني وقدك يعني بدك مثلا تبحثي عن الجمال تبحثي عنه بلبنان، تبحثي عن الأناقة بتلاقيها بلبنان، تبحثي عن الحرية، حرية التعبير تلاقيها بلبنان. ف غير جمال الطبيعة طبعا الخلابة يعني بين البحر والجبل، هذا كتير بنحكي عنه، زائد انه هو في جغرافيا
1: صح
0: تشابه يعني
1: صحيح.
0: تشابه بينه وبين سوريا، فيمكن هذا يعني هذا الجانب اللي
1: كان له الحصة الكبيرة
0: بالضبط
1: بروحك وبنفسك وبذكرتك.
0: بعدين لما اجيت حسيت الناس قديش حلوين، قديش طيبين، قديش متكافلين، يعني بتشوفهم هيك عم يتخانقوا كل وقت مع بعضهم، بس لما بتصير بيحدث هيك حدث جلل مثل ما بيقولوا بتلاقيهم تكاتفوا بطريقة مذهلة، لانه مو مبارح كانوا عم يتخانقوا، شو اللي صار يعني. في شيء بلبنان خاص جدا ما بلاقي بغير محل بصراحة.
1: انت تعشقين الحرية في لبنان، الحرية الموجودة في لبنان، ذكرت الحرية وخاصة انه انت بدمك بتمشي الحرية
0: صح
1: من خلال الصحافة اللي انت طبعا اشتغلت فيها بفترة من الفترات، من خلال الكتابة التي من خلالها تحلقين الى الحرية.
0: صحيح صح.
1: بدنا نبلش من هون،
0: يلا
1: بدنا نبلش من الصحافي. وقت دخلتي على استوديو قلتي لي انا اعشق الميكروفون، ميكروفون الاذاعة. ليش هالحب القوي للاذاعة؟
0: لحتى يفهموا علينا شو قصدك، انا ما قدمت كبرامج اذاعيه، قدمت برامج تلفزيونيه وكتبت صحافه مكتوبه يعني. الاثنين اشتغلت فيهم وكنت اشتغل بتحرير الاخبار يعني حتى بمرحله اول ما بلشت
1: بسوريا
0: تحرير اخبار بالاذاعه يعني كنت اشتغل بالاذاعه
1: بس
0: تماما.
1: تحرير اخبار ما كنت تطلعي على
0: لا ما كنت اطلع بس بحب الاذاعه يعني كنت حب اسمع صوت المذيع والمذيعة، بيعطيكي يعني أبعد من الصورة اللي بتقيدك بالتلفزيون، بيعطيكي إنه هذا اللي عم يحكي هلأ مشاعره كيف، يعني بحسها أعمق، بحسها مع حاله،
1: بتخلي الخيال يشتغل
0: أكتر إيه، لأنه أنت على التلفزيون بتلاقي صورة جاهزة، صورة حلوة، صورة خلاص بتكتفي بما بتشوفي، أما خيالك لا بيعطيكي كتير صور هيك. زائد حميمية الإذاعة بحد ذاتها هي إنك تقعدي بغرفة هيك مغلقة وتبوحي، الإذاعة فيك تبوحي فيها أكتر من هيك شعرت يعني من
1: صحيح.
0: التلفزيون ومن حتى الصحافة المكتوبة.
1: والأذن تعشق قبل العين أحيانا
0: تماما
1: صحيح. الإذاعة ريم حنا، وقت كنت تحرري أخبار في الإذاعة قديش كان السقف واطي آنذاك؟
0: ما كان في رح أقول لك
1: ما كان في سقف
0: لا رح أقول لك
1: كان في سقف كتير واطي.
0: هلا بصراحة يعني أحكي لك نحن كيف كنا نشتغل.
1: أكيد
0: نحن كنا نعتمد شو مكتوب بالصحافة، نجيب نقص ونلزق.
1: هذا الشغل
0: اللي انا شغلته هي مرحله كتير قصيره
1: بس هالاخبار اللي عم تشيليها من الصحافه من الجرايد قديش كان سقفها عالي؟
0: لا ما في سقف عالي وسقف واطي، في خبر واحد بكل الجرايد بس يعني شوي بتغير
1: الاسلوب
0: وبتحطي بس هي أكتر يعني

0: إخبارية أكثر من تحليلية أو
1: يعني استقبل وودع.
0: إيه بالضبط
1: صحيح. خلص وصل لي حق على السقف الواطي والسقف العالي.
0: مع أنه اتفقنا ما نحكي
1: مع أنه
0: عم تورطيني يا وفاء.
1: لا أكيد لا.
0: بس عم بحكي لك عن يعني شو ما كان في إبداع بشغلي بهذا المكان.
1: نعم.
0: إيه. نعم. وكانت فترة كتير قصيرة.
1: كنت مبسوطة وتحسي إنه لا في مطرح تاني بدك.
0: لا حسيت ما إنه مطرحي. فنقلت. نقلت منه للصحافة المكتوبة. كان في عنا مجلة اسمها هنا دمشق. كانت مجلة يعني فيك تقولي فنية ثقافية.
1: نعم.
0: جامعة بين هيك. فحسيت إنه هنيك كان.
1: ملعبك.
0: إيه حبيت هنيك. بعد كمان يعني أنا ما بعرف مثل ما مصير شو يقولوا قدر الترحال يمكن دائما عندي إحساس بالمؤقت، دائما عندي في إحساسي إنه في كل شيء في مؤقت، ما بعرف ليش من أنا وصغيرة يعني
1: يمكن لأنه ما استقريت كتير بمطارح، يمكن لأنه تنقلت
0: وأصلا خلقت قالوا لي أنت من فلسطين وصاروا أهل عمتي وبابا وولاد عم يحكوا لي لما كانوا لما يعني دائما صار فسميته وطن في المخيلة، يعني صرت حبه أعشقه معني ما شفته لفلسطين يعني وهيك صار في حالة يعني شو بيقولوا يعني علاقة بفلسطين
1: وجدانية
0: تحولت ممكن إلى بعد لأدبية، بعد لما كتبت شعر حكيت عنها يعني بكمان بهاي المراحل يعني كانت موجودة دائما معي فلسطين.
1: نعم نعم
0: بكل شغلي.
1: كنت ساكنة بدمشق أو بالأول طفولتي كانت بالقمشلي.
0: ولدت أول شيء بحوران.
1: بحوران
0: لأنه بابا كان يدرس بحوران فكان قدري أني أولد بحوران. أنا وصغيرة نقل على القامشلي بابا، وبعدين صار بالقامشلي مدير مدارس السريان فتعلمت السريانية، كنت أكتب وأقرأ السريانية
1: وهلأ
0: شوي نسيت
1: أي
0: بس عندي خالتي بيت خالتي كلهم سريان يعني سريان بعدهم أي
1: نعم.
0: تزوجت خالتي بالقامشلي فلسه في بس بعرف كتير يعني ما بألفة يعني للغة يعني بس اسمعها أي مألوفة بالنسبة لي لأنه وبتذكر في بعض الكلمات بعرفهم لحد هلا يعني بس في كتير شغلات للأسف نسيتها وخاصة الكتابة
1: بطبيعة الحال يعني ما عم زاولك انت
0: بالضبط
1: من القمشلي وطفولتك اللي كانت فيها استقرار
0: ايه في بدك تقولي استقرار 8 سنين
1: نقلت من القمشلي الى دمشق
0: تمام
1: ومن دمشق إلى لبنان
0: دمشق طبعا الفترة الأكبر يعني
1: الأكبر بحياتك وبعدين إلى
0: لبنان
1: وباقي بلبنان لأنك بتحب القعدة مثل ما قلت مثل ما قلنا بالأول خلينا نفوت أكثر بكتابة ريم حنا يمكن ريم حنا هالاسم الحلو هالاسم الكبير اللي عرفناه من خلال المسلسلات كانت مسلسلات السورية وبعدين صارت المسلسلات البان عرب المشتركة وهي المسلسلات اللي عن جد علمت مظبوط بلبنان وبالدول العربية
0: يعني
1: يمكن ما كان في انتشار كتير بالمسلسلات السورية ولكن بس صار هيدا الانفتاح وصار هيدا الانتاج المشترك بين لبنانيين وبين عرب انتشرت أكتر صار في انتشار لألك أكتر
0: هو أكيد بالضرورة صار في انتشار بس الدراما السورية لما أجيت أنا كانت ب يعني قمة مجدة مثل ما بيقولوا
1: صح
0: فكانت صاعدة صعود الصاروخ مثل ما بيقولوا ونافست بمرحلة الحقيقة دراما مصرية يعني بمرحلة من المراحل فهي يعني اوريدي الدراما السورية كانت واصلة
1: صحيح
0: كانت واصلة
1: بس مرقت بفترة
0: لكن
1: قبل الثورة قبل الثورة بشوي
0: لا هي جمدت بالثورة انا بسميتها مرحلة التوعك يعني توعكت هلا اكيد لما اجيت على لبنان انا وغيري طبعا فاكيد عرضت هي الجماهيريه وبعدين بلبنان يعني شاطرين بقصة كيف انك يعني تعملي
1: التسويق
0: الشخص انك كيف تسلطي الضوء عليه كيف يعني هي يعني شو بسموها هي ملكه ما موجوده وين ما كان الحقيقه يعني فلا كتير بهي القصة يعني اللي بده حاسس بده يعني يزداد قلقا مثل ما بيقولوا يجي على لبنان بكل النواحي.
1: نعم نعم. ريم حنا وجود العالم الافتراضي هلا يعني السوشيال ميديا وهالعوالم اللي من ميل مهمة وحلوة كتير ومن ميل كمان بتأذي، بس وجود هالعالم الافتراضي هل هو بيصعب الكتابة ولا بيسهل الكتابة على الكاتب وتحديدا كتابة الدراما؟
0: تقصدي
1: يعني انت بالاول ما كان في سوشيال ميديا، كان عندك عالمك الافتراضي اللي من خلاله عم بتحلقي حتى تكتبي لهالشخصيات ولهالحبكة اللي انت عم تكتبي لها. هلأ بوجود العالم الافتراضي بوجود السوشيال ميديا صار في صعوبة بالكتابة ولا صار في سهولة بالكتابة أكثر؟
0: لا لا ما في صعوبة، لأنه ليش ما في صعوبة؟ لأنه مهمة الكاتب أو مهمة الفن، مهمة الدراما هي رصد تحولات المجتمع.
1: نعم.
0: يعني انت لما بتكتبي عمل تنقول تاريخي فأنت بتتوجهي لحقبة، يعني بتشوفي كيف كانت وسائل التواصل بوقتها، كان في تليفون ما كان في تليفون، الرسائل كيف كانت لتوصل بدها 3 أشهر وأحيانا توصل وأحيانا ما بتوصل، يعني هاي التفاصيل الحلوة يعني ما حدا بيضوي عليها غير اللي بده يكتب عنها.
1: نعم.
0: إما سواء يعني بالدراما أو بالرواية أو
1: أو بالدوكيومنتير
0: بالضبط. فمهمة الكتابة إنها تضوي على هذا الجانب اللي هو هلأ صار حتى بشوفه سيطر على كتير مسلسلات، سواء يعني موجود يعني كواقع كأمر واقع موجود، وهو فعلا هيك هو أمر واقع بدنا نتعامل معه، يعني حتى موجود بقلب الدراما
1: صحيح
0: العربية كلياتها يعني. فما بحس انه هو بيأثر بقدر ما انه بيعطيكي مواد يمكن اكتر يعني للكتابة، يعني بتشوفي شو عم بيصير هون، وخاصة في شيء اسمه نجوم السوشيال ميديا يعني.
1: صح.
0: وبتتفاجئ يعني، انا هداك اليوم عم اتفرج على حدا فات على محل ما بعرف مين هو هذا الحدا، فالجماهير اللي تهافتت عليه شيء لا يصدق العدد، عم بحكي بمصر يعني. قمت اكتشفت انه هذا عنده قناة على تيك توكرز او شيء ما بعرف هيك. فانت بتقولي يعني لا في شيء عم يتغير، في شيء عم يتغير يعني.
1: عنصر التشويق هل اختفى او قل عنصر التشويق بكتابة المسلسلات؟
0: هو المفروض المفروض ما يقل.
1: ايه بس بوجود السوشيال ميديا العالم الافتراضي صار ما بقى نتشوق عشي لانه صار كله قدامنا.
0: صح.
1: صحيح؟
0: الى حد ما صح. طالما عم تكتبي يمكن معاصر او لانه احيانا عم يسبقك بالخبرية.
1: صح.
0: هو عادة بيسبقك الاعلام كل عمره بيسبق الفن بالخبريات، لانه يعني مثلا انا وقت بدي اكتب تنقول عن يعني انا برسائل حب والحرب كتبت عن 82 بلبنان، عن يوميات 82 بلبنان، استعنت بيوميات جريدة السفير يمكن لقيت في كتاب. صح. يعني ساعدني كتير بانه يعطيني هاي المعلومات. هلا صار السوشيال ميديا هلا صار ما في داعي يعني، هلا مو بس هيك في جوجل بتفوتي عليه بيعطيك المعلومة فورا مثل الاي اي يعني بيعطيك المعلومة، فبمحل سهل بمحل اكيد في شيء رح تخسر فيه الدراما، بمحل يعني تسهلت بعض الامور يعني. انا شوي متفائله بالعموم فبلاقي دائما جانب ايجابي بكل شيء.
1: برافو عليكي. ايه. برافو عليكي. ايه. وهذا الاصول. ايه. يعني هلا العلم الحديث.
0: صح.
1: بيركز على هذه الامور، ان الواحد يكون ايجابي. ايه. انه يشوف من وراء المشاكل اللي بيعيشها يشوف الناحيه الايجابيه. صح. اللي ايه. اللي رح يوصل عليها بعد
0: أكيد.
1: بعد هالمخاض اللي عم بعيشه. صحيح. وإلى ما هنالك. ريم حنا كتبت كتير مسلسلات بان عرب.
0: صح. يعني مو كتير كتير بس إنه
1: لا. مسلسلات يعني كان لها وقعة وبعدها لهلأ بتنعاد وبتنعاد وتدوم وتدوم
0: تباعا تباعا على قولت شيري.
1: صحيح. صح. مع أي مسلسل بدك تبلشي بتحسي انه له ذكريات هالقد حلوه وانه هيدا هو المسلسل اللي خلى اسم ريم حنا يلمع اكثر ما هو لامع
0: بلبنان. قصدك
1: بلبنان
0: لعبه الموت قطعا الموت. لانه
1: بسيرين عبد النور وعبد فهد
0: حبيبتي سيرين بوجهلها تحيه. هذا المسلسل هلا لما هو صار فيه شيء لما اجينا على لبنان ما عاد فيكي تكتبي اجتماعي سوري ولا فيكي تكتبي كسورية اجتماعي لبناني.
1: صحيح.
0: لانه مين يعني بدهم يقولوا شو بيعرفها يعني اصلا انا يعني ما رح يعني ما رح يعني مثل ما بيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها يعني انا ما رح اعرف فوت
1: بعدين غير هيك غير هيك كانوا يقولوا يمكن في حزازات كانت موجوده ويقولوا طب ما هي سوريه عم تكتب عن اللبناني ليه
0: مثلا
1: وعن عاداتنا مثلاً. ليه
0: تمام
1: خلينا نقول
0: صح ولا فيني اكتب سوري وانا بلبنان يعني بمعنى المجتمع اكتب شيء اجتماعي بيعبر صح. عن زائد رغبتي بانه انا ما اقرب على هذيك الفتره اللي يعني اكتب عنها اي شيء
1: فاجا اي فتره
0: فترة الوقت صارت
1: ثورة
0: ثورة وبعدين صارت تحولت لحرب يعني
1: صحيح صح
0: ايه. فأنا من الناس اللي بحب أكتب بعد فترة طويلة عن الأحداث بشوفها مثل ما مرة عبرت بعين الصقر يعني بشوفها أكتر للأحداث ما بعرف أكتب وهي حارة الأمور يعني ما بيطلع معي شيء في ناس لا بيعرفوا بيقدروا يعني فكان هذا الحل هو انه كان انا بالنسبه لي هلا في ناس طبعا انتقدوا يعني انه يعني هذا النوع من الدراما انا بالنسبه لي كان حل كتير يعني مناسب ومنصف وسميته ظرفي مكاني يعني هو سميته الدراما الظرفيه المكانيه لانه هو الظرف حكم والمكان حكم مكاني سوري ظرف مكاني زماني يعني الزمان حكم والمكان حكم فهو ظرفي هذا الشيء هلا اللي صار انه نجح يعني هي تجربه البانوراما نجحت ما عم بحكي بس عن
1: صحيح
0: قصدي هي كتجربه عامه نجحت
1: هذا الخليط
0: بالضبط هلا لو ما نجحت يمكن كانوا الناس نسيوا اصلا اكتفوا يعني بهي اعمال محدوده العدد يعني
1: صحيح
0: سوري فلعبه الموت حتى تكتبي عمل مانو 100% يعني واقعي خلينا نقول فبلشوا يعني فعلا يفكروا فيها الله يرحمه أديب خير كان منتج
1: الله يرحمه
0: سوري مات شب حرام يعني فبلشوا يفكروا انه تحويل افلام هيك يعني كذا هيك بلشت القصة فقالي انت شو في يعني عندك شي فيلم هيك بتفكري ممكن يتحول لمسلسل لو في فيلم بحبه كتير اسمه Sleeping with the Enemy طبعا هو فيلم بالآخر ساعة وربع انت بدك تعملي 30
1: حلقة
0: يعني فقال خليني افكر شوي فكر فيها هو يعني كان في اكتر من احتمال الفيلم بينهم Sleeping with the Enemy قال لي خلص خلينا على Sleeping with the Enemy وحلو انك تكتبي شيء انت حاببتيه يعني حابه الماده اللي بدك تكتبيها
1: حتى لو مقتبس يعني
0: ما انت مقتبسه من شيء بتحبيه كمان يعني ما يعني انه ممكن يعرضوا عليك افكار تانية لاعمال تانية ما تحسي حالك موجوده يعني ما نك فيها يعني ما بتلمسك هذا الفيلم كنت كل ما يطلع ارجع احضره بس الطريف انه انا عم بحضره لاسباب بقى صارت مهنيه اكتشفت فيه اخطاء للفيلم
1: الفيلم شو الاخطاء
0: الاخطاء انه انا كيف اكتشفتها لانه انا بدي برر للشخصيات اللي عندي شو عم تعمل انه بهذا اليوم طبعا ما بعرف اللي شاف الفيلم يمكن راح يفهم علي باليوم اللي هي بتهرب فيه من القارب بالفيلم هو بيكون عفوي جدا انه بيقول لها فلان عازمنا على هي على البوت تبعه بيروح وبصير عاصفة بتهرب يعني بتحسي ما انا مجهز
1: الحبكة مش مقنعة
0: انه كيف يعني شو عرفه انه بده يصير في عاصفة اليوم
1: صحيح
0: وده تقوم لقيامة وتحمل حالة يعني انا لا
1: رتبتها عندك كانت مقنعة اكتر
0: لانه انا مسكت الخطأ هون فقلت لا خليني صلحه لكان لحتى خليها تكون هي من الاول عم ترتب لهذا النهار.
1: نعم
0: نعم. علما انه يعني قصدي بدليل انه لما هربت ما كان في لا عواصف ولا شيء بالمسلسل.
1: صحيح.
0: ايه كان صح. كان يوم هادئ
1: باعتبار ما بتعرف تسبح.
0: بالضبط. بالضبط. ايه هيك يعني هذا كان.
1: نعم.
0: بس بحبه لانه سيرين عملت فيه دور هيك كتير حلو، هي وعابد كانوا عاملين ثنائي كتير هيك ناجح.
1: حسيتي في كيمياء بين بعضهم؟
0: كتير جدا. كتير كتير. كمان بالإضافة ل طلال الجردي عمل دور حلو. صحيح. يوسف حداد.
1: كمان ماجد.
0: وماجد مصري من مصر. مصري. فكانوا عاملين خلطة سورية لبنانية مصرية.
1: صحيح. ريم حنا من بين الثنائيات اللي كتير ناجحة واللي بتتمنى انك تكتبيلهم، خلينا نقول اللبنانيين والعرب بشكل عام، يعني مش ضروري يكون سوري وسورية أو لبناني ولبنانية، لمين بتلاقي هيك في كمصري كتير حلوة بيناتهم وبتتمنى أنك تكتبيلهم لأنه بتعرف أنه رح يوصلوا هالقصة لأبعد الحدود؟
0: حلو سؤالك، بس ممكن نعملها ثلاثيه مثلا. يلا. مو ثنائيات
1: يعني. تترضي اكبر عدد ممكن من العالم من الممثلين؟
0: لا
1: يعني.
0: لا انا بحب عشان تعرفي انا مع مين بحب. يلا. يعني تعاون.
1: يلا
0: هلا تيم حسن ما سبق وتعاونت انا وياه. بحب انه يكون لانه انا تعاونت مع قصي بدراما بسوريا. رسائل حول الحرب من الأعمال اللي قدم فيها دور كتير رائع يعني. مثلا إذا تيم حسن إذا قلنا هلا دايما أنا بقول إلا ما يطلع حدا يزعل إنه ليش.
1: لا لا ما أكيد ما رح يزعلوا يعني. لا
0: كلهم بحبهم طبعا.
1: أكيد أكيد.
0: إيه إذا قلنا ممثلة لبنانية. مع تيم حسن عم دور على حدا ما اشتغل معه، عرفتي؟
1: ما هي.
0: ايه يعني عم دور على حدا ما اشتغل معه. تيم حسن
1: يعني تيم حسن بالهيبة يعني
0: اشتغل مع الكل تقريبا.
1: اشتغل مع الكل.
0: سيرين نادين جيم
1: نيكول سابا. كمان اللي طلعت ملكة جمال لبنان كمان اشتغل معه. هيب الهيبة
0: تمام.
1: بس وين حسيتي في كمستري أكتر بين تيم وسيرين ولا تيم ونادين ولا تيم ونيكول؟
0: بدك تحرجيني حزري ليش؟
1: ليه؟
0: بصراحة ما شفت المسلسل.
1: هي أحلى إجابة يهرب منها الواحد.
0: والله ما شفته.
1: هيدا.
0: شفتك لقطات مشاهد اسمع إنف. انطباعات.
1: ما هي إنف إنك تشوف المشاهد.
0: انطباعات يعني اسمع هيك أحس إنه يعني بس أنا ما بعرف ليش كل عمري يعني ببحث عن الممثل قبل النجم، يعني في نجم ممثل سوا، في نجم على الحل، في ممثل على الحل، عرفتي؟ يعني هيك التصنيفات. فأنا ببحث وين في تمثيل، يعني وين في حدا بيمثل، يعني عرفتي هيك. طبعا كلهم
1: طيب
0: كلهم
1: حسن مش ضروري ممثل لبنانية، ممكن تكون سورية، ممكن تكون مصرية. مع مين هيك؟
0: مصرية بحب كتير منها.
1: مع تيم مين؟
0: بحب منا شلبي.
1: منا شلبي بتحسيها انه ممكن تعمل ثنائي حلو مع تيم حسن؟
0: يعني وارد، ممكن لا فكرة يعني. هي القصة ما كمان ما فيك تحزري يعني. احيانا يعني بدون حسابات بتلاقي
1: صح.
0: لمع هذا الثنائي.
1: نتلا مسلسل 24 قيراط. سيرين عبد النور وماجي بغصن.
0: تمام. وكمان كمان
1: عابد فهد.
0: حبه كتير لهالمسلسل أنا.
1: بس يمكن حبكة لعبة الموت كانت أقوى من حبكة 24 قيراط. هيك كان النقد حول هالمسلسلين. 24 قيراط وين كانت نقاط الضعف فيه؟ أنت إذا قعدت بينك وبين حالك.
0: لكن ما في عمل ما في نقاط ضعف ونقاط قوة.
1: بس خلينا نحكي بالحبكة ممكن.
0: والله ما بعرف. يمكن بالعنوان
1: 24 قيراط. ليه بالعنوان؟ تطهربي من الحبكة رحت على العنوان.
0: 24 قيراط كل واحد بياخد حصة من الحياة يعني وهيك. هلا ما بعرف.
1: لا العنوان معبر.
0: لا اكيد. هلا يعني انت فاجأتيني انه الحبكه ما كانت.
1: لا كانت حلوه الحبكه
0: وتابع. لا لا
1: تابع المسلسل.
0: لا لا بس فكره ما
1: حبكه لعبه الموت كانت اقوى شوي من حبكه 24 قرات، ويمكن تكون مش منصفه.
0: بلكي لانه القصه احلى قصه مثلا،
1: او بركي لانه صار في خلافات بقلب المسلسل
0: ما بعرف.
1: انت بتعطي مسلسل، انت بتعطي،
0: انا ما بدخل بالحياة،
1: بتعطي السيناريو بتبرمي ظهرك وبتمشي، ما بتتابع القصه للاخر والسيناريو للاخر.
0: بشوفها على
1: بتشوفيها
0: مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ننتقل للكاتب.
0: ايه؟
1: بس مخيط، بس الخياط.
0: هذا مسلسل يعني انا فخوره فيه قبل ما تقولي شيء عنه.
1: لا لا ما رح اقول شيء عنه.
0: فخوره فيه للمسلسل انا.
1: ليه؟
0: لانه كتبت فيه هيك، طلعت كل الطاقة اللي عندي اللي بحب.
1: كتبت حالك
0: والله. يمكن برافو عليك. يمكن.
1: لا
0: لا لا حلو حلو حلو استنتاجك. اول مرة يعني بسمعه بس حبيته.
1: بس العقد النفسية اخف اكيد بكتير من
0: كل
1: حدا عنده عقد نفسي.
0: ايه.
1: بس عقد نفسية الشخصية اللي كتبتيها لباس الخياط الكاتب يعني كانت متفاقمة. هذه العقد النفسية انت كتبت حالك مع اقل عقد نفسي ممكنة.
0: لا مش هيك هيك ما حدا بيعرف.
1: اعطيني عقدتين نفسيتين اشتغلت عليهم حتى يخفوا. سوري.
0: المعقد ما بيعرف حاله.
1: لا بس اذا قرب يشفى.
0: قصدي المعقد ما بيعرف حاله انه هو هذا اللي عم يساوي.
1: هيدا اذا وصلت حالته للمرض. ولكن كلنا فينا عقد، واذا وعينا شوي على هيدا العقد بنجرب نفكر
0: عندي
1: شوي.
0: طبعا عقدة الفقد يمكن. يعني
1: الفقدان.
0: صارت الاحباء. ايه.
1: صارت ال
0: ايه.
1: هلا
0: ايه.
1: هيدي مش عقدة.
0: ايه.
1: هيدي
0: ما بعرف اذا
1: هيدا امر واقع. يعني هيدا
0: عندي عقدة اللا استقرار. اللا يعني هي دائما انه الاحساس دائما بالشيء المؤقت يعني موجودة. ايه.
1: بس
0: اذا سميناها عقدة ما بعرف.
1: ايه.
0: اكيد في شغلات تانية اكيد
1: بطبيعة الحال. ويمكن بالفقدان. هل عندك هيدا القلق اليومي الداخلي من الفقدان؟ هيدي بتصير عقدة. بس انه هيدي بتصير نوع انه خوف مستمر.
0: بتصير فوبيا.
1: بتصير فوبيا. صحيح
0: بتصير فوبيا. عندي بخاف على يعني المقربين مني انه بحب يضلوا بخير يعني.
1: لا بطبيعة الحال كلنا هيك.
0: والغريب انه ما بخاف على حالي مثلا.
1: لانه منهتم بالاخرين. ومنحب الاخرين يضلوا بصحة جيدة. ما منفضى كتير لحالنا.
0: بالضبط.
1: صحيح.
0: واذا بدي خاف على حالي فمن اجلهم يعني.
1: صح.
0: ايه.
1: على كل حال الله يخليكم لبعضكم.
0: حبيبتي
1: بنتي. قلتي لي الكاتب هو من اهم المسلسلات.
0: يعني انا من الاهم. ايه.
1: اللي كتبتيها.
0: هيك في لعب. انا بحب الشغل اللي فيه لعب. في هيك مو بس انه تألفي عمل تحكي قصه. القصه كثير مهمه باي عمل. بده يكون في قصه.
1: أكيد.
0: انا لما بالوركشوبس اللي بعملها بقول لهم انه المسلسل هو كان يا ما كان.
1: صحيح.
0: بعدين بقى شو بدك تدخل فيه شو الموضوع اللي بدك تطرحه وبدك تتناوله وتناقشه شيء اخر، بس بده يكون داخل في سياق الحكايه.
1: صحيح. نقال عن الكاتب مسلسل حلو، بس نقال انه هيدا مسلسل للنخبة.
0: هلا هي اذا بيعتبروها مسبة.
1: لا مش مسبة.
0: ايه.
1: بس انه
0: هلا هو سمعتها انا هي انه للنخبة. للنخبة. ايه. يعني انه ما كتير عالم شافوه. صح؟
1: لا ايه انه
0: لا لا
1: ما استهوى العالم اللي هيك العادي. منه مسلسل شعبي. هو للإليت للنخبة.
0: لولا وسائل التواصل الاجتماعي ما كنت عرفت قديش هو له شعبية مثلا. يعني هو لما بس انا مع انه في طبعا يعني اكيد اعمال تانية بتكون هيك شو بيقولوا بتسلي اكتر
1: سلسة اكتر. ما بتشغل
0: أكيد
1: الراس
0: أكيد. بس هذا المسلسل انعرض على نتفليكس برمضان. وكان تطلع الحلقة بكل يوم بنفس التوقيت اللي لازم تطلع فيه. فيوم من الأيام ويمكن صرت عايدتها هي القصة أكثر مرة بس لأثبت شيء موجود بالأرقام. مو لأنه أنا بدي شو بقولوا يعني
1: تشوفي بحالك
0: ولا بدي
1: تبرري للمسلسل
0: ولا بدي أقول لحالي لا مو صحيح شافوه ولا ما شافوه. ففي حلقة من الحلقات تأخرت. لا هي وصل الريتش للسؤال عن الحلقة فقط انه ليش تاخرت 105 مليون.
1: اوف.
0: ايه
1: اوف.
0: فانت هلا هن هدول شي بالمغرب شي بمصر شي بامريكا بس العرب عم بحكي يعني شي بسوريا شي يعني بقصد انه انشاف بطريقه بي بي بي
1: بشكل واسع كتير.
0: جدا فاذا فقط للسؤال فاذا كيف اللي شافوا يعني عرفتي كيف يعني هيك قصدي فالارقام صارت تحكي
1: صحيح.
0: فهذا الجانب الايجابي كمان
1: بنرجع نحكي أكيد.
0: من اول كلامك أكيد. عن السوشيال ميديا وعن
1: وعدنا الشيء الرقمي بخمس ارواح وعدنا ايه. فيك وإذ شفنا غير كتاب وطبعا رامي حنا كان المخرج وبقي المخرج بقى وعدنا فيك وين رحتي؟
0: أول شيء بوجه تحية لرامي حنا لأنه أخوك حبيبي خيي
1: الله يخليكم لبعضكم يا رب
0: والحقيقة قدر يعمل عمل جماهيري يعني صح. ناجح الناس كثير تابعته وقديش
1: الثنائي بين قصي الخولي
0: شايفة
1: وكارس بشار قديش هيدا الثنائي كان
0: أنا هي
1: على سيرة
0: الثنائيات أنا عن جد بسمي حالي ما بعرف شو اسمه فاشلة بالفحص الشفهي فما بعرف شو بسرعة هدول القصص فكمان عملوا ثنائية كتير حلوة
1: كنت عم تقولي انه نحن افتقدناك بخمس ارواح كتبت الكوبي زيرو لخمس ارواح واختفيت
0: اللي صار انه هو لك هو المنتلتي اللي هي اللي يعني صاحبة القرار انا يمكن أنا أكون موضة أو موضة قديمة أنا بحب أكتب لحالي عرفتي مثل ما كتبت كل الأعمال اللي
1: ما يكون في ورشة كتابة
0: بالضبط هلأ في أنا عندي ورشتي مثلا اللي هن بتعاون معهم بس مو بالطريقة يعني أنا اللي مثل ما يقولوا بقود الدفة تبع العمل فأنا لما بصير في أكتر من حدا بصير أنا تركيزي بيقل
1: نعم
0: عرفتي وما بعود بحس حالي أنه أنا عم يعني ماشية بشكل شو اسمه
1: يعني بتحس حالك ما بقى فيك تلتزمي أكتر يعني ما بقى فيك تمشي بالالتزامك بس تكونوا فريق
0: يعني ما في ما بعرف يعني مو ما فيني ما بعرف
1: ما بتعرف
0: يعني هي بهي البساطة القصة فكان
1: هيدا الإيجو المتضخم
0: لا هذا آلية عمل منتلتي آلية عمل اللي بشتغل فيها
1: أوكي.
0: ما في إيجو لا في إيجو بس مو هون
1: وين
0: بكل شيء عم بمزح طبعا
1: نعم
0: بس طبعا بس هو ليش شو مرده يعني مرده لهذا الشيء انه اذا بتعملي هيك نظرة عامة على الدراما بالسنين السابقة سواء المصرية سواء السورية سواء اللبنانية سواء كذا كان في اعمال فعلا تحسيها هيك لهلا الناس بتشوفها
1: صحيح
0: تسألي حالك ليش الجواب هو انه الكاتب كان يعني له
1: خصوصيته
0: والحيز تبعه يعني والمخرج له كمان طبعا حيز تبعه والمؤثرين بس ما كان في هذا الشراكة هاي الشراكة ما كتير يعني في ناس بيعرفوا
1: مع انه بالعالم هيدا الشراكة يعني رائجة جدا
0: قلت لك انا موضة قديمة
1: طب انت بالاول عرضوا عليك انه تكتب السيناريو تكتب القصة والسيناريو وحدك وبعدين
0: لا حلك هو المسلسل
1: يبدو انه بعد معنا دقيقة
0: والله لا المسلسل
1: انبسطت بعرف انبسطت بس قلت لك ما معنا وقت معنا دقيقة بعد لأنا مش حابة تحكي بهذا الموضوع
0: لا
1: أنا بعرف
0: أنا بدي أقول شغلة انه هي فكرة أصلا رامي حنا كفكرة مو فكرتي
1: نعم
0: يعني ليس المخرج. مشروعي
1: نعم
0: فهذا يمكن سهل عملية انسحابي انه لأنه ما أنه مشروعي أصلا
1: اوكي
0: عرفتي هي القصة وبتمنى له التوفيق نجاح وبالآخر
1: بدي اسم لكاتب او كاتبة لبنانية بيستهويكي كتير وبتتابعي له أعماله
0: لك انت كمان عم تحرجيني بس في انا بحب وليش رح اقول لك ليش بحب هذا التناول للشيء اللبناني
1: مين
0: كريم رزق الله وبحب كلوديا طبعا وبحب نادين جابر بحب الكل يعني ما تحرجيني بس كارين بشوفها بتروح على مطارح هيك بتفوت
1: شفت المحافظة 15
0: شفت عشان ما يعني أكون صادقة يعني شفت شوي منه ولفت حبيت كتير فكرة كيف انه في واحد بالسجون لا انه فكرة كيف في اخذتها بحب انا هاي اللقطات هيك اللي فيها ذكاء كيف لقطت انه في بالسجون السورية في حد في لبنانيين ودائما بالمطالبة فجابت بطلة طالع من السجن هاي لقطة ذكية كتير
1: أكيد بتتابع مسلسلات منى طايع. منى صار إلى زمن غيبة عن الساحة.
0: منى كمان ممتازة، منى بالعكس، ومنى كمان عندها هي النكهة الخاصة فيها ما حدا بيشبهها يعني. بوجهلها تحية. ما أنا ليش نحن عم ذكريني لأنه إلا ما الواحد
1: ريم حنا عم تكتب شيء هلا أو لا أخذ فترة نقاهة؟
0: لا مو هيك. هلا في شيء يمكن سوري يعني يعني في هيك حكي لسه ما في لساتنا بالحكي،
1: ما في شيء على النار يعني.
0: لا لا
1: على كل حال نحن متابعينك ومبسوطين فيك كتير انك موجوده بلبنان وعم تضلك
0: قاعده بيناتنا. حبيبتي انا مبسوطه اكثر، انتم رائعين عن جد.
1: الله
0: عن جد حبيبتي
1: الكاتبه السوريه ريم حنا، الف تحيه لالي.
0: شكرا
1: على هذا اللقاء. في بعض الاسئله انت ما كنت حابه كتير تدخلي فيها ولكن اخذنا الى حد
0: بس
1: ما
0: قدرتي
1: الجواب الشافي
0: الا سألتيها.
1: ريم حنا أهلا وسهلا فيك. مستمعينا الكرام مشاهدي لبنان الحر ألف تحية لكم، شكرا لحسن المتابعة. نلتقى الله بريد بكرة الأربعاء ابتداء من الساعة 4 مع الشاعر هاري صغيب ضمن برنامج بلا جمرك، فكونوا على الموعد. ماريانو داوود
0: حبيت امبارح حكى كلمه هنري صغيب طيرت لي عالي عن زياد رحباني. انا احلى كلمه دائما ادور على شيء احكي عنه، قال زياد جاي من بكره. يا لطيف شو حلو.
1: واذا اجى بكره مش رح نفتقده لانه هو جاي من بكره. صحيح
0: كثير حبيت
1: بكره هنري صغيب.
0: فوجه له تحيه مني.
1: وهلا طبعا محطه اعلانيه بعدها بنكون مع جوله المحليه مع زميلتينا رانيا غصيبة وريتا الهندي. الميكرو لكم والستوديو لكم. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: بدك تعيش كتير وتعيش أكتر وأكتر وكل اللي معك وحواليك كمان، وما تفكر بالوقت وتنسي. شو رأيك تجي معي مشوار مش كتير بعيد عن لبنان؟ بدنا نروح على اليونان، وتحديدا أكيد على جزيرة ببحر إيجي اسمها إيكاريا. حتعرف إنه هالمنطقة هي من أكتر الجزر شهرة بالعالم بسبب طول عمر السكان فيها بشكل استثنائي. تخيل، لأنه إيكاريا هي واحدة من الأماكن يلي أسلوب الناس فيها بحياتهم صحي وكتير هادئ، بيعتمدوا على نظام غذائي متوسط، يعني بيشبه شوي نظامنا الغذائي. في أكيد خضرة كتير بس طازة، في أكيد زيت زيتون، في سمك، وفي أعشاب طبيعية، وكمان بيعملوا كتير سبور، وأهمها المشي يوميا بطرق الجبل، وبيحافظوا على علاقات اجتماعية كتير قوية. وهيدا الشيء فريد من نوعه، لأنه بيجربوا يضل راسهم أو دماغهم أو حياتهم عموما تكون متعلقة بالآخر. الصداقة والعيلة بيعملوا راحة نفسية. مشان هيك هالجزيرة يلي بتشتهر بطبيعتها الكتير حلوة ومياهها الصافية وهوائها النقي، ممكن كتير اللي بيعيشوا فيها انه ما يحسوا بأمراض القلب ولا الاكتئاب، وبيعيشوا بهدوء تام، وبينسوا مثل ما قلنا بالبداية الوقت وكل السرعة وكل الكركبة يلي نحنا من كركبة. ما قلنا إلا نصير مثل إيكاريا الرمز العالمي للحياة الصحية والسعيدة والطويلة، أو نروح نعيش هناك.

حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: سيمو عفيف أبو مراد، جورج يوسف الحاج، أوهانيس كارشانت دانكيجيان، فيكتور أنطوان عجرم، نيكولا أنطوان عجرم، جورج الياس عجيل، إلي رفايل الغريب، إلي مخايل أبو جودي، جورج رشيد الشامي، جوزيف ميشيل أزي.
0: ارتفعوا كالقرف.
2: المسيح قام حقا.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي، الفصل الرابع من الآية 1-7. يا إخوتي، أنتم الذين أحبهم وأشتاق إليهم، وأنتم فرحي وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب. أيها الأحباء، أطلبوا إلى أفوديا وأطلبوا إلى سنتك أن تكونا على رأي واحد في الرب. وأسألك أنت أيضا أيها الرفيق الصادق سيزيغوس أن تساعدهما، فقد ناضلتا معي في الإنجيل صحبة إكليمندوس وسائر معاونية الذين أسماؤهم في سفر الحياة. افرحوا دائما في الرب، وأقول أيضا افرحوا، ليعرف حلمكم عند جميع الناس. إن الرب قريب، لا تقلقوا أبدا، بل في كل شيء فلتعرف طلباتكم أمام الله بالصلاة والدعاء مع الشكران. وسلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يوحنا الرسول: ما إن وصلت مريم إلى حيث كان يسوع ورأته حتى ارتمت على قدميه وقالت له: يا رب، لو كنت هنا لما مات أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الآتين معها يبكون، ارتعش بالروح واضطرب، ثم قال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا رب، تعال وانظر. فدمعت عينا يسوع، فقال اليهود: انظروا كم كان يحبه. لكن بعضهم قالوا: أما كان يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يحول أيضا دون موت لعازر؟ فجاء يسوع إلى القبر وهو ما زال مرتعشا، وكان القبر مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرتا أخت الميت: يا رب، لقد أنتنا، فهذا يومه الرابع. قال لها يسوع: أما قلت لك إذا آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: يا أبتي، أشكرك لأنك استجبتني، وأنا كنت أعلم أنك دائما تستجيبني. إنما قلت هذا من أجل الجمع الواقف حولي ليؤمن أنك أنت أرسلتني. قال يسوع هذا وصرخ بصوت عظيم: لعازر، هلم خارجا. فخرج الميت مشدود الرجلين واليدين بلفائف ومعصوب الوجه بمنديل. قال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب.

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحية طيبة بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن قلنا بونجور. صديقي، عندما تغرق في بحر الهموم والأحزان لا تخف، لا تيأس، وتذكر أن يد الله معك دائما في كل زمان وفي كل مكان. فقط ثق، آمن ولا تشك، وقل يا رب نجيني.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، هناك بشر تضع لهم ألف عذر لتبقى صورتهم جميلة بداخلك، ولكنهم للأسف لا يستحقون. أحقر البشر إذا شبع منك أنكر فضلك، أفشى سرك، أنكر عشرتك، وقال عنك ما ليس فيك. من أراد البقاء فافتح له قلبك، ومن أراد الرحيل فافتح له الطريق.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أرقى أنواع عزة النفس هو الصمت في الوقت الذي ينتظر فيه الناس انفجارك بالكلام. نصمت لتسير حياتنا على ما يرام، فلم تعد الناس كما كانت نقية. بعض المواقف قد تؤلمك، ولكنها ستعلمك أنك كنت على نيتك أكثر من اللازم.

لأيام أجمل دعونا نسير في طرقات وممرات الحياة غير مبالين بخبر جديد نخشى حدوثه. دعونا نحب الجميع وخاصة من يستحق ليحبنا هو أكثر. دعونا ننسى من خذلنا دون أن نتألم لفراقه.

لبنان الحر ودائما معكم. المواقف أصدقائي تعطيكم الإجابات بكل وضوح، فلا تتظاهروا بالعمى. كل شيء في حياتنا له حكمة، فلولا وجود السيئين ما عرفنا قيمة الرائعين. فالحياة مواقف، والمواقف لا تنسى، كم من شدة كشفت معادن الناس.

الختام أصدقائي، لا نحتاج إلى بداية مثالية، لكن نحتاج إلى نهاية قوية. ولهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، بدنا نذكر بيتر وأنا بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: لبنان الحر.
1: شو يعني رو؟ بالفرنسي بتعني شارع أو حي. بس شو رأينا بنبات الرو؟ حقك تعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكتر من اسم، منن السزاب، الشزاب وغيرها كتير مثل الفيجن أو الفيحل. هي عشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو رمادي، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريبا 30 سنتيمتر ومالس. المهم إنه هالعشبة المهمة موجودة أكتر شيء بجنوب شرق أوروبا. هي من هونيك بلشت وانتشرت بالعالم لأنها كتير فعالة. يقال إنها كتير مهمة لصحة الإنسان لأنه بتقوي الأوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر الهضم، من اضطرابات المعدة، من وجع الرأس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها، ومنها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن، على ما يقال إنه هالعشبة اللي اسمها رو بالفرنسي كتير تساعدهم. والأهم كمان إنه الرو مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مشان هيك لازم ينتبهوا هني وعم يتناولوها.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح لبنان الحر. العناوين: هل يدخل سيمو كرم قاعة التفاوض الأمريكية غدا؟ رسالة إسرائيلية مباشرة للبنان وراء اجتياز الليطاني. الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصار. قبل انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة غدا في واشنطن وعلى مدى يومين، كشف مصدر وزاري بارز عن أن العبور الإسرائيلي المفاجئ نهر الليطاني استحوذ على اهتمام خاص من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتواصله المباشر مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، طالبا التدخل للضغط على إسرائيل لإلزامها بتثبيت وقف إطلاق النار كمدخل لبدء المفاوضات.
1: ووفق المصدر فإن لبنان يتمسك بوقف النار، ووفده إلى المفاوضات برئاسة السفير سيمو كرم يدرس التريث بالدخول إلى القاعة، ما لم يتم تثبيته، ولكنه قد يضطر للتجاوب مع رغبة واشنطن ببدها مع إصراره على التمسك بتثبيته كبند أول قبل الانتقال للبحث في البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وأكد أنه يولي أهمية للتدخل الأمريكي للضغط على إسرائيل للاستجابة لطلب لبنان بعدم بدء المفاوضات تحت النار.
0: وأكد المصدر الوزاري كذلك أن بيروت وإن كانت تتطلع للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، فهي في المقابل بخلاف الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله ترفض الرهان على وحدة المسار والمصير بين لبنان وإيران، ليس لأن لا قدرة لديها على الصبر إلى حين التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، وإنما لأن طهران ليست في الموقع الذي يتيح لها فرض شروطها على واشنطن بعد التحولات التي شهدتها المنطقة وأدت إلى تقليص نفوذها في الإقليم مع سقوط مدون لأذرعها في المنطقة.
1: وكانت إسرائيل كشفت عن تنفيذ عملية شمال نهر الليطاني استمرت لأكثر من أسبوع، وقالت إذاعة جيشها أن آليات عسكرية ثقيلة تمكنت من اجتياز الليطاني، ونفذت قوات إسرائيلية عملية شمال النهر وعملت في أطراف قرية زوطر الشرقية لمدة أسبوع، لافتة إلى أن عبور نهر الليطاني بالمدرعات يمهد الطريق لإمكان عبوره في المستقبل إن لزم الأمر.
0: مصادر عسكرية لبنانية اكتفت بالقول أن الوقائع الميدانية تظهر أن القوات الإسرائيلية توغلت وتجاوزت هذه النقطة، وتم التقاط صورة لا أكثر ولم تمكث فيها طويلا في وادي راج من جهة دير سريان.
1: ومساء أمس وفجر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار طائرة مسيرة انقضاضية أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود الشمالية. أحصي مقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة 910 منذ تجدد القتال في الجنوب بمطلع آذار الماضي.
0: من جهته تحدث حزب الله عن تنفيذ 22 هجوما أمس ضد قوات وآليات إسرائيلية ردا على خروقات وقف النار.
1: وسجرت غارات على ليلى صريفة دير الزهراني حيث سقط قتيلان كفرة ياطر وزوطر، وطول القصف المدفعي جبشيت النبطي الفوقة أطراف ميفدون جبشيت والمنصوري.
0: وأحصت وزارة الصحة 13 قتيلا و14 جريحا في النبطية وأكثر دونين وجبشيت إلى مقتل 2883 شخصا و8787 جريحا جراء الحرب.
1: وهناك تقديرات تشير إلى أن عدد القتلى في صفوف حزب الله بالألاف منذ بدء الحرب، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الحزب وهو ما نفته العلاقات الإعلامية فيه، لافتة إلى أن أرقام وزارة الصحة تشمل عناصره الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.
0: أما رويترز فنقلت عن ثلاثة مصادر من بينهم مسؤولان في حزب الله أن بيانات الوزارة لا تشمل كثيرا من قتلاه، وأن ألافا عدة من مسلحي الحزب قتلوا لكن الأخير لا يملك إحصاء نهائيا بعد.
1: ونسب إلى قائد عسكري في حزب الله أن عشرات المسلحين توجهوا إلى بلدتي بنت جبيل والخيام عازمين على القتال حتى الموت، ولم يتم انتشال جثث حتى الآن.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي بيان مكتوب جديد قال: لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام.
1: وهدد بعدم ترك الميدان وتحويله جحيما على إسرائيل وعدم العودة إلى ما قبل 2 آذار، معتبرا الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان.
0: وتابع قاسم أن مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية تبقى من مسؤولية السلطة في لبنان وحاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس: سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم وإعادة الإعمار.
1: ودعا إلى خيار المفاوضات غير المباشرة، حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، والانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل، وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية وفق تعبيره.
0: ومن لبنان إلى الإمارات التي أدرجت 41 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله، وتشمل القائمة 16 شخصا لبنانيا، وتقع المقرات في لبنان وهي بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات شيم ميم ميم، المدققون للمحاسبة والتدقيق والخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات.
1: وسط الرياح والعواصف وفي محاولة لتسيير قطار العلاقات مع بكين، يبدأ اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية لبكين في ظل حرب إيرانية مفتوحة وتوتر متصاعد إزاء تايوان ومعارك تجارية لم تحسم، في وقت تتحول الطاقة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة إلى أسلحة جيوسياسية في معركة إعادة تشكيل موازين القرن 21. وقد دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوسطى لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
0: أما ترامب وقبيل سفره فقال إن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، مشددا على رفضه امتلاك طهران سلاحا نوويا، وتابع أن من يسمح للمجانين في إيران بالحصول على سلاح نووي هو شخص غبي.
1: أضاف ترامب أنه لا يعتقد أن بلاده بحاجة إلى مساعدة من الرئيس الصيني في شأن الملف الإيراني، مكررا خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي.
0: ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن تقييمات استخبارية أمريكية سرية أن إيران استعادت إمكان الوصول إلى معظم مواقع صواريخها ومنصاتها.
1: وفي الضفة الأخرى حذرت إيران من أنها قد ترفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90% في حال تعرضت لهجوم جديد من الولايات المتحدة أو إسرائيل، مع الإشارة إلى أن هكذا تخصيب يعتبر يستخدم عادة في تصنيع الأسلحة النووية.
0: وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تهديدات واشنطن وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا، لافتا في الوقت نفسه إلى احتمال التوصل إلى اتفاق.
1: أضاف تجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، معتبرا أن المصدر الرئيس للوضع الراهن في المضيق هو العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران وفق تعبيره.
0: واليوم أعلنت أستراليا الانضمام إلى مهمة وصفتها بأنها دفاعية بحتة تقودها فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة البحرية عبر هرمز من خلال طائرة مراقبة أرسلتها إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية.
1: كما أعلنت بريطانيا عزمها على إرسال منظومات مضادة للمسيرات ومقاتلات لضمان الأمن في المضيق.
0: كان في صباح لبنان الحر. هل يدخل سيمو كرم قاعة التفاوض الأمريكية غدا؟ رسالة إسرائيلية مباشرة للبنان وراء اجتياز الليطاني. الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

الامور اكثر من اذاعه. ارل المورنينج يسعد صباحكم. ارل المورنينج من السبعة للربع للثمان ونص. ارل ويذر ريبورت.

0: خلاص ربيع مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الشهرية، ولكن منرجع للتقلبات المحلية اعتبارا من الجمعة حتى السبت الصبح بسبب تدفق كتل هوائية باردة ورطبة لمنطقتنا، وبترجع الأجواء مستقرة ودافية نهاية الأسبوع. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 17 و27 درجة، فوق الجبال بين 14 و24، وبالداخل بين 15 و26 درجة مع طقس غائم جزئيا وضباب كثيف على المرتفعات صباحا، وبتنشط الرياح وبتوصل لل 50 كيلومتر بالساعة.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: يعني طاس ما عم يتغير سيمونة هاليومين، ويبدو كمان انه حتى الساعة ما في ضغط سير بمختلف المناطق اللبنانية باستثناء بعض الطرقات على الاوتوسترادات، يعني قبل الكازينو بشوي صغيرة كمان في عجقة وحد دوحة الحص.
1: عناوين الصحف.

عناوين صحيفة النهار. كيف توغلت إسرائيل على رؤوس الأقدام؟ نازحون في الشارع، يسلط الضوء على أزمة النازحين الذين يرفضون الانتقال إلى المدينة الرياضية. قانون العفو يشير إلى أن مسار القانون بدأ يشق طريقه بعد تذليل العقبات. ومن أسرار صحيفة النهار، بدت مستغربة الحملة الإعلامية التي انطلقت في مواجهة اللواء عباس إبراهيم دفعة واحدة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تحولت الأخبار التي تتناوله إلى ترند من دون معرفة من يقف وراءها، وما إذا كانت جهة سياسية تستهدفه أو جهة أمنية أم مجرد تواصل اجتماعي. قرر مودعون لبنانيون أمريكيون استئناف قرار محكمة أمريكية برفض دعواهم ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف اللبنانية، باعتبار أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن حماية ودائعهم وأملاكهم حتى خارج أراضيها. تردد أن الضابط العراقي المزعوم تدخل بصفته الافتراضية مع أحد رؤساء المصارف اللبنانية وطلب إليه تحرير وديعة أحد العراقيين لقاء تسهيل أمور مصرفه في بغداد، وقد حصل المودع على أمواله لقاء لا شيء. ومن عناوين داء الوطن نقرأ مصالحة واشنطن والفاتيكان تلفح لبنان. ومن أسرار نداء الوطن، رصد مراقبون تبدلا في وسيلة التواصل لدى نعيم قاسم إذ استعاض عن الإطلالات المرئية المسجلة بالرسائل المكتوبة، وهي خطوة تزامنت مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية المباشرة باغتياله، لا سيما عقب 2 آذار. إلى عناوين الجمهورية، الأنظار إلى واشنطن غدا. دعم الجيش تعزيزا للتمديد ووقف إطلاق النار. من أسرار الجمهورية، كشف جزء كبير من المنتجعات السياحية منها المبني بطريقة غير شرعية على الأملاك العامة عن تسعيرات مرتفعة وصل بعضها إلى الضعف عما كان في الموسم الصيفي الأخير، وذلك على الرغم من أن توقعات تشير إلى تدني نسب الوافدين بنحو 40% و50% عن صيف العام الماضي. إلى عناوين الشرق، لولا الرئيس ترامب لطار لبنان. إسرائيل تستبق المفاوضات بعبور الليطاني وتكثيف الغارات. ومن الشرق إلى اللواء، جنود الاحتلال يعبرون الليطاني ونتنياهو يؤكد توسيع العمليات في لبنان. 20 نائبا لاستعجال جلسة اللجان المشتركة، ووفد الشمالي في السراي الكبير لتأييد مسار قانون العفو. إلى الديار، طبول الحرب تقرع، هل تصمد مفاوضات واشنطن؟ ومن عناوين الأخبار، قاسم السلاح ملف يخص اللبنانيين ولن نعود إلى ما قبل. والآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية اليوم. البداية مع الأنباء الكويتية، عون منح البخاري وسام الأرز من رتبة الضابط أكبر. بيروت تحشد أوراقها قبل مفاوضات واشنطن. إصرار لبناني على فصل التفاوض عن المسار الإقليمي والتوجه نحو ترتيبات أمنية تحت سقف السيادة. ماذا جاء في الرأي الكويتية؟ الإمارات تدرج 16 لبنانيا وخمسة كيانات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله.
جاء في الجريدة الكويتية إسرائيل تنصب أفخاخا تفاوضية للبنان. ونختم مع عنوان من الشرق الأوسط: الحرس الثوري يحصن طهران مع احتمال انهيار الهدنة، وترامب يتمسك بالحصار.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباحا اعتراضه جسما جويا كان يستهدف قواته في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية رشاقات رشاشة باتجاه وادي الحجير وأطراف بلدة الغندوري. ميدانيا أيضا قتل أمس 15 شخصا بينهم مسعفان وعسكري، وأصيب 13 آخرون بفعل 59 هجوما إسرائيليا على لبنان بين غارات جوية وقصف مدفعي. كشف مصدر وزاري بارز عن أن العبور الإسرائيلي المفاجئ نهر الليطاني استحوذ على اهتمام خاص من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتواصله المباشر مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، طالبا التدخل للضغط على إسرائيل لإلزامها بتثبيت وقف النار كمدخل لبدء المفاوضات. ووفق المصدر فإن لبنان يتمسك بوقف النار، ووفده إلى المفاوضات برئاسة السفير سيمون كرم يدرس التريث بالدخول إلى القاعة ما لم يتم تثبيته، ولكنه قد يضطر للتجاوب مع رغبة واشنطن ببدئها مع إصراره على التمسك بتثبيته كبند أول قبل الانتقال للبحث في البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وأكد أنه يولي أهمية للتدخل الأمريكي للضغط على إسرائيل للاستجابة لطلب لبنان بعدم بدء المفاوضات تحت النار. وأكد المصدر الوزاري أن بيروت وإن كانت تتطلع للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، فهي في المقابل بخلاف الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله ترفض الرهان على وحدة المسار والمصير بين لبنان وإيران، ليس لأن لا قدرة لديها على الصبر إلى حين التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، وإنما لأن طهران ليست في الموقع الذي يتيح لها أن تفرض شروطها على واشنطن بعد التحولات التي شهدتها المنطقة وأدت إلى تقليص نفوذها في الإقليم مع سقوط مدون لأذرعها في المنطقة. قبيل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن نية بلاده مواصلة دعمها وفي أن تسهم إسلام أباد في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز. واليوم نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أن أمام ترامب الآن خيارين: عملية عسكرية محدودة ومضبوطة لا تؤدي إلى تصعيد، أو اتفاق مؤقت يسمح باستمرار المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح أن إسرائيل ترغب باستئناف القتال في إيران عبر شن ضربات على أهداف الطاقة والبنية التحتية، ما من شأنه إضعاف النظام بشكل كبير. لكن وفق الصحيفة الإسرائيلية فأنه في هذه المرحلة يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة تنظران للأمور بشكل مختلف، فترامب ليس متحمسا لاستئناف القتال بشكل كامل، وسيؤدي الاتفاق المؤقت إلى تهدئة الأوضاع بين الطرفين مما يسمح بإعادة فتح المضيق، لكنه لن يحل كل القضايا المتنازع عليها. أخيرا أفادت بيانات تتبع السفن أنه تم رصد ناقلة نفط صينية عملاقة تعبر مضيق هرمز اليوم مرورا بجزيرة لارك الإيرانية. نلتقي مجددا بعد قليل مع أخبار دولية، كونوا معنا.

0: الأشخاص اللي بحبوا الطقس الربيعي توني، يعني أنا وياك بنحب الطقس الصيفي أكثر ما أنه هي ربيعي، بس الحرارة يعني ميلة شوي للصيفي اللي هي بلشت من امبارح بالليل، بلش الهواء السخن
1: يعني
0: 100%. اليوم الحرارة يعني على الساحل بين 17 و27 درجة، فوق الجبال بين 14 و24، ك24 على الجبال يعني كمان طقس حلو، يعني بطل مسقى يعني هيك كم طويل على الخفيف بيقطع، وبالداخل بين 15 و26 درجة. إذن الطقس مستمعينا هو طقس غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وبتنشط الرياح وبتوصل للخمسين كيلومتر بالساعة.
1: يعني الطقس ربيع حلو مثلك، هذا غزل.
0: يي مرسي.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: ولكل الأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ على الطرقات توني وعم يستمتعوا بالأخبار اليوم، يعني هلأ من 7:15
1: ديناميكية
0: مزبوط، خلينا نخبرون أنه حركة سير ناشطة على المدخل الشمالي من ملعب فؤاد شهاب حتى مفرق الزوق، ومن الضبية حركة كثيفة حتى نهر الموت والدورة. حركة سير ناشطة على أوتوستراد خلدي حتى الجسر. عنا حركة سير صباحية ناشطة باتجاه الأنفاق وطبيعية باتجاه الأوزاعي، حاليا ناشطة باتجاه مفارق بشامون عرمون المدخل الشرقي. الحركة ناشطة من عريا الجمهور حتى الحازمية. داخل العاصمة حركة كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم اسلام. عندنا طريق الصيدا القديم الحدث الكفاءات عم بيشهد حركة سير صباحية. هيدا كل شيء رح يتهلأ بالطرقات.
1: نحن بالإذاعة يعني مش هلقاني بشيء.
0: مش بس هيك، منيح قراب على الإذاعة.
1: بيتنا فشخة.

0: بتعني رو، بالفرنسي بتعني شارع أو حي. بس شو رأينا بنبات الرو؟ حقك تعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكتر من اسم، منن السزاب، الشزاب وغيرها كتير مثل الفيجن أو الفيحل. هي العشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو رمادي، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريباً 30 سنتيمتر ومالس. المهم إنه هالعشبة المهمة موجودة أكتر شيء بجنوب شرق أوروبا، هي من هونيك بلشت وانتشرت بالعالم لأنها كتير فعالة. يقال إنها كتير مهمة لصحة الإنسان لأنه بتقوي الأوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر الهضم، من اضطرابات المعدة، من وجع الرأس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها، ومنها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن، على ما يقال إنه هالعشبة اللي اسمها رو بالفرنسي كتير تساعدهم. والأهم كمان إنه الرو مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مشان هيك لازم ينتبهوا هن وعم يتناولوا.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: عين على العالم.
3: صباح الخير مجددا. بداية نشير إلى أن غارة بمسيرة استهدفت قبل بعض الوقت بلدة زبدين. أفيد من دمشق بأن هناك لقاء مرتقبا يتم العمل عليه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقداسة البابا لون الرابع عشر، على ما ذكر مصدر دبلوماسي سوري، مضيفا أن فريقا داخل الرئاسة السورية عمل في خلال الأسابيع الماضية على إعداد الرسائل السياسية التي سيحملها الشرع إلى الفاتيكان. وأكد المصدر أن العنوان الرئيس الذي ترغب دمشق بإيصاله واضح، ومفاده بأن سوريا تريد السلام لا الحرب، وتبحث عن استقرار طويل الأمد لا عن صراعات جديدة. رغم خضوعه لعقوبات صينية، أوجدت الصين تخريجة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرافق الرئيس دونالد ترامب في زيارته بكين، إذ غيرت طريقة كتابة اسمه، فاعتمدت الحكومة ووسائل إعلامها الرسمية رسما كتابيا جديدا لتمثيل المقطع الأول من لقبه لو الذي يمثل حرف رو في اسمه، مما خلق ثغرة قانونية تسمح له بدخول البلاد بصفته وزيرا، في حين يبقى اسمه القديم كتابيا مدرجا على قوائم المنع. معلوم أنه عندما كان روبيو عضوا في مجلس شيوخ دافع بشراسة عن حقوق الإنسان في الصين، ما دفع السلطات الصينية إلى الرد بفرض عقوبات عليه مرتين، متبعة بذلك تكتيكا غالبا ما تستخدمه الولايات المتحدة ضد خصومها. في الملف السوداني، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان.
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي. فالحل يعني الوحيد المتبقي والأسرع هو الاستمرار بهذا الحوار الوطني القائم اليوم للحقيقة من قبل هذه المجموعات المدنية ومن قبل المجتمع المدني، والوصول إن شاء الله خلال فترة قصيرة إلى حل وطني جامع ممكن يأمن هذا الانتقال إلى حكومة مدنية ومستقل. هذا الموضوع يتطلب بعد الوقت لا شك، ولكن هناك دعم أممي ودعم دولي كبير لهذا المسار.
3: قدرت تكلفة خطة الرئيس ترامب لنشر أسلحة في الفضاء التي يروج لها باعتبارها برنامج دفاع صاروخي باسم القبة الذهبية بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عاما. وبحسب تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، فأن هذا الرقم يفوق بكثير التقدير الأولي البالغ 175 مليار دولار الذي أعلنه سيد البيت الأبيض العام الماضي. في مجال آخر، نشر الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال خريطة لفنزويلا يتوسطها علم أمريكي مصغر مرفقة بعبارة الولاية 51 بعد يوم واحد من تأكيد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز من لاهاي أن فنزويلا لم تسعى قط كي تصبح الولاية 51، في حين يصر ترامب على أن البلاد تحت سيطرته، كما ألمح أكثر من مرة إلى إمكان أن تصبح ولاية أمريكية. إلى اللقاء.
2: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
2: أبرزكن لا يوم الأربعاء. برج الحمل، نقاش مالي بخص ميزانية أو زيادة راتب، خفف من العصبية مع الشريك، رح تلعب دور الوسيط بحل سوء تفاهم. برج الثور، مسؤوليات جديدة عم تنضاف لا جدولك، هدية بسيطة أو رسالة تحمل كلمة اشتقت لك بتكفي لترجع لك الحيوية، بعود عن الناس السلبيين اليوم. برج الجوزاء، عقود أو أوراق كانت عالقة اليوم رح تبلش تمشي هالأوراق، الغموض مش دايما رح بفيدك، وضوحك مع الشريك بيحمل علاقة، دعوة مفاجئة لمناسبة اجتماعية رح تفتح لك أفاق جديدة. برج السرطان، خفف من الحساسية تجاه ملاحظات الزملاء، الحنين للماضي عم بيراودك، وجلسة عائلية بامتياز. برج الأسد، اليوم عندك قدرة كبيرة على الإقناع، استغل كبريائك، حلو بس الحب لازم انك تتنازل شوي فيه، ورح تلتقي اليوم بأشخاص رح يمدحوك. برج العذراء، انتبه من اهمال بعض التفاصيل الصغيرة، مراجعة سارية على اعمالك بتحميك من الغلط، الشريك محتاج انك تسمعه اكتر، وممكن تواجه سوء تفاهم مع جار او مع زميل. برج الميزان، يوم مثالي للتفاوض، دبلوماسيتك عم تفتح لك أبواب كنت مسكرة بوجه غيرك، وفي انسجام فكري كبير اليوم مع الحبيب، وخروج من الروتين اليومي بعائلتك. برج العقرب، ما تخاف من التغيير، في فرصة مهنية عم بتلوح بالأفق، وجاذبيتك اليوم مغناطيسية، حدثك أو حدثك عم بحذرك من شخص معين وسقفي. برج القوس، طاقتك العملية عالية بس انتبه ما تشتت حالك بكتير مشاريع بوقت واحد، يوم مليان مرح وضحك مع الشريك، وسفرة قصيرة أو مشوار بعيد عن الضجة مع العيلة. برج الجدي، صمودك بوجه التحديات عم يلفت الأنظار، الحب بده اهتمام يومي مش بس بالمناسبات، وفي خبر بخص حدا من العيلة رح يفرح لك قلبك. برج الدلو، فكرة عبقرية عم تخطر على بالك، سجلها فورا وما تأجل تنفيذها للأسابيع اللي جاية، محتاج تحكي يلي بقلبك بصراحة، ورح تكشف حقيقة صديق كنت شاكك بتصرفاته. أخيرا برج الحوت، ما تسمح للأحباط أنه يسيطر عليك إذا تأخرت، عاطفيا خيالك الواسع عم بيخليك تعيش قصة حب خيالية، ومساعدة بتقدمها لشخص غريب رح تعطيك شعور بالرضا. أكيد موعدنا معكم بكرة وأبراج جديدة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
5: بعيدا من السياسة،

0: هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر في المنطقة الواقعة بين محافظتي طهران ومازندران في شمال إيران. وأعلنت حال التأهب القصوى في مراكز الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ من دون تسجيل أي إصابات. نشر مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ صورة لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على متن طائرة الرئاسة برفقة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، مرتديا ملابس رياضية تحمل علامات نايكي. والبذة الرياضية التي يرتديها روبيو نسخة طبق الأصل عن تلك التي كان الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو يرتديها لحظة القبض عليه في عملية عسكرية أمريكية خاطفة قبل أشهر. وكتب تشيونغ مع الصورة تعليقا ساخرا جاء فيه: وزير الخارجية روبيو يرتدي نايكي تاج فنزويلا على متن طائرة الرئاسة. ويشير هذا المصطلح إلى ظاهرة عالمية انتشرت على منصات التواصل بداية العام الحالي بعد تداول صور لمادورو وهو يرتدي بذة رياضية من نوع نايكي تاك فليس رمادية اللون أثناء القبض عليه من قبل القوات الأمريكية. في خطة مثيرة للجدل، كشف موقع أكسيوس تفاصيل مشروع تجديد الجناح الشرقي من البيت الأبيض التي تصل تكلفته إلى مليار دولار في خلال غداء لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اليوم. وتؤكد الإدارة أن المشروع لا يقتصر على تمويل قاعة احتفالات جديدة كما أقر ديمقراطيون سابقا، بل يشمل أيضا تمويل مجموعة واسعة من الإجراءات الأمنية الجديدة. وبحسب أكسيوس فإنه سيتم إدراج المليار دولار ضمن حزمة تسوية الميزانية التي ستمول أيضا إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود. مستمعينا، نلتقي بصباح لبنان الحر.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

الثامنة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: اجتياز إسرائيل ليطاني رسالة مباشرة للمفاوضات غدا في واشنطن. معلومات: سيمو كرم يدرس التريث بالدخول إلى القاعة. الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. تقييمات سرية: إيران تستعيد 90% من منشآتها الصاروخية. ترامب في الصين بين الكباش والحروب المتنقلة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصار. غدا تنطلق في واشنطن جولة التفاوض الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وواشنطن، واليوم تبدأ في بكين القمة الصينية الأمريكية التي قد يتخذ دونالد ترامب في نهايتها وفور عودته إلى البيت الأبيض قرارا حاسما في شأن المفاوضات المعرقلة مع إيران لناحية تمديد مهلة الوساطة السياسية أم بدء جولة جديدة من الحرب. في الغضون كشف مصدر وزاري لبناني بارز عن أن العبور الإسرائيلي المفاجئ نهر الليطاني استحوذ على اهتمام خاص من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتواصله المباشر مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، طالبا التدخل للضغط على إسرائيل لإلزامها بتثبيت وقف النار كمدخل لبدء المفاوضات.
1: ووفق المصدر فإن لبنان يتمسك بوقف النار، ووفده إلى المفاوضات برئاسة السفير سيمون كرم يدرس التريث بالدخول إلى القاعة ما لم يتم تثبيته، ولكنه قد يضطر للتجاوب مع رغبة واشنطن ببدئها مع أصراره على التمسك بتثبيته كبند الأول قبل الانتقال للبحث في البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وأكد أنه يولي أهمية للتدخل الأمريكي للضغط على إسرائيل للاستجابة لطلب لبنان بعدم بدء المفاوضات تحت النار.
0: أكد المصدر الوزاري كذلك أن بيروت وإن كانت تتطلع للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن فهي في المقابل بخلاف الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله ترفض الرهان على وحدة المسار والمصير بين لبنان وإيران، ليس لأن لا قدرة لديها على الصبر إلى حين التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، وإنما لأن طهران ليست في الموقع الذي يسمح لها أن تفرض شروطها على واشنطن بعد التحولات التي شهدتها المنطقة وأدت إلى تقليص نفوذها في الإقليم مع سقوط مدون لأذرعها في المنطقة.
1: وكانت إسرائيل كشفت عن تنفيذ عملية شمال نهر الليطاني استمرت لأكثر من أسبوع، وقالت إذاعة جيشها إن آليات عسكرية ثقيلة تمكنت من اجتياز الليطاني، ونفذت قوات إسرائيلية عملية شمال النهر وعملت في أطراف قرية زوطر الشرقية لمدة أسبوع، لافتة إلى أن عبور نهر الليطاني بالمدرعات يمهد الطريق لإمكان عبوره في المستقبل إن لزم الأمر.
0: مصادر عسكرية لبنانية اكتفت بالقول إن الوقائع الميدانية تظهر أن القوات الإسرائيلية توغلت وتجاوزت هذه النقطة وتم التقاط صورة لا أكثر ولم تمكث فيها طويلا في وادي راج من جهة دير سريان.
1: في جديد الميدان استهدفت غارتان بلدة زبدين ومرج حروف، وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحا اعتراضه جسما جويا كان يستهدف قواته في جنوب لبنان.
0: وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه وادي الحجير وأطراف بلدة الغندورية.
1: ومساء أمس وفجر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار طائرة مسيرة انقضاضية أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود الشمالية، وأحصي مقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة 910 منذ تجدد القتال في الجنوب مطلع أذار الماضي.
0: من جهته تحدث حزب الله عن تنفيذ 22 هجوما أمس ضد قوات وآليات إسرائيلية ردا على خروقات وقف النار.
1: وسجلت غارات على الليلة صريفة دار الزهراني حيث سقط قتلان كفرة ياطر وزوطر، وطور القصف المدفعي جبشيت النبطي الفوقة أطراف ميفدون والمنصوري.
0: وزارة الصحة أحصت 13 قتيلا و14 جريحا في النبطية وكفردونين وجبشيت إلى مقتل 2883 شخصا و8787 جريحا جراء الحرب.
1: وهناك تقديرات تشير إلى أن عدد القتلى في صفوف حزب الله بالألاف منذ بدء الحرب وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الحزب، وهو ما نفته العلاقات الإعلامية فيه، لافتة إلى أن أرقام وزارة الصحة تشمل عناصره الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.
0: أما رويترز فنقلت عن ثلاثة مصادر من بينهم مسؤولان في حزب الله أن بيانات الوزارة لا تشمل كثيرا من قتلاه، وأن ألافا عدة من مسلحي الحزب قتلوا لكن الأخيرة لا يملك إحصاء نهائيا.
1: ونصب إلى قائد عسكري في حزب الله أن عشرات المسلحين توجهوا إلى بلدتي بنت جبيل والإخيام عازمين على القتال حتى الموت، ولم يتم انتشال جثث حتى الآن.
0: الأمين العام لحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا الشيخ نعيم قاسم وفي بيان مكتوب جديد قال لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام.
1: وهدد بعدم ترك الميدان وتحويله جحيما على إسرائيل وعدم العودة إلى ما قبل 2 آذار، معتبرا أن الألفاق الإيرانية أو عفوا الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان.
0: وتابع قاسم أن مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية تبقى من مسؤولية السلطة في لبنان، وحاضرون للتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس، وهي سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من أرضنا المحتلة وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم وإعادة الإعمار.
1: ودعا إلى خيار المفاوضات غير المباشرة، حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، والانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل، وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية وفق تعبيره.
0: ومن لبنان إلى الإمارات التي أدرجت 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله، وتشمل القائمة 16 شخصا لبنانيا، وتقع المقرات في لبنان، وهي بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات شيم من ميم، المدققون للمحاسبة والتدقيق، والخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات.
1: وسط الرياح والعواصف وفي محاولة لتسيير قطار العلاقات مع بكين، يبدأ اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية للصين في ظل حرب إيرانية مفتوحة وتوتر متصاعد إزاء تايوان ومعارك تجارية لم تحسم، في وقت تتحول الطاقة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة إلى أسلحة جيوسياسية في معركة إعادة تشكيل موازين القرن الحادي والعشرين. وقد دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
0: أما ترامب وقبيل سفره فقال أن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جديد مع إيران، مشددا على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا، وتابع أن من يسمح للمجانين في إيران بالحصول على سلاح نووي هو شخص غبي.
1: أضاف ترامب أنه لا يعتقد أن بلاده بحاجة إلى مساعدة من الرئيس الصيني في شأن الملف الإيراني، مكررا خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي.
0: ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن تقييمات استخبارية أمريكية سرية أن إيران استعادت إمكان الوصول إلى معظم مواقع صواريخها ومنصاتها.
1: وفي الضفات الأخرى حذرت إيران من أنها قد ترفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90% في حال تعرضت لهجوم جديد من الولايات المتحدة أو إسرائيل، مع الإشارة إلى أن هكذا التخصيب يعتبر يستخدم عادة في تصنيع الأسلحة النووية.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال أن تهديدات واشنطن وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا، لافتا في الوقت نفسه لاحتمال التوصل إلى اتفاق.
1: أضاف نجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، معتبرا أن المصدر الرئيس للوضع الراهن في المضيق هو العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران وفق تعبيره.
0: واليوم أعلنت أستراليا الانضمام إلى مهمة وصفتها بأنها دفاعية بحتة تقودها فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة البحرية عبر هرمز من خلال طائرة مراقبة أرسلتها إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية.
1: كما أعلنت بريطانيا عزمها على إرسال منظومات مضادة للمسيرات ومقاتلات لضمان الأمن في المضيق.
0: في الأثناء أفادت بيانات تتبع السفن أنه تم رصد ناقلة نفط صينية عملاقة تعبر مضيق هرمز اليوم مرورا بجزيرة لارك الإيرانية. كان في صباح لبنان الحر. اجتياز إسرائيل الليطاني رسالة مباشرة للمفاوضات غدا في واشنطن. معلومات سيمون كرام يدرس التريث بالدخول إلى القاعة. الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. تقييمات سرية، إيران تستعيد 90% من منشآتها الصاروخية. ترامب في الصين بين الكباش والحروب المتنقلة. النشرة انتهت، نفذها مارك البطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: هلأ سيمونة حاملة ومحاملة أخبار الطقس على مدى 3 أيام هيك؟
1: صحيح توني، بكرة طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وبتوصل لـ60 كيلومتر بالساعة بالليل، يعني أكثر من اليوم الرياح. الجمعة غائم جزئيا، بتحول الظهر لغائم بسحب متوسطة، بتنخفض درجات الحرارة بشكل كثير ملحوظ بالداخل وفوق الجبال وبتصير دون معدلاتها، مع رياح نشطة كمان بتوصل لـ60 كيلومتر بالساعة، بتشكل الضباب على المرتفعات وبتتساقط أمطار متفرقة خصوصا فوق الجبال وشمال البلاد. والسبت غائم جزئيا مع يعني احتمال تساقط أمطار متفرقة صباحا، شيء كتير بسيط وحتى مش هون يعني أكيد على المرتفعات وبشمال البلاد، ومن دون تذكير ومن دون تعديل عفوا يذكر بدرجات الحرارة، وكمان بتبقى دون معادلات الموسمية. هيدي أحوال يعني الطقس لهلا.
0: تصور انه بكره ممكن توصل الحراره ل 29 28 29 على الساحل، يعني صيفي بامتياز.
1: ولا الابشع من هيك توني انه رح ترجع تنزل درجات الحراره، يمكن هذا هو المرض الاكثر. بننبسط نهار نهارين ولكن نرجع
0: ناكل قريب.
2: RLL Road Traffic، حركه السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: يعني كمان الله يساعد هلا العلقانين على الطرقات، خبرنيهم اخبار الطقس الحلوه. هلا العلقانين على الطرقات بسلم على دكتوره رانيا، كمان هلا علقاني بعجله السير.
1: لو عارفه فينا نضرب سلامات كنا برقنا كم سلام يعني.
0: ما شاء الله
1: مستمعينا، أكيد على الطرقات بتعرفوا كمان شوي أكتر منا، في حركة سير نشطة على المدخل الشمالي من ملعب فؤاد شهاب حتى مفرق الزوق، من الضبي حركة كثيفة حتى نهر الموت الدورة، حركة سير نشطة على أوتوستراد خلدي حتى الجسر، عنا حركة سير صباحية نشطة باتجاه الأنفاق وطبيعية باتجاه الأوزاعي، وحاليا نشطة باتجاه مفارق بشمون عرمون المدخل الشرقي، الحركة نشطة من عرية الجمهور حتى الحازمية، داخل العاصمة حركة كثيفة مثل العادة، على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم إسلام، عنا طريق صيدا القديم الحدث الكفاءات عم يشهد حركة سير صباحية، وكمان عنا حركة سير كثيفة على جادة شارل المالك الأشرفية والطرقات المؤدية لمستديرة العدلية. بالمبدأ توني أنه حركة طبيعية الصبح، هلأ كل العالم عم تروح على أشغالة
0: وحركة فظيعة. إيه
1: هو هيدا المستغرب أنه قديه بيكون في عجقة، قديه نحن بلدنا منحس أنه
0: على الارض مستوي، بس ضغط السير بفرجينا انه يا لطيف نحن طايرين.
1: بركي كمان انا الحركه بركه يعني
0: ان شاء الله.
2: لبنان الحر اكثر من

للذكرى. ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم.

في 13 من أيار عام 1462 يمكن الحديث عن ثورة دينية، وتحديدا في الدين المسيحي، حيث تم طبع الإنجيل لأول مرة في التاريخ. وفي سنة 1781 اكتشف العالم الفلكي الألماني ويليام هيرشل كوكب أورانوس ليصبح الكوكب السابع في النظام الشمسي، إشارة إلى أن هيرشل كان يراقب السماء بتلسكوب صنعه بنفسه، ولاحظ جرما سماويا يبدو مختلفا عن النجوم العادية، فظن بداية أنه مذنب، وبعد متابعة لحركته تبين أن ذلك الجسم يدور حول الشمس ككوكب. أما في العام 1812 فبدأ استخدام رمز العم سام للإشارة إلى الولايات المتحدة، وحصل ذلك في خلال حرب بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وتعود القصة لرجل يدعى سامويل ويلسون، كان يزود الجيش الأمريكي باللحوم عبر براميل مختومة بحرفي U و S اختصارا لكلمة United States، لكن راح الجنود يمزحون قائلين إن المقصود أنكل سام. ومع الوقت تحول العم سام إلى رمز شعبي ومن ثم رسمي غير مباشر في الولايات المتحدة. وفي 13 من أيار عام 2013 تم اختيار فرانسيس الأول ليكون البابا الجديد للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بنديكتوس 16. وفي العام 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية رفع تصنيف انتشار فيروس كورونا 2019 من تفشٍ إلى جائحة، وأعلن عدد من الدول الحجر الشامل. ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض جسما جويا كان يستهدف قواته في جنوب لبنان، ودوت صفرات الإنذار في أفيفيم في الجليل الأعلى تحسبا لتسلل مسيرة. وأيضا استهدفت غارة بمسيرة قبل بعض الوقت بلدة زبدين وحاروف. كشف مصدر وزاري بارز أن لبنان يتمسك بوقف النار، ووفده إلى المفاوضات برئاسة السفير سيمون كرم يدرس التريث بالدخول إلى القاعة ما لم يتم تثبيته، ولكنه قد يضطر للتجاوب مع رغبة واشنطن ببدئها مع إصراره على التمسك بتثبيته كبند أول قبل الانتقال للبحث في البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وأكد أنه يولي أهمية للتدخل الأمريكي للضغط على إسرائيل للاستجابة لطلب لبنان بعدم بدء المفاوضات تحت النار. وأكد المصدر الوزاري أن بيروت وإن كانت تتطلع للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن فهي في المقابل بخلاف الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله ترفض الرهان على وحدة المسار والمصير بين لبنان وإيران، ليس لأن لا قدرة لديها على الصبر إلى حين التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، وإنما لأن طهران ليست في الموقع الذي يتيح لها فرض الشروط على واشنطن بعد التحولات التي شهدتها المنطقة وأدت إلى تقليل نفوذها في الإقليم مع سقوط مدون لأذرعها في المنطقة. كتب رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ عبر أكس: لا دولة تدار بمنطق الاستثناء المسلح ولا سيادة تجزأ بين دستور وبندقية، وأي حوار مع تنظيم يحتفظ بسلاحه خارج الشرعية ليس مسارا وطنيا بل إدارة موقتة للأزمة بانتظار تبدل موازين الخارج. المعادلة واضحة: تسليم السلاح أولا، إخضاع الجميع بلا استثناء لسلطة القانون ثانيا، وبعدها فقط يفتح باب المصارحة والمصالحة السياسية. أما استمرار الازدواجية بين دولة رسمية وقوة عسكرية مرتبطة بأجندة خارجية فليس خصوصية لبنانية بل تعطيل ممنهج لقيام الدولة وتحويل اللبنانيين إلى رهائن توقيت إقليمي. الوقت الذي يهدر في حوارات عقيمة هو عمر يسحب من الدولة، وأي تسوية لا تبدأ بحصرية السلاح بيد الشرعية ليس حلا بل تمديدا لوضع شاذ انتهى مبرره منذ زمن. أفيد من دمشق بأن هناك لقاء مرتقبا يعمل عليه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقدسة البابا لون الرابع عشر على ما ذكر مصدر دبلوماسي سوري، مضيفا أن فريقا داخل الرئاسة السورية عمل في خلال الأسابيع الماضية على أعداد الرسائل السياسية التي سيحملها الشرع إلى الفاتيكان. وأكد المصدر أن عنوان الرئيس الذي ترغب دمشق بإيصاله واضح، ومفاده بأن سوريا تريد السلام لا الحرب، وتبحث عن استقرار طويل الأمد لا عن صراعات جديدة. رغم خضوعه لعقوبات صينية، أوجدت الصين تخريجا لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي يرافق الرئيس دونالد ترامب في زيارته بكين، إذ غيرت طريقة كتابة اسمه فاعتمدت الحكومة ووسائل إعلامها الرسمية رسما كتابيا جديدا لتمثيل المقطع الأول من لقبه لو الذي يمثل حرف رو في اسمه، مما خلق ثغرة قانونية تسمح له بدخول البلاد بصفته وزيرا في حين يبقى اسمه القديم كتابيا مدرجا على قوائم المنع. معلوم أنه عندما كان روبيو عضوا في مجلس الشيوخ دافع بشراسة عن حقوق الإنسان في الصين، ما دفع السلطات الصينية إلى الرد بفرض عقوبات عليه مرتين، متبعة بذلك تكتيكا غالبا ما تستخدمه الولايات المتحدة ضد خصومها. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز.

0: سيمونا اليوم الحرارة رح تكون 25، بكرة بين 28 و 29، الجمعة رح تنزل بفتكر، ما هيك هيك المعلومات بتقول اليوم؟
1: صحيح، هيك بتقول المعلومات توني، رح تنزل درجات الحرارة ورح تضل الجمعة والسبت تقريبا زاد درجات الحرارة. هلأ إلى جانب الحرارة وكيف رح يكون الطقس، خلينا نقول أنه الرياح السطحية رح تكون جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا وسرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والانقشاع متوسط وبيسوء احيانا بسبب الغبار اللي عم نشهده. يعني نحن كل يوم ما عم بيكون الطقس توني كتير صافي،
0: مقبول.
1: صحيح، الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80%، وحال البحر هادي، حرارة سطح الماء 21 درجة. هلأ بركي كمان هلأ يعني بالنشاط اللي جاي للأحوال الجوية بيكون صار في مستجدات أكتر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. هل حلت عنها بكرة ولا بعدها؟
1: بعدها هي زيتها. كمان برجع بقول بركي كمان المستمعين بيقدروا يفيدونا أكتر لأنهم موجودين على الطرقات. بعدها حركة سير ناشطة على المدخل الشمالي من ملعب فؤاد شهاب حتى مفرق الزوق. طبيعية توني يعني بهذا الوقت،
0: بداية النهار وبداية الناس رح على شغلة والمدارس. ايه
1: صح، وإذا مجرد ما تكون من فؤاد شهاب لمفرق الزوق يعني طبيعي رح تكون كمان من ضبي لنهر الموت الدورة زيت العشقة. كمان أوتوستراد
0: كل شوارع بيروت يعني
1: حركة سير طبيعية، يعني ما فينا نقول
0: رغم العجقة بس هيدا الوضع،
1: هيدا هو الوضع، يعني ما في شيء جديد أبدا، حركة سير طبيعية. المهم أنه كتر خير الله ما في شيء لا حوادث ولا يعني شيء مأزي،
0: الحمد لله
1: حركة طبيعية. مارك
0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
2: برجك اليوم على لبنان الحر، أبراجكن لا يوم الأربعاء، برج الحمل نقاش مالي بخص ميزانية أو زيادة راتب، خفف من العصبية مع الشريك، رح تلعب دور الوسيط بحل سوء تفاهم. برج الثور مسؤوليات جديدة عم تنضاف لا جدولك، هدية بسيطة أو رسالة تحمل كلمة اشتقت لك بتكفي لترجع لك الحيوية، بعود عن الناس السلبيين اليوم. برج الجوزاء عقود أو أوراق كانت عالقة، اليوم رح تبلش تمشي هالأوراق، الغموض مش دايما رح بفيدك، وضوحك مع الشريك بيحمل علاقة، دعوة مفاجئة لمناسبة اجتماعية رح تفتح لك أفاق جديدة. برج السرطان خفف من الحساسية تجاه ملاحظات الزملاء، الحنين للماضي عم بيراودك، وجلسة عائلية بامتياز. برج الأسد اليوم عندك قدرة كبيرة على الإقناع، استغل كبريائك حلو بس الحب لازم انك تتنازل شوي فيه، ورح تلتقي اليوم بأشخاص رح يمدحوك. برج العذراء انتبه من إهمال بعض التفاصيل الصغيرة، مراجعة سريعة على أعمالك بتحميك من الغلط، الشريك محتاج إنك تسمعه أكتر، وممكن تواجه سوء تفاهم مع جار أو مع زميل. برج الميزان يوم مثالي للتفاوض، دبلوماسيتك عم تفتح لك أبواب كنت مسكرة بوجه غيرك، وفي انسجام فكري كبير اليوم مع الحبيب وخروج من الروتين اليومي بعيلتك. برج العقرب ما تخاف من التغيير، في فرصة مهنية عم بتلوح بالأفق، وجاذبيتك اليوم مغناطيسية، حدثك أو حدثك عم بحذرك من شخص معين وسقفي. برج القوس طاقتك العملية عالية بس انتبه ما تشتت حالك بكتير مشاريع بوقت واحد، يوم مليان مرح وضحك مع الشريك، وسفرة قصيرة أو مشوار بعيد عن الضجة مع العيلة. برج وجه الجدي صمودك بوجه التحديات عم يلفت الأنظار. الحب بده اهتمام يومي مش بس بالمناسبات. وفي خبر بخص حدا من العائلة رح يفرح لك قلبك. برج الدلو، فكرة عبقرية عم تخطر على بالك، سجلها فورا وما تأجل تنفيذها للأسابيع اللي جاية. محتاج تحكي يلي بقلبك بصراحة ورح تكشف حقيقة صديق كنت شاكك بتصرفاته. أخيرا برج الحوت، ما تسمح للأحباط أنه يسيطر عليك إذا تأخرت. عاطفيا خيالك الواسع عم بيخليك تعيش قصة حب خيالية، ومساعدة بتقدمها لشخص غريب رح تعطيك شعور بالرضا. أكيد موعدنا معكم بكرة وأبراج جديدة. برجك اليوم.

يكون بألف خير وين ما كنتوا بلبنان وبكل أنحاء العالم. فريق عملنا ألف تحية بإلكن وإن شاء الله يكون نهاركن حلو ومشمس وما في أي عرائيل ومصايب ومطبات. ياريت نحن عن جد ببلد مستقر. بتعرفوا لما يكون واحد ببلد مستقر بصير يفكر شو بده يعمل بروجيات بالصيفية. هلأ نحن أكتر شي همنا إنه شو تقطع الصيفية ويتوقف الحرب. أهم شي هلأ توقف الحرب لأنه كل البلد متضرر. امبارح أكتر شي كمان الأولاد كانوا مبسوطين, خصوصا أولاد المدارس اللي عندهم باك فرنسي وبريفي فرنسي, يعني اللي غيرهم الشهادة الفرنسية. الفرنساويين ما بحبوا يقبضوا زيادة, بلغوهم مش بس بلبنان, بكل المناطق اللي فيها حروب. تنفسوا الصعداء, عبالنا ما نتنفس نحنا كمان الصعداء وتروق الأحوال. مارك البيطار وحلوة لبنان سيدي مخلوف وأنا بقيم معكم للعشرة بتوقيت بيروت. كل مواطن سياسي. مواطن سياسي. منبر حر لك.

رسائلكم هلا على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. نطرح موضوعنا كل يوم، عندنا موضوع عن جد ببلدنا، كل يوم في شيء موقف جديد، في اشياء هيك بتهزنا. بكرة والجمعة في جلسين تفاوض بين لبنان وإسرائيل بواشنطن على وقع كشف إسرائيل عن عبورة الليطاني قبل بأسبوع تقريبا، يعني الشبيبة عبروا وتصوروا والدبابات ومللات ما بعرف شو. هلأ الشيخ نعيم قاسم وببيان مكتوب جديد مبارح بيقول لن نخضع ولن نستسلم، مهدد بعدم ترك الميدان وتحويل جحيم على إسرائيل، وتابع أنه مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية بتبقى من مسؤولية السلطة بلبنان، وأنه حزب الله حاضر ليتعاون معه لتحقيق الخمس نقاط يلي صاروا معروفين وتنربح وقت مش رح أرجع عيلهم. كما دعا الشيخ نعيم لخيار المفاوضات غير المباشرة بحيث أوراق القوة بإيد المفاوض اللبناني والانسحاب من المفاوضات، اسمعوا شو بقول، انسحاب من المفاوضات المباشرة يلي عم بتشكل أرباح خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. أسئلة كل مواطن سياسي لليوم فينا نفكر فيها هلأ، وطبعا بعد موجز أخبار 9:15 منتوسع بالاتصالات أكثر وأكثر، بس فيكم كمان تبلشوا تبعتوا لنا رسائل صوتية أو تتصلوا. اسمعوا الأسئلة قبل. قبل كمان ما نبلش نطرح الأسئلة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيقول إنه تفعيل الإنذارات الأخيرة بشان اختراق طائرة معادية في منطقة أفيفي كانت إنذارا كاذبا. كمان بيقول إنه حزب الله أطلق بالساعات الأخيرة عددا من القذائف الصاروخية باتجاه القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان. هيدي آخر المعلومات. يلا على الأسئلة، مشوا معنا. كيف بتقروا عبور الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني؟ يعني الجماعة قطعوا الليطاني، وهل هو توسيع أكبر لاحتلاله الأراضي اللبنانية أم أنه فقط رسالة للمفاوض اللبناني، خصوصا وأنه المعلومات أكدت أنه العملية صارت قبل أسبوع وكشفت عنها تل أبيب مبارح؟ كيف تفسيركم لموقفين أعلنهم الشيخ نعيم قاسم مهني؟ الأول لن نخضع ولن نستسلم، مهدد بعدم ترك الميدان وتحويله جحيم على إسرائيل، وبالميل الثاني يعني النقطة الثانية استعداد حزب الله للتعاون معه ومع الدولة بالأحرى لتحقيق خمس نقاط، وبالوقت نفسه بيدعيها للانسحاب من التفاوض المباشر والذهاب لتفاوض غير مباشر. قال لا رح اتعاون معك، رح نحكي سوا. سؤال رقم 3، هل لازم الدولة تتفاوض مع الحزب علما انه القرارات الصادرة عنا واضحة، عم نحكي على القرارات الحكومية، وما بتحمل اي تفسيرات او تأويلات؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11.

0: برا الأسئلة. فأذن كيف بتفسروا موقفين للشيخ نعيم قاسم اللي قلتهم قبل شوي؟ والسؤال الأول هو ليش دخلت إسرائيل الليطاني، عبرت الليطاني كرمال شو تتقلنا شو؟ هل الدولة لازم تحكي مع الحزب ولا ما لازم تحكي ولا شو؟ يلا خليني اسمع راشال.
1: بونجور توني، كيفك؟
0: بونجور.
1: بنقرأ اللي عملته إسرائيل بالليطاني إنه هو أول شيء انتصار كبير لحزب الله، ما فينا ننسى هيدا الشيء يعني. تاني شيء هيدا انذار للدولة إنه فهمي عملنا شيء تجاه حزب الله، اتحركي رسميا، عملنا شيء على الأرض نشوفه نحن مثل شعب كده ناطر يشوف شيء. وأكيد ما لازم الدولة اللبنانية تتفاوض مع حزب الله لأنه لازم تجبره ينفذ القرارات، وعنا جيش بعتقد صار لازم ينفذ هيدا القرارات.
0: يلا أوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك رشال. 09-218-233. بنسمع كمان الي من السويد.
2: صباح الخير طوني، صباح الخير لبنان الحر. بس بدي اقول لك كلمتين انه اسرائيل ما بقى عندها مشكله اذا بكمل الحرب، ما دام نقلت الحرب للجنوب، يعني صواريخ حزب الله ومسيراتها عم تنزل بس بالجنوب، يعني عم ندمر البلاد أكثر ما إسرائيل مدمرة البلاد. وما بنصح الدولة أن تعمل مفاوضات مع الحزب، تاخد قرار تنفذه. أخذت قرارات بس على الكلام وبالتلفزيون، وقطعت وإسرائيل اجتازت نهر الليطاني. هيدي رسالة أنه نحن مستعدين نسكر الطرقات بين البقاع والجنوب
0: كربية.
2: ونحاصر بيروت بكل أسف. معك إلي من السويد.
0: شكرا إلي. فأزن كمان نقطة كتير مهمة، كيف بتفسروا موقف للشيخ نعيم؟ الموقف الأول بيقول لن نخضع ولن نستسلم، وهدد بعدم ترك الميدان، يعني باقي بجنوب باقي بالمعارك وتحويله لجحيم على الإسرائيلي. والموقف الثاني استعداد لبنان، بالأحرى استعداد الحزب ليتعاون مع الدولة لتحقيق الخمس نقاط بالوقت نفسه، بيدعيها للانسحاب من التفاوض المباشر والذهاب لتفاوض غير مباشر. عم بيقولون تعوا حكونا، يعني نحن مستعدين نحكي بهالموضوع. 09-218-233 بليز، ما حدا يحكينا إلا على هالرقم. في ناس عم بيقولنا على الواتسابات ما بياخد ولا اتصال على الواتساب، واللي عم بيبعت فويس مسجز اكتبوا لنا اسمائكم. بسمع برنار، وبعتولي بليز برنار بعت رسالتين لشوف اذا بيكملوا بعضهم ولا بيصيروا طوال. يلا برنار.
3: صباح الخير طوني، كيفك اليوم؟
0: صباح النور.
3: صباح خير الجميع.
0: اهلين.
3: اولا تعليقا على دخول جيش اسرائيلي الليطاني، يعني قطع الليطاني، انه هذا شيء طبيعي خي، انه معروف هيك بده يصير يعني.
0: نعم.
3: بعدين الأجهزة الدولة والمخابرات مش عارفين انه قطعوا الليطاني.
0: لا طبعا
3: هذا شيء طبيعي صراحة،
0: طبيعي.
3: شو الرسالة منه؟ انا بحس انه ضغط على الدولة اكتر لتشو ليقولوا لهم ليكن احنا لو بدنا نكفي كنا كفينا على صعيد، بس بدنا تعمل شيء يعني مش مطرح هذا بالنتيجة.
0: نعم.
3: بتخيل هي ضغط زيادة، بتخيل ضغط زيادة.
0: اوكي.
3: اما اذا الدولة بتفاوض حزب الله، لا لا انا بحسه مش مزبوط هيدا الشيء خيي. نتيجة انت عم تفاوض ميليشيا مغلقتك الى 50 سنة، كيف بدك تروح تحكي معها؟ ما هي شايفة اذا مش قلينا على شهدائها وعلى العالم المشحرة والميتمة اللي عم تنام على الطرقات خيي، سألانة وهي اصلا مش سألانة على البلد وعلى الدولة، كيف بدك تروح تفاوض الدولة خيي؟
0: شكرا لك برنار، بعتذر ما رح اسمع رسالة تانية لضيق الوقت. خليني انتقل هلا لاتصال. بعد عندي قد ايه وقت؟ بعد في دقيقة، بعد في دقيقة. خليني اسمع شاب اسمه يوز.
4: بونجور. بونجور مسيو توني. بونجور. بالنسبة لسؤالك، أول شيء بحس ما حدا عم يخدم إسرائيل وعم يخليها تتوسع أكثر وأكثر إلا تعنت حزب الله. نعم. حديث نعيم قاسم، لأنه كل ما هني عم يتأخروا أكثر ويأخرونا، كل ما إسرائيل عم تقدم أكثر من الأراضي اللبنانية. نعم. ما عم إذا هذا الشيء متفقين عليه من تحت الطاولة، وآخر نهار هني وجهتين لعملة واحدة. بالنسبة لموضوع الدولة، لا خلص الدولة تأخذ زمام الأمور، تثبت جاي على الأرض وتفاوض وما تحط حزب الله بقى براس الليستة وتعطيه هيدي القوة وتعطيه هيدا الموضوع انه يابا هو بيحل وبيربط. لا لا، حزب الله ما بقى لا بيحل ولا بيربط، ومثل ما هو تصرف واخدنا على كذا حرب كذا مرة وما أخذ رأي الدولة أو رأس السلطة اللبنانية، مفروض الدولة خلص تتعود أنه هي الدولة هي الأساس، هي اللي بتحكي باسم لبنان وبس.
0: شكرا لك. قبل ما نوقف هاي شوي لنرتاح مع موجز الأخبار، وردنا هلأ من التحكم المروري أنه في قتيل صدما على أوتوستراد حالات باتجاه جبيل. نلتقي بعد الموجز، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق صواريخ في الساعات الماضية سقطت قرب القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات. وميدانيا أيضا استهدفت غارة من مسيرة بلدة زبدين في قضاء النبطي، وأخرى استهدفت بلدة مرج حروف في القضاء نفسه. في المقابل ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار أطلقت من منطقة أفيفين في الجليل الأعلى إثر اختراق طائرة مسيرة معادية. وكتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووي عبر إكس: أي نصر هذا وأنتم ترشدون تحت البيوت والنهار جحورا؟ كنتم تقولون أوهن من بيت العنكبوت، فإذا بعالم الجنوب تصير أوهن من وعودكم، وإذا بلبنان يعلق على عمامة سوداء آتية من وراء البحار. أخلقت يا لبنان لتكون ساحة لحروب فارس وأحلام الولي الفقيه؟ ألم تكن أرض التبغ والزيتون وصوت جارة القمر والشحرورة؟ أي واصل تلميذ الفقيه بخطباته عن خوض البحر؟ قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في بيان مكتوب أمس: لن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات، وهي أقل من ثمن الاستسلام. وهدد بعدم ترك الميدان وتحويله جحيما على إسرائيل وعدم العودة إلى ما قبل 2 آذار، معتبرا أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. وتابع قاسم أن مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية تبقى من مسؤولية السلطة في لبنان، وحاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس: سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم، وإعادة الأعمار. ودعا إلى خيار المفاوضات غير المباشرة، حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، والانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل، وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية، وفق تعبير نعيم قاسم. وأيضا نفذ الجيش الإسرائيلي في خلال الليل عملية تفجير في لخيام مع إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، حيث نقلت نيويورك تايمز عن تقييمات استخبارية أمريكية سرية أن إيران استعادت إمكانية الوصول لمعظم مواقع صواريخها ومنصاتها. بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية اليوم. تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 286 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا أمس. وفي سياق متصل قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة. في شأن اقتصادي، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد الارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، كما توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مع نظيره. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز.

0: بعده حلو مبورد ومشوى بنفس الوقت، والحرارة اليوم مفروض تكون بين 25 و20 درجة، 25 على الساحل، 20 بالليل. بالبكرة بنهار بكرة بتكون 28 على الساحل كمان و19 بالليل، يعني فينا نقول ميل للصيفية. مزبوط سيمونة؟
1: مزبوط. وأكتر الأشخاص يعني اللي هلأ على الطرقات ببيوتهم حاسين أكتر من الشوب، نحن قاعدين بالإيسيات مبوردين.
0: هنقول بالسيارات دوروا السيارة
1: كمان، هلأ كمان في أشخاص ما كتير بيدوروا الإيسي بالسيارة، بس نحن أبدا ما منحس بالصيفية،
0: هم بالفريزر
1: بالفريزر.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: سير حركة سير كثيفة على طريق زوق مصبح جعيطة بالاتجاهين، كثيفة كمان على أوتوستراد المدينة الرياضية الكولا باتجاه نفق سليم سليم. في عنا للأسف قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد حالية المسلق الشرقي.
1: لبنان الحر أكثر.

0: بعرف انه المواضيع جامدة بالسياسة، بس نقرة الدربكي بتحرك شوي الاجواء، بتخلينا نتف صغير نقول خي، مع انه الموضوع ناشف. إذن بكرة والجمعة في جلسين تفاوض بين لبنان وإسرائيل بواشنطن على وقع كشف إسرائيل عن عبور الليطاني قبل بأسبوع تقريبا. شيخ نعيم وببيان مكتوب من جديد مبارح بيقول لن نخضع ولن نستسلم، وهدد بعدم ترك الميدان يعني باقي بالميدان وتحويله جحيم على الإسرائيلية، وتابع أنه مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية تبقى من مسؤولية السلطة بلبنان، وأنه حزب الله حاضر ليتعاون معه تحقق 5 نقاط صاروا هني فعلا قد ما قلناهن معروفين. ودعا كمان الشيخ نعيم لخيار المفاوضات غير المباشرة، بحيث أوراق القوة بإيد المفاوض اللبناني، يعني هيدا سلاحنا بإيد المفاوض اللبناني بس أكيد ما رح يقدموه، والانسحاب من المفاوضات المباشرة يلي بتشكل أرباح خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. يعني هذا كان مبارح الموقف السياسي الأبرز. كيف بتقروا طبعا إضافة لعبور الجيش الإسرائيلي، كيف بتقروا عبور الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني؟ هل هي رسالة سياسية، عملية توسع أكبر لاحتلال الأراضي اللبنانية، أم أنه عم بيقولوا للمفاوض اللبناني خصوصا أنه أنا هون يعني رح ضلني هون وشو بدك أعمل؟ ما بعرف. السؤال الثاني، كيف تفسيركم لموقفين للشيخ نعيم؟ وهني الأول لن نخضع ولن نستسلم، وهدد بعدم ترك الميدان وتحويله جحيم على إسرائيل، والثاني استعداد الحزب ليتعاون مع الدولة لتحقيق النقاط 5، وبالوقت نفسه بيدعيها للانسحاب من التفاوض المباشر والذهاب لتفاوض غير مباشر. أما السؤال الثالث، فهل لازم الدولة تتفاوض مع الحزب علما أنه قراراتها الصادرة واضحة وما بتحمل أي تفسيرات أو تأويلات؟ اتصالاتكم على 09-218-233 Voice Message 70-95-911. دايما متناقش بهدوء وروية لأنه لبنان الحر منبر مفسوح للجميع. ألو
1: ألو، صباح الخير أستاذ توني.
0: صباح النور، أهلين.
1: يعطيك العافية،
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
1: جو معوض معك.
0: أهلا بجو.
1: أستاذ توني، عبور الجيش الإسرائيلي لنهر الليطاني هيدا ما بيعني شيء على أرض المعركة. اليوم الجيش الإسرائيلي دخل فعليا بحرب استنزاف طويلة المدى.
0: هو دخل بحرب استنزاف،
1: دخل بحرب، قادر يعبر الليطاني وقادر يعبر يمكن أكثر من الليطاني، وقادر يحتل 60 و70
0: يعني عم بيستنزف قواته ولا عم بيستنزف طاقة الحزب؟ شو حرب استنزاف؟ شو
1: هون السؤال، قديش قادر يتحمل؟
0: نعم هلا بقول لك شيخ نعيم، لن نستسلم ولن نهادن ولن ولن،
1: هيدي العقيدة تبعولهم، لن يستسلموا ولن يهادنوا.
0: اي طيب، يعني
1: الدولة عم بيواجهوا على الأرض عن فعل أي شيء. والتفاوض المباشر مثله مثل التفاوض غير المباشر، يعني ما بأثر على شيء ولا راح يؤدي لأي نتيجة.
0: شو يعني؟
1: يا ترى الجيش الإسرائيلي قادر يتحمل شهور وسنوات من حرب الاستنزاف كل يوم كل يوم كل يوم، المسيرة عم تفوت على قلب الآليات، على نص الغرف، على ما عم بيقولها دواء هيدي، حتى الجيش الروسي كاي عنا هيدي.
0: يعني برأيك انه الحزب فعليا بالمسيرات اقوى من اسرائيل وتمددها وتوسعها على الأرض؟
1: مش مش مش هيك ما تروح الأمور.
0: لا أنا عم بسألك، يعني أنت عم بتقول استنزاف،
1: ما قدر منع إسرائيل من أنه تتمدد.
0: إيه بس أنه إسرائيل ما قدر منع إسرائيل تتمدد؟
1: ما قدر منع أنه تتمدد، ما قدر
0: الحزب ما قدر منع إسرائيل تتمدد؟
1: طبعا ما قدر، لأنه في كتير ضيع صارت محتلة.
0: صديقي هيئتك مش عم تعرف بالتاريخ الحديث، عم بحكي تنكون واعيا يعني، مش عم دافع عن حدا، بس الإسرائيلي صار فايت مثل ما قال رئيس الحكومة عمليا وبالنار، مسيطر على 68 ضيعة. شو عم نحكي نحن؟
1: قلت لك التلتوني ما قدر الحزب، ما قدر، لم يستطع الحزب.
0: عم بتقلي ما قدرت إسرائيل تتمدد؟
1: لا، قلت لك ما قدر الحزب، لم يستطع الحزب أن يمنع إسرائيل من التمدد. يمكن سمعتني غلط، ما بعرف،
0: أو يمكن أنت قلت غلط.
1: ما بعرف. أنا ما قدر الحزب، بس هل يا ترى السؤال إسرائيل قادرة تركز، قادرة تصمد، قادرة تتحمل حرب استنزاف طويلة؟ لأنه حزب الله خلق لهيك حروب، يعني هو جرى لهيك حروب، يعني كل ما تمددت أكثر كل ما صارت نسبة الإصابة عندهم أعلى وأكثر، والمسيرات
0: يعني فعليا على الأرض هو أقوى.
1: نعم
0: فعليا على الأرض هو أقوى،
1: فعليا على الأرض طبعا هو أقوى، لأنه هو مخبى وخسائره بلشت تقل وأضراره بلشت تزيد.
0: هلا خسائره بلشت تقل أصلا، لحظة، خسائره بلشت تقل، طرفين ما عم بقولوا قد الخسائر، مين قال لك؟ شو عرفك خسائره عم تقل؟ ما حدا عم يعلن خسائره على الأرض.
1: لما بيخف الاجتياح توني، لما بيخف الاجتياح
0: صديقي مش عم دافع عن الكل، الإسرائيلي حتى ما عم بقول لك يمكن الأعداد فعليا، والحزب كمان ولا مرة نعى قادة إلا بعد شي جمعتين ثلاثة.
1: نحن عم نشوف الصور على كل حال.
0: شو بدي بالصور؟ عم بحكيك فعليا، عم بحكي بالبيانات الرسمية، ما بدي احكي بالصور والسوشيال ميديا، عم نحكي على الارض فعليا انه الاسرائيل. اسمعني شوي، خليني كفي جملتي اذا ممكن، خليني كفي جملتي اذا ممكن وبختم بهون. اذا الاسرائيلي ما اعلن وما عم بيعلن الا نادرا انه صار عنده هالقد عدد، قلت له يمكن صح يمكن غلط، كمان الحزب ما عنده معلومات دقيقه، علما انه وكاله رويترز اللي زعناها بالاخبار على بكره ما قالت عن مصادر انه عنده عدد كبير من القتلى بعد لحديت هلا، يمكن لا دفنون، في منهم بعضهم موجودين تحت الانقاض، وفي منهم كمان منعاهم حتى الساعه، يمكن اخر واحد قائد قوه الرضوان من شي يومين ثلاثة نعيوه وكان ميت بآخر الغارة على حارة حريك، يعني مدغري بقولوا الخسائر. خليني اسمع جوزيف.
2: صباح طوني، مع جوزيف من ليفربول، تحياتي للمستمعين. اخي هذا الشيخ نعيم وين هلأ؟ وين عم يبعث الرسائل؟
0: ما بعرف،
2: خايفين يطلع فوق الارض لحتى ما الزبزبات المخابرات تعرف وينه وتطير له راسه. وينه قاعد؟ ليش بس هيك رسائل؟ خيفين يطلع بقى على التلفزيون؟
0: مش هاد النقطة.
2: بعدين ايه وصلوا للنطانية وبن يوصلوا للأولة ويمكن يوصل لبيروت، وين المشكلة؟
0: لا سمح الله، وين المشكلة؟
2: عم بحرر الحزب، عم بدافع عن لبنان. وين الأبضيات طبعا الحزب؟ ليه ما عم توقف في الجحافة للعدو الغاشم؟ يلا ده. يشتغلوا.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا. ألو ألو الو الو الو
3: الو الو،
0: ايوه
3: توني كيفك؟
0: الحمد لله.
3: يعني عقصة التفاوض الغير مباشر،
0: بدي وقفك شوي صغيري. يبدو حسب المعلومات هلا انه في غارة على سيارة على الاوتوستراد الجي، هذه معلومات اولية، غارة وصلتني كمان صور على الجي على سيارة، مزيد من التفاصيل طبعا فور ورودة. ايه
3: الله يسر. إسا على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، يعني بدنا نعرف هي شو بتأثر، إن كانت مباشرة أما غير مباشرة.
0: لا مباشرة يعني أنت بتقعد وجه بوجه كلبناني، بتقعد وجه بوجه بالإسرائيلي.
3: وجه بوجه يعني
0: غير مباشرة، بيقعدوا بغرف منفصلة،
3: بروح بيفتش عجاء وفي يقعد هو إياه ويتحاور هو إياه ويتصالحه، بيروح بيجيب جار ثاني لحتى يبلش ينغوز من هون وينغوز من هون.
0: إيه بس عم بحكي إنه لا الجار التاني مش هيدا التفاوض، يعني الوسيط الامريكي بيتنقل من اوضه لاوضه.
3: منيح ايه؟ عم يخدمونا هالخدمه الجماعه بارك الله فيهم.
0: منين اللي عم يخدمونا؟ الامريكان.
3: الامريكان يا عم اذا بيخدمونا لنوصل لمنانا، يعني لنوصل للي بدنا اياه.
0: نعم
3: يعني هيدي شغله مليحه، مش شغله عاطله.
0: اول شيء نعم شغله منيحه انه الامريكان يخدمونا
3: طبعا، يعني اذا بدهم يجمعونا
0: هل بتوافق انه الدولة تحاور الحزب لانه قال لك خلينا نتعاون؟
3: لا لا لا لا
0: شو لا لا لا لا,
3: لا, لا, لا, لا, لا الحزب خلاص تحاور، ما يعني شو شو بدك تاخذه؟ صار لنا 40 سنة عم نتحاور ونفس الشيء، دق الماي هي ماي، يعني شو بدك تاخذ منهم؟ صفر.
0: اوكي كمان هلا مزيد من المعلومات عن غارة الجية، حسب معلومات اولية في حتى الساعة سقوط قتيل، ما بنعرف من هو ولا اذا حجم الاصابات اكتر ما بعرف، بس حتى الساعة معلومات عن سقوط قتيل والسيارة اشتعلت كليا. ايه طب الشيخ نعيم يعني لما بيقول لن نخضع ولن نستسلم وسنحول الميدان الى جحيم، بعدك معي؟
3: معي مع بيستنى التليفون اللي بيجي من إيران بس يتفقوا هنيك يعني مية صاروا متفقين الأمريكان والإيرانية بس هاي شغلة بيزنس إسا بين بعضهم بس يجي التليفون
0: مع الأمريكية ولا مع كمان الصينية لأنه كمان اليوم ترامب عنده اجتماع مع الصيني
3: خالصة مع هي الصين. خالصة هنيك
0: خالصة؟
3: من خالصة لآخر الشهر بس مش أكثر
0: وين خالصة؟ خالصة
3: بهرمز وبإيران والبزنس يا
0: يعني بيرجع بزنس as usual
3: كله بزنس
0: ايه؟
3: كله بزنس
0: يعني مع الصيني رح يرجعوا يمشوا بهرمز

0: يعني كيف بدنا نفاوض من تحت؟ خلي كلمتك من فوق دائما. نحن اللبنانيين دائما كلامنا من فوق. أما بالنسبة للاحتلال البلدان يحتلوا 60 و70 و80 و80، معهم دبابات ومعهم طيران ومعهم دول عظمى عم بتساعدهم.
1: نعم.
0: هيدي مقاومة استيستوني، ما معقولة انه مقاومة بدها تواجه آلية كبيرة بهالشكل هذا وقوية. بس انه يعني المواطن المقاوم عم بيدافع عن أرضه بالنهاية، فما معقولة انه يجي يسلم هيك يعني بسهولة، صعب شوي.
1: اوكي، شكرا لك. هلأ وردنا كمان أفيخاي أدرعي عفوا وجه انذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: معشوق، يانوح، البرج الشمالي، حلوسي الفوقة، دب دبعال وعباسي. هيدي على غيار الطقس، كنا عم نحكي عن الطقس قبل شوي. فإذا الضيع هي اللي طلب منهم الابتعاد فورا 1000 متر إلى أراضي مفتوحة: معشوق، يانوح، البرج الشمالي، الحلوسية الفوقة، دبعال والعباسية. بيقول أدرعي بتحذيره: في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. بيرجع بيقول كمان: حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد قرب عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. فإذا هاي هي الضيع اللي وجه لها إنذار أدرعي. خلينا ناخذ اتصال. الو
2: الو بونجور.
1: بونجور، اهلين،
2: كيفك توني؟
1: الحمد لله
2: حبيبي. انا بدي ازعجك موضوع ثاني.
1: لا لا لا لا بليز بليز بليز، لا خلي المواضيع الثانيه لبعد البرنامج، او احكيني بعد البرنامج نحكي فيها برات الهواء، لانه ما بدنا نشتت افكار الناس. ما تزعل مني حبيب القلب، بس لانه نحن بموضوع دقيق جدا وعم ناخد مختلف الاراء ومختلف الاتجاهات لنضل بهالنقطه حتى ما نشتت. عم بقول لك الموضوع شمال ويمين. بسمع احمد.
3: تنسوني صباح خير.
1: صباح النور.
3: حقيقه شر البليه كما يضحك، كنا عم نطالب انه تنسحب اسرائيل من زارع الشبعه من زمان. صرنا عنا طب مطلب واحد كان عنا، صار عنا هلا 5 مطالب. يعني ما عم بفهم كيف عم يفهموا الامور. صار عندنا مليون نازح، يعني كيف الصمود بيكون؟ ما عم بعرف. اوكي استنزاف اسرائيل فهمتها، بس هاللبنان هيدا شو بده يحمل؟ سيحمل.
1: اوكي،
3: مش مستنزف هو؟
1: بس ما جاوبتني بعد.
3: بعدين استاذ توني، قبل هلا عملنا اتفاق نقي بالنفس، قولوا لنا بلوا وشربوا مي طول، عشو بدنا نتحاور معهم؟ هودي اصحاب ايديولوجيا، ما ممكن تتحاور معهم، هول مصنطين.
1: طيب خلينا نكون شوي تعابيرنا مدروسة. يبدو انه التصعيد رح يكون سمة التحركات هلأ قبل ما نوصل لجلسة بكرة التفاوضية. سلامتنا كمان لحبيبة قلبي دولي، زميلتي دولي القاعي براديو باكس زحلي، هلأ عم تسمعنا. هاي دولي، مشتاقين لك.

0: وصلنا معلومات أخرى عن استهداف السيارة على أوتوستراد الجي الساحلي باتجاه صيدا، رح نخبركم عنها حتى الساعة. معلومات لبنان الحر بتفيدنا عن قتيل واحد. يلا بسمع شربل.
1: أستاذ توني صباح الخير، معك شربل. أستاذ توني، في صديقنا حكي من شوي مدح فيك وكلامه حلو وعم يحكي بتوازن، لا ضد الرأي بس حلو الطريقة اللي
0: حكي. طبعا مش مشكلة،
1: هذا اللي بدي إياه، هاي الطريقة هي الألف بعد للحوار. وبدو انه نحن نكون اكيد منفوش من تحت عن اسرائيل، بس بهيدي خيي بدها اشماع، بس نكون نحن حد بعضنا من ركع اكبر عدو. بس اذا كل واحد يتصرف على هو شو بتمليه نفسه، طبيعي العدو يستغل هالفرص. يعني اليوم لازم الكل يكون مع حزب الله وحزب الله يكون مع الكل، يعني مش كلمته اللي بتمشي كلمته، لا او بالعكس كلمة الوطن هي بدها تمشي. اليوم إذا بعرف حالي مش قادر أعمل حرب، بلاها بسجلة بتهرب منها، بزيح على جنب من تحت الطاولة بلعب. اليوم الدية موجودة عند المقاوي إنه بده يدعم الجيش اللبناني، إذا من تحت الطاولة يتبرع سلاح للجيش.
0: نعم.
1: بالجنوب كان في عنا كشف سلاح، كان بحجة إنه هن عم يتركوا الجنوب للليطاني، يكبوا سلاح صواريخ قوية هيدي وقت نضب دبويات الجيش اللبناني. ساعتها انت صلحت الجيش بطريقة غير مباشرة، اسلمت القصف وتروح جيعان. يعني ما اليوم اذا ما قدرت
0: ضربت
1: كف للعدو بايدي بضربوا كف بطريقة تانية.
0: اوكي، شكرا لك. هلا مزيد من معلومات عن السيارة المستهدفة على اوتوستراد الجي، هي بفتكر سيارة تويوتا، فان تويوتا لونه أحمر، بيحمل الرقم 253-572. يبدو أن النار مشتعلة وحتى الساعة معلوماتنا عن قتيل واحد، وعم توصلنا كمان فرق الدفاع المدني هرعت للمنطقة لإطفاء الحريق. خلينا نرتاح شوي صغيري هلا مع استراحة، بنسمع موجز أخبار التسعة وربع محطة جديدة، وبنرجع نلتقي فورا بعد الموجز.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير ثيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على الثياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل بعدين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة.

0: استهدفت مسيرة إسرائيلية فان أحمر اللون على أوتوستراد الجية أدت إلى مقتل شخص. ومنذ بعض الوقت وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر أكس إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى الآتية: معشوق، ينوح، برج الشمالي، حلوسية، الفوقة، دبعال، عباسية. وكتب: في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لن ينوي المساس بكم. حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء المنازل فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من هو موجود بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر.
1: سيمونا، أفادتنا هلأ معلومات جديدة واردة من الجنوب بأنه في رشقة صاروخية باتجاه زرعيت بشمال إسرائيل، يعني هذا التصعيد يبدو ماشي قبل جولة التفاوض بكرة.
0: صح. وخلصنا من الأخبار المحلية. وأفادت الإخبارية السورية بأن الجيش الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الجولان في ريف القنيطرة وينفذ حملة تفتيش لعدد من المنازل. ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن جهاز الشباك احتجز أمس في مطار بن غوريون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن. قال مكتب شؤون تايوان في الصين: مصممون على منع استقلال تايوان وقادرون على تحقيق ذلك. منح البابا لون الرابع عشر سفير إيران لدى الفاتيكان محمد حسين مختاري أرفع وسام في الفاتيكان، ويعتبر هذا الوسام من أرفع الأوسمة الفرسانية في الفاتيكان، وعادة ما يمنح للسفراء والشخصيات البارزة الذين ساهموا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وخدمة قضايا السلام والحوار. اقتصاديا، استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسيوية، إذ يترقب المستثمرون قمة أمريكية صينية مهمة في بكين مع متابعة التطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط. وبقي الذهب في المعاملات الفورية من دون تغيير يذكر عند 4713.39 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم حزيران 0.7% إلى 4921.80 دولار. إلى هنا انتهينا من الأخبار، وسنلتقي بعد قليل لمعرفة أحوال الطرقات والأحوال الجوية.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر. أنا فيني خبرك عن طقس استوديو فريزر براد.
1: هلا بما انه صرنا مخبرين كل المستمعين يعني كيف احوال اليوم، كيف الويك اند، وشو وضع درجات الحراره وحتى الرياح وحتى درجه حراره سطح الماء، خلينا نروح شوي لكميه المتساقطات تنحس حالنا انه نحن عملنا شيء هيدا الصيفيه وصار عنا ماء، يعني في عنا فائض ماء. بخلال 24 ساعه اكيد ما في ولا نقطه ماء. السنه الماضيه
0: كل اللي جاي يبدو
1: صحيح. السنة الماضية توني بطرابلس يعني المتساقطات كانت 520.4 مليمات، المتراكمات لغاية اليوم 965.8 مليمات، المعدل لغاية اليوم 818 مليمات. عم نحكي بطرابلس. ببيروت السنة الماضية 321، المتراكم لغاية اليوم 615، المعدل لليوم 819، يعني يعتبر
0: جيد مقبول احسن من قبل كثير.
1: إيه؟ السنه الماضيه بزحله
0: السنه بدها تكون جفاف على اساس
1: ما هي نحن طوني لانه عم بيكون المتساقط انا عم تتساقط الامطار بطريقه كثير غزيره بيوم ويومين وبعدين ترجع تهدى، عم نفكر انه ما عم بتشتي
0: يوم إيه؟
1: يعني جاي متبهدل يوم يومين على سنه كامله. هلا السنه الماضيه بزحله يعني نسبه المتساقطات او 268 ملم والمعدل لغايه اليوم 665 ملم.
0: فينا حركة طرقات؟
1: يلا
0: يلا. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: خلص مصرة توني انه لازم المستمعين يصيروا يطلعوا معنا هني يخبرونا يبعثوا لنا فويس يخبرونا شو وضع الطرقات.
1: هلا في ضغط اكثر شيء بمنطقه الجي مطرح ما استهدفت السياره
0: بطبيعه الحال.
1: اوكي ويبدو انه كمان
0: بس بعض الطرقات يعني ببيروت بعد في كثافة سير يعني منا طبيعية وحتى على أوتوستراد جونية
1: يعني تعودنا عليها.
0: مارك لازم أقول لك مارك دايما تنقول إنه انتهينا.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لمزيد من المعلومات عن الغارة يلي صادفت سيارة على أوتوستراد الجي، هي فان لونه أحمر بدل تويوتا، يبدو أنه كمان بعد فرق الأطفاء عم تعمل على طفايته في قتيل حتى الساعة. ويقال بحسب معلومات أولية أنه الفان بيحمل صناديق مساعدات ومواد غذائية وكان باتجاهه لمنطقة صيدا، هذه حسب المعلومات المتوفرة حتى الساعة. فإذن خلينا نرجع نسأل أسئلة برنامجنا لليوم لحتى كلنا سوا نتناقش فيها بروية وهدوء، وبركي بركي بنقدر نوصل لبعض القواسم المشتركة بين بعضنا. كيف تقروا عبور الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع، لأمبارح انكشف عنه الموضوع، كيف تقروا عبور الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني؟ هل هو توسيع أكبر لاحتلاله الأراضي الجنوبية أم أنه فقط رسالة للمفاوض اللبناني، خصوصي وأنه المعلومات أكدت، برجع بقول أنه العملية صارت قبل أسبوع. كيف تفسيركن لموقف لشيخ نعيم قاسم؟ موقفين بالأحرى، الموقف الأول بيقول لن نخضع ولن نستسلم وهدد بعدم ترك الميدان وتحويله جحيم على إسرائيل، والتاني استعداد لبنان بالأحرى استعداد حزب الله ليتعاون مع الدولة لتحقيق الخمس نقاط، وبالوقت نفسه بيدعيها للانسحاب من التفاوض المباشر والذهاب لتفاوض غير مباشر. هل لازم الدولة فعلا تتفاوض مع الحزب علما انه قراراتها واضحة وما بتحمل اي تفسيرات او تأويلات؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج 70-95-9-111. الو
1: ايه بونجور.
0: بونجور اهلين،
1: معك حسن شو جمعة حكينا انا وياك كمان.
0: اهلا فيك حسن.
1: بس بدي لوح هيك لشغلة زغطورة، بس انا اسمي حسن واكيد سكان الضاحية ومني حدا من عالم تاني يعني. اوكي، نحنا عندنا مشكلة خاصة باللي نحنا موجودين فيه هلا، بس انا في موقف وراي ماشي. شوف الشباب على وجوه على الوجه وحوش، فيس تو فيس هن وحوش، ما حدا عم يقدرهم بالهين كثير قبضيات للأمانة، واحد يحكي له بالله عليه تمام.
0: يعني الميدان ملكون، الميدان مثل ما بقول الشيخ نعيم ملكون
1: ملكون، بس في نقطة صغيرة اللي عم بحاور واللي يفاوض. أنا من زمان بقول لهذه الكلمة كنواب كوزراء، نحن لقلنا كشيعة خي من الآخر يا خي ما خرج يتفاوضوا مع شيء، تكبير روس ما بعرف ليه هلقد وعشو مستندين بهالطريقة، وفي شيء اسمه أخذ وعطى، في محل بتكسر محل بتجبر، عندنا نحن لا خلص مثل ما هي متنحة الخبرية ماشي بتوصل لمحل مسدود.
0: يعني حتى الشيخ نعيم بيقول لك، الشيخ نعيم بيقول لك انه سنحول الميدان الى جحيم على اسرائيل، يعني ارض جنوب جحيم صارت جحيم على اسرائيل الموجود.
1: هيك بالفعل هيك، بس ما يعني ما خرج كنواب كوزر، جيب حدا مخلص جامعة يمكن حطه يفاوض، افخم بكثير من هالاحاديث اللي بيطلع بيحكوه نواب والوزراء والى اخره.
0: عم تحكي عن مين؟ عم تحكي عن محمد رعد؟ عن
1: كله ما خرج
0: عز الدين ماطي مين
1: يعني بتحطه؟ ايه كلهم بتحطه بيقعد بخبط وبعيط وكذا، طالع انت هيك بتقول انت يا اخي شو عندك نووي انت؟ لا شو بهالقد هالدرجه يعني،
0: يعني بدك انت يتغير الطائم اللي لازم يتفاوض مع الدولة بداية.
1: كلهم خيشينهم ما خرج
0: بتشيلهم من نمجي بغيرهم؟ اذا بتشيلهم من نمجي بغيرهم هول القيادات الموجودة
1: لا حبيبي، بتجيب ناس بتجيبهم من الجبهة حيعفي حد اكتر، حيعفي ياخذوا يعطي اكتر، هاي من الاخر يعني.
0: أوكي.
1: لانه ما خرج
0: بس كمان الشيخ نعيم ابن الجبهة يعني ابن الارض.
1: ايه يا عيني عليك، ما تجيب لي واحد قاعد بإكس منطقة ومرتاح وعلف من مهله نفسه طويل. حبيبي انت نفسك طويل، انا كمواطن على الارض نفسي منه طويل.
0: خبرنا وضع الضاحية، هل كمان يعني عايشة بحالة تخوف من انه يكون الوضع مشابه لوضع الجنوب؟
1: انا ماني ساكن فيها حاليا، وقاعد على اطرافها، عندنا شقة تانية الحمد لله قاعد على اطرافها، بس بتطلب الناس اللي ما عندهم محلات يقوها تاني والى اخره وكذا. المنطقة بالنهار منيحة، بالليل أكيد فاضية،
0: مدينة أشبيل
1: منا مثل أيام قبل يعني.
0: نعم.
1: ما بعرف
0: أوكي حبيبي،
1: ما ضروري واحد يعني يكسر حاله لإسرائيل أو لأمريكا، لا بس انه بقدر فاوضهم اخذ البد اياه بطريقه سلسه خيي، ما يعني ما تتلخوا بشغلات لا بدنا هيك، وعلى 10 سنين لقدام على هذه الجمله بدها تمشي يا اخي. يمكن
0: يعني قالوا لك نحن عندنا 5 نقاط، يا بتمشوا فيهم يا انسوا.
1: ما عم اقول لك ما بعرف، ما بعرف انا، يا ريت وبتمنى والله من كل قلبي بقولها لكل العالم كل اصحابي وكل الناس اللي بعرفهم، الشباب على الارض وحوش اكثر من وحوش للامانه، بس الطائم السياسي اللي بيحدث واللي بيفاوض واللي بيطلع التيفيات و و و ما غرش خي تحطوا على شيء هيدا صراحه.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع علي بعده رساله. علي فويس
2: طني نصاري صباحا حيدي على منطقة اتستراد وادي الزينة. هيدا وصلت انا على الاتستراد وسفقوها للسيارة حدة،
0: معانا
2: محمل مواد غذائية سفقوه، الله لطف فينا الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتك علي حبيب قلبي، الحمد لله على سلامتك، الف اهلا وسهلا فيك والحمد لله كمان مرة على السلامة. الو
3: الو
0: معلق كتير الراديو.
3: ايه وطيت مش الحال.
0: اهلا وسهلا تفضل
3: استاذ طوني. الشيخ نعيم عاصم عم بقول سنحول الجنوب الى جحيم.
0: هلا هو جحيم يعني جنوب؟
3: نعم
0: الجحيم جنوب. ايه
3: سنحول. شو ناطر ما بتحول؟ ما لو فيك تحول انت
0: ما محول دجا محول.
3: هو دجا اوريدي محول. بعدين شو الجحيم؟ الجحيم هود الناس اللي قاعدين بالخيام، هود الناس يلي الريبورتاج عم تشوف المعاقين يلي ما عم بيقدروا يعني الزاوية الاحتياجات الخاصة، هذا جحيم. جحيم يلي علني عم بيقلنا الشاب يلي قبل حسن بالليل فاضية خالية ضاحية من تحت
0: العالم كله بالنهار عايشين، انه في يمكن عايشين من قلة الموت العالم كمان. ايه
3: هذا الجحيم، هذا الجحيم اللي عم نحكي عنه. شو الجحيم يعني بده يحول شو ناطر ما بحول جحيم؟ ما عم بفهم انا يعني. حيلا انسان عنده شوية فهم اي كيو صغير بيعرف انه نحن اللي عايشين بالجحيم مش الاسرائيلية. وبعدين قالوا بدهم ينقلوا النهر الليطاني، اهيلهم ينقلوا نهر الليطاني على جنوب اسرائيل من انه يطلعوا عليه، ما بعرف ما صاروا بالنهر الليطاني. وين هاي المقوله الشهيره يلي قالوها؟
0: اوكي هلا كمان وردتني معلومات انه الفان يعود لشركه الانوار. اوكي هيدي اخر المعلومات يبدو كمان حتى الساعه في قتيل، بس ما عندنا فكره اذا في اكثر من قتيل. اوكي بعدك معي؟
3: بعدين ايه انا معك.
0: طب هل عبور الليطاني رسالة للمفاوض اللبناني تقول له شو؟
3: انه تعد فاوض معي لحتى ارجع واترك الليطاني واترك لبنان. بدهم وقف اطلاق نار قبل المفاوضات، بدهم الاسرى، بدهم الاعمار، بدهم ما بعرف شو. طب ما هو بدهم يصيروا بالمفاوضات الاسرائيلي ما فقين معه. الاسرائيلي عم بيقلك انا اذا ايران اتفقت مع امريكا هون بلبنان ما خصهم، عم بعدني مكمل. ما بدك تتفاوض معه طيوقف لانه بالنار اثبت الميدان انه ما فيك توقفه للاسرائيلي.
0: بس قال لك الشباب على الارض وحوش يعني وعم بيحققوا انجازات.
3: طب عندي سؤال، هيدي القدره اللي عند شباب الوحوش وعندهم هالطاقه، مش حرام هودي ما يكونوا بمؤسسات بشركات عم بفجروا طاقتهم بشيء ينفع البشريه، شيء ينفع الاقتصاد اللبناني، احسن منهم قاعدين تحت هونيك بالارض وبع السلاح وعم بفجروا. اوكي انا وحوش معهم، هذا الوحش ما في يكون طاقته مجيره لشيء تاني بخدمه الاقتصاد، بس خدمه العلم، خدمه المعامل، ينتو شيء مش حرام حاطينه على سلاح وعم بموت. بعدين الوحش اذا اجيت رصاصه ومات شو بصير؟ مش حرام؟
0: yeah.
3: ما كمان نحن زعلانين عليهم.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اسمع شربل.
4: بونجور سيستوني كيفك؟
0: بونجور.
4: يعني هيدي قصة انه فاتوا قعدوا على نهر الليطاني او قطعوا، طبعا هيدي اكيد رسالة للتفاوض انه نحن فينا نوصل لمطرح بدنا. سيستون انا بحكيك من الجنوب، عم بحكيك من قهر من جحيم عايشين وهون بالجنوب. اولادنا بلشت تحكمها هستيريا، اذا بتمرق الطيارة فاولادنا بيصيروا يهستروا بيرشفوا. سيستوني بدنا نخلص بقى، بدنا عقول منورة وعقول مفتحة تفاوض وتخلصنا من هالجحيم ويعطونا بقى الحرية والسلام والعيش.
0: التفاوض بشو؟
4: يسعد لي صباحك.
0: شو عنا لنفاوض نحن؟ رح يقولوا لك شو عنا كلبنان لنفاوض مباشرة مع الإسرائيلية. عنا قال لك الشيخ نعيم روحوا للتفاوض غير المباشر، انسحبوا من التفاوض المباشر ما رح يجدي نفعا. في عنا اتصال راح الخط. فادي
5: بونجورك استاذ طوني،
0: بونجور
5: لكل المستمعين لبنان الحر.
0: اهلا اهلا.
5: اليوم كلمة الشيخ نعيم قاسم تعبر انه حاضرين نحن لجميع الاحتمالات، إن كان بالحرب ولا إن كان
0: بالتهدئة.
5: أما وصول الإسرائيلي نهر الليطاني هي خطوة من إسرائيل لتحمل مع أوراق رابحة للمفاوضات، وهو منه نجاح أكيد. إسرائيل بالنهاية بالاستنزاف ما حتقدر تضاين. وأما الذهاب الدولي للحوار مع المقاومة أنا بعتبرها خطوة جيدة، لأنه المقاومة هي بتمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، أكيد ما في شيء غلط. يعني نحن أكيد نتمنى أكيد نحن تخلص الحرب بلبنان أكيد، والله يحمل جميع إن شاء الله ويحمي لبنان كمان ويعطيكم ألف
0: شكرا لك. بس كمان ما تنسى أنه الدولة طلبت من الحزب إشياء وإشياء بقراراتها ما نفذها ولا بده ينفذها، وبده يحورها هلأ هو من منطلق أنه أنا عم حاور بقوة سلاح، سلاحي موجود معي. هلأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الإنذارات الستة بزرعيت بيقول أطلق الحزب صواريخ عدة باتجاه قواتنا في جنوب لبنان، الصواريخ سقطت قرب القوات الإسرائيلية، هيك بيقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. توضيح كمان هلأ وردني، موقع السيارة يلي استهدفت على مفرق الكوجيكو بلجي مش مفرق جدرة، فإذا للتنويه والإشارة إلى أن السيارة اللي استهدفت بالجنوب هي على مفرق الكوجيكو بلجي ومش مثل ما تردد سابقا أنه على مفرق جدرة. نحن لبنان الحر أكدنا أنه سابقا أنه على أوتوستراد جي مش على جدرة. أوكي يلا علو يلا بسمع كمان تيدي.
6: أستاذ طوني بونجورك، ماشي الحال؟ أنا بلاقي هذه الرسالة تبع وصلوا نهر الليطاني جماعة أنه ما في مين يردهم، هذه مثل رسالة مبطلة أنه ما في نوع من المقاومة، أنه وصلوا الجماعة ووصلوا كيف وعم فرجونا أنه
0: عم فرجونا قدرين يوصلوا
6: اللي كانت موجودة استباحت طريقة معينة، يعني انه وصلوا ما في من يردنا يعني هي. وبالنسبة للقيادية اللي بيحكوا بيطلعوا بعنجوا على العالي هول موصفين، اذا بترجع لهم بقول لك يا خي ما بدي اياها، انا هيك بقول صراحة جماعة، انا بقول مجبورين يعني ومسيرين مش مخيرين.
0: شكرا تيزي. 09-218-233 فويس مسج 70-95-91-11. فاذا الشيخ نعيم لما بيقول لن نخضع ولن نستسلم وسنحول الميدان لجحيم لإسرائيل، على إسرائيل على الأرض تكون النار ملتهبة يعني تحت أقدام الإسرائيلية. وكمان موقف تاني بيقول استعداد الحزب لا يتعاون مع الدولة لتحقيق النقاط الخمس اللي الدولة طلبت فيها وصارت معروفة النقاط الخمس، وبالوقت نفسه بدعية للانسحاب من التفاوض المباشر والذهاب لتفاوض غير مباشر. سمعنا فادي من الجنوب بيقول انه مش غلط ابدا الدولة تحاور المقاومة، هل فعلا لازم الدولة تتفاوض مع الحزب علما انه في عندها قراراتها الصادرة كانت واضحة جدا وما بدها اي تفسير، يعني سلاح محظر الحزب محظر امنيا وعسكريا، لازم تفاوضوا على شو كرمال تفاوضوا. وهي كانت طالبت اول شيء بحظر سلاحه وتسليم سلاحه، اوكي، بس هو قال اكيد لا لن نسلم ولندن معروفين لقيت تبعوله. يلا خليني اسمع هلا كمال.
7: صباح الخير طوني. صباح الخير.
0: صباح النور.
7: زي مش حكيك من زمان زمان خي، انا زلمه لبناني.
0: نعم.
7: لا بدي سلام ولا بدي مفاوضات ولا بدي وقف اطلاق النار ولا بدي شيء، خليها هيك تكون الحرب وينتصر الاقوى، خلصنا عاد، خلصنا خلصنا خلصنا، كله هذا فرق ايه صابون، هي الحكي كله حكي فاضي، خليها الحرب عطول عطول عطول اخر شيء توقف لحالها كيف يعني. توقف توقف ويعطيك الالف هيك.
0: شكرا لك. بسمع زينة كمان. زينة
8: بونجور مسيو توني.
0: بونجور زينة.
8: انا ما بعرف بالسياسة بس كان عندي تعليق امبارح كنت عم بسمعك. بصراحة يعني انت كاعلامي محترم محترف كنت عم تتمسخر على مدام اللي كانت عم تقول انه هي بقصدها بمعنى الحكي يعني انه لازم ما يستسلم الواحد، كانت عم تقول على قصة انه بدها تجيب ولاد كتير لحتى ما تنتهي الطايف التابعة لإلها. فالطريقة اللي كنت عم تتمسخر فيها صراحة كتير كتير بشعة، وبتنم على انتمائك السياسي واللي ما لازم تكون موجود عند صحافة للعالم. وحتى كل الاتصالات اللي عم تجيك بس من طرف واحد، ما كمان ما بعرف ليه ما عم بسمع حدا يعني غير هيديك المدام يدافع او يوصل وجهة نظر الطرف الثاني. يعني عشوائي رح تكونوا انتو مع الاسرائيلية.
0: والله يا زينة حبيبتي، اللي مع الاسرائيلي هو اللي مضى معه. انا مبارح ما كنت عم تمسخر عليها، بس كنت عم بتعجب انه عم تفرض على اللبنانيين شيء جديد بعقيدتنا اللبنانية. نحن ما عنا عقيدة حزبية ولا عقيدة، عنا عقيدتنا الوطنية اللبنانية. عم نسوق كلنا وعم نجرب يكون عنا عقيدة لبنانية. ما بدنا ننشر عقائد حزبية تخلف هي وولادة ولادة ولادة ولادة. تاني شيء، لما بدي حورها وتقلي وتسكر خط بوجهي، لا مضطر انه جاوب بكل وضوح 100%. بس اللي زينا، مش نحن مع الإسرائيلية اللي عمل اتفاق الترسيم البحري وترسيم الحدود و و و واللي عمل اتفاق الـ24 وغيره، مضبوط ولا مين العمل؟ نحن ولا انت؟ عم بحكي كدولة لبنانية، ما عم بحكي عن طرف. اوكي، ياريت فتينا بشي هلا انت. طب مع اللي قالته هي، ياريت جاوبتي اذا انت مع اللي قالته فرح مبارح بدون ما تدافع عنا وتحكي. ياريت اذا انت بتقولي انت مع ولا ضد، وليش مع ولا ضد. يلا الو. هلا عم تبعتيلي فويس مش رح اسمعه لانه بسمع بس رسالة وحدة. ما تجربي تبعت بليز زينة، لانه ما عنا وقت كمان نسمع اكتر من فويس. اوكي، ونحن منبرنا مفسوح للجميع، ويبدو انك ما عم بتتابعي حلقات برنامجنا لتعرف انه نحن مع الكل. يلا بسمع اتصال. نقطع عن جديد. يلا كمان ابو نديم.
9: صباح الخير توني، يعطيك العافية، معك ابو نديم.
0: أهلا.
9: انا بدي اذكر بتصريح السابقة والكتيرة للشيخ نعيم انه الكلمة للميدان. طيب يا خي، هيدا الميدان هيك شو عم بيقول يا حوي؟ يعني صاروا الشباب مدري وين، وممكن نحن وعم نحكي يصيروا مدري وين كمان، ما بنعرف للأسف. يعني مش عم نخبر خبرية حلوة، هاي نقطة. النقطة الثانية، إذا الدولة هلأ ضعيفة بتصبح قوية وبتصبح فعالة بالمحادثات، ببيان واحد صادر عن حزب الله بيقول إنه خيي نحن سلمنا الدولة شو بتقرر وشو بتفاوض، ونحن ناطرين إنه تعطينا نتائج المطلوبة، النتائج الوطنية من المحادثات. هودي الفكرتين هيك على السريع، والله يعطيك العافية.
0: بس يبدو أبو نديم إنه كمان الحزب عم بفرض شو الدولة لازم تعمل، علما إنه الدولة ورئيس الجمهورية حدد النقاط اللي لازم تفاوضوا عليها. ما صعبة. شكرا ليلى لأنك عم تصلحي لي. اسمها صبية امبارح نور مش فرح، بعتذر. بعد ناخد فويس مسج واحد.
10: بونجور توني، أنا عندي سؤال. عم بتقولوا إنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي عبر الليطاني أسبوع وهني عم بيقولوا، طب نحن ما بنعرف؟ يعني ما في حدا مثلا عم يرصد وين صاروا وين جايين حتى نتجري على مصادر مثلا؟ معقول ما في ما حدا حكي لا في قوة أمنية مثلا تكون عم بتراقب وين صاروا، أو الحزب ما بيقولوا؟
0: لا لا ما
10: يعني
0: قالوا.
10: في شيء غلط، ما عم يعرفوا شيء شو عم بيصير شيء إسرائيلي.
0: لا لا ما حدا قال إلا الإسرائيلي امبارح، وبين صور عم بيعبروا النهر، وقالوا انه كمان في آليات عسكرية عم تقطع فوق النهر تحسبا او مقدمة لعملنا. استراحة صغيرة مع موجز الاخبار وسيمونا، بعد الموجز بنرجع نلتقي بالجزء الاخير من برنامجنا. كونوا معنا.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل بعدين.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوا فينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

0: استهدفت غارة إسرائيلية فان لون أحمر على أوتوستراد الجي، قيل إنه يحمل صناديق مساعدات ومواد غذائية تابع لشركة الأنوار، ما أسفر عن سقوط قتيل في معلومات أولية. وفي هذا الأثناء يحلق الطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت، وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنذر سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى الآتية: معشوق، ينوح، برج الشمالي، حلوسي الفوقة، دبعال وعبسي. وكتب عبر أكس: في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع الإسرائيلي لا يريد المساس بكم، وتابع: حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء المنازل فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من هو موجود بالقرب من عناصر حزب الله ومنشأته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. وفي المقابل تحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في زرعيت في القضاء الغربي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي أطلقها حزب الله سقطت قرب جنود جيش الدفاع، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابة. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات القائمة لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن غدا. وتوني، ماذا لديك من أخبار؟
1: بلواء سيمونة، قام رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب بجان العلم وموفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرج عيون وحصبية فادي سلام، يرافقهما وزير المهجرين كمال شحادي بزيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، حيث تم البحث في أوضاع أهالي البلدات الصامدة في الجنوب إلى احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية. وقد شكر الوفد الوزير السيد على اهتمامها ومتابعتها لشؤون الأهالي، متمنيا الإسراع في صرف المساعدات المستحقة للمسجلين والعمل على فتح باب التسجيل أمام الأهالي الذين لم يتمكنوا سابقا من تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه المساعدات. من جهتها أكدت حنين استمرار متابعة أوضاع الأهالي والعمل على تأمين المساعدات الممكنة ضمن الإمكانات المتاحة وبالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية المانحة.
0: وبالعودة إلى الأخبار المقررة، أفاد المركز الوطني الجيوفيزيائي التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على أكس بأن هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر سجلت في الساعة 06:00 حدد موقعها في منطقة الباروك. مع تصاعد التهديدات الأمريكية لإيران عقب رفضها للمقترح الأمريكي الأخير الذي قدم من أجل إنهاء الحرب، وجهت الخارجية الإيرانية انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. ونبه المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي من انزلاق العالم إلى هاوية الفوضى والخضوع بحسب تعبيره، وكتب: لقد أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب العدوانية في 28 شباط 2026 للمرة الثانية في أقل من عام، بينما كانت إيران والولايات المتحدة منخرطتين في مفاوضات دبلوماسية. هذه ليست مجرد حرب على الأرض أو الموارد أو الجغرافيا السياسية، بل هي حرب ستحدد معنى الخير والشر في عصرنا الحالي ومستقبلا. إلى ذلك شدد بقائي على أن إيران لن تقبل بعالم تحكمه قوى استعباد متغطرسة مهيمنة لا تخضع للمساءلة وتحكم بالإكراه والكذب والابتزاز بحسب تعبيره. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر.

0: مرة.
1: يعني يا ريت بهيك أجواء ما بنرجع الشغل نروح نشم الهواء
0: أو ننزل على البحر. أو ننزل على البحر صراحة توني يعني برا شوب بس نطلع من الاستوديو كتير شوب ومفوت لهون بنرجع بنلبس الجاكيت. بس خلينا نرجع نذكر المستمعين إنه طقس ربيعي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية، لكن مع عودة التقلبات المحلية اعتبارا من نهار الجمعة واللي بس رح تبقى لصباح نهار السبت بسبب تدفق كتل هوائية باردة ورطبة بمنطقتنا، ترجع الأجواء مستقرة ودافية يعني نهار الأحد.
1: اليوم من الساعة 12 هلأ الحرارة مبدئيا 23-24، من الساعة 12 الظهر رح تصير 25 وتستقر على هذا الرقم للمساء، بتوصل لأوقات 26 يعني الساعة 2 بعد الظهر وبترجع للانخفاض التدريجي وصولا للمساء تتصير الحرارة 21.
0: لكل الأشخاص اللي بحبوا السانست فيهم يكونوا عم بيشهدوا السانست اليوم على الساعة 7:29.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة مرور كثيفة على الأوتوستراد الجية باتجاه الهرميلة بسبب الغارة يلي كنا حكينا عنها من شوي ويلي أدت لسقوط شخص، وحركة مرور كثيفة على الأوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وباتجاه سوق السمك.

0: تبقى عنا من وقت تقريبا شي 6 دقايق مش هيك او قال شوي. خلينا نسمع الرسائل الصوتية اللي وصلتنا على اسئلتنا. بسمع فويس يلا.
1: بونجور.
0: وقف لحاله.
1: بونجور طوني يعطيك العافية.
0: اهلا.
1: بس بدي رد على زينة اللي حكيتك.
0: ايه.
1: وانت زلمي محترم بكل معنى الكلمة مظبوط. انت محترم. انا رح قلها لو هي عم تتابعك كل يوم على لبنان الحر مثل ما نحن عم نتابع كل يوم، كانت شافت انه علي وحسين وخضر وكلهم
0: لا لا
1: عم تعطيهم المجال وعم تفتحنهم المجال اكتر من شاربل والياس ومارون وطوني انهم يحكوا، بس لازم هي تتابع لحتى تشوف الموضوعية اللي موجودة بلبنان الحر والموضوعية اللي عم تحكيها حضرتك بكل موضوعية.
0: شكرا يا حليم.
1: هو الاول انا هيك بعتبره، وعم يفسح المجال لكل العالم، بس لازم هي زينة كانت تتابع قبل ما تطلق هالاتهامات.
0: شكرا. شكرا حليم. بس للتوضيح انه نحن بنترك المجال بالتساوي للكل، يعني ما حدا عنده افضلية على التاني، لحتى قال له نوصل افكار الناس مثل ما هي. يلا كمان اليو.
2: الصباح وكيفك. الي معك. ليك اول شيء في حدا طلع قال انه ما بده توقف الحرب. ايه ما توقف الحرب، ما بدنا سلم قبل ما ينمحي الحزب.
0: هالقد
2: بدنا ينمحي الحزب
0: بعد ينمحي
2: الحديث بصير سلم ساعته. ها شغله. الشغله الثانيه للي عم بتقول عنا اسرائيليه، مش نحن الاسرائيليه، الاسرائيليه هن معلمينك اللي مضوا واعترفوا بدوله اسرائيل. الاسرائيلي هو اللي انقتل ابنه بالجميزه وراح عمل ديل مع الاسرائيلي، حط له جدته بالجنوب وقصف عليه عمله انه راح شهيد. الاسرائيلي اللي حامي شمال اسرائيل صار له 40 سنة من الانتحارية الفلسطينية ومن المقاومين المزبوطين اللي كانوا عم يقاوموا اسرائيل، احتكر 40 سنة الحدود ليحمي شمال اسرائيل وعم بيقبض حقه كان. الاسرائيلي شفناه 3/4 الحزب عملاء اسرائيلية، هيدا الاسرائيلي مش نحنا.
0: اوكي بدي بس صديقتنا يعني حكيت بطريقة استفزازية، الشباب عم بردوا نفسية شباب، بس خلينا نفوت للمواضيع الاهم. اوكي اذا بعد عنا وقت بنسمع كمان ليلى من جنوب. لا ليلى مش الحال. يلا بسمع جهاد.
3: انا بدي اقول لها زينة نضبي اشلكتي.
0: لا تعيب الشوم. بعتذر بعتذر جهاد، مش مقبولي منك ابدا. بعتذر منك زينة من صميم القلب. لا لا ابدا. خلينا يا شباب نفرج الصورة الحلوة للبلد. ايه
4: بونجور طواني
0: عادل.
4: انا مع عدم اجراء المفاوضات مثل ما قال الشاب اللي قبله، خلي الامور تاخذ مداها، خلي كل شيء بهالبلد يزبط على الاخر بالنهايه، خليهم يحاربوا تشوف لوين بدنا نوصل، يحاربوا تنشوف لوين بدنا نوصل، لا اكثر ولا اقل. بده يتصدى الشيخ نعيم، خليه يتصدى تشوف لوين بده يوصل الشيخ نعيم، هو وحزبه وطيفته. ونهارك سعيد.
0: شكرا لك حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. بدي وجه كمان تحية لحبيب قلبي وصديقي زفان كيومجيان، هلا بصوت كل لبنان كتب لي وجهنا لكم تحية على الهواء وقلنا لكم مبروك الحل الجديدة. ثانك يو زفان، انت حبيب قلبي واعلام من خضرم. يبدو انه كمان حدا من المستمعين اتصل على صوت كل لبنان، بعت لي الفويس لقلي ام زفان عمل لي فورورد. ثانك يو زفان. خلينا نسمع شو قال صديقنا، ما بعرف شو اسمه. يلا.
5: اي بونجور مش توني، يعطيك الف عافية. المبين انه الاسرائيلي ماشي بجرف الاراضي وقطع هلا الليطاني وحينزل من جبل الشيخ يلتقي بالبقاع وكل هالمناطق هيدي، يحصر كل الاراضي كلها. وبالنسبة لتنازل نعيم الشيخ انه يعمل مفاوضات غير مباشرة، هذا دليل افلاس الشيخ نعيم واتجاهه للحكومة اللبنانية. لأنه ما له ملجأ للحكومة اللبنانية، وهلأ عم ضيع وقت على الفاضي صراحة، وهلأ عم تروح هيك فراطة يعني. شي بيبكي شي بيبكي، والاقتصاد لوين، والله يستر الدولار وين بده يصير. إسا ما حدا جيع يعني، وجين عم جيع، الله يستر يا رب.
0: شكرا زفان، يعني للحقيقة هيدا التعاون بيكون بين بعضنا، وهيدي المنافسة الشريفة إذا بدك، مع أنه بفتكر ممكن ما عم تحكي سياسة عندكم، ما بعرف، ما عندي وقت اسمع، وأكيد أنت ما عندك وقت اسمعني. فينا نسمع آخر فويس ولا نيكولا؟ يلا بسمع نيكولا.
6: السيستوني كيفك نيكولا معك يا خي؟ أنا بدي عيش، أنا أولادي بدنا نعيش. نحن شو قلنا بهالحرب هيدي؟ أنا بدي أعمل سلام مع كل اللي مخصم أنا وياهم، ما حدا قالوا معنا خي. الدولة اللبنانية عم تشتغل.
0: بدي اعتذر نيكولا، بس هديق الوقت يعني، صارت عشرة هلأ، بدنا نسلم الهوى لسيمونا عن جديد. بنلتقي بكرة 8:30 صباحا بتوقيت بيروت. شكرا لمارك البيطار، لحلوة لبنان سيدي مخلوف. ضلوا بألف خير، انتبهوا على حالكم. لبنان الحر، منبر حر لكل حر.

0: في الأسواق.
1: في الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: يتراوح حصار صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89900 ليرة لبنانية، ويسجل سعر أنصة الذهب عالميا 4694 دولار.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين وخمسمائة ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين وخمسمائة وثمانتاشر ألف ليرة، مازوت مليونين ومئتين وخمسة وستين ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل

أسعدتم أوقاتا، وهذه أخبار العاشرة والربع من لبنان الحر. استهدفت غارة إسرائيلية خراج بلدة المنصورة، فيما استهدفت مسيرة سيارة ثانية في الجية، وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت أيضا فان لون أحمر قيل إنه يحمل صناديق مساعدات ومواد غذائية. إلى ذلك دعت بلدية العباسية الأهالي إلى التوجه فورا إلى مركز النزوح في الثانوية. قام رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جان العلم وموفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرجعيون وحصبية فادي سليمي، يرافقهما وزير المهجرين الدكتور كمال شحادي، بزيارة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، حيث بحثوا في أوضاع أهالي البلدات الصامدة في الجنوب واحتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية. وقد شكر الوفد الوزير السيد على اهتمامها ومتابعتها لشؤون الأهالي، متمنيا الإسراع في صرف المساعدات المستحقة للمسجلين والعمل على فتح باب التسجيل أمام الأهالي الذين لم يتمكنوا سابقا من تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه المساعدات. من جهتها أكدت السيد استمرار متابعة أوضاع الأهالي والعمل على تأمين المساعدات الممكنة ضمن الإمكانات المتاحة وبالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية المانحة. قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات: لا أساس للمخاوف من خروج رؤوس الأموال من البلاد، ولا بأس بخروج بعض الأموال ودخول البعض الآخر في المتوسط. كان هذا ختام أخبار العاشرة والربع.

0: متذكر بطقس اليوم والأيام المقبلة، طقس غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة اللي بترجع لمعدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وبتقارب 50 كيلومتر بالساعة. بكرة الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا خاصة بشمال لبنان وبتقارب 60 كيلومتر بالساعة.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وباتجاه سوق السمك، كما حركة المرور أيضا كثيفة على أوتوستراد الجي باتجاه رميلي بسبب الغارتين الإسرائيليتين بالساعات الأخيرة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خير لكل عم بيتابعوا لبنان الحر وجزيل الاعتذار، تعرفوني مش منشية من التأخير. يعني هو خير أكيد، بس اليوم كنت بحضرة تعليق بدي أحكي شوي عن موضوع كلنا منعاني منه، رح أجله لبكرة، ما في وقت أني أعلق، بدي هيك أقرأ مقال اليوم وعلق على المقال. بس بدي لكم شغلة، بليز بليز بليز، وصلنا لمطرح عن جد ما بقى حدا بينتبه على حاله، ما بقى حدا بينتبه كيف سايق، ما حدا بينتبه انه في غيره بالدنيا. الأنانية أكلتنا أكل، ما حدا عايش لحاله، ما حدا سايق لحاله على الطريق، وعطول في عالم يعني انت ما تفكر حالك ماشي والطريق ملك بيك. يعني ما بعرف اذا بدنا نعمل سكوك ملكية للعالم انه ملكناهم الطرقات تا ما حدا بقى يسوق عليهم. أنا كتير منيحة، ما في شي خطير، بس بدي أقولكم يا أنه بليز أنتوا سيئين، ما تفكروا بس بحالكم، فكروا بغيركم، فكروا أنه كل الناس ما بتعرف تسوق، بس أنتوا اللي بتعرفوا تسوقوا. وبدون تأخير خليني أقرأ مقال بيعمل فرق.
1: مقال بيعمل فرق.

بعنوان الأبواب بين قدسية السر وكرامة الوطن، اقتراح رعوي لاحتفالات الأعياد الكنسية الوطنية، كتب أنطوان نصر الآتي: في التقليد الليتورجي المسيحي الأول كان الشماس يصرخ قبل تقديس الأسرار: الأبواب الأبواب، نداء يعني أن وقت الحقيقة قد دنا ولا يبقى في الكنيسة إلا المؤمنون المعمدون. فكان يطلب من الموعوظين والغرباء الخروج صونا لقدسية الإفخارستية التي هي قلب الكنيسة، لا مجرد طقس احتفالي أو تفصيل بروتوكولي. هون بدي أوضح شغلة يعني للي ممكن ما بيعرفوا كتير تفاصيل، أن القصة منا تمييز ضد حدا، عادة بتكون حفاظا على معنى السر بذاته اللي هو سر الإفخارستية، تماما كما يعني مثل ما لكل دين عنده خصوصيته وطقوسه وعنده حدود روحية معينة، وبالتالي القصة مش قصة تمييز ولا قصة ضد حدا عم يكتب هيدا المقال. بيرجع بيطرح سؤال أنطوان نصر، بيقول: أين نحن اليوم؟ في الأعياد الدينية الوطنية والمناسبات الرسمية يتحول القداس أحيانا إلى مناسبة جامعة تختلط فيها السياسة بالدين والبروتوكول بالإيمان. الحضور يصبح متنوعا، مسؤولون، ممثلو طوائف وإعلام، وضيوف من غير المسيحيين. كمان احيانا بعض السياسيين يعني اللي ما بيزوروا الكنيسة الا لما تكون الكاميرا موجودة والصف الاول محجوز، هودي كمان فينا نحطهم من ضمن الحضور. يتابع أنطوان نصر: هنا نقع في اشكاليتين. ليتورجيا يقترب بعض الحضور غير المعمدين من مناولة جسد الرب، اما عن جهل او بدافع المجاملة او تحت ضغط اللحظة، وهذا يخالف تعليم الكنيسة، فالإفخارستية ليست رمزا للوحدة الوطنية ولا خبز محبة بالمعنى الاجتماعي، بل سر وحدة المؤمنين بالمسيح. يعني هون المشكلة مش بالأشخاص عم بقول أنطوان نصر، إنما بغياب التوضيح الكنسي الهادي والواضح. يعني نحن لازم نوضح للأشخاص اللي يمكن مش لازم يتقدموا لسر الإفخارستية، أنه يا جماعة أنتم بهالقداس ما فيكم تقربوا. رعويا يتحول القداس عند البعض، يتابع أنطوان نصر، إلى مسرحية اجتماعية، همس، مصافحات، أحاديث جانبية، دخول وخروج، متابعة من حضر ومن غاب، وتضيع هيبة الذبيحة التي هي فعل عبادة لا استعراض. يعني مثل كأنه عم بيقول أنه البعض بعده مفكر أنه أخطر شيء بالقداس أنه أنت تقعد بالمطرح الغلط وما تطلع على الكاميرا. يتابع أنطوان نصر: هكذا نخسر مرتين، لا نحن صنّا السر ولا قدمنا للوطن شهادة إيمان صادقة. الاقتراح: عودة إلى غنى صلاة الساعات. حرصا على خير الكنيسة والوطن، اقترح أن تعتمد مؤسساتنا الدينية في الأعياد الوطنية الرسمية ما يلي: إقامة صلاة محضرة خصيصا للمناسبة، أو الاحتفال بصلاة الصبح أو صلاة الغروب، فهاتان صلاتان من صلب التقليد الكنسي، غنيتان بالمزامير والقراءات والابتهالات، وترفعان القلب إلى الله من دون الدخول في تقديس إفخارستي. يعني عم يدعي للمحافظة على البعد الروحي العميق من دون ما نحط حدا بحرج ليتورجي أو بحرج عقائدي، ومن دون ما نضطر كل مرة نعمل نفس الشرح، لأنه مش كل شخص رح يجي يشارك بالقداس أو بالذبيحة الإلهية رح يكون فاهم هالسر وخلفيته، وبالتالي عملوا صلاة بدل القداس. هلا فيها وجهة نظر. يتابع أنطوان نصر مقالته: كلمة دينية وطنية. يلقي المتقدم كلمة تربط معنى العيد بقيم الإنجيل وواجب المواطنة، وترفع هموم الناس الحقيقية، لا أن تتحول المناسبة إلى بروتوكول بارد أو منصة مجاملات. يعني اليوم الناس ما بقى إلى جلادة ولا بقى بدها خطابات خشبية زيادة، يعني واحد لأنه عنده منبر مجبورين كلنا نسمعه، بدها كلمة صادقة بتشبه وجعة. يضيف أنطوان نصر في مقالته: انفتاح بلا التباس، صلاة الساعات مفتوحة للجميع، يشارك كل مواطن بالدعاء للوطن بخشوع واحترام من دون إحراج أمام المناولة، ومن دون تعريض السر للالتباس أو الانتهاك غير المقصود. هون يعني بتصير المشاركة الوطنية عم بيجرب يعمل محاولة لتصير أكثر صدقا، لأنه ما عم تطلب من حدا يتصرف عكس قناعاته الدينية، مش أنه أنا بدي روح أمشي بالصف مجاملة حتى لو مش عيني لسر الإفخارستية. ويرجع بيسأل سؤال بمقالته: ماذا نربح؟ للكنيسة
نحفظ كرامة الذبيحة ونعيد لعبارة الأبواب الأبواب معناها العميق، ونربي شعبنا على أن القداس ليس مناسبة اجتماعية ولا مهرجانا رسميا، لأن القداس منه نسخة روحية عن حفل تكريم أو مؤتمر صحفي.

وللوطن نقدم صلاة حقيقية يشارك فيها الجميع بخشوع، وتكون كلمة الكنيسة نبوية وصادقة لا مجاملة ولا فيها استعراض سياسي. وللوحدة الوطنية نحترم خصوصية كل دين، المسيحي يصلي كما تؤمن كنيسته، والآخر يشارك بالدعاء والمحبة دون أن يخالف معتقده. ختاما، الكنيسة أم ومعلمة تحتضن أبنائها في سر الإفخارستية، ومعلمة تصلي مع كل أبناء الوطن، وفي زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، وربما أيضا البروتوكول بالقداسة. لنعد إلى حكمة الآباء، الأبواب لنميز بين ما هو لله وما هو لقيصر، فنوفي قسطنا للعلي وللوطني معا. انتهت مقالة أنطوان نصر.

اليوم لأنه سؤال صعب ويمكن مش قاطع حدا رح أعطيكم هند لتعرفوا كيف كنت نبشوا. أكثر لحظات رعبا بتاريخ الطب الحديث كانت لما قرروا يعالجوا شخص مضطرب نفسيا بعملية جراحية. تقدمت بوقتها إنجاز علمي ثوري وصاحبها أخذ جائزة نوبل. أكثر من هيك تفاصيل مش رح أعطيكم، بس شو بتعرفوا أو سامعين شي مرة عن اللوبوتومي أو لا؟ يعني أنا جربت كون اليوم عم ساعدكم، مش كل مرة بعمل فحص صعب. اللوبوتومي هو شيء خاصه بعلاج نفسي من خلال عمليات جراحية. شو بتعرفوا عنه؟ شو ممكن تفكروا أول ما تسمعوا هالفكرة؟ أكيد أنا بدي أتواصل معكم على 70-959-1111 للرسائل الصوتية والمكتوبة، وللاتصالات 09-218-233. شو بتعرف عن اللوبوتومي؟

0: يعرفوني.
1: هلا بلش الاعتراض على سؤال اليوم، ولا احنا لو بنعرف المعلومات ما في لزوم الى هالفقره كلها يا صديقي شربل، شو قصتك؟ لانه ما بنعرف عم ننكش اخبار من كعب الدست. هلا مش مسترجي مرق الفويسات، خايف يكون في بهدله لاني تاخرت اليوم، بس خليني اخذ اتصال برجع بمرق رسائل. الو
2: الو، صباح الخير.
1: صباح النور،
2: كيفك مدام؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله. مين معي؟
2: معك ايمن.
1: تفضل ايمن.
2: هلا هيدا العمليه الجراحيه مش كثير، انا ما فتت على الشات جي بي تي لحتى افتش او اعرف شو هي، بس أوكي. على حد علمي هي عمليه جراحيه بتنعمل بالدماغ،
1: نعم،
2: منها شيء الناقل العصبي، ونعمل عنا فيلم كثير حلو ليوناردو دي كابريو بعتقد بالجزيره،
1: اوكي،
2: واخذ جائزه نوبل.
1: حافظ شو اسمه الموفي؟ لانه انا ما حطيت اسم الموفي.
2: بعتقد اسمه ايزلاند تشوتر او شيء هيك من هيدا النوع، فيلم رائع جدا عنه.
1: اوكي، بتعرف شو الهدف منه؟
2: الهدف منه هي انه يشيلوا الذاكره اللي هي بتوجع، او الشيء اللي بيخلي الانسان ما بقى يفكر بالماضي، للتعيس اللي خليه يوصل لهيدي المرحله.
1: شو رأيك هيدا فيه أخلاق طبية برأيك هيك علاج ولا؟
2: هلا هي بالنهاية إرادة، إذا إنسان بيقبلها هو على حاله ولا لا.
1: ما إذا إنسان مريض بيكون عنده برأيك القدرة إنه يقرر إذا هو مريض؟
2: أكيد أكيد أكيد، لما بحس بالوجع إلا صاحبه، قد ما كان مريض بيقدر يعرف، بس حتى يعني بهيدا الفيلم بيأرجوك إنه بين إيه وبين لا، فآخر شيء أخذ قرار إنه هو أرجيهم إنه هو مريض، مع إنه هو راء. بس هو بده يمحي هيدي الذاكرة، فقبل بالعملية.
1: اوكي، لانه هي قصة ادراك، بس يكون حدا مريض نفسي ما عنده الادراك ليعرف اذا لازم او مش لازم.
2: 100% ايوه، ما عنده ادراك بيكون ما عنده ادراك ابدا، بس بالنهاية عرف انه هو راء، وعرف انه هو مضبوط مريض بهيدا الشيء، بس طب قادر يتحمل هيدي الفكرة، فارجاهم انه هو بحاجه لانه هو مريض، فبحاجه لهذه العمليه، فاخذوا قرار انه يعملوا له اياها.
1: اوكي. ايمن ميرسي كثير لك على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، شكرا على اتصالك. لكن بدي اذكر، شو بتعرف عن اللوبوتومي اليوم عم نسال؟ بلش اعطيت هيك هنت صغير انا بالاول، ايمن وسع الموضوع ولكن اخذه باطار السينما اكثر ما هو باطار المعلومات العلميه المضبوطه الدقيقه، ولكن اعطانا معلومات جديده ومفيده لبحثكم اذا كنت تعرفوا شو هو اللوبوتومي. فخليني ارسم على رساله على 7959111 من جورج.
3: الصوتية والمكتوبة
4: جورج
3: عايزين. شو بتعرف عن
1: جي اف كيز؟ يعني قصده اخته لجون كينيدي، يمكن ما هيك، عملت لوبوتومي بروسيجر وكانت نهايتها حرام. اوكي شربل، يلا بلشنا عم نعطيك هنتات، ما بقى تتفاجأ، عملت لكم كويز اليوم، شوف شو بدك تعمل. اوكي، علي بيقول هي تعطيل مستشعرات بالدماغ بتسيطر سلبا على نفسية المريض، التعطيل بيتم بعمل جراحي بالدماغ. اعطيني معلومات اكتر يا علي. رشيد بيقول ما بعرف شي عنه، عظيم يا رشيد، رح نفيدك اليوم بمعلومة جديدة. لكن شو بتعرف عن اللوبوتومي اليوم؟ اعطيتكن هنت، شي كان علاج ايام 1940، يعني تقريبا بهديك الايام بلشت، كانوا يعالجوا المرضى النفسيين من خلال عمليات جراحية. نبشوا اكتر، خلينا نعرف معلومات اكتر.

0: جان صباح الخير، مرسي كتير لقلك على الستيكرز الحلوين، مرسي كتير لقلك. فإذا شو بتعرف عن اللوبوتومي؟ أنا عرضت موضوع اللوبوتومي بطريقة أنه كانت واحدة من اللحظات الكتير خطرة بتاريخ الطب الحديث لما فكروا فيها بالعالم والمتخصصين. هلأ بطبيعة الحال مثل كل شيء في ناس معه وفي ناس ضد، بس كلهم فكروا بوقتها أنهم قادرين يصلحوا الإنسان من خلال عملية جراحية بالجمجمة، وتقدمت بوقتها إنجاز علمي ثوري أخذ صاحبها جائزة نوبل. شو بتعرف عن اللوبوتومي؟ 0-9-18-2-3-3-70-9-5-9-1-1-1. حتى لو ما منعرف أنا بهمني نتشارك ونقول ما منعرف، مثل ما رشيد خبرني وهلأ بلش يعرف رشيد. يلا خليني نشوف سامي شو بعت لنا.
1: بونجور مرحبا لكم، بونجور صباح الخير. نحن ما بنعرف شيء عنا، خبرين عنا واللي بعدنا عم يعملوها هالايام ولا وقفوا عنا؟
0: لا
1: هذا معروف، خبرينا بس.
0: الحمد لله انه توقفت. الحمد لله. اوكي، مارك عمل الدفوار وبيقول اللوبوتومي عملية جراحية قديمة كانت تستخدم لعلاج بعض الأمراض النفسية خصوصا بين الأربعينيات والخمسينيات، والفكرة كانت قطع أو تخريب وصلات بالجزء الأمامي من الدماغ بهدف تغيير السلوك أو تخفيف أعراض نفسية شديدة قبل وجود أدوية نفسية حديثة. وبعض الأطباء كانوا يعتبروها حل لحالات مثل الانفصام، هو بيقولوا له فصام على فكرة، الاكتئاب الحاد، القلق الشديد، السلوك العدائي. وشو كانت النتيجة؟ كانت تخفف بعض الأعراض، ولكن كتير من المرضى كان يصير عندهم مشاكل خطرة مثل إعاقات. منيح اللي وقفوها ولا لا؟ هلأ هني وقفوها، بس قبل ما يوقفوها صار في مجزرة رح أخبركم عنها بعد شوي. يلا بسمع كمان رسالة على 79-59-1-1-1 من سميح بفتكر. شو بتعرف عن اللوبوتومي؟
2: بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟ هلأ ليش بدك إياها تكون مش موجودة بقى؟ نحنا بحاجة لقلها كتير. هلأ ما كنا شفنا كم حدا ببوستات معينة وعنده هالمشكلة، كنا نحلت.
0: حبيت الفكرة بس وضح لي أكتر شو قصدك، يمكن فهمت يمكن لا. جورجيت
3: بونجور، إلدكون مارك مبارك، معك جورجيت.
0: أهلا فيك يا جورجيت.
3: أنا مثل رشيد ما بعرف شيء والله، بس عم بتسمع عليك ومنك أشياء كتير عم نتعلمها عن جد. الله يخلي لنا إياك ويخلي لبنان الحر اللي هي دايما بتفيدنا بأشياء، وعن جد كتير كتير بتجنن إذاعة لبنان الحر، كلها سلام ومحبة وبتفهمنا اشياء ما منكم نعرفها. ونهارك موفق.
0: شكرا كتير لك يا جورجيت. بس قبل ما نروح على فاصل ونعمل موجز الاخبار، بدي اقول لك بفتكر سميح انه الاشخاص اللي عم يوصلوا على المراكز مش عم يوصلوا هيك لوحدهم، عم يوصلوا نحن عم نوصلهم. اقول لك بدنا نعمل عملية للشعب كله حتى يعرف مين بده يوصل. سؤال بيسوى نفكر فيه، بس لكن بعد الموجز.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو $8.90، فيري لتر ربع بدولارين و95 سنت.

الحادية عشرة إلا ربعا، نقدم أخبار لبنان الحر. نبدأ من الميدانيات، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة عند مفرق الشعيتي لجهة مفرق المعلي في قضاء صور، وسيارة أخرى على طريق الناقورة بالقرب من أوتيل ريلاكس أو ريلاكس، حيث أفيد بسقوط إصابة. من جهة أخرى، تعمل فرق من الدفاع المدني في مركز برج الشمالي التطوعي على إخلاء المدنيين من داخل البلدة بعد الإنذار الإسرائيلي. كما استهدفت غارات إسرائيلية مجد الزون وكونين ومحيط دير عامس، وأغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وشأرة في قضاء بنت جبيل، وكان تم استهداف سيارتين على أوتوستراد الجي. واستهدف قصف مدفعي أطراف المنصوري. في المقابل، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى ذوي صفارات الإنذار في زرعيد في القطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بعمل سفارة سوريا في لبنان إياد الهزاع للعلاقات في مختلف المجالات. أعلنت شركة سمارت شوتر الإسرائيلية للتكنولوجيا الدفاعية فوزها بعقد بقيمة 10.7 مليون دولار من الجيش الأمريكي لتزويده بأنظمة سماتش المضادة للمسيرات. بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورة اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية، وذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في وقت لاحق اليوم. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نذكر بطقس اليوم والأيام المقبلة. اليوم خائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتقارب 50 كيلومتر في الساعة. إذن غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد فتقارب 60 كيلومتر في الساعة مساء.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفادت غرفة التحكم المروري منذ بعض الوقت عن تعطل سيارة على أوتوستراد الصياد صعودا، ولفتت إلى أن دراجا من مفرزة سير بعبدة يعمل على المعالجة. تجدر الإشارة إلى أن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الجية قبل مفرق برجة المسلك الغربي بسبب غارة. إلى ذلك ذكرت غرفة التحكم المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر لغاية 11 ليلا.
2: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.
1: شو بتعرف؟

0: نفكر بسؤالنا اليوم بفقرة شو بتعرف بعد ما رجعنا بعد وقفة الموجز والطقس والطرقات، شو بتعرف عن اللوبوتومي؟ اوكي انا فهمت عليك هلأ سميح، بس كمان عم حمل شوي مسؤولية للأشخاص، يعني معقولي كلنا صار بدنا هيدي العملية او لك؟ قول لا مروان كيف صرت؟ طمني عنك اليوم، كيف بدي احكيك بعد الهوى حتى اشوف كيف صرت؟ احلى صورة هيدي، سلم لي على كل اهل الفوارة، ميل صوبنا اهلي بالبيت. علي عم بيقول هيدي القصة بتشبه قصة اللي صلح سيارة بتحمى كتير بعد ما عجزوا الكل يصلحوها، قام عطل ساعة الحرارة عالتابلو. عم بقول هيدا عن جد صارت، ولكن بموتور كبير مش بسيارة. اوكي يا علي، كمان بسمع بقرا رسالة. هشام بيقول بعرف انه صار الانسان فار تجارب وصاروا يجربوا بالناس وكتار نقلوا او ماتوا من العملية لهيك وقفوها، بس اخدت جايزة نوبل. معقولي بيتسرعوا بالقرارات بالعالم؟ قديش في أشخاص حول العالم عم ياخدوا جوائز نوبل ونحنا ما بعود فينا نحكي عنهم كلمة؟ أخد صاحب الفكرة جائزة نوبل بهذا الموضوع، شو قولك؟ شو رأيك؟ فإذن 0-9-218-33-70-959-111. سؤالنا اليوم شو بتعرف عن اللوبوتومي؟ أكيد كان في بعض المعلومات عم ناخدها باختصار، بعض المعلومات اللي وصلت لنا هلأ، في منا دقيق في منا لا، نحكى عن موفي نعمل بهذا الإطار لشخص كان حابب يمحي ذكرته اللي بتوجعه وخضع لهذه العملية لحتى يمحي الذكرى. في معلومات دقيقة أكيد نعطيت كمان أنه هي عملية جراحية لعلاج بعض حالات الاضطرابات النفسية مثل الفصام والاكتئاب وغيرها، ذكرنا إياها مارك، وكانت عم بتصير بال 1900 وشي، يعني بالسبعينيات الماضية، بالسبعينيات بقولولها هيك بيقولوا انه اذا 1940 مش تكون اربعينيات. خمسينيات ستينيات بفتكر هيك. وفي حدا خبرنا كمان انه اخته للرئيس جون كينيدي كمان خضعت لهذه العملية وكانت النتيجة كارثية. شو بتعرف عن اللوبوتومي؟ 0-9-218-33-70-959-111. معظم المعلومات اللي انعطت لهلأ فيها شيء كتير من الصحة، بس بدي معلومات أكتر، أو بدي رأيكم أنتو هل هيدي العملية لازم تكون بعدها موجودة؟ هل هيدي العملية تنحط بإطار الأخلاق الطبية ولا لا؟ لكل عصر في حالته في ظروفه، وبدنا نتفهم بوقتها اللي كان عم بيصير. اوكي مين عم بقلي لازم يسحبوها منه؟ حدا عم بقلي لازم يسحبوا جائزة هشام، لازم يسحبوا جائزة نوبل. هلا اعطاك عمره الزلمة، ما بعرف اذا بدنا نقول الله يرحمه ولا لا، ما بيجوز على الموتى الا الرحمة. الله يرحمه. يلا بنسمع رسالة. مش عم بسمع، ما عم تمشي. 0-9-218-33. ألو
1: ألو،
0: أهلا.
1: بونجور إلديكو.
0: بونجور.
1: سمير طعم يحكي.
0: أهلا فيك يا سمير.
1: ليكي كان انعكاس الخطير على المجتمع، لأن الأمراض النفسية العميقة كانت تشكل خطر على المريض وعلى حياته وعلى حياة الحوالي.
0: نعم، يعني أنت برأيك كانت بوقتها ضرورية؟
1: ضرورية لأنه البشرية عطول محكومة بتوازن الخير والشر، نتفتش على تخفيف الألم والوجع بالمنحة الإنساني.
0: أوكي.
1: فالعملية كانت مخاطرة هي أنه بالدماغ، والجراحة ما كانت متقدمة مثل اليوم، كانت تعاطي مع الدماغ شغلة كبيرة ومخاطرة، والعوارض السنوية كانت كتير يعني تكون خطرة، وكان ممكن الناس يموتوا تحت العملية. بس هي اتيكما يعني أخلاقياً كانوا مضطرين يخففوا هالشي اللي هو ما بيتعالج بالدواء، وما كانت استلقونتي الاشياء ضد يعني البسيكوتيك وهو كانوا يعطوا النتائج
0: العلاجات
1: كانوا
0: النفسية،
1: كانوا يعطوا ترانكيليزون، كانوا يعطوا نوع من المهدئ.
0: اوكي
1: لأن عادة تفضلي.
0: سؤال لك سمير، طالما برأيك أخلاقيا مش غلط لأنه ما كان عندهم بوقتها غير هيدا العلاج، يمكن صاحب الفكرة أخلاقيا ما كان عنده أهداف سيئة، بس لما بعدين بعد الحكمة سوقوها تجاريا، برأيك بتضل القصة أخلاقية؟ لأن رح أحكي تفاصيل.
1: عطول عبر التاريخ
0: نعم.
1: الاستنساخ.
0: أوكي.
1: البلونينج. ليش وقفت؟ لأنه ما عادت لهدف نبيل تيساعدوا الناس.
0: أوكي.
1: نوبل.
0: أنا مش أكيدين إنه وقفت قصة الاستنساخ على فكرة، يعني يمكن بالعلن.
1: بالعلن إيه. مظبوط بالمختبرات ما بتعرف شو ممكن عمين عملها.
0: نعم.
1: القصة وما فيها لأنه الهدف التجاري بين قايين وهابيل. قايين عطول هو يعني هو منه هين.
0: أوكي.
1: هو أخذ حصة الأسد على الكوكب. فألفريد نوبل ديناميت كانت الخلفية تسهيل على استعباد الناس وتشغيلهم بسكك الحديد والمناجم على الإيد. فعطول الإنسان مثل الاكتشاف يعني هذا الراديو أكتيف النيكليير
0: الإيرانيوم والنووي. أوكي.
1: في أهداف نبيلة تخصيب بس تروحي فيه فوق الستين، يعني أنت هدفك التدمير، بس في إشياء استعمالات طبية.
0: مظبوط.
1: طب النووي وميت خبرية.
0: شكرا لك. نعم تفضل. بتختم بشي
1: أصل كلمة أخيرة، يعني يعني درس الأخلاقي، المشكلة بالإنسان وبخلفيته بغض النظر عن اللوبوتومية والشاب اللي أخذ الإيجاز مينوز اللي أخذ الجائزة نوبل وبعدين وقفت القصة.
0: أوكي.
1: هي بتوقف عند حدود الأخلاقية اللي الإنسان عم يتجاوزها.
0: ما هذا كان سؤالي لك. أوكي يا سمير، بدي أشكرك كتير على اتصالك وعلى معلوماتك، مرسي لأنه أكيد فدتناك فيها كلها. اسمع
2: رسالة. بونجورين كل العالم أخي معلمي، هذا شو اللي عم بصير؟ هذه كلها التحركات
0: والتغير. أوكي، يمكن الرسالة مش لقلنا بس مع غيرها.
3: مرحبا، معك أحمد من طرابلس.
0: أهلا أحمد.
3: أنا بعتقد 99.99% هيدا كذب، ما في عملية اسمها مسح ذاكرة، لأنه أي عملية جراحية تنعمل بالجسم إلى مضاعفات، إلى إيجابيات وإلى سلبيات.
0: نعم.
3: وكيف بالدماغ، يعني مركز قيادة بني آدم هو دماغه.
0: نعم.
3: ولا ينعمل عملية مسح ذاكرة منه، ما حدا بيقدر بالكون كله يعمل هالشي، ما حدا بيقدر يعمل هالشي أبدا، لأنه ضرره يعني معروف شو هو.
0: شكرا لك يا أحمد. يمكن انخلطت الأمور، أنه أنا كنت عم بحكي عن حدا تواصل معنا وخبرنا عن موفي شارك فيه ليوناردو دي كابريو وعمل عملية مسحوله فيها الذاكرة، مشان هيك قلت هو ركز على السينما، بس نحنا عم نحكي عن اللوبوتومي أو اللوبوتومي بطريقة علمية، فإذا بتعرف عنا شيء خبرنا. علي بيقول نحنا بكل قضاء بدنا جراح لهيك عمليات. شكلك بدك تقضي على كل البشرية. من السويد. اوكي، مرسي لك يا طلال، نحن كمان مبسوطين ان انت عم تسمعنا من السويد، وضلك اسمعنا واعطيني رأيك بالموضوع، بتعرف شي عنه؟ ما كنا عم نقول انه هيدا العلاج استخدموه بالمؤسسات والمستشفيات كحل متقدم بوقتها للأمراض النفسية، بس عم بتقولوا انه يمكن ما كانت صفحة سوداء، اليوم تعتبر من اكثر الصفحات سوادا بتاريخ الطب واخلاقيات الطب. 09-218-233. الو،
4: الله معك.
0: اهلا،
4: كيفك يا اختي؟ معك الياس حبيب.
0: اهلا فيك الياس.
4: لك حبيبي، اول شيء القصة انا ما لحقت وما رح اسأل عن القصة،
0: بس انا ما خبرت قصة، سألت شو بتعرف عن اللوبوتومي.
4: ما بدي اسألك شو هو السؤال عيوني.
0: سؤال شو بتعرف عن اللوبوتومي؟
4: ما سمعت شو يعني.
0: شو ما انا عم بسألك.
4: الاستنساخ يعني؟
0: لا، ما انا عم بسألكم، بدك تسألني إلي؟
4: اول مرة بسمعك.
0: ياس ياس، كأنك اول مرة بتشارك بفكرة شو بتعرف، ما انا بسألك وانت وقت خبرني. طيب رجع جرب حكينا بعد شوي. مرسي لك ياس. فكرة شو بتعرف يا جماعة، حتى بآخر الفكرة خبركن شو هي المعلومة، أو بيكون مرات معنا ضيف بخبر لنا عن المعلومة، بس اليوم السؤال هو شو بتعرف عن اللوبوتومي أو اللوبوتومي، واللي أنا عطيت هنتات لأنه الاسم كتير جديد ويمكن مش سامعين فيه أو يمكن مش قارين عنه، أو في ناس يمكن تعرفه مثل ما عم بيصير معنا بالاتصالات وبالمشاركات، وبالتالي بتكون أنتوا تخبروني وبالآخر بنرجع بنعمل هيك مثل اختصار أبرز المعلومات.

0: آخر اتصال قبل ما نروح على وقفة البورصة 0-9-18-2-3-3. ألو
1: ألو
0: أهلا
1: صباح الخير
0: نجاح. بدي أطلب منك توطي صوت الراديو.
1: راح أوفيك له. هلأ مسموع؟
0: يلا.
1: اللوبوتومي هي عملية جراحية كانت بالثلاثينات والخمسينات، كانت بتقوم لعلاج الاضطرابات النفسية مثل الفصام والاكتئاب الحاد.
0: أوكي.
1: الفكرة كانت تقوم على قطع أو إتلاف بعض الوصلات العصبية في منطقة الدماغ.
0: بدنا نشهل شوي نجاح لأنه عنا وقفة البورصة.
1: نعم بس هي هي إلى ما وسوي كتير بتعمل فقدان جزء من شخصية الإنسان.
0: أوكي نجاح ميرسي كتير على اتصالك. نتوقف مع البورصة وبرجع أكيد مارك محضر لنا شي كالعادة على الـ AI.

0: في الأسواق.
1: في الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: يتراوح حصار صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89900 ليرة لبنانية، ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4694 دولار.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين وخمسمائة ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين وخمسمائة وثمانتاشر ألف ليرة، مازوت مليونين ومئتين وخمسة وستين ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
5: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: شو بتعرف؟ شو بتعرف؟
3: كان سؤالنا لليوم شو بتعرف عن لوبوتومي، او الى اسم تاني قبل ما صارت لوبوتومي كان اسمها لوكوتومي. سمعنا يا بلبل، شو عندك؟ لا معود، اغنية حزينة.

هلا هي فعليا كتير قريبة هذه الغنية من نتائج عملية اللوبوتومي اللي كانت تنعمل بالزمانات. اف يا علي اف، شو هالكلمات الحلوين هولي، عن جد ميرسي كتير لألك.

0: خليني مرق كم رسالة على السريع ونرجع نختم بالمعلومات عن اللوبوتومي. رسالة:
1: صباح النور ستنا، ما في لزوم واحد يمحي الذاكرة، ما في بعض الناس ممسوحة خلقة ذاكرتهم، عرفتي كيف؟ هودي بعض الناس اللي لحقين ورا زعيمه، وانا عرفت كيف كل شيء عمل زعيمه ببلادنا وكل شيء خراب، بعد شوية بيقول لك لا
0: علقنا مسح الذاكرة،
1: ما في لزوم يعني حدا يمسحهم ذاكرته.
0: اوكي، في حدا عم بيقول لي لوبوتومي او لبطوني. هلا هني لبطوك من المجتمع بعملية اللوبوتومي، مزبوطة. آخر رسالة لنعطي نحن المعلومات، بس بدي ذكر بشغلة لكل اللي عم بيتابعوا هلا مدامكم معنا على السمع، القصة مش قصة مسح ذاكرة، حدا تلفن وخبرنا عن موفي، القصة مش قصة بعد في وقت لأخذ اتصال باخد. ألو، آخر اتصال. ألو
2: ألو
0: أهلا
2: ألو
0: إيه ألو، عم نسمعك، وطي صوت الراديو.
2: بونجور الديكو.
0: بونجور، وطي صوت الراديو بليز.
2: وطيت وطفيت وعلى اخر.
0: تمام، مين معي؟
2: مرحبا. ايه اوكي الديكو.
0: مين معي؟
2: هي هيدي عملية كانوا يعطلوا جزء من الدماغ مشان العواضد النفسية ويريحوا.
0: انت بتأيدها؟ بتأيدها هاي العملية؟
2: انا لما بأيدها، بس انا عم بقولها هيدي اللوبوتومي، بس تعملي العملية بتنامي ما بتقومي.
0: لوبوتومي، بتعمل عملية وبتنامي ما بتقومي.
2: مظبوط، هيك كانوا يعملوا
0: على الاخر يعني.
2: اكتريتهم يموتوا كانوا او يتعرضوا لاعطال تانية.
0: هلا منشوف اذا اكتريتهم ولا لا، بس ايه اعطيتنا كل المعلومات المزبوطة. شكرا على اتصالك، مرسي لك. اخر رسالة خليني مرق، يلا.
3: ايه بونجورين كل العالم.
0: بونجور.
3: بالنسبة لفقدان الذاكرة ما بحاجة ليعمل عملية.
0: اوكي،
3: مجرد ينسى الواحد.

أو اللي انعرفت بالبداية اللوكوتومي كانت جراحة نفسية. تخيلوا جراحة نفسية، منقطع الوصلات العصبية بالشق الأمامي من الدماغ واللي كانت معروفة بالمادة البيضة. نعرف أنه الدماغ فيه مادة رمادية ومادة بيضة، هلا مش رح نعمل درس بيولوجي، ولكن انطلاقا من فكرة بتقول أنه بعض الاضطرابات النفسية سببها دوائر عصبية مريضة ممكن نعطلها جراحيا. هيدي الفكرة بلشت رسميا سنة 1935 من خلال الطبيب البرتغالي أنطونيو إيغاس مونيز، بوقت اعتقد انه تعديل البنية العصبية للدماغ ممكن يخفف من حالات مثل الفصام او السكيزوفرينيا والقلق والاكتئاب وحتى الهياج العصبي. المثير للصدمة بهيدي الخبرية انه مونيز ما كان طبيب هامشي او كان برات المؤسسة العلمية، انما على العكس، يعني تقريبا بعد شي 14 سنة من هيدا الاكتشاف سنة 1949 اخذ جائزة نوبل بالطب بسبب هيدي الابحاث. هيدا الشي بفرجي بوقتها حجم الثقة اللي عطيو اياها العالم لهيدا التوجه. بس قبل ما، يعني انا عطول بسأل ليش، قبل ما أقول أنه صار في شيء اسمه لوبوتومية لنعالج كذا وكذا، ليش بوقتها وصلت البشرية لهذا الحد من الأمراض النفسية الكتيرة؟ خلينا نشوف المناخ التاريخي اللي خلقت فيه اللوبوتومية. بالنص الأول من القرن العشرين كان العالم طالع من كوارث هائلة، يعني الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وهيدي الحروب خلفت ملايين الأشخاص اللي عندهم انهيارات عصبية، اكتئاب، صدمات نفسية، حالات خوف مزمنة. الخوف يعني أعلى درجات الخوف اللي هي الهلع. حتى إذا هيك بدي أفتح مزدوجين، بالحرب العالمية الأولى ظهر مصطلح سموه شل شوك. هيدا كان بوقتها يوصفوا الجنود اللي بيرجعوا من الجبهة محطمين نفسيا، بس بوقتها الطب ما كان يفهم انه هيدي الحالات لازم نفهمها مثل ما نحن بنفهمها اليوم. بالتوازي المجتمعات الغربية فاتت بعصر الثورة الصناعية، المدن الكبرى، وهالشي طبعا رافقوا كتير ضغط نفسي، تفكك اجتماعي، تفكك عائلي، وقلق جماعي. بطلت حياة العالم مثل قبل، صار في، نعرف كلنا وقت الثورة الصناعية كيف تغيرت شكل المجتمعات. المصطلحات النفسية كتيرة، بس المصحات النفسية كانت أكتر وكانت مكتظة بألاف المرضى اللي للأسف عم بمضوا حياتهم كاملة بقلب المؤسسة المسكرة من دون علاج. يعني إذا أنت مريض وسكروا عليك مرضك شو ما كان بده يزيد، وإذا منك مريض بضمن لك رح تمرض. بهيدا السياق ظهرت عملية اللوبوتومي وكأن الحل المعجزة. بعدين انتقلت الفكرة على الولايات المتحدة من خلال طبيب، هون الكارثة، من خلال طبيب اسمه وولتر فريمان. هلأ بخبركم عنه أكتر شوي بعد شوي، لأنه حول العملية من جراحة معقدة لإجراء كتير سريع وعنيف عرف باسم ترانس أوربيتال لوبوتومي. أول شيء العملية كانت تصير من خلال شق الدماغ، نقطع هيدي الوصلات العصبية ونفصلها عن المادة البيضاء. هو صار يفوت بقلب العين، يعني فوق العين دغري، بخش العظم الرقيقة فوق العين ويقطش الوصلات العصبية بهيدي الطريقة. كان يفوت أداة معدنية طويلة، إذا بدي لكم شكلها مثل مخرز التلج، من خلال محجر العين ويكسر العظم الرقيق ورا العين ويفوت هالأداة جوات الدماغ، يحركها ويقطع الاتصالات العصبية بالجهة الأمامية. أحياناً كانت عمليته تاخد بس دقايق، ما بعرف إذا الدقة كلها بدها بس دقايق ولا أكتر. ببعض الحالات، هون كمان أنا صرت أتخيل أنا وعم بقرأ، أنه كانوا يستخدموا الصدمات الكهربائية بدل ما يعملوا تخدير كامل. ليش قلت لكم رح خبركم عنه القصة كلها؟ فريمان ما كان بس طبيب، كان صاحب مشروع تبشيري تجاري باللوبوتومي. تعرفوا سيارة البابا موبيل كلكم تمعين فيها؟ أوكي. كان وولتر فريمان يسافر بين الولايات الأمريكية بسيارة اشتهرت باسم

الأوتوموبيل يبرم عمليات بشكل جماعي بقلب المستشفيات لما لدرجة صارت الجراحة مثل حملة طبية واسعة النطاق. ذكركم بحدا؟ أنا مثلا تذكرت عربيات الفاكسان أيام الكورونا يبرموا هيك ويعملوا لنا طعومة. شارك بانتشار هالعمليات أطباء تانيين مثل جيمس واتس اللي اشتغل مع فريمان ببداية المشروع، بعدين طبيب سويسري بوركهارد اللي كان جرب أفكار مشابهة من أواخر القرن التاسع عشر بس ما أخذ هذه الشهرة اللي أخذها مونيز. انتشرت كتير بسرعة خلال الأربعينيات والخمسينيات أكثر من 40,000 عملية بأمريكا، 17,000 عملية وأكثر ببريطانيا، وألاف العمليات بأوروبا والدول الاسكندنافية. يعني بعض المستشفيات كانت تعمل عشرات العمليات أسبوعيا. بس كان السؤال الأخطر اللي أنا طرحته حتى لقي له جواب، هلأ في تحليل يمكن، ليش صدق المجتمع العلمي بوقتها هيدي الفكرة من الأساس؟ كمان ذكرتني بقصة الكوفيد، العلم مش مرتبط بس يعني بالجواب مش مرتبط بس بالعلم، كمان بالخوف والسلطة والعجز الاجتماعي. بوقتها الطب النفسي ما كان عنده علاجات فعالة، الدولة كانت بدها تخفف ضغط المصحات، المجتمع خايف من المرض النفسي، سلطة الطبيب شبه مطلقة، يعني حتى تعريفهم للنجاح كان نوعا ما مضلل. يعني لما يعملوا العملية لمريض نفسي يبطل يصرخ يبطل عنيف يصير هادي كانوا يعتبروه نجاح طبي، ولكن للأسف بعد العملية في كتير ناس فقدوا شخصيتهم، صاروا بلا مبادرة، ما عندهم عاطفة، ما بيتفاعلوا معك، ما عندهم قدرة ياخدوا قرارات طبيعية، أو فاتوا بحالة بلادة نفسية لا مبالات. واحد من الأطباء وصف المرضى بعد عملية اللوبوتومي بجملة مرعبة، معلي لو طولت طحشت على الوقت: لقد أصبحوا هادئين لأن شيئا فيهم انطفأ. تخيل عم بطفي فيك شيء بشخصيتك براسك بقدرتك بدماغك. على كل حال، من أشهر الحالات اللي صدمت الرأي العام بوقتها حدا من المستمعين حكي عنها هي روزماري كينيدي، أخته لرئيس جون كينيدي اللي خضعت للعملية هي صبية وصار عندها حالة إعاقة دائمة تقريبا. ومع الوقت من بعدها لما عطول لما يصير شيء مع حدا معروف بلش تتفاعل الأمور، بس نحن البشر العاديين شو ما يصير معنا ما بتتفاعل الأمور. بعدين تساعدت الانتقادات ضد اللوبوتومية لأنه ما كان في أدلة علمية إنه هيدي هي الطريقة الوحيدة المفيدة. بعدين صار في أضرار منا قادرين نعالجها، صار في غياب موافقة حقيقية من المرضى، وتحول الإنسان لموضوع تقني مش شخص نحن عم نجرب نتعامل معه كإنسان، لحد ما صار في حلول وأدوية نفسية، مش رح أعطي أسامي الأدوية، فبلشت اللوبوتومية تتراجع تدريجيا لحتى اختفت بالمطلق. تدرس بكلية الطب والفلسفة وأخلاقيات العلوم كتحذير تاريخي تاريخي ضخم. معلي في بعض المعلومات، عندك برنامج أو موسيقى؟ عندك برنامج موسيقى، بكفي المعلومات بعدين لأنه في كتير معلومات مفيدة عن هذا الموضوع. بختم يلا، أكيد عطينا شق كتير صغير بعد في معلومات أكتر بنعطيها بعدين، بس لهون بكون خلصت حلقتنا من كل الفرق. بعيدكم مارك بيطار من

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

تمام 12:45 في لبنان الحر، طابت أوقاتكم ونقدم موجزا للأخبار. استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق ليلي جنوب سور، كما استهدفت غارة بلدة البرج الشمالي، وأغار الطيران الحربي على بلدتي مجد الزون وينوح. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين برشقة صاروخية. هذا ويسجل نشاط جوي كثيف بطائرات مسيرة فوق المناطق الساحلية جدرة، برجل، جي الدمور، حارة النعمة، السعديات، خلد بشمون وعرمون. وقد شهدت بلدات برج الشمالي والمعشوق وعدد من القرى المهددة في قضاء صور حركة نزوح عقب الانذار الإسرائيلي بالإخلاء. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. أشار أعلام إسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصافرة. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بنسبة 3.9 مليون برميل يوميا في العام 2026 في حال استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز تدريجيا بدءا من شهر حزيران المقبل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: تالنتك بتهمنا.
1: السويقة على الطرقات وخاصة بهالمرحلة هاي بدها انتباه ووعي، لأنه إشارات ضوئية مش كتير متوفرة ومش كتير واضحة وموجودة، بل مفقودة بمعظم المطارح. انت مش وحدك عم بتسوق، انتبه على التقاطعات، اهم شيء وملتقى الطرق، تتجنب حالك وتجنب غيرك اي احتكاك واي حادث بيودي لاضرار جسديه وماديه منا سهله.
0: هدفنا سلامتكم.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. معنا الحياة إلى معنا، تحية طيبة بيسعدني وجهها اليوم لكل المستمعين وين ما كانوا عم يسمعونا وبيشاركوني التحيات. فريق العمل معنا مارك البيتار المبتسم دائما، وأيضا صديقة وزميلة وأخت جديدة بلبنان الحر إليج ميرزا، من إلا أهلا وسهلا فيه بلبنان الحر. أصدقائي وبعدنا مستمرين، صحيح يمكن رجعنا بموعد جديد، ولكن تأكدوا بنفس الروح ونفس المواضيع اللي بتحكي عنكن بترافق تفاصيل حياتكن اليومية. رح نضل نحكي ونتناقش ونكفي سوا بكل شيء بهمكن ولو كان بوقت أقل. فأهلا وسهلا بالجميع ببداية جديدة، ومع منكمل المشوار. لليوم موضوعنا رح يكون كتير كتير كتير بهم أغلب المستمعين، يعني نحكي عن التشتت، نحكي عن النسيان، وما بين التشتت والنسيان كيف منعيد برمجة أذهاننا للتركيز. وبهالبداية الجديدة بيسعدني لليوم وللمرة الأولى نستضيف المدربة بالبرمجة اللغوية العصبية وأيضا عضو اتحاد الدولي للكوتشنج لتدريب الحياة ذواتكن، دكتور ندى مسقاوي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: أهلا فيك جنى، وأنا بالبداية بدي أتشكرك وأتشكر لبنان الحر على استضافتي.
0: يا أهلا،
2: وبدي رحب بالمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، نحن كتير مبسوطين بوجودك معنا لليوم. وكيف مساقب اليوم الأسبوع العالمي لتدريب الحياة أو للكوتشنج؟ خلينا نعرف من حضرتك شو أهداف هيدا الأسبوع، شو الرسالة اللي بده يحملها هيدا الأسبوع للعالم ولا كل واحد منا؟
2: طبعا نحن هلأ بالأسبوع العالمي للكوتشينج من 11 أيار ل 17 أيار، والرسالة اللي بيحملها هيدا الأسبوع بتتمحور حول نقطتين أساسيتين. أول شيء بدنا نضوي على أهمية الكوتشينج بخلق تغيير إيجابي بحياة الأشخاص، وهالتغيير بيكون على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. والنقطة الثانية اللي بدنا نركز عليها هي التعريف الصحيح للكوتشينج كشراكة ما بين الكوتش والعميل، بيحطوا فيها أهداف سوا وبيمشوا خطوة خطوة لحتى يحققوا أهداف العميل. وأكيد خلال هيدي الرحلة بدي أكد على أنه الكوتش ما بيعطي نصيحة للعميل وما بيقله شو بده يعمل، نحن بنعتبر أنه هو العميل أدرى بحياته، منضويله الطريق حتى اللي هو يقدر يختار ويقرر.
0: بتعرفي في كتار كتار بيخلطوا ما بين التدريب الحياتي إذا بدك وما بين العلاج النفسي، كيف نقدر تقدر تشرحي لنا ببساطة الفرق بيناتهم؟
2: عن جد أنا بتشكرك جنى على هيدا السؤال، لأنه كتير عم بيصير لغط بهيدا الموضوع، وكتير منشوف ناس بيجوا لعند كوتشز وهن بحاجة لعلاج نفسي، وهون بتجي مسؤولية الكوتش يلي بده يرفض أنه يشتغل معهم ويحولهم دغري عند معالج نفسي، ولما بيخلصوا العلاج بيقدروا يجوا لعند الكوتش ويشتغلوا معه. هلأ الفرق بين اتنين انه المعالج النفسي بيشتغل على صدمات الماضي وعلى اضطرابات الشخصية، فهو اكتر شيء بيركز على الماضي. بينما اللي بيجوا لعند الكوتش هن الناس ما عندهم مشاكل نفسية، هن أشخاص تعبانين بحياتهم أو ممكن مش عارفين شو بدهم يعملوا بحياتهم، في عندهم خربطة، عندهم أهداف، حابين يحققوا إشياء بس مش عارفين منين بدهم يبلشوا.
0: طيب هذا كمان بيكون له علاقة شوي بالطفولة بالتربية بهالضياع اللي بيعيشوا،
2: بيكون له علاقة بس مش عاملت له للشخص أنه مشكلة نفسية. أوكي يعني
0: مش عائق بيقدر. بحياته
2: لا منا عائق بحياته. على فكرة حتى في أشخاص عندهم صدمات بالطفولة وهن قدروا يعني يتعاملوا مع مشاعرهم وما كانوا بحاجة لحدا، يعني بيقدروا. بس أكيد اللي عنده مشكلة نفسية لازم يتوجه عند معالج نفسي.
0: بدك هلا نعرف يعني قد ما صار كتار بهذا المجال لأي مدى بنقدر نعتبر انه هل كل شخص هو مؤهل لما بيقدم نفسه كمدرب حياة، او بمعنى اخر يعني كيف من الممكن للناس تتأكد من كفاءة المدرب؟ يعني مثلا هيدي المشكلة بالذات اذا حدا عنده مشكلة نفسية وما خبره انه عندك مشكلة نفسية
2: وعم بتصير،
0: طب كيف الواحد بيقدر يتأكد؟
2: هلا يعني اكيد الخبرة بتلعب دور، التجارب الناس مع الكوتش بتلعب دور، وكمان في فيهم الاشخاص لينقوا الكوتش بدهم يروحوا لعنده يعتمدوا معيار يلي هو انه يكون الكوتش منتسب او معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشينج، لان هون بيكون الاتحاد الدولي للكوتشينج هو عمل الشغل مطرحهم، يعني هو تاكد انه هالكوتش اخذ شهادته من مدرسه كوتشينج معتمده. وعلى فكرة هيدي الناس ما الكل بيعرفوها انه الاي سي اف بتعمل تقييم وبتعمل امتحان دوري للكوتشز المعتمدين عندها، يعني احنا يعني كل 3 سنين بنخضع لتقييم.
0: طيب هذا التقييم بخليكم يا اما تتابعوا يا اما توقفوا المهنة في حال ما فشلتوا مثلا؟
2: في حال فشلنا بالتقييم منبطل معتمدين من الاي سي اف،
0: بس يكون في اسباب جوهريه
2: انه يعني الواحد لما يعني شغل على حاله مزبوط هو ما لازم يكون في فشل.
0: طيب دكتور ندى خلينا نرجع لموضوعنا لليوم. لليوم كتار كتار اذا مش الكل عم يعانوا عن جد من ضعف تركيز ومن نسيان اذا بدك اوقات اكثر شيء الاسامي. ليش في يعني عن جد في قصص معينه اللي بتصير معك وبتكون بدك يعني بدك تقوليه ما عم تقدر تقوليه كانك حافظتيه يعني هذا الصراع اللي بتعيشيه بالكلمة تطلع وبالاسم تطلع كتير صعب. كيف اليوم إذا بنحكي شوي عن عدم التركيز من منظور البرمجة اللغوية العصبية، شو الأسباب اللي عم تخلينا؟

0: هيدا الشيء طبيعي. وانا كمان انا اذا بدي افكر شو بدي اعمل بطل اعرف سوق
1: يعني جد. هلا بس انه السؤال الواحد بيقف عنده ولا مره لا ما بنفكر ابدا.
0: لا لا اكيد ما بنفكر، لانه مهاره القياده صارت هي مهاره مزروعه بقلب العقل الباطني، صارت مزروعه بجهازنا العصبي، فنحن بنقوم فيها بلا ما نفكر. وعلى فكره 90% من تصرفاتنا خلال النهار
1: بنعملها
0: بلا ما نفكر. هلأ كنت عم تحكيني عن حبة الدواء اللي بتاخديها وبتنسي انك اخدتيها، لانك اخدتيها بلا ما تفكر،
1: لانك كنت معودة.
0: سو نحن في عنا تصرفات صارت مخزنة بجهازنا العصبي. هلأ اكيد من هالتصرفات في تصرفات مش عجبتنا، في تصرفات يمكن عم توقف عائق قدام تطورنا، وانه نحن نعيش حياتنا مثل ما نحن حابين نعيشها، مثل مثلا التسويف او البروكراستينيشن، وحد ضل بيأجل او مثلا انه ضل دايما بده يقول ايه للعالم وما يعني ما يحط حدود. كلهم هيدول تصرفات الواحد تعلمهم مع الوقت. هلا هون شو دور الانالبي؟ الانالبي اللي اسمها البرمجه اللغويه العصبيه، فان هالسلوكيات هن مبرمجين بجهازنا العصبي. فالبرمجه اللغويه العصبيه بتعيد برمجه هالسلوكيات اللي موجوده بالجهاز العصبي عن طريق اللغه. وهون نحن بنقصد فيها اللغة اللي بنحكيها مع حتى نعبر عن حالنا، واللغة اللي بنحكيها مع نفسنا، وكمان لغة العقل. فهيدا هو يعني البرمجة اللغوية العصبية بتساعدنا انه نحن نقرر شو السلوك اللي ما بدنا اياه لنغيره. وهون عدم التركيز والنسيان هي كمان مهارة تعلمناها، لانه نحن ما كنا ننسى قبل، نحن تعلمنا ننسى. فالنسيان بالنسبة لل من يعني بالنسبة للانالبي هو حالة ذهنية وصلنا لها بسبب نحن كيف عم نستعمل عقلنا. فإذا هي منها مشكلة، هي حالة ذهنية وصلنا لها.
1: يعني معقولة عدم التركيز هو اللي بيوصلها للنسيان؟
0: ايه اكيد. هو إذا ما ركزتي انت بتنسي. بعدين حقلك شغلة، نحن عقلنا دايما بيروح مطرح ما انتباهنا رايح. يعني إذا نحن دايما انتباهنا مشتت، وعنا كتير إشياء بتشتتنا بهالأيام وبتوترنا، وحتى كمان السوشيال ميديا عم ننتقل من صفحة لصفحة، فهون في عنا تشتت. فالعقل لما بيكون مشتت لا بيقدر يركز وبيصير ينسى طبيعي.
1: بس هيدي صار فينا نقول ظاهرة عدم التركيز، صارت ظاهرة. لأي مدى هيدي بتكون أمر طبيعي بأوقات معينة؟ مثلا هلأ يعني نحن تحت ضغط أمر طبيعي؟
0: أي أكيد هي أمر طبيعي، لأن نحن تحت ضغط. وهلأ منحكي إذا بدك عن الأسباب، لأن نحن عم نقوم بتصرفات وعنا روتين بحياتنا اليومي، كل هيدولة عم يقدوا لأنه نحن ننسى وما نقدر نركز. يعني إذا بدك نحكي عن التصرفات، أول تصرف هو قصة الانتقال من شاشة لشاشة، يعني من شاشة التلفزيون للكمبيوتر للتليفون. ومع الأسف في ناس بيناموا والتليفون بتخت معهم، بفيقوا الصبح أول شغلة بيعملوها شو بيعملوا؟ بيمسكوا التليفون وبيبلشوا بينتقلوا، بيشوفوا يمكن بيفوتوا على انستا حتى يشوفوا شيء، بلشوا بينتقلوا من صفحة للتانية. نحن جسمنا بعد الليل بدنا نفيق، منقولها نحن بدي صحصح. فإذا عقلنا كان مرتاح نحن ونايمين، بده وقت لينتقل من حالة الراحة لحالة اليقظة. يعني هيدا اللي منقوله عم صحصح، شو يعني عم صحصح؟ يعني أنا قاعدة بالتخت وبعدني ما فقت مزبوط. طيب أنا شي فتحت عيوني وقبل ما انتقل لمرحلة اليقظة، إذا مسكت هالتليفون وبلشت اتصفح، اللي بيصير أنه عم عود عقلي أنه هو يتشتت. هو العقل بده وقت، بده ياخد وقته. أنا عودته ما تاخد وقتك، انتقل فورا من الراحة يعني فورا لليقظة.
1: يعني بمعنى آخر ما عم نعطيه فرصة وقت لإله.
0: ايه هو ما عم نعطيه وقت، وعم ندربه ما ياخد وقت. يعني هو صار تدرب انه ما يركز،
1: يعني عم ينتقل.
0: نحن عم نحاوله تماما، نحن بتصرفاتنا عم نحاوله. وغير هيك انه مش بتوقف القصة على الصبح، نحن تليفوننا معنا كل النهار. اجت نوتيفيكيشن دغري منشوف التليفون، او حتى الاشخاص اللي هن شغلهم على الكمبيوتر بينتقلوا معناتها من شاشه الكمبيوتر لشاشه التليفون.
1: صح.
0: وبيقولوا انه اخذنا بريك، بياخذوا هيك راحه 10 دقائق راحه. هن مفكرين عم ياخذوا راحه من شغلهم، بس شو بيروحوا بيعملوا؟ بيقعدوا على تليفونهم. طب العقل مرتاح. انتو غيرتوا الموضوع فكرتوها راحة، بس عقلنا مرتاح لان عقلنا

0: عم ينتقل من معلومة لمعلومة تانية. فهل الشغل المتواصل، تعرض للشاشات بشكل متواصل خلال النهار، أكيد بده يتعب الذهن ويخليه ما يقدر يفقد قدرته على التركيز. هذا واحد من الأسباب. السبب الثاني لتصرفاتنا أنه نحن أيام نقول بدي أقعد ركز، بس أنا بكون قاعدة بمطرح في كل شيء حوالي عم بيشتتني، تليفوني حدي، أو مثلا حدا فاتح التلفزيون حدي بالغرفة اللي حدي، أو في أشخاص عم بتفوت وتظهر، أنا مفكرة حالي عم ركز بس أنا عقلي عم يستقبل من كل مطرح. فإذا أنا مني كليا مركزة على اللي عم بعمله، لهيك الشغل اللي بدها نص ساعة يمكن تاخدنا ساعة لأني ما عندي هالتركيز القوي. وشغلة تانية أنه عقلنا بحاجة للراحة، ونحن مفكرين حالنا أنه سوبر وومن وسوبر مان وكل نهار عم بشتغل وعندي إنتاجية عالية، فأنا ما برتاح. طب أنا ما بدي ارتاح، بدي شغل عقلي كل نهار، وعقلي بيتعب طبيعي أنه هو ما بقى يقدر يركز.
1: طيب لأي مدى الكلمات أو الحوار الداخلي اللي بنحكي فيه مع حالنا؟ يعني دايما بنقول إذا مثلا شفتك هلا خبرتك إنه مش عم نركز، خبرتك إنه عم ننسى، ما بنشوف حدا إلا منخبره. لأي مدى هالتكرار بالكلمات لقلنا يعني كل واحد لحاله ممكن يأثر أكتر كمان؟
0: كتير بيأثر، كتير بيأثر أكتر ما بتتخيلي. لأنه الكلمات اللي نحن عم نقولها، مثلا أنا إذا بدي ضلني عم أقول أنا ما بقدر ركز، أنا بنسى كتير، عم بحكي مع عم خبر عن حالي وعم بحكي مع حالي، عقلي الباطني عم يسمع،
1: عم يتلقن يعني.
0: عم يتلقن. وعقلنا الباطني ما بيعرف الفرق بين الحقيقة والخيال، وهو بياخد مثل تعليمات مني. أنا لما بقول أنا بنسى وأنا ما بركز على التكرار، لأن احنا منكرر مش منكتفي بمرة واحدة، على التكرار هالجملة اللي قلناها صارت معتقد، وإذا صارت معتقد حطيناه بعقلنا الباطني هون المشكلة. لأنه عقلنا الباطني كل شي منقله إياه بيصدقه، لو كان شي بيضرنا بس هو بيصدقه، وبيصير بيخلينا نتصرف على أساسه. يعني أنا إذا صار عندي معتقد أني أنا ما بركز، عقلي الباطني بده يثبت لي أني أنا ما بركز، فكل ما أقعد لركز ببلش يطلع لي أفكار ليشتتني. فهي شغلة كتير مهمة.
1: طب هيدا كله وإضافة للتوتر والضغط النفسي، طب كيف ممكن نحن
0: أكيد
1: كله دور كبير يعني، هذا دور كبير له،
0: والقلق له دور كبير. لأنه حخبرك شو بيصير لما نحن بنكون قلقانين. نحن بنقلق عشي بعد ما صار، ممكن نحن نخترع أفلام براسنا أنه حيصير هيك وهيك، وناخد يعني الأسوأ سيناريو ممكن يصير ومنقلق على أساسه. مثلا أنا بكرة عندي كتير إشياء، بلش أفكر أنه يمكن ما لحق، ما أوصل على موعدي، ما خلص هاي. فنحن بحالة قلق. القلق بالنسبة للجسم عم نبعت إشارة أنه في خوف، لأنه يعني القلق هو خوف، أنت خيفانة أنه ما يصير هالشي. طيب الخوف بيساوي خطر. يمكن تقولي لي لا ما عم تزيديها نضع، انه معقول خطر؟ الجسم بترجمها خطر لانه الخوف، لاني خيفانه، هو ما بيعرف انه ما عم يصير شيء بخوف، بس هو الخوف خطر. طب العقل لما هو فهم انه الانسان بحاله خطر، ونحن جسمنا وعقلنا اول هدف عندهم انهم يحمونا، اذا شاف انه نحن بعتنا له اشارات ونحن بحاله خطر شو بده يعمل؟ بضل منبه، بدي أحميكم. لهيك بيطلع لنا دايما أفكار شو حيصير بكرة، زبطي لبكرة، لأنه بقى عم يحاول يحمينا. فهو أولويته هون هي حمايتنا، مش أولويته أنه يركز ولا يحفظ اسم هلأ أنقله. فلهيك هون القلق كتير بيأثر، أنه نحن إذا هلأ قلقانين أكيد ما منعود نقدر أنه نركز أو منصير مننسى. وحتى عندك مشاعر غير القلق والتوتر، يعني
1: مثل
0: إذا واحد معصب عنده غضب، يعني حناخد مثل، خلينا نقول شخص ترك البيت والصبح ولاده صغار تخانقوا على الترويقة، عيط عليهم، فهو أرادي ترك البيت
1: غضبان،
0: هو منه مرتاح، خلينا نقول منه مرتاح، نزل على الباركينج لقى في حدا مسكر عليه على السيارة وحيتأخر على شغله، بلش يدقدق عجيرة ليشوف مين اجا الشخص اللي مسكر عليه، ما اعتذر منه وصار في هيك مشادة كلامية بيناتهم. فهو يعني زاد المشاعر السلبية عنده، زادت من غضب، منه متقبل اللي صار، وصل على شغله. وصل على شغله هو في عنده مشاعر، ونحن ما كتير تعلمنا انه نفصل القصص اللي صارت معنا. يعني هو بضل كل النهار يمكن عم بيفكر باللي صار الصبح، وليش قال لي هيك، وكيف بيقول لي هيك، وكيف بيسمح لحالي يقول لي هيك، وانا ليه ما عملت هيك.
1: بضل المشهد بالراس. معك حق،
0: بضل المشهد
1: اذا بالراس. كان بيأذي
0: فهو مشاعر وافكار معبيت له راسه، فهو بيجي بده يركز بالشغل بلاقي حاله مش قادر يركز. فالمشاعر اكيد اكيد، لانه عم تشغل العقل بشي تاني، فهو ما بيلحق العقل على كل شيء.
1: يعني وبعد في اذا من الجانس النوم مثلا قد ايه بيأثر المعلومات اللي انت على مدار الساعه بتضل معنا اياها، كمان قد ايه ممكن تأثر النوم. يعني احنا بس منيح انه بعدنا شوي عم مضيعين تركيزنا مش كتير عن جد.
0: بس يعني كتير. الواحد لازم ينتبه ويغير نمط حياته. والنوم يعني النوم كتير مهم. نحن ضروري ننام 6-8 ساعات بالنهار، بس كمان
1: 6-8 ساعات
0: ايه على القليلة. بس كمان وقت النوم كتير مهم. يعني في ناس بيتشاطروا بيفكروا اذا ناموا الساعة 3 الصبح في الساعة 11 انه هن ناموا 6-8 ساعات. اوكي نمناهم بس يمكن في تعبانين. ليه؟ لانه ربنا خلق الكون بالليل في سكينة، كل الحيوانات بتنام بالليل اكتريتهم، فنحن ضروري ننام بوقت النوم مش الساعة 2-3 الصبح. ليه؟ لانه جسمنا بينظف حاله خلال الليل بساعات معينة بالليل، بيعمل ديتوكس، وفي عنا هرمونات عم تنفرز بالليل.
1: بدون حلقة لواحدة حلقة لواحدة.
0: فإذا نحنا ما نمنا بوقت النوم منخربط الجسم، من في الصبح منلاقي حالنا مرنا مرتاحين لو كنا نمنا عدد ساعات. فأكيد النوم له كتير أهمية بهذا الموضوع.
1: طيب بلش بأسباب النسيان قبل ما نعرف شو كيف بدك تساعدينا نقدر
0: نرجع. إذا بتحبي فينا، بس نحن قبل ما نحكي عن نسيان مظبوط ضروري نفهم ليش نحن بننسى. نحن في عنا الذاكرة، بس في عنا الذاكرة القصيرة الأمد والذاكرة الطويلة الأمد. وعقلنا بياخد المعلومات اللي بيحفظها بشكل مؤقت بيحفظها بالذاكرة القصيرة الأمد. يعني مثلا جانا أنت عم تعطيني رقم تليفونك، أنت عم تعطيني إيه، أنا عم حطه بالذاكرة القصيرة الأمد لبين ما أكتبه على الورقة أو حطه بالتليفون. فأنا تلقيت المعلومة كتبتها، شو عملت فيها؟ بمحيها.
1: لأنه خلص موجودة عندك.
0: ذاكرة طويلة الأمد منحط فيها كل الأشياء اللي نحن منتذكرها، كل الأحداث اللي صارت معنا بالماضي ومنتذكرها موجودة هناك. إذا نحن منحكي لغة الكلمات الموجودة عنا موجودة بهيدي الذاكرة. طيب هلأ هون العقل بده ينقل المعلومة اللي بيتلقاها ويحطها وين؟ بالذاكرة طويلة الأمد. كيف بيصير هالشي؟ أول شغلة بدنا نكون مركزين. يعني أنا إذا بركز وعم بفهم مظبوط بتنتقل المعلومة. شغلة تانية هي التكرار،
1: ده الواحد كررها يقولها.
0: نحن وصغار شو كانوا يقولوا لنا؟ كرروا الاستظهار، بضلنا منعيدها منحفظها كرجة مي، صح؟ فإذا التكرار بينقل المعلومة على الذاكرة طويلة الأمد، والرابط العاطفي كمان بينقل المعلومات. لهيك مثلا الأولاد، في عندك أولاد عندهم أساتذة بيفهموا عليهم دغري، بيكون الأستاذ عنده طريقة يشد انتباه الولد، فالولد بضل مركز معه، وعنده طريقة أنه يفهمه المعلومة فبيفهمها،
1: بيكتسبها كل العمر
0: وبلاس أنه بيكون الولد بحبه للأستاذ. إذا بحبه للأستاذ تقولي الأم ما عندي مشكلة، بحبه للأستاذ بيجي حافظ درسه، صح؟ لأنه في رابط عاطفي، فهذا الرابط العاطفي خلى المعلومة أنها تفوت وتتحفظ بالذاكرة. هلأ شغلة تانية كمان بتأثر. فإذا نحن النسيان إذا شيء أخذناه على الذاكرة القصيرة الأمد وما حفظناه بالطويلة الأمد بيروح. أوكي شغلة تانية أنه يمكن المعلومة موجودة بس نحن إذا كنا بحالة عنا مشاعر قوية خاصة من التوتر والقلق، فيها هيدي المشاعر ما تخلي العقل يقدر يفوت على الذاكرة الطويلة الأمد وتسحب المعلومة. لهيك في عندك أولاد بيكونوا حرام حافظين درسهم ومسمعينه لأمهم قبل بنهار، بيجوا تاني يوم الصبح على الخوف بيقولك نسيت كل شيء،
1: أساسا أنه رايحين على المدرسة بيقولوا حاسس ما حافظ شيء أبدا، ما مذكر شيء.
0: ليه؟ لأنه في عنا توتر، في عنا خوف. فهون هالمشاعر بتمنعنا انه نحن نسترجع المعلومة. حتى مثلا اذا واحد بجامعة وعم يعرف عن شخص صاحبه بينسى الاسم، هاي معناتها هو بيكون مثلا يا اما متوتر او عنده مشاعر معينة نسى الاسم، مش معناتها هو الاسم منه محفوظ، محفوظ هون بس نحن نسيناه بهالطريقة. فهون لما فهمنا كيف العملية بتصير فينا نعرف انه اسباب النسيان انه نحن اول شيء ما نركز، اذا شيء ما مركزين عليه بننسي. يعني انا ايام مثلا بكون قاعدة على تليفوني وعم بعمل شيء مركز عليه، في يقطع ابني اللي انا ظاهر لا شعوريا بلا ما فكر بجاوبه بقول له الله معك، بس تخلص شغلي بتطلع وينه كيف ظهر بلا ما يقول لي بدق له كيف انه ظهرت، ما قلت لي انك ظاهر، بلي ماما قلت لك وجاوبتيني انا هون جاوبته.
1: هي صايره هيدي القصه وحده وحده
0: صايره اكيد. فانا جاوبته بلا ما اكون واعيه اوكي، ونسيت اللي قال لي لاني ما حفظته اوكي. هلا وشغله ثانيه كمان عدم التكرار، اذا شغله ما كررناها ما بتتحفظ. والتعب والارهاق لانه عقلنا تعبان محملينه فوق طاقته، شو بده يتحمل بعد يحفظ بالذاكره. ومثل ما قلنا انه كميه المعلومات والتوتر كلياتها
1: بتاثر. طب هلا السؤال الاساسي والمهم، امتى بيكون النسيان امر طبيعي، امتى بيكون او بيصير اذا بدك مؤشر بيستدعي انه الواحد ينتبه له ويوعى له؟
0: هو دايما نحن لازم ننتبه له ونوعى له، لانه يعني النسيان يلي جاي من نمط حياتنا ومن الضغط اللي عايشين فيه هيدا شيء طبيعي، بس نحن لازم نوعى له ونغير نمط حياتنا. يعني نغير طريقة نومنا، نغير قد نحن منضل على السوشيال ميديا، نغير نحن كيف عم نتعاطى بحياتنا.
1: يعني برأيك اليوم اللي سير عم نعيشه مش طبيعي؟
0: هو مش قصة مش طبيعي، هو طبيعي لأنه نحن عنا
1: المحيطنا الأسباب.
0: محيطنا عم يشتتنا
1: صح.
0: ففي أسباب لإله، فهو طبيعي لأنه في أسباب وصلتنا لهون. هلا لما بيصير منه يعني الواحد بده يروح عند متخصص، لما في مشكله خلل وظيفي بالعقل، لما الواحد مثلا مهارات كان يعملها كل يوم وبطل يعرف يعملها، او بيسال سؤال ورا بعضه عده مرات ذات السؤال، او منلاحظ في تغيير بسلوكه، اكيد هون بده يروح عند مختص. بس مش معناتها انه نحن اذا عم ننسى هي ظاهرة النسيان انه لا نحن بدنا نتوقف عندها. كمان اذا في شيء انا ما عم بعمله بنهاري لازم اعمله، لانه نمط الحياة نحن يعني حتى مش بس وقفت على النوم والتوتر واخبار من هون
1: صحيح.
0: ويعني كلها حتى عندك ايام نمط حياة بيكون بيأثر. يعني اذا الواحد كل نهار بيشتغل وبيقفل الوجبات ما عم يعطي طاقة صح. جسمنا بده طاقة، عقلنا بده طاقة. يعني إذا نحن ما انتبهنا على شيء، ما شربنا مي كافي، كمان بدنا نرتب جسمنا وعقلنا بده ياخد يعني بده طاقة وبده نشرب مي كمان.
1: طيب لكل واحد هلأ عم يسمعنا وحاسس كأنه عم نحكي عنه، كيف ممكن تساعدي بخطوات عملية وعادات إذا بدك يومية؟ وهل كل شخص هو قادر اليوم مثلا قادر يقدر يدرب عقله بأي عمر كان، بأي مرحلة عمرية كان؟
0: طبعا حنبلش بأول جزء أوكي. من السؤال يلي هن هيك الخطوات العملية، حأعطيك خطوات هيك كتير بسيطة
1: تعطي مستمعين كمان مش بس أنا.
0: أول شغلة أن الواحد بده يأخذ قرار أنه أنا بدي أتعلم خطوات بدي فوتها على حياتي حتى لي ريح حالي ولحتى لي أوصل لنتيجة اللي بدي إياها. غير هيك لما بيكون عندي مثلا مهمة بدها ساعة أو ساعتين ولازم ركز عليها بقسمها، بلش بحط منبه
1: حلو
0: نص ساعة برجع برتاح، برجع بعدين بعمل نص ساعة تانية أو بترك لبكرة لكفي. هيك كون أنا أكيدة أني ما فقدت التركيز أنا وقاعدة ساعتين ورا بعض، لأنه كمان نحن عقلنا من كتر ما مشتتين وبطل يعرف يركز. فما فيني إجي أقول له دغري تعا ركز ساعتين ورا بعض، بعطيهن شوي شوي. شغلة تانية مشان قصة التليفون والنوم، في ناس بيستعملوا هاتفهم قبل دغري قبل النوم ولما بيفيقوا. طب أوكي كمان هن تعودوا على التكرار، تعودوا على هالشي، وقلنا أنه كتير ضروري أنه نحن نوقف التعرض لشاشة التليفون خاصة قبل ما ننام ولما ما فيه. فهون كمان بيقدر مثلا من اليوم قبل بعشر دقايق من ما نام ما أحمل تليفوني، لما بدي فيه انطر 10 دقائق، بكرة بزيدهم 15 دقيقة وبكفي. فهي شغلة تانية. غير هيك لما بدي ركز انتبه انه البيئة ما تكون فيها تشتت لحتى لي اعطي كل تركيزي للموضوع اللي عم بشتغل عليه، وضروري دخل بحياتي وقت للراحة، بدي ريح عقلي، بدي اعمل تأمل، هيك اقعد ما اعمل شيء، اطلع بالبحر، اطلع بصورة، بس بدي ارتاح. وغير هيك بدي اعمل رياضة كمان، لانه نحن لما بنعمل رياضة لو 10 دقائق بالنهار شو عم نعمل؟ عم نحرك
1: دورة دموية.
0: وهالشي بيغذي العقل، فهيدي اشياء بدي ادخلها على حياتي. مشان ما ننسى، مش عيب ان الواحد يخلي ورقة قدامه، يحط يعني ينظم نهاره ويكتب على ورقة، او مثلا عندي غراض وبدي جيبهم بحط ورقة بالمطبخ، مش عيب كل ما اتذكر غراض بكتبه. هلا بتقولي لي بركي رحت على السوبر ماركت ونسيت الورقة، ممكن. بس هحضرك شغلة، بس هقلك شغلة، نحنا لما بنكتب عم نشغل كل حواسنا، فأنت لما بتكتبي شيء لأنك شغلتي كل حواسك ركزتي فيه، فممكن أنك ما تنسي. عرفتي كيف؟ وبالنسبة للناس اللي كتير بيعانوا من القلق، الشيء اللي قلقانين منه كتبوه على ورقة، لأنه أيام أنتوا عم تعطوه أكتر ما هو بيستاهل، كتبوه على ورقة.
1: تفريغ يعني.
0: تفريغ تماما، تفريغ. وكمان واحدة من أنواع التفريغ هي التنفس ببطء. في عندك كتير تقنيات تنفس بيقدروا يستعملوها، مثل مثلا تنفس المربع، فيك يعني بناخد نفس لأربع عدات، نحبس نفس لأربع عدات، نرجع منظهر النفس لأربع عدات.
1: كتير بيحكوا بالتنفس قدامهم،
0: كتير مهم. وبنحبس النفس لأربع عدات، شوفي قد ايه هو بسيط، قد ايه بياخد معنا، يعني نص دقيقة. هيدا التمرين إذا بعيده، وفينا نعيده مثلا، حأعطيك اكزامبل. إذا أنت قلقانة بعجقة سير، نحن شو معودين منعصب لما نكون قلقانين بعجقة سير. طيب قلقانة بعجقة سير وأمري لله ما فيني غير، فيي أعمل تنفس، هيك بكون ما توترت من العجقة، واعطيت لجسمي هيدا التنفس يلي هو عم يعني يعدل المشاعر اللي عندي اياها ويعمل تفريغ للمشاعر. فهيدول يعني قصص صغيرة نحنا فينا نستعملهم، حتى يمكن اذا واحد مثلا بالقراءة ما عم بيركز، فيني اقرأ وحط اصبعي تحت السطر وضلني عم بمشي، بتصير عيني عم تلحق اصبعي، فهيدا كمان بيساعد على التركيز. يعني كل هيدي قصص صغيرة نحنا فينا ندخلها على حياتنا اليومية وبتعطي نتيجة، بس بدها صبر اكيد.
1: طيب للوليد بردون كفي.
0: هلا بالنسبة سألتيني كمان الشق التاني من السؤال،
1: كل واحد قادر، كل شخص قادر قادر يدرب عقله.
0: انا بقلك اكيد كل واحد قادر يدرب عقله، صغار وكبار، يمكن الكبار تاخد معهم وقت اكتر.
1: انا حاسة الصغار بياخد معهم وقت اكتر. لا بتعرفي انه انت عم تحكي عم بتذكر كمان انه الولاد الصغار بعمار كتير عطول عم يكون كمان عندهم نفس مشتتين، وعم يقوم يعني مثلهم مثل الكبار، صار الكبار نموذج لهم، كل سلوكياتهم عم ينعملوا، كل حتى عدم تركيز قلتي، وعطول على كمان على السوشيال ميديا بيضلوا سلولار، انه
0: طبعا
1: هدول ما بيخوف مثلا على المدى البعيد.
0: اكيد على المدى البعيد الاهل هم مسؤولية الاهل انه يوعوا الاولاد، بس اللي كنت عم قلك هي انه الكبار ليش، لانه في كتير ناس بيقولوا ما بهالعمر مثلا بدي اتعلم لغة، بهالعمر عم تقولوا لي اتعلم مهارة جديدة. نحن عقلنا عنده مرونة عصبية، فنحن لما نحن منتعلم شيء ومنكرره منخلق مسارات بجهازنا العصبي كرمال هالشي اللي عم نتمرن عليه، فالمرونة العصبية ما بنفقدها مع العمر.
1: فنحن فينا بدنا مثل بهيدي القصة.
0: يعني حقلك شو، اي واحد عم يدق موسيقى، اوكي، لما نبلش مثلا بمعزوفة اول شيء ما نحافظها، كل ما يعيدها ويكررها ويكررها عم ينخلق بجهازنا العصبي مسارات بتحفظ هيدي يعني
1: النوت تبعينه.
0: exactly. فبصير بعد فترة لما كرر هيدي يعني هالعادة، أو لما كرر عم بيدق زيت القطعة الموسيقية، بعد فترة بيحفظها، بتلاقيه عم بيدقها هو مسكر عيونه بلا ما يفكر، مثل السواقة. السواقة زيت الشي، ما نحنا نخلق عنا مسارات بجهازنا العصبي للسواقة، لهيك هلا نحنا بنفتح باب السيارة مندورها ومنمشي ما منفكر.
1: كيف وصلنا وين رحنا عن جد غريب.
0: طبعا طبعا.
1: طيب كلمة أخيرة، حكينا عن النسيان وحكينا عن عدم التركيز، هلا بس بدنا نعرف من حضرتك كيف فينا نحمي عقولنا من الفوضى. يعني هيدي كتير كتير مهمة، لأنه عن جد تحسي فوضى غريبة.
0: صح، ونحن خاصة أنه عايشين بعالم فوضى. يعني عنا كتير إشياء عم بتشتتنا، وفي عنا خوف، لأن نحن عايشين بظروف منا طبيعية، في ظروف حرب، نحن عم نخاف، عم نقلق على المستقبل، خاصة اللي عندهم أولاد صغار. هلأ كيف نحكمي حالنا؟ نحن عنا ضغوطات بالحياة، فينا نشتغل على إدارة هالضغوط، هالضغوطات. يعني هي الشغلة بتبلش بقرار، يا أما أنا بقرر أن يكون ضحية محيطي وقول والله ما فيني أعمل شيء، هيدا الموجود، هيدا هي الحياة، شوفي شو عم بيصير فينا. فينا نقول هيك، هم نكون عم يعني عم نفكر بمنطق الضحية، بس نحن منا ضحية. نحن فينا الأشياء اللي ما بدنا ندخلها على عقلنا، نحن فينا نفصلها، بس هون بدي أخذ قرار، وهالشي ممكن نقدر نعمله. وإذا واحد مش عم يعرف كيف يعمله، مش غلط أنه يطلب مساعدة، بس كل هالأشياء اللي حكينا فيها ونمط الحياة كلياتها، هيدي الواحد بده يوقف يقول أنا أنه منا شطارة أني ضلني كل نهار عم بشتغل، أنا بدي أرتاح. فهالقصص صغيرة، التعديلات صغيرة فينا ندخلها على حياتنا، وأكيد بيمشي الحال.
1: طيب هل من عادات هيك صغيرة يومية معقول نعملها كرامة النسيان؟ ضل نكررها.
0: أكيد. فيك مثلا في عندك ألعاب صغيرة مشان بتحفظي قصص، بتدربي عقلك، بتدربي عقلك على التركيز وعلى عدم النسيان. فيك مثلا تحفظي أغاني أو مقاطع صغيرة، يعني كلياتها هيدي بتساعد.
1: بتعرفي كتير مهم كان الحديث مع حضرتك، وبعرف انه كمان حضرتك عندك اكتر من اختصاص على تنميم المغناطيس، بدنا نحكي جمعة الجاي.
0: خلص ان شاء الله.
1: بيفيد كتير.
0: أكيد.
1: عنده فوائد.
0: وهو كمان واحدة من الادوات اللي بنستعملها كرمال التركيز، لانه في الواحد يسمع يعني guided meditation من اولى او تأمل موجه، بيساعد العقل انه هو يركز.
1: نحن كتير انبسطنا مع حضرتك دكتور ندى مسقاوي، المدربة بالبرمجة اللغوية العصبية، وأيضا عضو الاتحاد الدولي للكوتشينج. عن جد شكرا، شكرا جزيلا لحضورك.
0: شكرا لك
1: كتير. يعني كلنا ما عم نركز وكنا مشتتين، فقدين التركيز، وأكثر من هيك يمكن عم ننسى ما حكينا طيلة اللقاء. المهم بهالموضوع أنه نفهم السبب، لأنه يمكن الوعي هو أول خطوة لنقدر نتغير.
0: دايما دايما الوعي هو أول خطوة. أنا كمان بدي أتشكرك.
1: أهلا وسهلا فيك مجددا،
0: وتشكر لبنان الحر مجددا،
1: وعلى أمل لقاء قريبا
0: إن شاء الله.
1: أوكي، وبدي أشكر أيضا فريق العمل مارك البيتار وأيضا إليج ميرزا. شكرا لكم، شكرا لكل المستمعين. ما رح طول الغيبة عليكم، بكرة إذا الله راد بنفس الوقت الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر. إليكم موجزا لأهم الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بمهاجمة بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدد من المناطق في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الصحة سقوط 8 قتلى بينهم طفلان جراء الغارات الثلاث في الجي والسعدية. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الحلوسية وعلى بلدتي كفرة والمنصوري وبين بلدتي العباسية ودير قانون النهر. ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على طريق عام السعديات. وفي صور أغارت مسيرة على سيارة على طريق المعلية في صور، واستهدفت غارة ثانية حي النباعة في البرج الشمالي شرقي صور أيضا. ويسجل تحليق لطيران مسير على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. في المقابل أعلن حزب الله استهداف بمسيرة تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل. موقع والا نقل عن مصدر إسرائيلي أن استخبارات الجيش تعمل على تحليل التهديد المميت لمسيرات حزب الله. من بكركي شدد السفير المصري علاء موسى على أن مسار الدولة هو مسار سليم، وقال استمعت إلى أفكار إيجابية من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وأطلعته على أجواء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونأمل خيرا من اللقاءات غدا في واشنطن. أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا باستقرار لبنان، مشددا على دعم بلاده للحوار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مع استعداد روما لاستضافة محادثات مباشرة بين الجانبين. ولفت تاجاني إلى أن الهدنة أساسية، لكن من الضروري تحويلها إلى عملية سلام حقيقية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: الشيخ نعيم وكأنه معلق بين النعيم والجحيم، بين الأرض والسماء، بين الشرق والغرب، بين إيران ولبنان، بين العقل والجنون، بين النفق والشاشة، يعني مش عارف ربنا وين حاطه. بالطبع نحن نرفض الاحتلال الإسرائيلي ونرفض أي تعد على السيادة اللبنانية، ولكن حين نسمع الشيخ نعيم يحيي مقاتلي الحزب يخيل لنا أن كتيبة الرضوان باتت في حيفا، وأن الحرس الثوري اجتاح تل أبيب، وأن فيلق القدس بات في القدس. يتحدث عن محلقات تخنق المحتل ومسيرات لا ترعب العدو الغاشم فحسب، بل أشرار الأرض والطغاة أجمعين، وصواريخ تزلزل حياتهم ويعيشون القلق والأزمات النفسية. آه يا شيخ نعيم، لقد صرت على خطى سيغموند فرويد، ولكن تنبه، هذا الملعون فرويد يهودي. والملفت أنك تعتبر عناصر حزب الله هم السيادة والاستقلال، يعني خلصت، فلتحزم الحكومة حقائبها وقراراتها، وليراوح رئيس الجمهورية في قصر بعبدة ينتظر توجيهاتكم، ويمضي سماحة الأمين العام مجنحا في تحليقه الأسطوري. سنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن. يا أخي لا تتحرش ولا تتصدق، أنتم من استجلبتم إسرائيل تكرارا وتمنوننا بالدفاع عن لبنان وشعبه. الشيخ نعيم يتحدث وكأن كريات شمونة ونهاريا والمطلي هي التي سويت بالأرض، أو كأن مقاوميه الأشاوس باتوا في يافا وصفد وعلى ضفاف طبرية، أو كأنه لم يبق من قادة إسرائيل إلا وزير البيئة ووزير الاتصالات، وراح نتنياهو ورئيس أركانه ورئيس الشباك وكبار القادة. يتحدث الشيخ نعيم وكأنه المنتصر الذي يفرض شروطه ويطلق النصائح والتوجيهات والتعليمات لأركان الحكم، معتبرا أن المطلوب هو نقاط خمس فقط لا غير، علما أن هذه النقاط تتحقق ببساطة بمجرد تخلي الحزب عن سلاحه وحصره بالدولة اللبنانية. يريد الشيخ نعيم وقف العدوان برا وبحرا وجوا، وتحرير الأرض بخروج العدو منها، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى بلداتهم، وإعادة الإعمار، وفوق ذلك كله الانسحاب من المفاوضات المباشرة. وبعد أن تتحقق هذه النقاط كلها، يقول الشيخ نعيم حينها يرتب لبنان وضعه باستراتيجية الأمن الوطني، مستفيدا من عناصر قوته ومنها المقاومة. يا سلام يا شيخ نعيم، لا فض فوكا، رحم الله جريندايزر وسوبرمان وباتمان وسبايدرمان. تريد أيضا استراتيجية أمن وطني، وأنتم في عز النقاش حول استراتيجية دفاعية رفضتم تقديم مشروعكم الخاص وأطحتموها ببساطة، يعني تريد مسلحي الحزب وسلاحه جزءا من الجيش ومن الدولة. كفى هزارا ومزاحا يا شيخ نعيم، قصة ناسب سمنة وناسب زيت انتهت، بل إن عليكم فواتير كثيرة تسددونها للدولة اللبنانية نتيجة خيركم العميم. يا شيخ نعيم والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.
1: الجديد الميداني: غارة من مسيرة إسرائيلية بصاروخين استهدفت سيارة بجانب الملعب البلدي في مدينة صيدا. هذا كل شيء.
0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.

0: في الأسواق
1: من لبنان الحر.
2: يتراوح حصار صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89900 ليرة لبنانية، ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4694 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: بنزين 95 أوكتان مليونين وخمسمائة ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين وخمسمائة وثمانتاشر ألف ليرة، مازوت مليونين ومئتين وخمسة وستين ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
1: حوار حر
5: في حوار حر مع كارلا أهوجي. بين فكي المفاوضات المتعسرة وحسابات حزب الله الإقليمية يعلق لبنان، فأي مسار تفاوضي سيسبق، اللبناني أم الإيراني؟ وما الذي سيترتب عنه؟ وأي أوراق قوة تملكها الدولة للتفاوض؟ هذه المحاور نطرحها على النائب ملحم رياشي.
1: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر. بسرنا أن استضيف فيها النائب ملحم رياشي. أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا فيك ومبروك البرنامج الجديد.
2: ميرسي لك. طبعا بالبداية عم تزداد الضغوط وعم تتصاعد وتيرة الضغوط الداخلية السياسية كما العسكرية عشية جولة المفاوضات الثالثة أو التحضير للمفاوضات الثالثة بين لبنان وأمريكا وإسرائيل. برأيك هل سيذهب لبنان بعد أبعد من ذلك للتفاوض تحت النار، أم أنه هذا الشرط اللي وضعته الحكومة اللبنانية واللي هي وقف التصعيد العسكري وتطبيق وقف إطلاق النار سيكون أساسي ومبدئي وستتمسك به الدولة؟
6: لا، برأيي رح تتمسك الدولة بوقف إطلاق النار، ورح يكون جزء من الحوار اللي رح يصير أو جلسة التفاوض اللي رح تصير بواشنطن بكرة بحضور السفير سيمون كرام، ويبنى على شيء مقتضى.
2: يعني رح تروح على هذه الجولة يعني مش تفاوضية، هي للتحضير للتفاوض رح تروح.
6: لا ليش، ما بدنا ناخد الأمور إيه، ممكن تكون تمهيدية ولكن جلسة تفاوض. يعني رح يكون فيها السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني، رح يكون فيها الملحق العسكري بواشنطن كمان حاضر مقابله، رح يحضر ملحق عسكري إسرائيلي. صح. يعني جلسة مفاوضات إلى حد ما،
2: وهذه جلسة تفاوضية على ماذا؟
6: وبرعاية أمريكية.
2: رح نحكي عن الرعاية الأمريكية والدور الأمريكي، هل هو وساطة أم هو حاكم أم حكم؟ يعني في عدة أوجه لهذا الدور الأمريكي في هذه المفاوضات. إذا بساعتك خليني بالمحور، نحن اليوم عم نطالب بوقف إطلاق نار لإطلاق مفاوضات، علما أنه التصعيد العسكري الميداني متنامي ومستعر. شو بتملك الدولة من أوراق ضغط تتوصل لهذا المطلب الرئيسي؟
6: الدولة أوراق الضغط الأساسية لها هي أن على حدود إسرائيل، أوراق الضغط الرئيسية لها أن عندها صداقة كبيرة مع الدول العربية لسيما المملكة السعودية ومع فرنسا ومع الولايات المتحدة، وما عندها وسائل أخرى تقدر تحرر لبنان وتشيل الجيش الإسرائيلي من المناطق اللي فات عليها إلا المفاوضات. أثبتت التجربة العسكرية أنها تجربة منا ناجحة وما أدت الغرض من أو الغاية منها. أصلا هي ما كانت موجودة نحن أوجدناها، يعني بلش حزب الله المعركة مش إسرائيل بلشت المعركة. اليوم النقاش مين بلش ومين ما بلش
2: صار
6: ما بقى يفيد.
2: صحيح.
6: الشغلة الوحيدة اللي ممكن نلتفت لها أنه في قرى بالجنوب عم تتدمر، في مناطق عم تجرف جرفا، في مناطق العودة لها صارت كتير صعبة من الأهالي وبدنا دعم دولي مش بس دعم عربي لنرد الأهالي على ضياعهم. هيدا كله ما بينحل إلا بالمفاوضات. كانت قبل أيام مؤتمر القمة العربية ببيروت بال2002 الأرض كانت عفوا حل الدولتين مقابل السلام. اليوم بدك تفكري بطريقة جديدة، هي الأرض مقابل السلام،
2: الأرض مقابل السلام،
6: لأنه تراجع قوتنا وتراجع حضورنا نتيجة اللي صار مؤخرا.
2: قلت كلمة جدا لافتة، قلت لك شو هي الأوراق القوة أو أوراق التفاوضية اللي عند الدولة اللبنانية تروح تطلب هكذا مطلب. قلت لي أولا نحن على حدود إسرائيل.
6: تمام.
2: يعني كوننا على حدود إسرائيل أنت بتنظر من هذا المنطلق أنه نحن عم نشكل تهديد لإسرائيل، يعني عم تروح مثل ما عم بيقولوا جماعة الممانعة أنه ورقة الضغط الأساسية يلي بيمتلكها لبنان هي حزب الله.
6: لا،
2: وقوة حزب الله.
6: أنا ما قلت هيك.
2: شو يعني شو قصدك بنحن على حدود إسرائيل؟ نحن عم نشكل لها خطر من قبل حزب الله. يعني إذا نحن هيدي هي ورقة
6: أنت عم تقولي هيك مش
2: لا أنا عم جرب.
6: أنا عم أقول أنه نحن على حدود إسرائيل، يعني إسرائيل بهمة تعمل سلام مع لبنان. هيدي ورقة قوة لألنا لأنه هيدا هم إسرائيلي، وتلغي أي خطر من حدودها الشمالية أو من حدودنا الجنوبية. نحن بهمنا مثل ما حكي الشيخ نعيم قاسم من بارح أنه السلاح مسألة داخلية، معه حق.
2: صح.
6: السلاح مسألة داخلية، مشان هيك الحكومة اللبنانية طالبت بجمع السلاح قبل ما تبلش الحرب بين إسرائيل وحزب الله بجنوب لبنان. الدولة اللبنانية هي طالبة جمع السلاح مش حدا تاني، وحق طالبة تاخد حقها باحتكار هيدا السلاح. يعني المشكلة بيننا وبين إسرائيل دولة لبنانية مفروض تحلها، مش مطرح ما فينا منحط الدولة اللبنانية، مطرح ما منعوزها ومطرح ما منقدر نستغني عنها منستغني عنها. بدنا نستعمل الدولة اللبنانية بكل المحافل يلي فينا نستفيد منها، ونستعمل الدولة اللبنانية بكل المحافل حتى لو عم نستفيد منها، لأنه المرجعية الأساسية لأي بلد لأي شعب لأي كيان هو الدولة.
2: النائب الحبريش أنت معروف بدبلوماسيتك، ويمكن أكثر من أكثر الأشخاص السياسيين يلي بيقوموا بجولات تفاوضية، يعني متمكن في التفاوض. اليوم شرح لي هذه المعادلة، رايحة الدولة اللبنانية تطلب وقف إطلاق نار، تطلب إعادة الأسرى، تطلب الانسحاب الإسرائيلي، هيدول الثلاث عناوين الأساسية اللي هي المطلب السيادي الأوحد، وللترسيم

0: إلى الملف اللبناني، بينما لبنان ما عاد مرتبط بإيران. يعني في لبنانين اليوم على طاولة المفاوضات، في لبنان مرتبط بإيران بجزء منه، هلا إذا استفاد لبنان تبع اللبنانيين منه مش رح نخسر شيء يعني، ولكن في لبنان كمان اللبناني يلي بيمثل رئيس الجمهورية ويلي هو عم بيقود المفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
1: من سيصل إلى نتيجة؟ أي خط؟
0: ولا حدا.
1: ولا حدا.
0: قصة
1: طويلة،
0: قصة معقدة. إذا ما صار في حلينا المشكلة الداخلية اللي علاقة بالسلاح تبع حزب الله، بقلك بكل صراحة الوضع منه سهل، ووضع معقد وطويل.
1: إذا ما حلينا مشكلة السلاح تبع حزب الله، تننتقل لهذه النقطة المحورية، كيف بيشوف النائب ملحم الرياشي حل مشكلة السلاح لحزب الله؟ بطاولة حوار، باستراتيجية دفاعية، كيف، ما هو الطريق لحل هذه المشكلة؟
0: حل مشكلة السلاح تبع حزب الله برأيي الشخصي وأوتسايد ذا بوكس، لأنه من خارج الصندوق، لأنه بالصندوق جربنا كل الوسائل ما في حل، حزب الله متمسك بسلاحه. أنا برأيي ببلش حل مشكلة السلاح مع حياد لبنان. إعلان حياد لبنان هو إعلان ضمني لانتهاء دور السلاح بلبنان. الحفاظ على حياد لبنان هو إعلان ضمني للاحتفاظ بدور لبنان الدولي والإقليمي، يلي أصلا لبنان منشوق لهالغاية وما منشأ لهالغاية، مش لغاية أنه يحمل سلاح جزء من شعبه ويحارب دون هوادي ومن دون أي استراتيجية ومن دون أي منطق لحسابات أخرى. سان تسو عالم الحرب التاريخي من 2000 سنة قبل الميلاد قال شغلة كتير مهمة، إذا بدك تروح على الحرب بدك تنتصر قبل ما تبلش الحرب، وإذا بدك تربح الحرب ما فيك تروح تلعب مع مهزوم مفكر حاله منتصر قبل الحرب وبعد الحرب.
1: نحن عنا هذا المهزوم يلي مفكر حاله منتصر قبل الحرب وبعد الحرب.
0: طبعا نحن عنا مشكلة استراتيجية أساسية بالمفاهيم، في تناقض بالمفاهيم هلأ بلبنان، هيدي مش طاولة حوار بدها تحلها.
1: شو بده يحل حياد لبنان؟ يعني اليوم
0: هيدي بدها حل عن حل استراتيجي برعاية دولية لتأمين حياد لبنان.
1: يعني عم نحكي عن مؤتمر تأسيسي جديد للبنان؟
0: لا لا لا، ما بدها مؤتمر تأسيسي، مش عم نحكي عن هيك، مؤتمر تأسيسي شيء تاني، عم نحكي عن حياد لبنان مش عن أي شيء تاني. حياد لبنان هو خلاص لبنان اليوم، وما في حل للبنان إلا الحياد. عم نحكي عن بوليس دولي ينتشر بدعم الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية، يجمع السلاح من حزب الله، من الفلسطينيين، من أي ميليشيا مع سلاح مين ما كانت تكون، ويلجم إسرائيل. هيدا البوليس الدولي يا بده يجي بقرار مجلس أمن دولي الأمن، وهيدا الأفضل تحت الفصل السابع، يا بده يكون جزء من مشروع دولي عم بتشتغل عليه بعض الدول الصديقة للبنان للحلول مطرح اليونيفيل.
1: حلوة هيدي الفكرة. يعني اليوم نحن رايحين نحو تدويل لبنان.
0: يا ريت، نحن مدول لبنان بجزء منه ومأقلم بجزء تاني منه، بس نحن مع مشروع تدويل لبنان ودخول جيش دولي على أرض لبنان. هيدا منه جيش احتلال،
1: بس ما بيذكرك بالحقبة السابقة، يعني التجربة السابقة يلي كنا نحن رايحين بهذا المعنى وهذا العنوان الرئيسي، انه منجيب قوات دولية للبنان مؤلفة من الجزائر، من السورية، من يمكن أمريكا، بلشوا ينسحبوا مصر، وبلشوا ينسحبوا الدول العربية، تبقينا تحت احتلال سوري واحد.
0: هيدا مختلف.
1: ليش مختلف؟ شو اللي بيمنع تتكرر هذه التجربة؟
0: ما بتتكرر، لأنه والوضع الدولي كله تغير، ما عاد في قطبين بالعالم. كان في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، كانت سوريا بوضع مختلف عن وضع اليوم. سوريا اليوم عندها مشاكل ما يكفيها بدها تحلها، منا فاضية للبنان. الوضع الإقليمي كله مغير والوضع الدولي كله مغير. اليوم الوضع الدولي بيعطي أرجحية للولايات المتحدة يلي هي صديقة للبنان وصديقة لإسرائيل، والولايات المتحدة الوحيدة اللي بده يلجأ للبنان تقدر يحكي مع إسرائيل. إذا حدا عنده دولة تانية تقدر تحكي مع إسرائيل وتمون عليها وتطلب منها وقف إطلاق النار مثل ما طلب الرئيس ترامب، خلي إلنا مين تنحكي معهم. بس ما في حدا بيقدر يحكي مع إسرائيل إلا الولايات المتحدة وإلا الرئيس ترامب. يمكن لو غير الرئيس ترامب حتى أنا بشك يكون الحكي سهل مع إسرائيل. من هون بتبلش المسألة. المسألة الطرح حياد لبنان لازم يكون جزء من مشروع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لأنه إسرائيل إلها مصلحة تحمي شمال إسرائيل أمنيا، حياد لبنان بيحمي الشمال الإسرائيلي، حياد لبنان بيحمي لبنان وبيستعيد، خلي لبنان يستعيد دوره. أنا برأيي ومن عندك بقوله لازم رئيس الجمهورية يوضع على طاولة المفاوضات مع إسرائيل مشروع حياد لبنان، وهيدا مشروع ينبثق من الداخل وكذلك ينبثق من الخارج، يعني الدول الكبرى إذا بترعى هيدا الحياد بتكون حلت مشكلة إسرائيل بدون إطلاق نار وحلت مشكلة لبنان بذات الوقت، وهيدا المشروع يجب أن يترافق بالمرحلة الأولى مع نقل 1701 لسيما البند 12 منه على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1: بس هذا المسار معقد وغير معبد. الفصل السابع يعني نحن يمكن ناخد حق النقد الفيتو من روسيا من الصين ممكن كمان في عدة اعتبارات
0: 100%. مشان هيك التفكير بقوة دولية بده يكون البديل، عطول لازم يكون عنا بلان بي بشغلنا لنقدر نوصل للنتائج المتوخاة، لأنه ما فينا نكمل بالطريقة اللي ماشيين فيها. بس إذا حزب الله بموافقة إيرانية مشي بحياد لبنان خلصت المسألة، واعتبر سلاحه دفاعي مش سلاحه هجومي. إذا حياد لبنان حلله المشكلة وما عاد يستعمل سلاحه بمنطق بمنطق هجومي، يكفي بعدين مفاوضات بينه أو محادثات، خليني أقول نستعمل الكلام بشكل
1: بدي انتقل لقسم الأخبار. وخلينا على هالفكرة عن جدا مهمة، ما كان بدي أتشك بس لأنه قسم الأخبار يبدو أنه في تطورات جديدة ميدانية.
0: يلا.
1: نعم،
2: في الواقع كارلا بعد الغارة على صيدا أفدنا الآن عن غارة طاولت سيارة رباعية الدفع حتى الساعة لبيضاء اللون في منطقة دهر البيدر. هذا كل شيء،
1: يعني في كمان الخريطة الاستهدافات تتسع، يعني نحن عم نحكي بوقف اطلاق النار وهلأ عم نشوف في استهداف على دهر البيدر، في استهداف بصيدا، في يعني الكل
0: يعني وين القصة اللي كان عم يحكي فيها الشيخ نعيم قاسم؟
1: انا بدي اسألك امبارح على حديث طب معهم حق
0: كيف بيقول انه نحن مكملين وما رح نتراجع وما رح نوقف، وليك الاستهدافات وين صارت ومش عم يقدر يعمل شيء بالمقابل، وفاتوا على بنت جبال وفاتوا على الليطاني وعم يقطعوا هلأ عشان عم يحطوا جسور ليقطعوا التانكات تبعهم ليقطعوا الدبابات تبعهم لشمال الليطاني. هذا كيف بيكون الشغل بدون دراسة ولا بالحد الأدنى لموازين القوى؟ هذا تدمير منهجي للبنان
1: عظيم. بس بالمقابل هنا عم بيقولوا انه نحن اليوم عم بتشوفوا يعني هواجسهم، نحن على طول عم نحكي عن الهواجس تبع اللبنانية اما معظمهم بس اللي عندهم هواجس محور الممانعة عم بيجوا بيقولوا للدولة بالتفاوض ما عم نقدر نوصل لأي مرحلة، نحن مقاومة ولسنا جيش، المقاومة هي مصدر قوة إلى حد ما، إزعاج إذا بدنا نسميه للاحتلال الإسرائيلي اللي هن عم بيقولوا أنه صار واصل لليطاني، ونحن عم نشوف أنه صاروا الإسرائيلية موجودين بشمال الليطاني. طيب شو في عندهم، شو بيقدروا يعملوا غير هيك؟ إذا سلموا الدولة مثل ما سلموا بهالخمستعشر شهر وكل يوم يتم استهدافهم ويتصيدون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة،
0: ليش بدك تحكي هيك؟
1: أنا عم بحكي هني شو عم بيقولوا، هيك عم بيقول شيخ نعيم قاسم.
0: الموضوع بالبعد الأكبر، لما بك تطلعي على الماكرو بك تطلعي على السوبر ماكرو، يعني من 2006 لا تاريخ بدء العمليات العسكرية ما كان في شيء بجنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي كان بإسرائيل ما كان فايت على لبنان من ولا نقطة، بلش بخمس نقاط على أثر إسناد غزة، صرنا بخمسة وخمسين ضايعة وهلأ بخمسة وستين ضايعة.
1: صحيح.
0: طيب كيف منكون عم نعمل، يعني عم نفوت الاحتلال تنبرر المقاومة؟ ما في منطق بالحياة، الحد الأدنى من المنطق إنه نشتغل على مشروع جامع بين اللبنانيين. كونكم انتم عم تدعوا انكم دفاعيين، الحياد ما بيلغي حقكم بالدفاع، بس بيصير دفاعكم تحت سلطة الجيش اللبناني، بمفاوضات بينكم وبين قيادة لجنة عسكرية من الجيش اللبناني بيتم تسليم السلاح للجيش اللبناني او اعادته لايران، وعلى اثرها بيعلن حياد لبنان الكامل. هيدي بتأمن خروج الجيش الاسرائيلي، بتأمن لجم اسرائيل عن ضرب لبنان، وبتأمن لم السلاح بقلب لبنان.
1: أيمكن ضمان هذا الموضوع اليوم؟ يعني بس تحكي عن خروج إسرائيلي بيجوا بيقولوا لك في عندك خريطة إسرائيل الكبرى يلي بعد امبارح عم بيتحدث فيها بعض المتشددين الساسة المتشددين من إسرائيل عم بيقولوا بدها تضم حتى يمكن أجزاء من مصر من الأردن من سوريا يمكن وصولها حتى السعودية عم بينحكى بهذه إسرائيل الكبرى هذه الخريطة وهذا الحلم الإسرائيلي.
0: شوفي هيدي مزحة سياسية سخيفة. إسرائيل الكبرى هي مناطق نفوذ واليوم إسرائيل عندها نفوذ على إيران.
1: على إيران
0: إسرائيل اجتاحت الجو الإيراني قلوا اجتاحت إيران إسرائيل ما في طيارة بتقدر توقف بوش طيران تبعها. إسرائيل الشرق الأوسط اللي عندها مسرح نفوذ منه بدي وقف بدي
1: لا لا لا لا
0: منه مسرح هذا استيطان وأصلا بده الاستيطان بده شعوب يعني الشعب الإسرائيلي والشعب بين مزدوجين المسيحي والشيعي بالمنطقة هون بيطلعوا واحد بالمليون من الشعب السني الموجود بالمنطقة مشان هيك لازم إعادة نظر بكل مقاربة الوجود والكيانية بالمنطقة ما فينا يعني حرام نظلم مليون شيعي بلبنان ببحر من السنة نتيجة معارك ما قالون فيها عم بيدمروا الجماعة نتيجة معارك ما قالون فيها.
1: يعني أنت بتتفهم هواجسهم اليوم للشيعة في لبنان
0: هواجس الشيعة أنا بفهمها
1: عندهم هواجس
0: وأنا بعتبر الشيعة ناس مكلومين
1: عندهم هواجس سياسية عندهم هواجس أمنية وعندهم هواجس يعني
0: هواجس أمنية أقلية. ما حدا عنده هواجس
1: بلا عندهم هواجس أمنية اليوم عم بيتم استهدافهم هن عم بيشوفوا أنه نحن عم بيتم استهدافنا من جانب إسرائيل بطريقة غير
0: إسرائيل ما عم استهدف
1: إعادة تموضعهم الديموغرافي عم بيشكل لهم كمان هاجس كتير كبير في محاولات كان لنقلهم لطرابلس رفضوها وقتها كانوا عم بيقولوا اللي روحوا قعدوا بمدارس بطرابلس رفضوا خافوا من الموضوع في ترحيلهم للعراق يعني كل هذه العناوين الرئيسية عم بتشكل هاجس لدى الطائفة الشيعية اللبنانية
0: نحن الضمانة كلنا سوا للشيعة بلبنان يعني مثل ما الشيعة والسنة والدروز بشكلوا ضمانة للمسيحيين كوننا نحن كلنا مجتمعات تأسيسية لهذا الكيان المسيحيين والدروز والسنة هن الضمانة للمجتمع الشيعي بلبنان لا ضمانتهم إيران ولا ضمانتهم العراق ولا أي دولة تاني نحن ضمانة بعضنا بلبنان وما حدا يفكر وعم بحكي بعلم السياسي بصلب علم السياسي ما حدا يفكر انه ممكن يكون وحده رافع شعاراته وماشي فيها ويقدر يوصل لنتائج هيدا البلد نتيجي فيه لما نكون ضد بعض هي صفرية بشكل دائم ما حدا بيقدر يربح على حدا والدليل انهيار المارونية السياسية وانهيار السنية السياسية واليوم انهيار الشيعية السياسية
1: انهيار الشيعية السياسية اليوم
0: طبعا بقى هيدي خريطة الطريق مش بس خريطة جغرافيا هيدا البلد اليوم بحاجة بقوة أكتر من أي لحظة ماضية للحياد لأنه الحياد بيخلص الشيعة قبل ما يخلص الطوائف الأخرى بيخلص الشيعة قبل ما يخلص المجتمعات الأخرى وبيخلص الشيعة لصالح الشيعة مثل ما هي لصالح المجتمعات الأخرى
1: عظيم نرجع شوي للمحادثات اللي قلت لي اياها قبل ما نروح على قسم الاخبار كنت عم تحكيني انه اليوم حزب الله هو فعلا يعني هو لا يتجزأ من ايران والمقررات الايرانيه وكلنا بنعرف هالشيء عليه ان يبحث اذا بدنا نبحث نزع سلاحه بترجع بتاخده ايران بنبحثه بهيدي المواضيع هو في صلب طاوله المفاوضات الامريكيه الايرانيه اليوم حزب الله كيف سيترتب ذلك على لبنان شو هي التداعيات وإذا إيران نجحت بالتفاوض مع أمريكا افتراضيا عم نحكي إذا نجحت لأنه بالنهاية في تقاطع مصالح دولية شو الأثمان يلي ممكن يدفعها لبنان
0: حسب شو بده يصير اليوم موازين القوى ما بتحط بعين الاعتبار أنه إيران رح تنجح بالمفاوضات
1: إيران
0: لا لأن موازين القوى لصالح الولايات المتحدة مش لصالح إيران حتى الحصار اللي عملته إيران على مضيق هرمز عملت الولايات المتحدة حصار على الحصار يعني ما في ولا أي عامل ولا اي
1: لم تستطع اسقاط يعني النظام الايراني. الاهداف الاساسيه اللي حطتها واشنطن لم تصل اليها بعد.
0: بس خليني اديك شغله بس بذات الوقت الخريطه السياسيه بين ايران والولايات المتحده لصالح الولايات المتحده مش لصالح ايران. مشان هيك اي مفاوضات اليوم بين ايران والولايات المتحده لن تكون مفاوضات تؤدي الى نتائج تكون دقيق سلمية، رح تؤدي لنتائج استسلامية. والتشدد الإيراني جزء منه لرفض الاستسلام. طبعا الأهداف ما تحققت كلها، والدليل النظام بعده قائم، والدليل الأزرع الإيرانية أو الأيادي الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط بعد قائمة وموجودة وفعالة. يعني بعدنا بطريق طويل، مشان هيك عم بقلك بداية الحلقة الطريق معقد وطويل وما تفكري سهل.
1: ما فكروا سهل. طيب اليوم التفاوض الأمريكي الإيراني ممكن إذا حسب ما عم نشوف هلأ نشهد استئناف للحرب، طبول الحرب تكرع من جديد؟
0: ممكن، بس حرب رح تكون هي جزء من التفاوض الساخن. مش تضل الحرب وبعدين نرجع
1: يعني
0: بلش
1: مثل لبنان التفاوض تحت النار.
0: ايه ممكن هيك، ممكن هيك، بس هلأ بستبعد، لأنه برأي الرئيس ترامب أنه الحصار اللي عامله على إيران عم يعطي أهداف تبعه ويعطي مفاعيله، سو ما بعد رح يرجع على الحرب إلا إذا بيضرب بعد زيارته للصين. يعني بيرجع الجمعة بيضرب بالويك أند وبيرجع التنين على المفاوضات بهذه الطريقة، بيكون ضرب
1: وتفاوض
0: وحرب
1: يعني
0: ضرب
1: على الحيفة ضرب على المسمار.
0: ممكن تكون إذا مثل ما قلتي التفاوض تحت النار يعني.
1: تفاوض تحت النار،
0: بس التفاوض وإسلام أباد أو الباكستان رح يكون دورة أساسي بالمرحلة المقبلة.
1: يعني اليوم نحن عم نسلم أنه القرار لحزب الله هو فقط لإيران.
0: إيه أكيد، واضحة القصة. يعني إذا اتفقوا هلأ الإيرانية والأمريكان أنه حزب الله يسلم سلاحه، تاني نهار بيسلم سلاحه،
1: تاني نهار بيسلم سلاحه.
0: إيه طبعا.
1: طيب شو عم تعمل الدولة؟
0: شو بتعمل الدولة؟
1: شو عم تروح تعمل تفاوض؟ وعم نحكي نحن اليوم عن دستورية هذا التفاوض.
0: يعني
1: إذا قالت لإسرائيل أنا بوقف إطلاق النار، انزعي سلاح حزب الله وانشر الجيش بجنوب، هل تملك الدولة اللبنانية القدرة على تنفيذ التزاماتها في أي مفاوضات طاولة مفاوضات؟
0: بدها تطلب مساعدة دولية،
1: بدها نرجع لتدوير لبنان،
0: بدها تطلب ماشي مجال مثل ما قلت لك، بدها تطلب الدولة مساعدة دولية من أصدقائها، من السعوديين، من الفرنسيين، من المصريين، من الأمريكان، ومن دول أخرى يعني عم سمي على سبيل المثال، يجوا يساعدوا بنزع السلاح وحصر السلاح بإيد الدولة، يساعدوا الجيش اللبناني بهالمهمة. وهذه المهمة ممكن تكون كتير سلمية من خلال لجنة ارتباط أمنية، ما بحب أقول ارتباط لأنه بتتفسر غير شيء، من خلال لجنة أمنية مشتركة بين ضابطين من الجيش ومسؤولين من حزب الله، وبيجتمعوا. هي عمليا كانت هيك عم بتصير بجنوب الليطاني، أنه يدلونا على مطرح الفلاني ونروح نشيل السلاح أو ما تدلونا.
1: بس طلعت مش مجدية،
0: طلعت مش مجدية، بدها تفعيل أكتر، مش هناك بدها قوة دولية.
1: يعني طلعت غير مجدية وغير كليا، يعني بقيوا
0: من دون قوة دولية. أنا عم بحكيك عمليا شو رح يصير، من دون شعارات ومن دون ما نكبر حجرنا أنه نحن ماسكين الكوكب، لا عمليا وعملانيا هيدا الموضوع بيصير بهذه الطريقة، وما في طريقة تانية تيصير فيها إلا هيدي.
1: طب ليش عم بتصير بهذه الطريقة؟ واليوم عم نشهد أنه الرئيس نبيه بري، يعني نحن بنعرف في التركيب اللبنانية والتوازنات اللبنانية تحترم بكله، سميناها ديمقراطية توافقية، عطيناها تجميل وتسميات، ولكن هذا الواقع من الترويكا للسينسين لليوم، بده يكونوا كل الأقطاب اللبنانية موجودين بأي خطوة مصيرية لهذا البلد. ليه عم بيصير في تغييب لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالمفاوضات؟
0: أما
1: هذا تخطي مثل ما عم بيقول المسؤول السياسي لحزب الله، عم بيتخطوا الرئيس نبيه بري محمود قماطي؟
0: أنا برأيي بدنا نسمع رأي الرئيس بري، نسمع رأي حركة أمل أو ناس بخصوا بري.
1: أي ما سمعنا بعد.
0: أي 100%، بس بتصور في تواصل ما بين رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب، وما في تخطي لإله، بالعكس رئيس الجمهورية عم يجرب يعمل كل شيء ممكن ليجيب حاضنة لبنانية كاملة للي بده يعمله بالمفاوضات.
1: في دستورية لهذه المفاوضات دستوريا؟ هي قانونية دستورية أن يقوم
0: رئيس الجمهورية بموجب المادة 52 من الدستور، هو مسؤول عن المفاوضات الخارجية بين لبنان وأي دولة تانية.
1: ما بده يرجع للمجلس النيابي بأي شكل من الأشكال؟
0: لا لا لا، بعدين هيدي مجلس النيابي بيجي دوره بعدين.
1: يعني
0: إذا صار في
1: إذا اتفاق.
0: صار في معاهدة صلح مع إسرائيل بده يعرضها على مجلس النواب. إذا ما صار في شيء شو بده يعرضها على مجلس النواب؟
1: معاهدة صلح اليوم المخاوف
0: whatever معاهدة صلح معاهدة أمن
1: سلام
0: أي شيء
1: تطبيع سلام اتفاق أمني يعني هدول التعبير على دقتها جدا مهمة. نحن اليوم عنا في التركيبة اللبنانية شو يعني لوين
0: أي معاهدة ممكن تصير بين لبنان وإسرائيل بدها موافقة مجلس نواب بعدين بالمرحلة اللاحقة. هلأ المفاوضات مسؤول عنها رئيس الجمهورية
1: فقط رئيس الجمهورية. كمان اليوم ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه في نوع من تغييب حتى رئيس مجلس الحكومة مجلس الوزراء يعني كمان أنه ما عم بيحطوا بتفاصيل عم بيحطوا بالعناوين العريضة في احتكار لرئيس الجمهورية في هذه العملية علما أنه التفاوض نحن عم نتفاوض مع إسرائيل مش مع حيالله بلد تاني. يعني
0: ما بعتقد هالكلام دقيق. بتصور رئيس الجمهورية أذكى من أنه يعمل هيك يعني عم بيحط الكل بالحد الأدنى بأجواء المفاوضات اللي عم تصير اللي هي بعد ما عم تصير بس
1: يعني نحن
0: بس
1: بعدنا
0: تبلش بس تبلش نبقى نشوف. عم بيحكموا على مواقف الرئيس بشي بعد ما عملوا.
1: اليوم إعادة الأعمار شو بشوف كيف بدنا نوصل لمرحلة إعادة الأعمار وهل في فعلا مخاوف داخلية أنه من تغيير ديموغرافي بفعل نتائج هذه الحرب العبثية؟
0: لا ما مش هالقد بس إعادة الأعمار مسألة متخوف لأنه في تدمير كبير للقرى بالجنوب وبدأ أموال هائلة لإعادة الأعمار وللأسف هيدا اللي نزعل عليه كمان كتير أنه وين صرنا. وبتصور هيدا الجزء من الموضوع بحاجة لبحث جدي مع أصدقاء لبنان
1: ولكن بمرحلة
0: لبنان ما في واحد يعيد الأعمار
1: ولكن بمرحلة لاحقة. يعني احنا اليوم هذا بعد هذا الموضوع مؤجل يعني بدنا نطلب مساعدة من الدول العربية من السعودية من كل هذه الدول العربية اللي لطالما راعت لبنان ولكن في أثمان لهذه المساعدة.
0: انتوا بلبنان الحر مشهورين بالكرم فينا نحصل على كبيت ماي
1: قولك تكرم عينك هيدا البيت بيتك انتوا المشهورين بالكرم تسلامي. يعني نحن بناخد الكرم من عندكم يعني السعودية في في في مرحلة لاحقة في اليوم مرحلة مفصلية عم نحكي فعليا على السياسة اللبنانية إذا فينا نجيب الكبيت ماي أسرع شوي
0: تفضل
1: اليوم شو بده يكون في نحن عم نحكي بتطبيق الطائف يعني ضرورة إرجاع العودة للطائف كسقف وتطبيق الطائف علما أنه أثبت تطبيق الطائف صرنا قد ايه عم نطبقه عم ناخد منيو ألاكارت ورح نضلنا ناخد منيو ألاكارت أثبت أنه في خلل كتير كبير بهذا التطبيق الطائف وما وصلت إلى له الطائفة الشيعية إلا شعور منا أنه هي غير ما فيها التكافؤ السياسي بالسلطات اللبنانية وعم بتطالب التوقيع الثالث. شو رأي ملحم رياشي بهذا الموضوع؟ هل فعلا رايحين لهكذا معادلة وخصوصي أنه يمكن التفاوض اللبناني وتسليم السلاح كان غامز من هذه القناة أنه ممكن نعطيهم شيء بالمقابل؟
0: لحد هلأ ما في شيء بالأفق بهذا الموضوع. بكل اللي عم بيصير وراء الكواليس ما في شيء بالأفق على هذا الموضوع. بالعكس في تمسك من باتفاق الطائف من قبل المعنيين لسيما المملكة العربية السعودية والأمير يزيد بن فرحان بلغ كل المراجع
1: ايه؟
0: تمسك باتفاق الطائف واعتباره الحل الأمثل للبنان. وبالتالي سوري فينا نوقف شوي
1: ايه اكيد تفضل

0: والتمسك باتفاق طائف جزء منه فقدان البدائل. يعني إذا بدك تحكي بالمثلثة، المسيحيين ما رح يقبلوا المثلثة بلا شكل من الأشكال، لأن المثلثة حتكون على حساب المسيحيين. مجرد طرحت المثلثة يعني بدنا نروح على نظام جديد. مسيحيا ما نطرح الفيدرالية، ما رح نقبل يروح البلد على المثلثة. والفيدرالية هي بتكفي كل الناس وبتكفي الناس شر كل الناس، يعني ما بيعود في مجال حتى الرئيس الجمهورية ما بيعود في زوم يكون مسيحي. بتغير النظام كله تغيير بنيوي من يعني
1: الفيدرالية هي غير نظام،
0: غير نظام،
1: غير بينما نظام كلي.
0: بينما التمسك بالطائف يعني التمسك بالطائف، مش يعني تعديله على القطعة وتطبيقه. وهلأ اللي عم بينطرح لتطبيق الطائف هو بوجه النظرية انه بدائل عن تسليم السلاح.
1: عظيم. يعني اذا بدنا نحكي بتمسكنا بالطائف وتطبيقه كله كاملا، يعني عم نحكي عن الغاء الطائفية السياسية.
0: اذا تطبيقه كاملا بده يكون ينحكى بكل هالامور هيدي.
1: يعني هل هي هيدي الفترة مقبولة من جانب يعني يمكن الأغلبية بلبنان إنه إلغاء الطائفية السياسية؟
0: أول شيء بدنا نبلش بقصة تسليم السلاح وتصير المعادلة متوازنة على أرض لبنان بين كل اللبنانيين، وبعدين يبنى على شيء مقتضى.
1: لأنه فعلا عم ينحكى هدول المواضيع سعادة النائب
0: بكير بكير عليها بكير.
1: عم بيقولوا بدهم يعملوا قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، في إذا بدنا نروح لتطبيق اتفاق الطائف في مجلس الشيوخ وما إلى ذلك، في عندك كمان
0: شوفي بدي أقول لك شغل.
1: في التوقيع الثالث اللي هو صار بالممارسة التوقيع الثالث للمالية للشيعة، كل هذه المواضيع مطروحة طائف. لو بدنا نلتف حولها.
0: خليني أقول لك شغلة، هذا كله هلأ مش وقته، عم لكل شيء وقت، بس هلأ مش وقته هيدا الشيء. هلأ وقت انهاء الحرب مع إسرائيل وانهاء مشكلة السلاح. أي تعديلات باتفاق الطائف بما يتعلق بالنص أو بما يتعلق بالتطبيق تفرضها موازين القوى. اتفاق الطائف كيف طبق بالتسعين وفق موازين قوى جديدة خلقتها سوريا، بس ربحت الحرب. مظبوط، نحن خسرنا الحرب، سوريا ربحت الحرب بالتسعين. طبقت اتفاق الطائف
1: وفق
0: نظرتها هي لأنه هي الربحانة. اليوم خلينا ننطر لنشوف شو بده يصير بنتائج الحرب وكيف بدها تطلع موازين القوى الجديدة، وعلى ضوئهم نحكي باتفاق الطائف. وما حدا يضحك عليك، مش عليك أنت يعني، على المواطن على الرأي العام أنه اتفاق الطائف يطبق وفق النص. اتفاق الطائف وأي اتفاق آخر بالعالم يطبق وفق موازين القوى.
1: حلو هذا العبارة.
0: تمام.
1: وهو هذا اللي عم بيصير فعليا، لا يطبق وفق النص. في عنا بند
0: تبول موازين القوى،
1: موازين هي القوى
0: يلي بتحدد.
1: يعني نحن اليوم هلا بخضام، يعني اذا بدنا نوصف المشهد اليوم بلبنان، نحن اليوم لبنان كل مفتوح على كامل السيناريوهات والمجالات، بعدنا ما عرفنا شو بده يصير حتى نعرف شو على نبني على شيء.
0: صحيح صحيح،
1: يعني كل الاحتمالات واردة.
0: صحيح.
1: هل من ضمن هذه الاحتمالات، لانه شو عم نشوف كثير في شحن على الشارع اللبناني، هل فعلا خطر الحرب الأهلية بعده قائم، ولا سيما من بعد تصريحات المتتالية ليمكن سياسيي حزب الله كل مرة بيرجعوا بيرفعوا شبح الحرب الأهلية وبيذكروا فيه؟
0: أختار الحرب الأهلية صفرية.
1: صفرية
0: لهالدرجة منا موجودة، وأي مشكل صغير بيصير منه جزء من الحرب الأهلية. هيدي مشاكل مؤقتة وتحسم بوقتها، والجيش بيتدخل دغري تحسمها بوقتها. حتى بالضاحية الجنوبية صار عنده الجيش يد الطولة انه يفوت يحل مشاكل بالضاحية الجنوبية. انا بعرف من ضباط اصدقاء بخبروني كيف كانوا يفوتوا على الضاحية ايام زمان، يعني من 5 سنين وعشر سنين، وكيف عم بيفوتوا اليوم. الوضع كتير مختلف وكتير بعيد عن اجواء حرب اهلية. الشحن عبر التواصل الاجتماعي هو مثل ما كانوا نحن قبل نشوء التواصل الاجتماعي يتشارعوا بشي سالون، هلا بيتشارعوا على السوشيال ميديا للاسف، وبيقرفوا الناس بهال المستويات من النقاش يلي ما إلها علاقة بالنقاش. وفي بجانب اخر من السوشيال ميديا جانب مفيد للناس ولخير الناس كل الناس.
1: للأسف ذهبنا الوقت، بس كان بدي أسألك وأتطرق شوي لموضوع وزارة الأعلام وما جرى فيما يتعلق بالمونديال وهذه المامعة والسجلات.
0: أنا بقدر خبرك بكلمة واحدة بس مش مشكلة. نحن طلع تقرير لديوان المحاسبة، المحامي تبعي رد بطريقة مناسبة على بعض الأعلام يلي عم يتناول التقرير بطريقة مغلوطة أو مجتزأة، ونحن عم نحضر الرد أو الجواب لديوان المحاسبة،
1: ورح
0: نبعته لبكرة بس تخلص القضية. عندي حديث بالموضوع، بفضل ما أحكي أثناء عمل القضاء.
1: ما بدك تحكي أثناء، بس إنه أكيد كله
0: طبعا طبعا طبعا كله موثق وكله موجود وكله.
1: طب ليش هذه الحملة طلعت على وزير الإعلام الحمرية؟ شي ملأ وملفات يعني دغري طلعوا؟
0: لأنه
1: ووزير الاتصالات
0: وقت كنت أنا وزير إعلام بحكومة سعد الحريري الأولى، اللبنانيين حضروا المونديال ببلاش وما دفعوا ولا ليرة من جيبتهم، الدولة دفعت عنهم المصاري تيحضروا كل اللبنانيين وكل المقيمين على أرض لبنان، مش بس اللي عندهم دش واللي عندهم كيبل. يمكن في شيء نص مليون نسمة عندها كيبل ودش، بس في 5 ملايين نسمة بلبنان، والدليل سنة 22 ما قدروا حضروا مونديال.
1: صحيح. وما يحكى عن ملفات فساد وعن استفافات استفادوا من الموضوع، وشركة سما والشركات كلها يلي طلعت
0: هيدي كلها بتمنى ما تحكيها هيك، لأنه الناس بضيع الرأي العام، بتجتزأ الخبرية، بيجي نهار ومنوضحها كلها. وبتمنى أي حدا بيفوت على الفيسبوك تبعي أو على السوشيال ميديا تبعي بيسمع تقرير الام تي في أو رد المحامي استاذ داني أبي السعد بالتفصيل على كل نقطة بنقطتها.
1: أنا بدي أتشكرك لوجودك معنا سعادة النائب الحمرية شو على هذه المعلومات، وفعلا على طول الحلقة معك والحديث بيكون أعمق من المعتاد، لأنه منروح بالاستراتيجية لحياد لبنان، وعلى أمل أنه يتحقق حياد لبنان. أنا بدي أشكر وجودك معي، وبدي أتشكركم مستمعينا ومشاهدينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مرافقتكم لنا بهذه الحلقة. موعدنا بيتجدد معي أنا أربعة جي، ودايما مع لبنان الحر، كل يوم من التنين للجمعة ضمن برنامج حوار حر من لبنان الحر.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: على لبنان الحر.
1: شو يعني رو؟ بالفرنسي بتعني شارع أو حي. بس شو رأينا بنبات الرو؟ حاك تعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكتر من اسم، منهم السذاب، الشذاب وغيرها كتير مثل الفيجن أو الفيحل. هي القشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو الرمادي، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريبا 30 سنتيمتر وميلس. المهم انه هالعشبة المهمة موجودة اكتر شيء بجنوب شرق اوروبا، هي من هونيك بلشت وانتشرت بالعالم لانها كتير فعالة. يقال انها كتير مهمة لصحة الانسان لانه بتقوي الاوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر الهضم، من اضطرابات المعدة، من وجع الرأس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها، ومنها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن، على ما يقال إنه هالعشبة اللي اسمها رو بالفرنسي كتير تساعدهم. والأهم كمان إنه الرو مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مشان هيك لازم ينتبهوا هني وعم يتناولوا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: سلامتك بتهمنا.
3: السواقة على الطرقات وخاصة بهالمرحلة هاي بدها انتباه ووعي، لأنه إشارات ضوئية مش كتير متوفرة ومش كتير واضحة وموجودة، بل مفقودة بمعظم المطارح. انت مش وحدك عم بتسوق، انتبه على التقاطعات، اهم شيء وملتقى الطرق، تتجنب حالك وتجنب غيرك اي احتكاك واي حادث بيودي لاضرار جسدية ومادية منا سهلة.
2: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

لبنان الحر معكم الثانية إلا ربع جولة الظهيرة. عدد من القتلى والجرحى باستهداف 7 سيارات، 1 في مدينة صيدا، 3 في الجي و3 في قضاء السور. تواصل الغارات ونزوح من قضاء سور بعد التهديد. لبنان يرفع أولى الشكواه ضد إيران لدى مجلس الأمن. من جنوب الليطاني إلى شماله ماذا تبدل؟ دعم أهالي البلدات الصامدة في الجنوب بين شحادة والسيد. عملية المطرقة الثقيلة بدلا من الغضب الملحمي في حال استئناف الحرب على إيران.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر وجمانة صغيب مرد. قبل يوم على بدء الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في واشنطن، تمضي إسرائيل في تصعيدها الميداني بعد كشفها أمس عن تنفيذ عملية توغل إلى ما وراء شمال الليطاني، ورفعت اليوم بشكل لافت وتيرة استهداف السيارات بالتزامن مع استمرار الغارات والإنذارات لإخلاء قرى إضافية. وقد طالت اليوم مناطق عدة في أقضية الشوف والصيدا والصور. ولفت اليوم رفع لبنان أولى شكواه ضد إيران لدى مجلس الأمن.
1: فبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بمهاجمة بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدد من المناطق في جنوب لبنان، توالت الغارات، فاستهدفت غارة من مسيرة بصاروخين سيارة رابيد حمراء بجانب الملعب البلدي في مدينة صيدا، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، وسجلت غارات على الحنية والليلي.
0: وصدر في وقت سابق عن مركز عمليات طوارئ الصحة بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية الثلاث على الأوتوستراد الساحلي صيدا الجنوب في برجة والجي والسعديات أدت إلى 8 قتلى من بينهم أم وطفلاً.
1: وكانت استهدفت 3 غارات إسرائيلية 3 سيارات على طريق الجي الساحلي والسعديات الرابط بين بيروت والجنوب، إحداها فان لون أحمر قيل أنه يحمل صناديق مساعدات ومواد غذائية ويعود لشركة الأنوار.
0: واستهدف طيران الإسرائيلي سيارة عند مفرق الشعيتي لجهة مفرق المعلي في قضاء صور، وسيارة أخرى على طريق الناقورة بالقرب من أوتيل ريلاكس حيث أفيد بسقوط إصابة، كما استهدفت مسيرة سيارة على طريق القليلي جنوب صور إلى غارة على بلدة البرج الشمالي وبين بلدتي العباسي ودير قانون النهر.
1: وأغار الطيران الحربي على مجد الزون وينوح وكفرة والمنصور والحلوسي وكونين ومحيط دير عامس وصديقين، وسجلت غارات بعيد الظهر على الحنية والليلي. من جهة أخرى عملت فرق من الدفاع المدني مركز برج الشمالي التطوعي على إخلاء المدنيين من داخل البلدة بعد الإنذار.
0: وأغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي برع الشيط والشقرة في قضاء بنت جبيل، هذا ويسجل نشاط جوي كثيف بطائرات مسيرة فوق المناطق الساحلية جدرة برج الجي الدامور حارة النعمي سعديات خلدي بشامون عرمون وصولا فوق بيروت. وقد شهدت بلدات برج الشمالي والمعشوق وعدد من القرى المهددة في قضاء صور حركة نزوح عقب الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية.
0: في المقابل تحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في زرعيت في القطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ، وذكر الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي أطلقها حزب الله سقطت قرب جنود جيش الدفاع ولم ترد أنباء عن إصابات. إلى ذلك أفادت جيروزاليم بوست بأن حزب الله شن هجوما هو الأقوى بالمسيرات أمس استهدف شمال إسرائيل.
1: من جهته أعلن الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين برشقة صاروخية، كما أعلن استهداف بمسيرة تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل.
0: موقع ولا نقل عن مصدر إسرائيلي أن استخبارات الجيش تعمل على تحليل التهديد المميت لمسيرات حزب الله.
1: وسط هذه الأجواء أشار أعلام إسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصفرة.
0: من جنوب الليطاني إلى شماله ماذا تبدل؟ سيمونا حتشيتي.
2: في تطور ميداني يثير الكثير من القلق، عاد الحديث عن اجتياز إسرائيل شمال الليطاني في خطوة تعتبر من أخطر التحركات العسكرية داخل الجنوب اللبناني منذ سنوات. هذا التقدم لا يحمل أبعاد عسكرية فحسب، بل يفتح الباب أمام تساؤلات حول تغير قواعد الاشتباك واحتمالات توسع المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة. كيف يقرأ العميد المتقاعد وهبي أطيشة هذا السيناريو؟ وهل يعتبر هذا التطور تغييرا في قواعد الاشتباك المعتمدة منذ العام 2006؟ وما مدى قدرة حزب الله على التعامل مع توغل من هذا النوع؟
3: أنا بعتقد هذه البقعة استيزوا أولا ليتمركزوا فيها يمكن لحتى يأمنوا الحماية للمستوطنات وللجيش اللي موجود بالطيبة ودير سريين، وقد يكون

من خلال افتعال خلافة حول مآل التفاوض الجاري مع إسرائيل إذا كان يوصل إلى سلام أو هدنة أم مجرد وقف الأعمال العدائية هي محاولة يائسة وبائسة لن تمر. وأشدد على أن سحب السلاح هو الممر الإلزامي للاستقرار والازدهار والسلام الدائم.

0: الإدارة العامة ترفع الصوت شرب المخلوف.
1: احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاماً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، مشددة على أن التحركات في الأيام المقبلة ستشمل كل المؤسسات الرسمية. وخلال الاعتصام دعا رئيس الرابطة بعد هذا إلى معالجة أمور الموظفين.
2: لما نقبل هذا اليوم أمام علينا الفداء من هنا والمساعدات المفروضة من هنا بما تصرف أعمالنا وقوامنا وحقوقنا وحقوق أولادنا منذ عام 2019 حتى اليوم، ونحن نصبر نصبر على الانهيار، نصبر على الجوع، نصبر على الظلم في كل الأزمات كانت تحل على حساب الموظف وعلى حساب المتظاهر، وكأن هذا البضاعة خرج هنا ليكون سهما على الجميع، لكننا اليوم أتينا لنطلعها بوضوح. كفى كفى استخفافا كفى استهتارا كفى ظلما.
1: إذن على الدولة مراعاة شؤون موظفيها، لأن الانفجار الاجتماعي بات قريبا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. من وزارة الشؤون الاجتماعية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: إلى الجديد من ساحة النجم مباشرة مع مندوبتنا هنادي السمراء. تفضلي هنادي.
3: نعم، في الواقع جمانة في عين سيني التقى رئيس مجلس النواب نبيل بري وفد من كتلة الاعتدال الوطني. طبعا كان في صلب هذا اللقاء موضوع قانون العفو، وما رافق هذا الأمر بعد لقاء بعدة من سجالات واستياء من قبل رئيس المجلس في محاولة للالتفاف على السلطة الترشيحية. وعلى هذا الأساس أبلغ النواب رئيس المجلس أن الهدف هو إنتاج قانون متوازن بعيدا عن استثناءات ملتبسة تأتي لصالح فريق على آخر. وعلى هذا الأساس قرر رئيس دري أن يدعو اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة الاثنين المقبل تحت عنوان التوافق بين الكتل لإصدار قانون عفو متوازن، وإلا في حال يعني لم يتأمن هذا الأمر فإن التصويت هو الحل. وفي سؤال لإذاعتنا رد النائب أحمد الخير بالقول أن لقاء بعبدة هو لأن رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة وكان الهدف رأب الصدع ورادم الهوة، ولكن ليس الهدف هو تشريعي فالتشريع داخل مجلس النواب. أيضا في عين السيني كان النائب إبراهيم كنعان الذي نقل عن الرئيس دري أن كل المشاورات والاتصالات يجب أن تصب في خانة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف العدوان قبل أي عمل آخر، وأنه حريص على الوحدة الوطنية كمسار وحيد للحفاظ على البلد. هذا كل شيء من عين السيني. عودة إليك جمانة.
0: شكرا هنادي. قام رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جون العلم وموفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى نجانين وخصبية فهد السليمي يرافقهما وزير المهاجرين كمال شحادي بزيارة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، حيث بحثوا في أوضاع أهالي البلدات الصامدة في الجنوب واحتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية. وقد شكر الوفد الوزير السيد على اهتمامها ومتابعتها لشؤون الأهالي متقنيا الأسماء في صرف المساعدات المستحقة للمسجلين والعمل على فتح باب التسجيل أمام الأهالي الذين لم يتمكنوا سابقا من تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه المساعدات. من جهتها أكدت حنين استمرار متابعة أوضاع الأهالي والعمل على تأمين المساعدات الممكنة ضمن الإمكانات المتاحة وبالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية المانحة.

0: الصفحة الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
1: كشف تقرير من قناة NBC نيوز الأمريكية بأن البنتاغون يدرس تغيير تسمية العمليات العسكرية المرتبطة بإيران من عملية الغضب الملحمي إلى عملية المطرقة الثقيلة، إذا غير وقف إطلاق النار، وأصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا باستئناف القتال على نطاق واسع. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستحصل على تقييم أدق للموقف الأمريكي عبر الوسطاء الباكستانيين، مشددا على أن طهران ترفض المطالب القصوى بشأن برنامجه النووي وتعتبره ظالمة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن من بين أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران منع التطبيع العربي الإيراني، واستقطاب جيران طهران إلى تحالفات تتخلى عن القضية الفلسطينية، محذرا من أن أضرارا جسيمة ستلحق بقطاع الطاقة العالمي في حال اندلاع نزاع في مضيق باب المندب. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بنسبة 3.9 مليون برميل يوميا في العام 2026 في حال استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز تدريجيا ابتداء من شهر حزيران المقبل. إلى ذلك أفادت وكالة بلومبرج بأن أقمار صناعية أظهرت أن خزانات النفط في جزيرة خرق أصبحت قرب أقصى طاقتها الاستيعابية. أعلنت شركة سمارت شوتر الإسرائيلية للتكنولوجيا الدفاعية فوزها بعرض بقيمة 10.7 مليون دولار من الجيش الأمريكي لتزويده بأنظمة سماش المضادة للمسللات، وسيوفر هذا العقد الجنود الأمريكيين تقنية متقدمة تعمل بنظام وان شوت وان هيت والمصمم خصيصا كمنظومة أسلحة لمكافحة الطائرات من دون طيار. أفاد مصدر أمني سوري رفيع أن قوات الأمن الداخلي أحبطت محاولة تنظيم معدات عسكرية عبر حاجز المتونة في ريف السوداء الشمالي كانت مخبأة داخل شاحنة محملة بمواد كهربائية وتضمنت طائرات مسيرة وأجهزة اتصال من نوع ستارلينك. ذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسعا استهدف منشآت البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
0: إلى الأحوال الجوية. يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى بعد ظهر غد الخميس، حيث يتحول إلى ربيعي متقلب ومن ثم يستقر اعتبارا من يوم السبت. الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة، يتشكل معها الضباب الكثيف أحيانا على التلال، كما تنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة ومن ثم إلى 65 كيلومتر في الساعة شمالا. كان في جولة ظهيرة. عدد من القتلى والجرحى باستهداف 7 سيارات، 3 في الجي، 3 في قضاء سور، وواحدة في مدينة صيدا. تواصل الغارات ونزوح من قضاء سور بعد التهديد. لبنان يرفع أولى شكواه ضد إيران لدى مجلس الأمن. من جنوب الليطاني إلى شماله ماذا تبدل؟ دعم أهالي البلدات الصامدة في الجنوب بين شحادي والسيد. عملية المطرقة الثقيلة بدلا من الغضب الملحمي في حال استئناف الحرب على إيران. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا فريدي سيبا.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا من محللنا مع مدير الأخبار والعلوم السياسية جورج غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان حر. الليتان بين تاريخين. يقول الفيلسوف كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه مرتين، المرة الأولى كمأساة والثانية كمهزلة. تذكرت هذا القول وأنا أتابع أمس مشاهد الجرافة الإسرائيلية تقيم جسرا على نهر الليتان. ظهر هذا المشهد للمرة الأولى في ربيع العام 1978 حين قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليتان لإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن حدودها مع لبنان. 48 عاما بين التاريخين. في اجتياح العام 1978 أرادت إسرائيل إبعاد المسلحين الفلسطينيين، وفي العام 2026 تريد إسرائيل إبعاد حزب الله. فهل من دليل أسطع من هذا الدليل أن التاريخ يعيد نفسه بين المأساة والمهزلة؟ حين وصلت إسرائيل إلى الليتان عام 1972 صدر القرار الرقم 425 عن مجلس الأمن الدولي القاضي بانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها، لكن هذا القرار لم يطبق إلا عام 2000 أي بعد 22 عاما. فهل نحن أمام سيناريو شبيه؟ هكذا يكون التاريخ يعيد نفسه، المرة الأولى مع منظمة التحرير الفلسطينية والمرة الثانية مع حزب الله. وكم من السنوات بعد على لبنان أن ينتظر ليبسط سلطته من جنوب الليتاني إلى الحدود الجنوبية؟ حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جورج غالي.

حب وإن هدي وعيني وإن أسأل الله حين عليك.

أحبهم أكتر. حبك مثل بيروت مدرس حكاية جميلة، مطرح ما كنا ونسينا نجري خطوة إذا مشينا، نشعر تغرقنا وجينا. حبك مثل بيروت

مشينا حب والدرب عميره ومدرس حكاية بحرية فيها حكاية.

0: نصيحة الدي جي والاي اي صحي اليوم الجامع مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية ايما كرم.
1: شو هي الاشارات اللي بتدل ان الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الاشخاص او خوف من الانفصال عن اهله، تبول لا ارادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير ثيابه أو يتحمل، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبيا، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل إنه يأذي حاله. في كمان يبين عليه أمراض مزولة جنسياً أو كدمات نظيف أو دم على الثياب. هون هم الإشارات يلي بتدل إن الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية. استشير معالج نفسي هلأ قبل ما بعدين.
0: نصيحة الجيد من لبنان.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بدكش تحديني بحب الثاني ابقى حبيب اسمعيني حبك بالي رح يخسر انا الربحان من هل انا فيك اكثر متعلق خدي قلبي وعمري وروحي وشوفي مين بيعشقك

0: أكثر متعلق مش أهرب من روحي أخذ عقلي
1: ويكفي أكثر.

0: انه بتحبيني مقبل فانا عملته فيني بتغيبي عني مأكد انا مسحوق عيني انا بعيش من دون حب اخواتك وجنوني انت عند العقل مصورك
1: حبيبي عدالي كفي عمري وقتي انا صرفت فهم شو بدي كيف بدي روحك حبك بدي غيب عنك غلغل لي شوق قلبك علمني حبك
0: اكثر اللي بتسمعني اللي بتنسيت علي عشان ما تنسيت معي عشان ما تنسيت معي

عشان ما تدفش معي.

حبي ولا تيجي وما بيجي ولا حلوة منك ما بيجي ولا حلوة.

وعودي وعودي

0: يا عيني على عودي.
1: حقك تعرف معلومات لكل المجالات. حقك تعرف على مين الحر.
2: شو يعني روي؟ بالفرنسي يعني شارع أو حي. بس شو رأينا بين بيت روي؟ حتعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكثر من اسم، منهم السيزيب، الشزيب وغيرها كتير مثل الفيجن أو الفيحل. هي الخشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو الرميدة، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريباً 30 سنتيمتر وميس. المهم إنه هالعشبة المهمة موجودة أكتر شيء بجنوب شرق أوروبا، هي من هنيك بلشت وانتشرت بالعالم لأنها كتير فعالة. يقال إنها كتير مهمة لصحة الإنسان لأنه بتقوي الأوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر العظم، من اضطرابات المعدة، من وجع الراس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها منها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن على ما يقال إنه هالعشبة اللي اسمها روي بالفرنسي كتير تساعده. والأهم كمان إنه الروي مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مش هيك لازم ينتبهوا إنه عم يتنيوها.
1: حقك تعرف معلومات لكل المجالات. حقك تعرف على مين الحر.

حلا حلا وغلا للا عيونهم أجمل شو ما صار هو اللي وصل.

طلعت شمسة قلبي وقلها من همسة يحرم على غيري لمسة قمر بيطوي للحال على شبكة.

بعد كتير تعب ومشاوير وتشوف الدنيا حلوة عيونها الحلوة لما أشوفك بس شنحاتي بتطير علي وتطير وحسك بس بقلبي بنسى بعيونك تعب

حبي ضل وانا صوت هلا صرتي حياتي يا دولتي يا نور حياتي بطلت كل حكاياتي ضلت تقولي الحياتي تعرف القصة لما من بعد كتير تعبوك وتشوف الدنيا حلوة بعيونها.

I'm gonna go to the hospital.

I'm not going to be able to do that.

حبي ليس

أروح أسأل عني يعني.

0: سلام سلام يكفيني عذاب وهام وبصرات يكفيني عذاب وهام وبصرات خلصت العتاب زدت وتعب
1: بطلنا

حنين عايش هالسنين.

راح إلا مكان الحب، وراح إلا مكان الحب.

0: حوار حر.
1: بين التصعيد السياسي الداخلي والإصرار على المفاوضات، قراءة معمقة في مسار الجولة الثالثة من المحادثات بين

تيم عم بيطل عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا بأجواء صرتوا عم بتعودوا لكل أجواء بسط وفرح وأغاني من اختيار مخرجنا. معكم سيمونة حتشيتي رح لقيكم كل يوم مثل هالوقت ومرافقنا اليوم الزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb تطبيق RLL دايما فيكم تابعوا كل أخبارنا على حسابنا على اكس راديو فري لبنان وكمان على انستغرام RLL official وما تنسوا انه كمان فيكم تكونوا عم تتابعوا كل الاخبار على واتساب تشانل لبنان الحر.

بآر ال ال تيم معنا اليوم زميلي وفاء شدياء ضمن نجوم الظهر او لا مش نجوم الظهر بلا جمرك ورنا صار بشغل راسك.

حلقتنا من آرا ليلتي من طلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة رح نحكي عن الامتحانات الرسمية. وهالمرة ما رح نبلشها من لبنان، رح نبلشها من فرنسا، بس كمان متعلقة بالامتحانات الرسمية عنا بلبنان. وزارة التربية الفرنسية أعلنت إلغاء امتحانات البكالوريا والبروفيل المقررة بحزيران بعدد من دول الشرق الأوسط بالإضافة لمالي، مراعاة للظروف الخاصة بهالدول. التلاميذ المسجلين بالمدارس الفرنسية المعتمدة بلبنان، بالبحرين، بالإمارات والعراق وإيران وإسرائيل، كمان بالكويت وقطر ومالي، بالإضافة للتلاميذ المسجلين بفصول دراسية معتمدة لدى المراكز الوطنية للتعليم عن بعد، رح يحصلوا على معدلهم السنوي بالمواد الدراسية ذات الصلة. ولهون خبر إيجابي وبيبسط أكيد عدد كتير كبير من التلاميذ، ولكن في فئة تانية من اللبنانيين قرار يأتي من وزارة التربية اللبنانية، ويلي بعد ما أخذت القرار، خلونا نقول أنه بعد ما أخذت القرار النهائي، وواحد ربنا بيعرف الأسباب. والمهم قبل ما ندخل بتفاصيل قرار وزارة التربية الفرنسية، خلونا

فازن رح نرجع على لبنان، وفي هم بيجمعنا كل سنة نحن كلبنانيين وهو الامتحانات الرسمية. امتحانات بتلعب بأعصابنا واسمها مثل ما بتعرف هو لوحده بيوترنا. نحن بنعرف كلنا انه بفترات معينة من تاريخ لبنان أجلت أو ألغيت الامتحانات بسبب الأوضاع. كمان نحن هلأ بحرب، يعني مثلنا يعني بعدنا مثل كأنه من زمان ما كان أكراوح، ودائما في هذا السؤال إنه إذا رح يصير في بروفي أو تيرمينال، ومنعرف بسبب إنه يمكن في تلاميذ بيكونوا بعد ما درسوا أو نزحوا وأسباب

0: كل حدا بيقول نحنا انتصرنا، والخيانة بهيدا البلد صارت عملية نسبية، كل حدا بيقول الآخر هو الخائن. على شو عم بيرتكز بالرؤية تبعه هنري صغيب وبالفلير تبعه على انتصار لبنان؟
1: تجاوبك بدي يفرق بين لبنان الوطن ولبنان الدولي. لبنان الدولي هي هالمؤقتة يلي بيتناوب عليها ساسي وحكام وسياسيين كتار، منهم صحيحين منهم لا، بس لبنان الوطن ما بيتغير. هو ثابت، هو ماشي بالمسار، ماشي بالزمان. أنا شغلي مع لبنان الوطن، وبالتالي الانتصار اللي عم بحكي عنه هو انتصار لبنان الوطن. الدولة بتتخربط، بتنهزم، بتنكسر، بتدول، بقولوا دالت الدول، بتدول، بيرجع غير دولة. بس أنا شغلي مع لبنان الوطن المؤقت، يمكن يطول بس بعده مؤقت، بمعنى آخر متغير، يمكن أكثر من مؤقت متغير. أنا شغلي مع الوطن الذي لا يتغير. من هيك بتلاقيني عايش بعالم أدبائنا الكبار، عايش بعالم الآثار بلبنان، وانوجعت كتير كتير هاليومين، عرفت انه بيت صديق لإلي زميلنا بالإليو سعد الزين كان عنده بيت أثري جدا جدا حلو بكفر رمان، رمد، صار رماد. أنا وعم بشوف الصور اللي بعت لي إياهم سعد كتير انوجعت، وجعت عني وعنه. إله 30 سنة بجيب قطع أثرية تاريخية حلوة كتير من وين ما كان عم بيجمعون،
0: حرام،
1: راحوا بقصف غارة وحدة. شوفي هالوحش
0: صح
1: اللي عم يبطش بجنوبنا.
0: مين عم بيعطي الزريعة؟ من يعطي الزريعة لهذا الوحش؟
1: عم بقلك في سبب وفي مسبب.
0: صحيح.
1: بحجة انه نحنا بدنا نسترجع الارض، كل ما قلنا عم نخسر ارض.
0: بالنتيجة هلا اللي عم يسمعوك بيقولوا لك طب هذا الوطن بلا شعب شو بيكون؟
1: كيف بلا شعب؟
0: بلا شعب
1: كيف بلا شعب؟ نحن شعبنا عظيم، نحن شعبنا سطر صفحات خالدة بالتاريخ وبعده لهلا عم بيسطر. يعني بمعنى آخر يلي عم بيتحملوا اليوم الشعب اللبناني بكل المصائب، طبعا في ناس عم بيفلوا، واللي عم بيفلوا من الدولة مش من الوطن، عم بيفلوا من إجحاف، عم بيفلوا من تقصير، عم بيفلوا من فساد. بفهمهم،
0: ومن شركاء بالوطن اللي مش عم بيتفقوا معهم على وجهة نظر
1: أبدا
0: وحدي.
1: كل واحد بيحكي بمنطلقه هو، وهذا الشيء المؤلم جدا. ولكن برجع بقول ما بدي أحكي انتصار، بدي أحكي انهزام. يلي عم بيخون لبنان هو منهزم، سلفا هو منهزم. بعدين كيف أنا بدي أقبل واحد معه تذكرة لبنانية علي أرزة لبنان؟
0: هيدي كتبتها أنت، كتبتها
1: طبعا
0: من كم يوم.
1: وحامل باسبور لبناني علي الأرزة، ويمكن يكون داخل بالحكم بلبنان، وبقلك أنا ولائي لغير لبنان. ما بقبل اعتبره لبناني حتى لو بده يكون عنده انتماء للفاتيكان أكثر من هيك. ما بقبل. بده ينتمي للبنان أولا، بعدين إذا عنده ميول أخرى يصطفل فيها، بس يكون عنده ولاء وانتماء للبنان، للبناني اللبناني، للعربي ولا السوري ولا الأجنبي، ولا لبناني اللبناني. بعدين ما نشوف شو عنده ميول أخرى، بس يركز انتمائه للبنان، هيدا هو الأساس. وإلا ما رح يشعر بالمواطنية، ورح يضل يقلك أنه أنا بنتمي للخارج. شو هالعار، شو هالعار، واحد معه هوية لبنانية وينتمي إلى هوية تاني. كيف بدي أمن في هذا؟ كيف بدي صدقه؟ كيف بدي صافحه؟
0: صحيح، للأسف. سؤالي معلي، بدنا نمرق على هيدا الإيفنت اللي صار بكازينو لبنان بثماني أيار، وهو تكريم الراحل العبقري الكبير
1: جدا
0: ريمو جبارة. عطول عطول، شو بدي أقول لك، عم تلحق انت كبير وعم تلحق الكبار عطول.
1: تسلمي لي، شكرا.
0: يعني عطول عم تعيش بهيداك الزمن
1: بالوطن،
0: وكأنك لا الوطن تنتمي لا الى هذا الزمن، ويمكن يمكن مش للزمن اللي جاي، زمن القريب اللي جاي، عطول بحسك تنتمي إلى هيداك الزمن.
1: لأنه حقيقي ودايم، دايم ما بيخلص. من هيك إذا أنا سعيد إنك تكوني حضرتي الاحتفال وسمعتي كلمتي اللي قلت له فيها لريمون، إنه إجمالا بيقولوا الناس الله يطول عمرك.
0: صحيح.
1: اليوم جامعة روح القدس يلي أخذت هالإرث عم بتفعلوا بالصف بدراسة نصوص ريمون، عم بتفعلوا على الخشبي بتنفيذ أعماله، ساعتها فينا نقول له لريمون الله يطول عمر غيابك، لأنه غيابه
0: هو حضور،
1: هو حضور بفضل الجامعة، جامعة روح القدس.
0: حلو كثير.
1: ممي طبعا. الله يطول عمر غيابك. لما طلعنا على الاستراحة بين حفلة التكريم والمسرحية، أنا ما طلعت، كان عندي أصدقاء عم بحكي معهم بالصالة، طلع جهاد الأطرش كان حدي كيسك، رجع كان قاعد، رجع من برا بعد الكوكتيل، قال لي عم يتداولوا برا بكلمة الله يطول عمر غيابك. وهالأمر ضروري دايما نعتنقه، لأنه الخالد بفل من هالدنيا بكبشة تراب، كلنا معنا كبشة تراب عم ننفل، نتركها ونفل، بس شو بيبقى؟ بيبقى الأثر تبعنا. من هون بقول سعيد عقل دقيت على الشباك بعد سنين شفته انفتح، كيف شكل بعدك هون؟ قال علمتني حلوة الحلوين، انفليت اترك عطر بهالكون، ويا تعاسة يلي بيجي على هالكون وبفل ما بيترك بصمة، ما بيترك أثر،
0: أو بيترك أثر يلتعن عليه كل العمر.
1: معلوم كيف لكان، كيف لكان.
0: هيدي المقولة إنه هذا الجسد فاني وتراب، كيف يفسر هاري صغيب هالقديسين هالخيرين اللي مرق مئات السنين عليهم وضل جسدهم هو ذاته وضل جسدهم عم بيرشح دم؟ كيف بتفسر
1: هيدي؟ هي الخوارق. لو ما في هيك ما في شيء اسمه خوارق. يعني مثلا ناخد مارشربل
0: طبعا،
1: هالعظيم، هالعظيم اللي صار بالعالم عنوان تاني للبنان.
0: صح.
1: من فترة مش طويلة دشنوا بمنهاتن سانت باتريك، عملوا له حيز لمارشربل. ليكي هالمارشربل أستراليا كمان، خبرني المطران طرباي من فترة قديش عنده مارشربل صار أتباع وكنايس عم بتزيد. حلو كتير،
0: حتى بالفاتيكان يعني الصورة اللي محطوطة
1: طبعا بالفاتيكان. طبعا يعني صار مارشربل سفيرنا القديس بالعالم.
0: صح.
1: ما عاد محصور بحيز لبنان بس أو المحيط. هون عظمته لمارشربل، ولذلك بفرح كتير أنا لما بسمع ترتيلتي عن شربل، يا شربل ساعدنا، يا شربل حمينا. بحس قديش كان عندي إيمان تكتبت هالترتيلي.
0: كان عندك؟
1: ايه طبعا كان عندي.
0: كان؟
1: ايه لما كتبتها
0: إيه؟ وما زال طبعاً يعني طبعاً. ولا خف الإيمان؟
1: لا لا لا ما خف أبدا،
0: ولا التهيت؟ لأنه الإيمان بدك ضلك تشتغل عليه حتى يقوى، ما فينا نقول نحن مؤمنين. ومنشان هيك سألتك إذا كان ولا بعده، ولا بقديش بكم مرحلة مرق إيمان هاري صغيب، بكم مرحلة من الوعي ومن النضوج مرق إيمان هاري صغيب.
1: كل ما زاد النضوج كل ما توضح الإيمان.
0: صح.
1: لأنه الإيمان مثل نبضة القلب ما بيوقف.
0: صحيح.
1: إذا وقف الإيمان وقفت النبضة، مات في موت، في نهاية، في حتم. لا أنا إيماني بعده مثل ما كان لما كتبت قطعة شربل، وبعده كل ما قاله عم بيزيد، عندي شغف بهذا الشربل يلي شع بكل الدنيا من داير صغير، داير مرمرون بعنية صغير، ومحبسة محبسة مربطرس وبولس هالتل الحلوة الهادية، وشع كل العالم. يعني حط مثلا بالحيز الروحاني مارشربل، بالحيز الفكري أو أدبي جبران. قليلي هذا النبي، من فترة عم بقرأ من بشي أسبوعين صاروا 113 ترجمة، مش 113 لغة، 113 ترجمة. يعني بعطي مثلا بالفرنساوي بس في 15 ترجمة.
0: نعم.
1: بالعربي في 10 وأنا كنت 11 من سنتين بتذكري. ف 113 ترجمة. ليكي هالجبران شو عظيم. ليكي هالجبران شو مهم.
0: صح.
1: فظيع هذا لبنان.
0: قديش أخذ جبران من درب مخيل نعيمة؟ هذا الفيلسوف.
1: أنا أقدر جدا مخيل نعيمي. عمق عنده عمق.
0: صح.
1: عنده فكر. عنده رؤية. ولكن نعيمي لم يكتب بلغة عالمية.
0: السهل الممتنع.
1: لا لا لم يكتب بلغة عالمية.
0: نعم.
1: جبران كتب بالإنجليزي وفور صدور كتبه أو خاصة النبي ترجم إلى عدة لغات. بينما نعيمي كتب بالعربي. عنده طبعا كتاب مرداد هو عاد ترجمه على الإنجليزي. أصدروا بأمريكا. بس غير شيء يعني لو يمكن لو نعيمي من الأول كتب بالإنجليزي هذه اللغة العالمية كان حتما انتشر مثل جبران. وبس أنا بحبه كتير لنعيمي.
0: أنا كمان
1: بحب عمقه. صح. عمقه الفكري. صح. عمقه الفلسفي. كتاب مرداد من أروع من كتب مهم كتير.
0: ليه الغربال؟
1: الغربال نقد. نقد أدبي.
0: بس حلو
1: طبعا لأنه عنده نظرة ثاقبة وقاسي. ما بيمزح نعيمي. قاسي بنقده جدا.
0: صحيح. نرجع لسؤالي.
1: ايه؟
0: هذا الجسد الفاني اللي تربينا انه هيدا الجسد بصير تراب.
1: ايه؟
0: وبصير بعتذر كتير بأوقات بيوصلوا لمطرح يقولوا بدود هيدا الجسم. وكنت عم بتقلي انه في خوارق.
1: ايه؟
0: انه اوقات بتبقى جسم الخير والقديس بتبقى ميات السنين ترشح دم. برأيك هاري صغيب مش كلنا مدعوين انه نكون هذا القديس وانه اجسادنا لا تفنى؟
1: لا مش مدعوين.
0: سرتو انه يسوع المسيح بس قام من بين الاموات يعني بالروح والجسد. مريم العذراء بالروح والجسد. يعني قديش هذا الجسد مقدس. شو برأيك؟
1: لا مش مدعوين نكون قديسين. بس مدعوين نحافظ على جسدنا تيستاهل يكون في صف الإيمان. مش كل جسد مهيأ يكون بصف الإيمان. يعني في الأجساد الشريرة ما في حطة مع الأجساد اللي بتستاهل الإيمان.
0: بس من هون الإنسان مدعو إنه يكون خير.
1: خير إيه بس مش قديس.
0: آه.
1: مش خارق. مش كل إنسان هالجسد هيدا يا وفاء مثل كأنه نحن عم نستأجره. مستأجره لكم سنة بالآخر بيسقط الجسد وإذا بقي شيء من أثارنا بيكمل بعد.
0: بس المسيح بيقول الجسد هو هيكل الروح.
1: تماما بالضبط. ولذلك لازم نحترمه.
0: صحيح.
1: من هون لازم نحترمه ونعرف نحافظ عليه وما نوسخه. وما نوسخه.
0: صحيح.
1: عظمة الإيمان إنه ما نوسخ جسدنا.
0: ليه اخترتوا مسرحية شربل بالكازينو لريمو جبارة مش غير مسرحيات؟
1: رح لك. أنا عطيت دورة بالجامعة لسبع أسابيع. أنا وعم بعطي هالدورة عرفت إنه اختاروا بعض طلابي اللي كانوا معي بالصف عم بيلعبوا فيها كانوا اختاروا مسرحية شربل. وبعدين ما تنسي إنه مثل ما أنا قلت بكلمتي لعبوها بثماني أيار يعني يوم ولادة يوم ولادة شربل.
0: صحيح.
1: يمكن من هيك. وشربل طبعا كونها جامعة جامعة روح قدس عم تعطيها يمكن الأقرب إلى الروحانية الجامعية أو الطقسية إنه يلعبوا مسرحية شربل.
0: نعم نعم.
1: بس رح يلعبوا له غير أعمال لأنه المسرحيات كلها صارت عندهم. ابنه عمر وطبعا جمانة بيفتوا باتفاق معه قدموا كل تراث ريمو على الجامعة بمركز فينيكس يلي كان مترأسه الأب جوزيف مكرزل وهلأ صار رئيس الجامعة وبعد عينه فيه بعده بيشتغل جميل. فيه وبيهتم فيه.
0: نعم. يعني كل موضوع عم بتفوت فيه بده حلقة حتى نحيط بهذا الموضوع من كل الجوانب. ولكن نحن معنا 45 دقيقة منشان هيك عم نجرب نقطع ونمرق على هذه النقاط بشكل مقتضب إلى حد ما.
1: بعض الربيع ببعض العطر يختصر.
0: صحيح.
1: بيقول عمر أبو ريشة. صحيح. صحيح. نحن منأخد بعض النقاط من العطر.
0: نعم. بحلقة زياد الرحباني.
1: نعم.
0: كمان مثل ما بتقول منقول لريمو جبارة انه مبارك حضورك،
1: الله يطول عمر غيابك،
0: الله يطول عمر عطول عندك هذه اللمعة.
1: نعم.
0: كلمة او كلمتين بمقابلة بتكون يمكن ساعة بتعلم.
1: صح.
0: يعني وقت شفناك
1: تترك
0: عم
1: بصمة.
0: تحكي عن زياد، عم بتقول زياد ابن البكرة،
1: جاي من البكرة،
0: جاي من البكرة.
1: صح.
0: يعني بس يجي البكرة ما رح نخاف على زياد انه راح.
1: مزبوط.
0: لانه هو ابن البكرة.
1: صح.
0: هيدي اللمعة صرت سامعة والتقيت بأكثر من حدا. نعم. حدا هالقد مثقف وهالقد يقولوا لي هاري صغيب هيدي الكلمة اللي قالها وهيدي الجملة اللي قالها، يعني هيدي اختصرت زياد الرحبي.
1: مزبوط مزبوط.
0: قديش بهيدا البلد وهون بدي اقول انه انبسطت فيها هيدي تولستوي وقت قال
1: ايه طبعا طبعا
0: ينبغي ان نقدر الاغبياء،
1: معلوم،
0: لانهم اكثرية
1: وما اكثرهم. طبعا
0: وما اكثرهم. رينا باحدى الصحف،
1: نعم،
0: اللي عطول بتنبش على الجهل وبتضوي عليه.
1: نعم.
0: اذا في شيء ثقافة معينة بتجهلها.
1: ايه؟
0: وبتضوي عليها.
1: رح قلك
0: قلي
1: في ناس عندهم مواهب كتير، منها اللا.
0: ايه.
1: او جماعة اللا. شو ما اعطيتهم بضل يقولوا لا سلفا. نقيقين، متشائمين، سود، مسكرين، وجه مسكر،
0: وكذابين،
1: كذابين،
0: منافقين.
1: ايه. ما في شك ابدا. عطول في بوجههم جناز 40 هيك. انه مش بدهم شيء لا لا، الحياة مش هيك. يلي ما بيعرفوا يحبوا بيكونوا هيك، بدك يعرفوا يحبوا تيقدروا يصير عندهم لمعة فرح، أو ما عندهم لمعة فرح، قاعدين بتوابيت اليأس والإحباط والإيديولوجيات البشعة وبتصرفوا على الأساس، بتشبههم أصواتهم وكلماتهم وآرائهم بتشبههم، لأنهم هن جماعة لا مشيها مشي. عم بتحكيني هديك اليوم
0: سور مرانا،
1: سور مرانا
0: نوجه لها تحية ومنقلها سفرة مباركة يا رب، وإن شاء الله بترجعي لنا بالسلامة.
1: صحيح. سافرت اليوم بترجع بعد 10 أيام عندها محاضرة بباريس. فعم بتقلي عن إنه لك شو كتبوا، قلت لها كبيها وغسلي إيديكي.
0: أها.
1: لانه
0: وعمل غسل ايديك.
1: ايه طبعا مشيها ومشيه.
0: آه.
1: مثل ما حضرتك بتصوبني ايديكي بتشوفي رغوه صابون هيك بتفكريها مهمه، حطي عليها المي بتروح. وهودي هيك هني وارائهم وكتاباتهم مشي بيروح.
0: هني شو عم بيحكوا؟ عم بيحكوا انه الاسئله ما كانت بمستوى زياد الرحباني، وعم بيحكوا انه الاجوبه كمان ما كانت بمستوى هذا العملاق زياد الرحباني، وحكي حكي حكي حكي ولت وعجن. و
1: يا ريت عملوا له شيء لزياد.
0: صحيح.
1: ما عملوا له، هاي شغلتهم ينقوا بس. ما قدموا له شيء لزياد. كان عنده محيط زياد معتم معتم ومتشائم وكسول، ما بيشبهه. زياد عبقري غير عادي.
0: صح.
1: مش قليل يكون ابن عاصي وابن فيروز ويطلع من تحت عبايتهم. مهمه.
0: صحيح.
1: مهمه. يعني كان في طلال حيدر بيقول ما كنت صدق انا انه يقدر زياد يطلع من خط، يطلع من جمله بيو.
0: صحيح.
1: من لحن بيو. طلع. هون عبقريته. صار في ثلاثية جديدة.
0: صحيح.
1: يلي هي عاصي فيروز وزياد. عم بيحكي بالبيت الواحد.
0: استدركت الموضوع.
1: ايه طبعا.
0: في منصور.
1: لا منصور عم بيحكي على البيت الواحد. يلي هو بيت عاصي. فاذا كان ممكن يكون زياد مثله مثل اي ابن ملحن عادي.
0: صحيح.
1: من هيك المقدم البرنامج دكتور دبور. عم بيقول عماد دبور عم بيقول بلش جملتي انا انه زياد مش ابن حيال، مش ابن حدا عادي. قال لي بلا ابن امه بي. قلت له لحظة. امه بي غير شكل. لو كان يكون امه ما بتغني مثلا وبيه له علاقة بشي تاني، بقدر بفهم انه يطلع هو عبقري. في كتار في كتار.
0: صح.
1: بالعيال بيطلعوا الولاد عباقرة بالشعر او بالموسيقى او بالرأس او بالفن، اهلهم بيكونوا مش هيك، مش بهالحقل. ولكن انه يطلع يخترق شخص غير عادي اسمه عاصي، ويخترق انساني صارت عالمية وخالدي من هلأ، ما رح اقول ايقوني صغيرة عليها، خالدي من هلا ويخرقها ويطلع فيها راس
0: وبيجو وتغني
1: له لإله وتغني له
0: وببيئة نفسية مريضة
1: صعبة
0: صعبة
1: ببيئة صعبة صح
0: مريضة مش مفروض نقول صعبة مش مريضة يعني
1: حسب شو مفهومك لكلمة مريضة هون
0: لا ساعتها بتكون يعني بيئة مش صحية ما أنت كنت عم بتقول كيف
1: ايه بيئة مش صحية ايه
0: يعني مش يعني مريضة إذا مش صحية يعني بيئة مريضة
1: ايه أنا مصر أقول إنه زياد انحرم من اثنين إنه يحب وإنه ينحب
0: ينحب
1: يمكن طبعه مزاجه هو سبب هيك ما بقدر أقول بس زياد كان عنده حزن كان عنده هيك كآبة داخلية وأحيانا خارجية برجع بوقف عند هالصورة يلي تداولوها الكل نشرتها ريما لزياد وهلي وريما وإمبن وفيروز بتطلعي بصورة زياد بتلاقيه هيك في عنده براءة في عنده طيبة في عنده يمكن حزن بعيد هذا هي زياد هيدا هي زياد
0: طب هذه الصحيفة شو كان بدها تضوع على زياد اليساري يعني تضوع على زياد يمكن. من الناحية السياسية
1: ايه يمكن بدل هيك
0: تشفي غليلة
1: يستفلوا هن وغليلهم اخر همي بس انا شغلتي مع زياد المبدع
0: صحيح
1: المؤلف الملحن الممثل
0: الموزع
1: المخرج والموزع لي خليتها للاخير صديقي أندري الحج المايسترو المعروف
0: تحية لألو
1: بحبه كتير لأندري بيقول لي وهو الخبير بالشأن أنا ما بعرف بيقول لي توزيعات زياد فريدة من نوعها
0: صح
1: قال لي تقدر العب له قطعة بدي اقعد فكفك له سكور بالأول تشوف شو عاطي للفيولون شو عاطي للبيانو شو. قال لي غريب شو بركب بشكل حلو حضرت له لأندري بالجامعة العربية أمسي لزياد تكريم لزياد من شي 4-5 أشهر قال لي تعبتني كتير ترجع وزع للأوركسترا قد ما توزيعه صعب وفريد من نوعه هاي عبقرية
0: وقريب
1: زياد. قريب كتير بعدين شو أهمية زياد غير أهميته الباقي وسع لفيروز مساحة
0: الجمهور
1: يعني في جمهور كتير إما ما كان يهمهم فيروز بالأول أو ما كانوا يحبوا هالكلام الشاعري العاطفي بدو شيء تحت حجزداني كيف مثلا حدك شو بتحكي جارتك أخدهم لملمهم من تم الناس وطلعهم ده خلقي يا صبي من هالجو العصبي بشيك وهكذا كله مش كاين هيك تكون يعني في كلام ما كان
0: كيفك أنت ملا أنت
1: كيفك أنت بي بي بي في في في كلام ما كان ممكن ابدا يفوت بالغنيه مثل ما عمل بمسرحيته شي فاشل بيقول له حط دبابه مدري شو قال له الدبابه بدها تفوت بالبراد ما بتفوت ايه فاذا معناتها نجح زياد ياخذ الكلام العادي يركب له الحان حلوه ويطلع فيها على الناس هي عبقريته وفعلا يعني ظاهره اعجوبيه انه تقبل فيروز بعد ما غنت اجمل شعر الحب اجمل الشعر مش بس حب واجمل الالحان تغني هالكلام البسيط الشعبي بالحان غير شكل متفوقه وجميله جدا
0: نعم هاني صغير حكينا عن الزمن وحكينا عن هذا الزمن شو بتعطي صفه لهذا الزمن
1: جسر عم تحكي لبنانيا
0: خلينا احكي لبنانيا واحكي عالميا
1: لبنانيا جسر
0: على مستوى العالم يعني
1: إيه لبنانيا جسر يعني بعد 100 سنة
0: هو في جسر مد فوق اللي طاني يعني
1: لبنانيا بعد 100 سنة رح يجي ناس يعتبروا هالفترة اللي عم نعيشها هلأ هي جسر بين لبنان القبل ولبنان الجديد أنا مصر على لبنان الجديد ليه مصر؟ لأنه لما رح تخلص هالحفلة الزفرة هاي الوحل اللي احنا فيه بده يطلع لبنان غير شكل ويلي فلوا لانهم زعلوا من لبنان الدولي وفسادة والتعتير اللي وقعونا فيه ماليا واقتصاديا وأمنيا
0: وأخلاقيا
1: وسياسيا وعسكريا رح يخلصوا. بيرجعوا، أنا متأكد رح يرجعوا، ويرجعوا هن اللي يعمروا يبنوا هاللبنان عصورتهم الجديدة.
0: يعني منبطل المسيحيين 30% و33%، هلا اللي بيسمعني بيقول لا لا أقل بكتير.
1: هيكي قصة الإحصاءات.
0: ايه خبرني على
1: مش هي المعيار.
0: ايه
1: هي مش المعيار. لأنه المسيحيين بلبنان هن مؤسسين لبنان. جبل لبنان أسسوا اثنين، المسيحي الماروني والدرزي. ما هيك؟ وليك اليوم الدروز وليك مسيحيين عم يتعايشوا بشكل ما بحياتنا عرفنا انه صار في مشاكل، الا طبعا استثناءات، ولكن ما بناخذ العد مش العدد. بيقول منصور كون المجد بتكون العدد. لبنان هيك، لانه اذا بتاخدي النهضه بلبنان معظمهم مسيحيين اللي عملوها.
0: صحيح.
1: خدي النهضة العربية بمصر. جرجي زيدان. أنطوني جميل. سليم وبشارة تقلى.
0: أحمد فارس الشدياء.
1: أحمد فارس الشدياء. كتار شو بدنا نعتنق؟ كلهم هاو مسيحيين من لبنان عملوا النهضة. مثل كأنه المسيحي مندور أو مرصود عن نجاح، وين ما بيكون بده يكون المنارة بمحيطه.
0: نعم. عندك أمل كبير بلبنان الجديد.
1: عندي رجاء.
0: رجاء أهم من الأمل.
1: يتميز المسيحي عن غيره
0: بالرجاء.
1: الأمل قد ينكسر.
0: صحيح.
1: إلى اليأس.
0: صح.
1: أما الرجاء لا يمكن أنه ينكسر. عطول في البعدين اللي جاي.
0: و10452
1: ولا ناقصين شبر. هلأ لا بس ولا رح يكونوا ناقصين شبر.
0: لبنان الجديد
1: طبعا. أكيد. والانسحابات يلي قد تبدو اليوم مستحيلة أو صعبة رح بتصير. رح بتصير، أكيد رح بتصير. ورح يرجع لبنان، لبنان اللي منعرفه، لبنان اللي نشأنا عليه، بده يرجع، بده يرجع. مرق على لبنان كتير حروب وفكرنا أنه بده يدوب
0: وغزات وإلى
1: حرم يروح يزوروا نهر الكلب بيشوفوا شو صار.
0: صحيح.
1: لا لا لا أنا ما عندي يأس أبدا. لبنان بده يقوم، بده يقوم من وقعته، بده يقوم من خيانات اللي بشعبه، بده ينفض عنه كل السيء يلي بالخوني. والخوني يا رح يروحوا على التين اليابسي يا نحن رح نخدن على التين اليابسي.
0: هل سيوقع لبنان سلام او تطبيع مع اسرائيل؟
1: انا اثق
0: او ما بعرف، عم ينحكى بهدنة، ولكن الهدنة يعني دي بدها تستمر. نرجع،
1: ما عندي خيار بين الافتراضات. بس عندي ثقة برأس الحكم. عندي ثقة انه اليوم في رئيس دولتنا اولا مش مرتهن لحدا. ما في حدا يقول نحن جبناه، مع انه في البعض بيقولوا نحن جبناه. ماشي بلا طعمي. عندنا رئيس مش مرتهن لحدا، لا دولة اجنبية. طبعا بيعمل مفاوضات مع الدول، بس ما حدا في يقول انه ما قدر يعمل. بده يعمل، عنده نية يعمل، عنده إرادة يعمل، ورح يعمل
0: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. مع لبنان الجديد شو عم بتحضر له؟ غير المقالات اللي عم
1: بعرف تكتبها. بعرف هلأ
0: عندما يولد هذا اللبنان الجديد، ايه شو عم تكتب له وتحط على جنب؟
1: عم بكتب له كتير وعم بحط على جنب، رح يطلعوا قريبا. بس غير الكتابات نحن بالاليو صار عندنا بمركز التراث اللبناني تحول، صار اسمه المركز أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني. لأنه الدكتور فيليب سالم عطى هبة للجامعة.
0: نعم.
1: للمركز.
0: نعم.
1: واسم الجامعة لحتى نطور المركز. وبالتالي في 3 كتب هلأ رح يصدروا قريبا بهالعهد الجديد.
0: اسم الله عليه.
1: إني كتاب خليل مطران.
0: أيه.
1: في مراياهم.
0: رجعنا على هداك الزمن الحلو، زمن العمالقة،
1: زمن الوطن. هذا الوطن،
0: زمن الوطن.
1: 2 مخطوطة جديدة للريحاني.
0: أوه.
1: أمين الريحاني.
0: أمين الريحاني.
1: مخطوطة جديدة رح نطلعها. 3 ترجمتي أنا لكتاب رمل وزبد لجبران. إذا مترجم مرة واحدة بس.
0: بس مرة واحدة.
1: مرة ترجموا الأرش مندريت أنطونيوس بشير.
0: ليه مرة واحدة؟
1: ما حدا ترجمه. راحوا كل الناس على النبي. ركضوا على النبي.
0: ناطرك ترجمه.
1: إيه عفاك يمكن هيك. أو أنا عندي بعد إذا حيات إذا الحياة منحتني بعد عمر
0: بعمرك.
1: تسلمي جاي عبالي ترجم كمان
0: بتلبق لك الدنيا وبتلبق لك
1: الله يخليك شكرا جاي عبالي ترجم يسوع من الإنسان هذا كتاب عظيم قد ما يسوع جبران حلو قد ما يسوع جبران حقيقي
0: صحيح
1: تصوري برمل وزبد في جملة هو مجموعة خواطر 323 خاطرة واحدة منهم بتقول مرة كل 100 عام يلتقي يسوع الناصري بيسوع النصارى يتحادثان طويلة انتبهي وين بيلتقوا على إحدى تلال لبنان لك هالجبران عم يكتب خيل الأمريكان هذا للبيقروا إنجليزي ما رح يعرفوا لبنان إلا ما دخل لبنان قد ما لبنان عايش فيه كان
0: صح.
1: إذن يتحادثان طويلا ثم يفترقان وعندما يفترقان يقول يسوع الناصري ليسوع النصارى أخشى يا صديقي أننا لن نتفق أبدا
0: وصلنا له
1: أبدا
0: ليس هناك من نصارى
1: صح صحيح هاي الرؤيوية الجبرانية
0: هاريس غيب ألف تحية لك
1: شكرا لك
0: وشكرا على حضورك
1: خلص الوقت
0: خلص الوقت
1: العين عني سرقت الوقت سرق
0: وشكرا على هذا الحديث الشيق جدا
1: شكرا
0: واللي بنستفيد منه عطول عطول في شيء جديد بنطلع من خلال مقابلتك او من خلال كلمتك بحيلا ايفنت تطلع فيه انت تصر على انه يتعلم الذي يسمع والذي يشاهد يتعلم شيء جديد معلومة جديدة خلص الوقت
1: انا دايما بقول باختصار بكل محاضرة إلي أو بكل جلسة مع أصدقاء لازم أترك شيء ياخدوا معهم على البيت
0: صحيح وهيك بصير
1: هيك بصير
0: أهلا وسهلا فيك
1: شكرا لك شكرا
0: فريدي سابا شكرا لك وفاشدي عبر الميكرو بتلتقى فيكم نهار الجمعة الله بريد ضمن برنامج نجوم الظهر وضيف برنامج نجوم الظهر نهار الجمعة ابتداء من الساعة 4 هو المخرج سمير حبشي فكونوا على الموعد إلى اللقاء

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل بعد.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر وربع بدولارين و95 سنت.

الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الجولة المحلية من لبنان الحر. في العناوين: يوم استهداف السيارات بامتياز، الحصيلة 9 قتلى وحركة نزوح كثيفة. لبنان قدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران. أريشي لإذاعتنا: الحل الاستراتيجي الوحيد هو حياد لبنان.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع بسام البطار ووليد فريجي. عشية انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يقف لبنان على إيقاع ترقب سياسي وأمني مفتوح على كل الاحتمالات. ففي الداخل تتحرك الرئاسة اللبنانية عبر سلسلة لقاءات تمهيدية يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون استعدادا لمرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية منذ تثبيت وقف إطلاق النار. وفي الميدان لا تبدو مؤشرات التهدئة حاضرة حتى الساعة، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي استهدف عددا من السيارات جنوبا وفي الجي، بالتزامن مع إنذارات بالإخلاء وجهت إلى سكان عدد من البلدات الجنوبية.
1: البداية من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 3 سيارات على طريق الجي الساحلي وسعديات وأدت إلى سقوط 8 قتلى بينهم أم وطفلان، كما استهدفت سيارة رابيد بجانب الملعب البلدي في مدينة صيدا ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، وسيارة أخرى على طريق الناقورة حيث أفيد بسقوط إصابة، وسيارة عند مفترق العيشي في قضاء صور، كما استهدفت سيارة على طريق القليل جنوب صور.
0: وسجلت غارات على حدائق وعيت الجبل والحني والدبعال وكفر جوز وكفر رمان وبيت يحون والقليل والبرج الشمالي وبين بلدتي العباسي ودير قانون النار ومجد الزون وينوع وكفر والمنصور والحلوسي وكونين ومحيط دير عامس وصديقين والمنطقة الواقعة بين بلدتي براشيت وشقرة في قضاء بنت جبيل، كما سجل قصف مدفعي فوسفوري عنيف على كفر تبنيت.
1: في هذا الوقت أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات كفر حاتا وعرب صليم ودير الزهراني بإخلاء منازلهم فورا.
0: في المقابل أعلن الحزب أنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين، وتجمعا آخر لجنود وأليات الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل. وسط هذه الأجواء أشار إعلام إسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة. وفي السياق قال قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل إن الحملة لم تنتهي والجيش جاهز لاستئناف القتال عند الحاجة.
1: من جنوب الليطاني إلى شماله ماذا تبدل؟ سيمون حتشيتي.
2: في تطور ميداني يثير الكثير من القلق، عاد الحديث عن اجتياز إسرائيل شمال الليطاني في خطوة تعتبر من أخطر التحركات العسكرية داخل الجنوب اللبناني منذ سنوات. هذا التقدم لا يحمل أبعاد عسكرية فحسب، بل يفتح الباب أمام تساؤلات حول تغير قواعد الاشتباك واحتمالات توسع المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة. كيف يقرأ العميد المتقاعد وهبي أطيشة هذا السيناريو؟ وهل يعتبر هذا التطور تغييرا في قواعد الاشتباك المعتمدة منذ العام 2006؟ وما مدى قدرة حزب الله على التعامل مع توغل من هذا النوع؟
3: أنا بعتقد هذه البقعة استهزوا أولا ليتمركزوا فيها، يمكن لحتى يأمنوا الحماية للمستوطنات وللجيش اللي موجود بالطيبة ودير سريين، وقد يكون احتلال هذه البقعة بعدين لتطوير وتوسيع الاحتلال باتجاه شمال الليطاني، لأن هذه البقعة هي قريبة جدا وهي حساسة كتير، سواء كان بالنسبة للحماية الإسرائيلية حماية جيشها وحماية المستوطنات، وثاني شيء بتعطيه سيطرة على النبطية ومحيطها. حزب الله ما عم فيه يتعامل مع وضع جديد، لأن حزب الله بعيد عن خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، ويمكن هذه العملية لحتى تحميهم من الصواريخ يلي استجلبوها جديد حزب الله ويلي هي فاركابل يعني بالسلكي.
2: ومع استمرار التصعيد جنوبا يبقى اجتياز شمال الليطاني مؤشرا حساسا على طبيعة المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الاشتباكات التقليدية.

0: في سابقة دبلوماسية قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران اتهم فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة.
1: على صعيد آخر، دانت الخارجية الأعمال المرفوضة التي قام بها عناصر من الحرس الثوري الإيراني والتي تعد انتهاكا لسيادة الكويت وخرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
0: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي لحوار حر من لبنان الحر أن الحل الاستراتيجي الوحيد هو حياد لبنان. أضاف أن موازين القوى اليوم لصالح الولايات المتحدة، ما يعني أن المفاوضات لن تؤدي إلا إلى نتائج استسلامية.
2: حياد لبنان هو خلاص لبنان اليوم، وما في حل للبنان إلا الحياد. عم نحكي عن بوليس دولي ينتشر بدعم الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية، يجمع السلاح من حزب الله، من الفلسطينيين، من أي ميليشيا مع سلاح مين ما كانت تكون، ويلجم إسرائيل. هيدا البوليس الدولي يا بده يجي بقرار مجلس أمن دولي وهيدا الأفضل تحت الفصل السابع، يا بده يكون جزء من مشروع دولي عم بتشتغل عليه بعض الدول الصديقة للبنان للحلول مطرح اليونيفيل.
1: من أبكيركي، شدد السفير المصري علاء موسى على أن مسار الدولة هو مسار سليم، وقال: استمعت إلى أفكار إيجابية من البطريرك الراعي وأطلعته على أجواء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونأمل خيرا من اللقاءات غدا في واشنطن.
0: أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا باستقرار لبنان، مشددا على دعم بلاده للحوار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مع استعداد روما لاستضافة محادثات مباشرة بين الجانبين.

0: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف هاون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التحضيرات القائمة لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن غدا، ومع القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع للعلاقات في مختلف المجالات.
1: الهزاع بحث في السراي مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارته دمشق، وتطرق إلى الخطوات العملية انطلاقا من المصالح المشتركة.
0: وفد من الاعتدال الوطني التقى بري. العفو العام بالنسبة إلينا هو هدف استراتيجي لا تراجع عنه. التفاصيل مع هنادي السمرة.
2: قانون العفو العام وما رافقه من سجالات وانقسامات كان في صلب لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد كتلة الاعتدال الوطني في عين التيني، وضم الوفد النواب أحمد الخير، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، وأمين سر الكتلة هادي حباش. وعلمت لبنان الحر أن النواب أبلغوا رئيس المجلس المستاء من محاولة الالتفاف على مساعي التوافق داخل السلطة التشريعية أن الهدف إنتاج قانون متوازن بعيدا من استثناءات ملتبسة أو تأتي لصالح فريق على آخر. وبدورها تبلغت الكتلة من الرئيس بري أنه سيدعو اللجان المشتركة إلى جلسة الاثنين المقبل، لأن الهدف هو التوافق بين الكتل على ملف أصبح كالقنبلة الموقوتة. وردا على ما رافق لقاء عبدة من تداعيات وأدى إلى تطيير الجلسة، قال النائب أحمد الخير لإذاعتنا:
3: هو ليس التدخل بإطار التشريع، ولكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشفنا أنه هناك نوع هذا الملف عم يأخذ بعد بالشارع اللبناني. لا نحن ولا دولة الرئيس ولا فخامة الرئيس بيقبل انه يوصل لمحل يمس بالسلم الاهلي للبلد. فكان تدخل فخامة رئيس الجمهورية ليس تشريعي، انما لردم هذه الهوة بما يتعلق بنقاط محددة تتعلق حصرا بالمؤسسة العسكرية.
2: الرئيس بري التقى ايضا النائب ابراهيم كنعان الذي نقل عنه ان كل المشاورات والاتصالات يجب ان تصب في خانة تثبيت وقف اطلاق النار والضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمر على لبنان قبل أي شيء آخر، مجددا الحرص على الوحدة الوطنية كمسار وحيد للحفاظ على البلد. وكنعان اعتبر أن أهداف المسار اللبناني الرسمي هي حقوق لبنان باستقراره وحدوده وأرضه. هذا وفي عين التيني وزير الزراعة نزار الهاني. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: إلى أحوال الطرقات.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور نشطة من الويزة باتجاه الجمهور وحتى الكحالة، وكثيفة من شر الحلو باتجاه الكارنتينا وصولا للزلقة وعلى أوتوستراد جوني المسلك الشرقي، ومن البربير باتجاه كورنيش المزرعة أيضا كثيفة وضمن طرقات الحمراء وفردا وعلى جادة شر الملك الأشرفية. وحركة السير النشطة داخل أنفاق المطار وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه النعمة وعلى طرقات بشمون وعرمون. إلى الطقس.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: الطقس رح بكفي ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم، بيرجع بيتحول لربيعي متقلب وبيستقر اعتبارا من يوم السبت.
1: كان في المحلية. يوم استهداف السيارات بامتياز، الحصيلة 9 قتلى وحركة نزوح كثيفة. لبنان قدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران. الريش لإذاعتنا: الحل الاستراتيجي الوحيد هو حياد لبنان.
0: الجولة المحلية انتهت، أخرجها فريدي سيبا. شكرا لإصغائكم.
1: إلى اللقاء.

بتعني رو، بالفرنسي بتعني شارع أو حي. بس شو رأينا بنبات الرو؟ حقك تعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكتر من اسم، منن السزاب، الشزاب وغيرها كتير، مثل الفيجن أو الفيحل. هي عشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو الرمادي، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريبا 30 سنتيمتر ومالس. المهم إنه هالعشبة المهمة موجودة أكتر شيء بجنوب شرق أوروبا، هي من هونيك بلشت وانتشرت بالعالم لأنها كتير فعالة. يقال إنها كتير مهمة لصحة الإنسان لأنه بتقوي الأوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر الهضم، من اضطرابات المعدة، من وجع الرأس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها، ومنها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن، على ما يقال إنه هالعشبة اللي اسمها رو بالفرنسي كتير تساعدهم. والأهم كمان إنه الرو مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مشان هيك لازم ينتبهوا هني وعم يتناولوا.

0: القصص الجديد انت بقى ما سمعته لانه انت اليوم اول مره معنا فريدي. شو رايك انه من بعد كل هالجوله المحليه يلي سمعناها من الزملاء نتواصل مع المستمعين مع موضوع جديد ونشوف شو وضعنا اليوم كيف كان نهار.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي.

بلشنا نتعود على المواعيد الجديدة، بلشنا شوي نحفظ، خاصة يعني كل الزملاء اللي بيقرأ للتيم بعد الظهر كان على الساعة 4 معكم الزميلة وفاء.

يعني امبارح غادرنا الوقت ما قدرنا كتير نكون عم نتواصل معكم ونسمع كل الفويسات ونقرا التكست مسجز. اليوم رح نجرب قد ما فينا ما نلتهي ابدا ونسمع اصواتكم الحلوه ارائكم يلي دائما بنكون ناطرينها. بس بالاول كالعاده وين انتو؟ شو وضع العجقه؟ ومندردش شوي ومنرجع.

سابا مرافقنا عبر الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثه 102.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb تطبيق rll. ما تنسوا دائما انه كل اخبارنا فيكم تتابعون على حسابنا على اكس راديو فري لبنان. أخرى كمان فيكم تكونوا عم بتابعونا على يوتيوب, في برامج عم ترجع تنعرض على يوتيوب إذا بتحبوا تكونوا عم ترجعولا بالفيديو طبعا. وكمان الأخبار يلي لبنان الحر بتكون عم يعني عم بقول عن نزلها يعني عم تنشرها هي على الواتساب تشانل. بدنا نمسي جان بيض, كيفك يا جان؟ كمان خليك معنا لنكون عم تشارك بموضوع الحلقة. وسامي صايغ تحياتي الكبيرة لك سامي.

من المواضيع يلي كتير منعيشها موضوع أو هو سؤال بالأحرى كلنا منسأله بحياتنا ومنطبقه بحياتنا. مطرح موضوع الحلقة فريدي من بعد ما كنا نسمع غنية على ذوقك مو عبالك. لا اليوم انت جاي كتير هيك انت بتحكم بكل شيء مع انه اليوم اول حلقه لك. خلينا نذكر المستمعين بسؤال الحلقه بارقامنا على 09-218-233 فيهم يكونوا عم بيحكونا على الاستوديو, اما على التكست مسج والفويس مسج على 70 9 5 9 1

0: إذن خلينا نطرح موضوع الحلقة. سألنا لكم مستمعينا، مين الشخص يلي مستحيل بحياتكم تنسوه وليه مستحيل تنسوه؟ تم بلش من الأول، تم بلش هالاتصالات، ماما بابا أختي وتيتا، هولي خلينا ننسيهم على جنب، يعني هولي منه سؤال يسأل عليهم، لأنه بالنهاية هو شيء يعني مسلم في أنه نواو إنسان ينسى أمه وبيه وخيه وأخته وسته، هولي تكليهم على جنب. حدا بحياتكم ولا ممكن تنسوه، في يكون رفيق، في يكون جار، في يكون ما بعرف صديق، أو حدا معكم بالشغل، أو حبيب، بس انه مش تيتا وجده وماما وبابا.
1: الو
2: الو
1: الو
2: الو
1: بابا فين؟
2: بابا هنا هنا.
0: ونحن عم نقول له مش البابا والماما،
2: عمو مين
0: لك؟ عم بلش نكيات فيه انت من الاول.

0: إذن اتصل يدكن على 09-218-233 الفويس ماسج وتكست ماسج على 70-95-9111 غير الماما والبابا وأختي وخي والتيتا وجدو مين الشخص يلي مستحيل مستمعينا تنسوا بحياتكن وليه؟ فيكون ليه يمكن لأنه زعجكن، في لأنه يمكن بتحبوه، في يمكن لأنه علمكن شي بالحياة، يمكن مأثر فيكن، فمين هذا الشخص وليه نقيتوا هذا الشخص؟ البداية مثل العادة مع عربي عن أولى
1: الحلوة العتابة ويمكن عاطل صوتنا عمول بضميرك مريضك حكمو خدو عند دكتور حكمو تعلم من الأمثال تماتل بحكمو حياة كلها مدرسة وعطاء
0: شكرا ربيع.

0: سيمونا
1: بونسوار
0: حبيبي، ليلتك موفقة. وفيني ما شارك معك، تعودنا عليك حبيبة قلبي، تعودنا عليكم كلكم انتم المذيعين بتعقدوا. معك جورجات اكيد عرفتيني.
2: اكيد يا جورجات.
0: شخص انا كان عمرني شي 14-15 سنة، حبيت شخص عن جد سيمونا ما بنسيه، وبعتني لهلأ ايام بيجي على راسي هيدا الشخص كتير لاني حبيته. وكان يعني منه بعيد عن بيتنا، كان تقريبا جار لنا، بس هي الشخص لانه كان كتير منيح هيدا هو الوحيد اللي ما بنسيه. وليلتك موفقة وميرسي لك حبيبي. انت
2: جورجات، يا جورجات، يعني لأنه هذا الشخص حدا كتير منيح وكان جانتي مع جورجات فنوي تنسيه. ياريت هيك كمان الأشخاص اللي ولا ممكن بحياتنا ننسيهم نقدر نرجع نلتقي فيهم ونشوفهم، ما بعرف نعرف شو أحوالهم. يا لطيف يا لطيف. مرحبا يا علي، علي عز الدين، تحياتنا إلك. شو يا علي، مين الشخص اللي ولا ممكن ومستحيل انك تنساه بحياتك، وليش هيدا الشخص بالتحديد؟
3: هلا

قلنا هي ما فيها تنسى يلي أذاها. كمان الأشخاص اللي بيزونا أكيد ما فينا ننساهم لأن بكون عن جد أذيتهم علمت عنا كتير. أنا كمان اشتقت لك وفاء. إذن إنه ننسى إنسان أو ما ننساه هو ما بيتعلق بس بحبنا لهذا الإنسان، أكيد في مشاعر، يا بتكون هي مشاعر حب يا هي بتكون مشاعر زعل أو كره، أبداً ما بتخلينا ننسى هذا الشخص. في عمل منيح عمله منضلنا نتذكره، في عمل بشع عمله كمان منضلنا

0: يا مرحبا، كيف صحتكم؟ ان شاء الله مليح. انا الشخص المبادر انسان مرحوم بشير جميل جبران التويني والحريري،
1: اذا شخصيات من لبنان، شخصيات كمان تركوا يعني اثرهم بتاريخ لبنان.

0: صباحو سيمونا،
1: صباحو جورجيت
0: والمخرج بيتر. انا بالنسبه لي اكيد ما بنسى الباش لانه مرافق وكنت لمده طويله، اكيد ولا دقيقه بيروح عن بالي دائما، وخاصه بهالايام عم نتذكر تقريبا نفس الشيء اللي كان حاصل قبل هلا عم بيحصل، ومنتحنن على ايام لانه بحاجه نحن لهيك رئيس يكون ياخذ المبادره. يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك جان، يعني الذكريات بتخلينا كمان ما

0: أربعة أو خمس أشخاص هم بنسيونها وأصحابي إخوي من زمان من التسعينات، أكثر من قبل التسعينات أنا وياه هون، وبعدنا لليوم عاملين جروب لبين بعضنا، كل يوم نصبح بعضنا، نخبر قصص بعضنا، نحكي لبعضنا. هوش جماعة ما بنسيهم ولا راح انسيهم حتى موت.
1: هذه كمان خبرية حلوة، أشخاص بتحبهم أبو رياض وبعدك عم تجتمع فيهم، بعدك بتحكي معهم كل يوم، يمكن مش ضروري دي كل يوم كل يوم تشوفهم، ولكن دايما بعد بضل في تواصل بينك وبينهم. فريدي عبالك تجاوب على السؤال، انت مين معقول الشخص اللي ولا ممكن بحياتك تنسى؟ عجد اليوم فريدي انا كتير زمان مش شغلين مع بعضنا انا وفريدي، فريدي اليوم مصر يعمل كل شيء عكس ما انا طلبته، سأل لي امه وخيه وسته وجده ولا يا فريدي بنكفي بآرائكم على 70 95 11 11 للفويس مسج وتكست مسج، أما الاتصالات فعلى 09 218 233، وعم نسمع فويس.
2: مساء الخير.
1: يا هلا.
2: أطيب التهاني ببرامجكم. الشخص الذي ترك بنفس الأثر مدى حياتي ولن أنساه هو مؤسس ثانوية التنورين الرسمية البروفيسور والأديب والشاعر ورئيس مركز البحوث والإنماء التربوي الشاعر رحمه الله جورج طرباي.
1: الله يرحمه أكيد، وبيعني لك هالقد، بس الفكرة أنه ما بنعرفه، بس أنه خبرتنا على القليلة، يعني تشاركنا هيدا الرأي هذا الإحساس، يعني

0: تحياتي لك عن جديد.
1: ولك ربيع.
0: أنا في كتير ناس ما بنسيهم بس أنت عم تقولي شخص واحد. أنا في أستاذ كان يعلمني بوجه له تحية إن شاء الله يكون عم بيسمعني، اسمه نعوم نعمة. رسمته، عندي موهبة رسم أنا كمان، رسمته كان عمري 14 سنة هو ورا البيرو كان عم يصلحنا مسابات. أنا كنت كتير شاطر، أطلع على الأول أول أو تاني يعني. قال لي بدي أخذ الرسمة وأتركها ذكر، يعني شو بدي لك، جبته أكثر من 90% هو ذاته، ولابس جاكيت لونه أبيض ومقلمة بأخضر كمان، الوانت أخضر يعني كتير كنت ترسم حلو. هلأ أولادي إذا عنده رسمات برسم لهم بخمس دقايق 10 دقايق ماكسيموم.
1: يعني متعدد المواهب ربيع، اسم الله عليك، بس أنا بنصحك أنك لا تتركن هني لوحدة أن يجربوا يرسموا. فادي قال ما بينسى وعلمت الكادشاز مش ران نويت انساها إذا كل يوم بكتشوفها لأن شو يا ران عم بيقول أنه ما بينسى وعلمت الكادشاز تلو ران.

قدي حلوة هيدي الغنية وتكون عن جد هيك طالعة من كل قلبه لشخص بيكون عم بتقدم له إياها أو حدا مقدم لك إياها، وهالقد بيعني كل كلمة بهيدي الغنية. شو رأيك رن تنضم لنا؟

0: اسمع الغنية رام. قد ايه حلوة؟
1: كتير عن جد. في أغاني بتدق فيكي من جوا، يعني ما فيك ما تعيشيها. وأنا ما تسأليني، أنا كل غنية بتأثر فيها عن جد. كل
0: يعني من الموسيقى تبعها، من الكلمات تبعها، قد هي قديمة، قد فيها كتير معاني.
1: صح
0: ران، كنا نحن عم نسأل سؤال للمستمعين إنه مين الشخص اللي مستحيل ران تنساه بحياتها، ولا غير الماما والبابا وخي
1: فريدي
0: عم تديله إياها، لأنه فريدي من شوي قال إنه معلمة الكاتشاز اللي كنت أنت معلمته
1: بالمدرسة كيف بدي أنساه كل يوم بوجهي،
0: ما كمان قلت له إياها لقلو.
1: ليك شو انبسط، ليك شو انبسط،
2: بس هو بحبني اساليها.
0: لا لا حتى لا ما نحبك، يعني مش انه وقفت على،
2: انا بحكي كمعلمه وكمعلمه وتلميذ.
0: فريدي انا بعد عندي شويه وقت يعني مع المستمعين، ليه بدك تفللني من الاستوديو؟ خلينا نسمع ارائهم، وكمان رين تكون عم تشاركنا بالحلقه قبل ما انسحب واترك الهواء
1: لك. يعني في يقول انه يعطيك الف عافيه، مش عم شارك فريدي تقلك تطلع اكيد. لا بس انا تقلي يعطيك العافيه. ما بعرف قديش هالجريلة جديدة يعني عم بتتعبي فيها، فأكيد بدي أقول لك الله يعطيك القوة لحتى ضلك أنه عن جد بهالنشاط وبهالهمة.
0: مرسي مرسي كتير ران، يعني كمان هذه الأمنيات لإلك ولكل الزملاء، خصوصا بدي خص هيدا الأمنية للزملاء يلي بيقرا للتيم، لأنه عم بيكون في مجهود عم بيعملوه وتعب عم بيحطوه من وقتهم، من يعني كل طاقتهم عم بيحطوه بهيدا الفقرة.
1: دايما في ناس بيكونوا مجهولين عم يشتغلوا دايما بالمخفي، بس عم بيكون لهم دور كتير حلو، وهن يلي يمكن عم يعطوا هالأجواء يلي مليانة حياة ومليانة فرح ومليانة سلام.
0: مظبوط،
1: من وجه لهم تحية.
0: كمان عنا حدا عم يجاوبنا على السؤال، بس كتير مهضوم يلي بعثنا اياه. بتعرفي الماتر مالك تو؟
1: اكيد
0: عم بيقلنا انه انا ما بنسى وائل العرقجي، واخر 3-3 بوينت جابهم ببطولة وصل، الله يسامحه واصحابه منسى. عم بيقول فريدي الله يسامح جيبسون ما عمل عليه فوق. هلا ما تفوت كثير تفاصيل الباسكت، يعني نسيتها انا، بس مش ناسي الحادثه،
1: بس قديم اثر فيه لمالك.
0: مالك من الاشخاص اللي كثير بحبوا الحكمه، يعني غرام قلبه الحكمه. خلينا نكفي مع مروان وشو رايه بالموضوع.
3: مرحبا سيمونا، معك مروان جعجع.
0: ما عم نقدر نسمع فريدي الفويس، يمكن كثير واطي صوته.
3: مرحبا سيمونا، معك مروان جعجع. أنا شيء ما بنسى أبداً هو معلمة العربي بمدرسة الرهبات، كنت أنا بصف الويتيام، وقفتني وسكرت لي صبية وضربتني على كل إيد 20 مسطرة. تتعرفي قديش أنا هلا عمري فوق 50، يعني ما بعرف من كم سنة هيدا الشيء صار.
0: بس خليني لأنه ما قدرت كتير أسمع الفويس فريدي لأنه راح الصوت من عندي، عم بقول ضربته لمعلم معلمة العربي، ما بيقدر ينسى هذا الموضوع. ليش أنتوا هيك معلمات؟
1: لا مش كلهم،
0: مش كلكم أكيد، مش كلكم، بس إنه ليش في نوع معلمات عن جد ما فينا ننساهم؟ لأنه
1: كانوا قاسيين،
0: كانوا كتير قاسيين.
1: لكن لأنه التلاميذ أوقات بيخلوك تطلع من تيابك.
0: لكن صراحة
1: لأنه عن جد في تلاميذ بيخلوك تطلع من تيابك. الأم بيكون عندها ولدين بضل صوتها طالع، كيف المعلمة اللي بيكون عندها 30 و35 تلميذ شو بده يصير فيها؟
0: بس أنا أكتر شي بيقولوا معلمات العربية ما بننساهم كتير.
1: بتعرفي ليه؟ لأنه التلاميذ خاصة بلبنان ما بحبوا العربي، ما بحبوا اللغة العربية ثلاث ارباعهم، ما بح... لان هالقد صعبه، هالقد ما بحبوها، ما بحبوا ساعات العربي ابدا، مش لانه المعلمه ثقيله، لانه الماده صعبه.
0: بس كمان مش دور المعلمه انها تكون عم بتهون عليهم تحببهم.
1: اكيد في معلمات مثل زميلتنا نجوى. ايه اسالي تلميذ عنا لنجوى، كلهم يعني بيعشقوها، بيعشقوها،
0: كلهم بيحبوا الماده العربي من وراء.
1: ما بعرف فريدي علمتك نجوى؟
0: لا
1: لا
0: هلا هون
1: يعني خسرت، يعني خسرت.
0: خليني اسمع بعد فويس لانه بعد معنا وقت للخمسة ونص.
4: هاي مساء الخير تيمونة، هدى الخسامية معكي. نشوف انا عندي صديقتين، اول صديقة هي جارتي، عشت أنا وياها أحسن أيام ما بنساها لموت، وهي نفس الشيء. صديقة تاني مش جارتي، بعيدة عني. كمان أنا وياها صداقة من 40 سنة، كان عمري كنت صغيرة، وأنا وياها بعدنا كل يوم نتواصل مع بعض، كمان ما بنساها، هاتنين ما بنساهم كل ما أنا موجودة. يلا يعطيك الألف عافية، كثير سؤالك حلو.
0: الله يعافيك. يلا بعد نسمع سريع حدا.
5: ايه بخواتي مونا، يعطيك الألف عافية، شخص ما بنساه أبدا يسوع نحن اسم ربنا
0: يسوع.
5: أكيد بعده ضي الله يرحمه ويرحم جميع الموتى. أمين يا رب.
0: علي عز الدين عم بعرف اذا عم بقلك لك ران انه يا ريتو تلميذ عندي ليطلعك من ثيابك.
1: تحياتي لك يا علي.
0: لا هلا ما بظن يعني كتير ران من الاشخاص اللي بيعصبوا بسهوله، يعني نفسها كتير طويل. علي بتنقي غير حدا بالمبدا. جون عم بيقول انه ما بينسى حبه الاول طول ما هو عايش. ما عم تسمعينا هلا، هو
1: مشان هيك ما عم بقدر
0: تتواصل
1: معكم، يعني مش عم بعرف.
0: لا هن بس مكتوبين، هو اللي كاتبه منو. اوكي يلا، نحن فريدي رح نختم هلا كيب ان تاتش والموضوع، ونترك الهوى لرين وكل المستمعين يلي ناطرينا. شكرا لك فريدي، شكرا كمان لفريق العمل، فريق عمل رواد جرمانوس، صراحه ما حفظت كل الاسماء. يعطيكم الف عافيه، ان الله راد بلاقيكم بكره كمان بنفس الوقت مع مواضيع جديده وسؤال جديد وزملاء كمان جديد. الى اللقاء.
6: شغل راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
7: كل تنين وكل أربعة 5:30.

من فريدي ومني أنا رن. ببداية لقائي معكم بدي أطلب منكم شوي تتأملوا بالحياة. أكيد رح تلاحظوا أشياء كتيرة، رح تشوفوا إنه هالدنيا مليانة أنانية ومليانة سفاهة ومليانة وساخة، والناس تلات ارباعها عم تبعد عن الحب. بس مع هيدا وكله منلاحظ إنه إيد الله دايما ممدودة لإلنا، وإلا كيف بعدنا مستمرين؟ وهون بتذكر شيء للمر تيريزا يلي بتقول فيه: ما بعرف كيف بنجيني الله بكل مرة، لكن عم بنجيني. نعم، هو دايما بيخلصنا برحمته يلي ما إلى حدود. كرمل هيك ما تخافوا، لأنه دايما الله معنا، حتى بخطيتنا الله معنا. بس مطلوب منا أنه نفتح قلبنا إله ونمد إيدنا لإيده ونخلي الحب ينتشر شوي شوي بحياتنا. على فكرة كتير حبيت الميوزيك، هيك بتخليك من جوا تتحرك لحب الحياة. اليوم ثلاث ارباع الشباب والصبايا مبسوطين، خاصة يلي حسوا انه مدرستهم انتهت، يلي هن بالباك اف، يلي صاروا احرار ما عندهم فحص. بس المشكلة مع مين؟ مع يلي عندهم الباك لباني، حرام صار في غيري بيناتهم. واليوم كانوا عم بيودعوا بعضهم لتلميذ باخر يوم، ما بقدر اخبركن الروايح تبع الفرقاع كيف كانت عم بتهف بالملاعب. فأنا بدي وجه لهم تحية وبدي قل لهم عن جد عن جد إن شاء الله كل خطوة بتخطوها نحو المستقبل تكون مليانة نجاح.

اليوم في سؤال عم يتحرك بالأفق بين الشباب، هل الشغل الحر هو مستقبلنا؟ يعني هل الفريلانسير رح ينجينا بالأيام اللي جاية؟ وحسب تقرير صار بسنة 2024 تبين أنه 64 مليون أمريكي اشتغلوا على طريقة الفريلانس، وكان هالشي اعتبر أنه 38% من قوة العمل بأمريكا.

0: بمنطقتنا العربية الأرقام عم بتطير بعد كوفيد، وتسجيل الشباب العربي على منصات الفريلانس زادوا بنسبة 92%. بس الأغرب أنه 71% من الشباب قالوا أنهم بحسوا بقلق مالي مزمن حتى لو كان عندهم شغل. يعني أنتوا تخيلوا الصورة قدامكم، الحرية موجودة، المصاري موجودة، بس في شيء اسمه وهم الأمان. وهم الأمان هو يلي بيعطي المعاش الشهري لهيدا الأمان، يمكن بالشغل الحر ما بيكون في عندكم ياه هو زيته. وهون بتبلش الفلسفة الحقيقية، هل الاستقرار هو بمعاش ثابت أو هو مهارة بتقدر إنك تبيعها بأي وقت؟ فريدي انت مشرب الاثنين. وين بتحس بأمان أكتر، بشغلك الخاص ولا بالمعاش الثابت؟ احكيني، تحدينتي، قلي هي زيتها. أنا اليوم بدي أسمح لحالي أني أطرح على المستمعين سؤال حول هيدي الدراسة. لو خيروك، اسمعوا كتير منيح سؤال، لو خيروك بين وظيفة بتقبض خلالها $2000 بالشهر كمعاش ثابت، أو بين الفريلانس اللي ممكن توصل فيه $5000 بس منه مضمون، شو بتختاروا وليش؟ بدي اتمنى من كل المستمعين يبعثوا لي رسائل صوتيه اذا ممكن، مش مكتوبه ابدا، لانه انا بحب اني اسمع اصواتكم، بحب انه الحلقه تكون غنيه باصواتكم مش بس بصوتي انا. كرمال هيك بليز ابعثوا لي رسائلكم على 70959111، تكون كلها صوتيه، انا ناطرتكم. وفيكم تطلبوني على 09 218 233. رح ارجع اكرر ايضا السؤال، لو خيروك بين وظيفة بتقبض $2000 بالشهر بشكل ثابت، أو بين الفريلانس يلي ممكن توصل فيه $5000 بس منه مضمون، شو بتختار وليش؟ يلا عندي رسالة.
1: ايه ايرين، يعطيك الف عافيه،
0: ميرسي.
1: اكيد انا بختار الاريح واكيد المضمون بكل حياة، لأنه المضمون بضل كل العمر، بس مش مضمون ممكن تشتغلي يوم أو يومين يقول لك يعطيك العافية.
0: أوكي.
1: أكيد المضمون يعطيك العافية.
0: مرسي، أهلا وسهلا فيك يا جون. رح أخذ كمان ماري روز.
2: هاي رين، يعطيك العافية.
0: علي عافيك.
2: لا أنا بتمنى ثابت، بفضل الثابت، لأنه بعرف حالي أنه هيدا مدخولي، بينما الخمس تلاف فريلانسر بدي يكون عم بركض ركض، وهيت أقبضن هيت لا، هيت هذا الشهر أقبض هيت لا، بدي يكون تعب علي. هيداك اشتغلت ولا ما اشتغلت؟
0: رح تقبضيون. أوكي، كمان عندي رسالة جديدة.
3: بونسوار.
0: أهلا وسهلا.
3: الفرق بين المعاش والمهنة، المعاش الثابت برفقنا كل العمر. أوكي. حتى لو عجز الواحد أو صار معه حادث لا سمح الله، بالمهنة والصنعة حتى لو كانت مبتكرة بتبطل تفيدنا بالشيء.
0: شكرا لك. بيخد شربل كمان.
4: بونجور ستين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: كل عم بيقولوا لك ثابت، هودي بخلب حياتهم. لا أنا بفضل الفريلانس، لأنه أمرجي من يوم يومي وبحب الريسك كتير.
0: يعني رحنا للأبعد بعد. تحياتي لك على كل حال وعلى صراحتك كمان يا شربل. بيخد كمان سليمان.
5: بونجور، يعطيك العافية، معك سليمان.
0: أهلين.
5: والله نحن مش عم بخيرونا بشي أبدا، لو بخيرونا بس نجيب حق الخبزات نختاره.
0: أوكي.
5: فأي وحدة بتكون سهلة ومنيحة قابلين فيها.
0: شكرا لك.
5: أمرين، أنا بالنسبة للصنعة أنا أكيد بحب صنعتي وبحب دافع عنها، حتى لو قاعد بلا شغل ما رح غيرها.
0: أوكي، تحياتي لك. بيخد اتصال، عم بقلي فريدي. ألو. راح الخط باخذ رساله جديده دايما دايما عبر لبنان الحار.
6: اي بونسوار.
0: اهلا وسهلا.
6: انا بقول انه الفريلانس او المصلحه او اذا حدا عنده محل هو احسن، لانه انا جربت اثنين، كنت موظف
0: نعم
6: وقبض معاش ثابت، كنت ضلني مديون، بينما بس صرت انا تعبت على حالي وصلت عندي مصلحه صرت مرتاح اكثر بوقتي بكل شيء.
0: يمكن معك حق، بس يمكن في ناس بتخاف تاخد هيدا الريسك لانه بتحب تضل مطمنه بيه، لانه انا عندي هيدا المعاش يا اما بدي ارضى فيه يا اما اني خاطر واختي هيدا الخطوه يمكن ما بعرف لوين بدها توصلني. يمكن هون شوي المهنه الحره بدها شوي جرأه، ما هيك؟ كمان عندي كتير رسائل ما فيكم تتخيلوا قديش.
7: مرحبا
0: اهلا وسهلا.
7: مرحبا للمستمعين الجميع. أكيد احنا راح نختار، أكيد لو صح الأمر إلي مثلا راح اختار راتب الثابت أفضل من الراتب اللي يعني متوقع.
0: أوكي.
7: متوقع مو أكيد يعني متوقع. يعني زي ما حكوا جدادنا، عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة.
0: أوكي.
7: ألف تحية إليك وللمستمعين جميعا.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. من تابع مع غسان، يلا
8: معي غسان. بدي اخذ الموضوع من زاوية تاني، مش من الزاوية اللي عم تتاخد انه انا بضلني بثبت حالي لكل العمر. أوكي. اشتغلت او ما اشتغلت، لا، انما شغل ثابت هو اللي بيأمن الاستمرارية، بيأمن الديمومة،
0: نعم،
8: بيأمن الاستقرار اكتر والثبت، وبيخليني اعطي واخذ بالوقت ذاته. هيك بكون عن بعضي بجدارة وبكفاءة وبحب أكثر، لأمن استمراريتي واستمرارية الدخل تبعي، وأنه يكون عم بيقوم بواجبي مثل ما قلت، مش أنه معناتها هاي المسئولية، لا، هاي دي خود وعطيه وربك بيعطيك. فأنا فضل أنه يكون.
0: شكرا لك
8: بشغلي
0: يا غسان.
8: سيبتي
0: اهلا وسهلا فيك. عندي بعد باخذ توفيق قبل ما نكون مع مجهز للأخبار. الله يعافيك.
9: لا اكيد كل مضمون احسن والمعاش الثابت احلى.
0: أوكي.
9: لانه مثل بيقول لي عصفور بالايد ولا عشرة
0: عشرة، بس هيك منضلنا محلنا. لا
9: لا ايدي كانت اما شي العشرة لا.
0: اوكي.
9: يعطيك الف عافية.
0: الله يعافيك، تحياتي لك. جون بيض كمان بوجه لك تحية كتير كبيرة، وباخد رسالة من علي. ما فيها فاضية رسالة. نتابع 0918-233-7959-1111. وفاء بوجه لك تحية كتير كبيرة كمان، بعتيلي رسالة صوتية إذا ممكن.

0: لبنان الحر. الو الو الو الو ما في حدا. يلا هلا. الو
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. مين معي؟
1: معك ايمن.
0: كيفك ايمن؟
1: الحمد لله تمام
0: ان شاء الله يا رب. تفضل ايمن.
1: سؤالك حلو كثير بس هو نسبي، يعني انت عم تسال ببلد مثل لبنان اكيد العالم حتروح على كل هذا المثل عصفور بالايد وما بعرف شو هيدا، اما نحن لو ببلد عن جد نحن مفتقر اكيد حتكون الاجوبه كليا غير. هيدي هي بس حطيت من هذا المنطق. انا بالنسبه لي اكيد الشغل الحر، وقتك الك، حياتك الك،
0: مصريتك إلك، مصريتك إلك يعني وتعبك إلك يعني عم نعم حتى بلبنان يوم بتطلع بتحس انه كل العالم ركدي وراء المهنة الحرة. اذا بتلاحظ
1: بظل هالاوضاع هيدي تغيرت منظور كتير. انا جربت اثنين، انا هلا حر، قبل كنت موظف وكنت موظف بنك وتعرف شو صار بالبنوكي وطلعنا برا وهيدا، فلقيت عن جد الشغل الحر احلى موظفة بنك بوقت تخيل قديش، بس اعطونا امن واستقرار للبلد ما بدنا اكثر.
0: شكرا لك يا ايمن، اهلا وسهلا فيك. نحن هلا رح نتوقف للحظات ومن بعدها بنسمع موجز لاخر واهم الاخبار دايما عبر لبنان الحر.
2: شغل راسك مع رنا.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل بعدين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة.

إنها السادسة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. نبدأ من الميدانيات، فقد استهدفت غارات إسرائيلية بلدتي كفرة وتبنين في قضاء بنت جبيل ومرتفعات الريحان في قضاء جزين وزبقين في قضاء صور، وسجلت غارة إسرائيلية على بلدة زوطر الشرقية وحاروف وعلى بلدة عرب صليم في قضاء النبطي وعلى مجد السلم وتولين في مرج عيون. أما المدفعية الإسرائيلية فقد استهدفت يحمر الشقيف وميفدون في النبطية أيضا. في المقابل تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري الليلة مناقشات مع قيادات أمنية بشأن التعامل مع تهديدات مسيرات حزب الله. أعربت اليونيفيل عن قلقها المتزايد إزاء أنشطة حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقعها، وحضت في بيان الجميع تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني، فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30.

0: بنرجع لكم مستمعينا الكرام وبرجع بذكركم كمان مرة بأرقام التليفون 09-18-233-70-959-11 لكل رسائلكم الصوتية وفقط الصوتية. عن الفريلانس وكنا عم نحكي أيضا عن المهنة اللي بتعطينا معاش ثابت. كان عندي شوية رسائل رح اسمعها كم واحدة بس مش أكتر، ومن بعدها رح نتابع اللقاء أكيد، لأنه رح يكون في عندكم بعد مجال حتى تشاركوني بكتير بكتير بكتير أوقات من هالحلقة هيدي. جون بايت،
1: هاي لين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: لا أنا بختار الفريلانس لشغلي وحدي بس، أنا ما بحب أتقيد بدوام، بحب أشتغل أشغال حرة.
0: أوكي.
1: ما أتقيد بدوام، عرفتي كيف؟ روح ساعة البدي بيجي ساعة البدي، وان بلس يعني بطلع مصاري زيادة أكتر بالشهر. واللي بدي طلعهم بالمعاش بسنة يمكن طلعهم بالفريلانس بشهر يمكن.
0: صح.
1: Thank you.
0: أهلا وسهلا فيك يا جان. كمان عندي رسالة جديدة.
2: هاي معك ريتا. أنا موظفة، وإذا برجع بخلق مرة تانية ما بتوظف أبدا. وبعمل كل الأشياء اللي بحبها أنا، لو بدي أعيش على الخبز والزيتونة. بس هو لما بتكوني عم تشتغلي شيء أنت بتحبيه رح تبدعي فيه وهيدا. وهلأ بعد بحس انه صحيح عمري 50 بس رح ارجع افتح شغل يلي انا بديه.
0: ما تقلي لي محل تياب، صاروا كل العالم فتحين مطاعم ومحلات تياب، ما بعرف قديش البنين بده يساع مطاعم وقديش بده يساع محلات لتياب. على كل حال بس بقوله كمان بلبنان كل إنسان عنده رزقته، فكل واحد بيفتح محل فالله يرزقه، وكل واحد بيفتح مطعم كمان الله يرزقه، الله يرزق الكل بالنهاية. هيدا أمنيتنا، إن كنت عم تشتغل شغل ثابت أو إذا كنت بمهنة حرة. أنا بدي أطلب منكم تضلكم معنا وتسمعوا كل أخبارنا، وإذا بدكم تعلقوا عليها ما تتأخروا أبداً، علقوا على كل خبرية بتسمعوا واعطونا رأيكم فيها دايماً دايماً على 70-959-111-09-218-233. يلا يا فريدي إلك. عنا شركة بالسويد جربت نظام يوم عمل 6 ساعات، هو بتعرفوا انه نظام يوم العمل 8 ساعات، فجربت هالشركة بالسويد نظام العمل يكون 6 ساعات بدل 8 ساعات، والنتيجة بعد سنة كانت الانتاجية ارتفعت 25%، الاجازات المرضية خفت 85%، والاهم معدل الاستقالات نزلت للنص. يعني هن مشيوا على نظام يلي بيقول اشتغل أقل ونجوز أكتر، الإنجازات ما بتكون بعدد الساعات صدقوني. كمان من هون ومن هونيك فيكم تعطوا رأيكم إذا هالشيء مزبوط ولا لا، نظام الشغل يكون 6 ساعات بدل 8. أكيد أنا ناطر أني أخذ أراءكم حول كل خبرية عم تسمعوها، وكل معلومة أنتوا عندكم إياها إضافية فيكم تعطوني إياها، أنا كمان بحب كتير اسمع المعلومات منكم أنتوا. فولد طورت نموذج للذكاء الاصطناعي اسمه جوجل 3، قدر يحل مشكلة علمية جربوا العلماء تصوروا 50 سنة حلوها وما قدروا. المشكلة هي كيف بتقدر تفهم البروتينات، لأنه لما بتفهمها بتقدر تفهم الأمراض، وساعتها بيصير فيك تعالج بشكل سريع أمراض مثل السرطان، الألزهايمر، وأمراض ما إلى علاج. اليوم عنا الـ AI مش بس عم يكتب لك إيميلات، ولكن عم بحاول يطول لك عمرك. عند اتصال. ألو.
3: ألو.
0: لبنان الحر.
3: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
3: بونجور لك شوقي معي.
0: أهلا وسهلا فيك شوقي، كيف صحتك؟
3: أنا منيح
0: إن شاء الله، نشكر الله. تفضل شوقي.
3: أنا حاب شاركك بالنسبة للمعاش الثابت وللإنسان يشتغل شغل حر.
0: تفضل.
3: نعم. نحن المعاش الثابت عندكي أكيد بالنسبة لنا بلبنان هذا بينقضي أصلا على كل دول العالم. المعاش الثابت بلبنان طلع كتير سيء لنوصل لمرحلة اللي صار معاش ثابت 30 دولار 40 دولار.
4: نعم.
3: بالنسبة للظروف فعم بتعاني الناس من موضوع المعاش الزايد أو الثابت وفيش هزيادات وعادة بيعطوا كل سنتين خدمة درجة.
4: نعم.
3: والدرجة هي نسبتها 3% من المعاش. لذلك ما ممكن يصير في تطور عند الإنسان. هلأ في حال إذا بده يكون معاش ثابت واحد يختاره.
4: نعم.
3: لازم ما يختار معاش ثابت إلا على عدد ساعات عمل معينة. يعني لازم يكون دوام العمل إذا 6 ساعات يقدر الإنسان إذا عنده نشاط يقدر يعطي يمكن يعطي 8 يمكن يعطي 12 بطل المعاش الثابت لأنه المعاش الثابت بيعملنا برنامج نصير نفكر منه أجار بيت وكهرباء وماء ومدرسي.
4: أنت عندك معاش ثابت ولا أنت بمهنة حرة؟
3: لا أنا بمهنة حرة.
4: أنت بمهنة حرة مبسوط؟ يعني عم بتحس بالأمان؟
3: أنا عم حس أوكي إيه؟ أنا بحس بالأمان إيه؟ ومش حاسس أنا إنه المعاش ثابت عنده أبدا عنده أمان.
4: أوكي.
3: الأسباب إنه معاشه بده يوزعه من واحد
4: لأنه اليوم بلبنان المعاشات ما عم تعمل شيء خاصة مع هالغلا يلي عم بصير اليوم. يعني معاشك بيخلص بعد جمعة أو جمعتين يعني ما بداين أكتر
3: في 10 شهر
4: صح.
3: كل اللي بيقبض ثابت بيقول بعد 10 شهر أنا متضايق.
4: صح معك حق 100%
3: 20 يوم أو 20 يوم عم بعيش فيه الحالة النفسية.
4: نعم.
3: بيقدر هو يقول اتكلت على الله بس سبحان الله ما ممكن يعطي شيء حيعطي آخر شيء
4: أنا بدي أرجع أقول لك شيء قالته المار تيريزا بس دايما الله رح ينجينا. إيه أنا بشكرك كتير شوقي أهلا وسهلا فيك منتبع دايما عبر لبنان الحر. بدي أقول مرحبا لمارون نهرة تحية لك يا مارون. نحن كمان منحبك كتير.

0: منتبه دايما عبر لبنان الحر. عندي رسالة
1: مدام رين، بتمنى تسمعي الخاطرة هاي لألك. بالنسبة للموضوع، موضوعك حلو. أنا بالنسبة لألي أفضل أخذ 2000 دولار، وأنا صايرة مع قبل، يعني ببلش ب2000 دولار وبتقدم وبزيد معايشي. بعطي من قلبي كتير أنا، والحمد لله يعني ما في شغل اشتغلت إلا ما وصلت فيها.
0: ربيع،
1: كتر خير الله على كل شيء.
0: معك حق، بس للأسف اليوم بلبنان ما حدا معاشه عم بيزيد، يعني بالعكس منشوف انه الناس بعدها، في بعض الأشخاص بعدهم عم ياخدوا نص معاش من وقت الأزمة الاقتصادية السابقة، في ناس عم ياخدوا 80% من معاشهم، حتى معاشهم الكامل ما عم يقدروا انهم ياخدوه للأسف. كمان عندي رسالة صوتية.
2: هاي رين،
0: أهلين.
2: يعطيك العافية، معي شربل.
0: أهلين شربل.
2: أنا بحس نيناتهم عندهم إيجابياتهم، ولا وحدة تقريبا عندها سلبيات بالمبدأ. وحدة أنه عندك حريتك، عندك حياتك، تقدري تعطيها الوقت اللي أنت بتلاقي مناسب، عائلتك تعطيه الوقت كمان مثل ما أنا عايش صراحة.
0: أوكي.
2: على الفاميلي بزنس طبعاً. وبنفس الوقت الحلو اللي كتير الاستقرار والأنه المضمون وال انه يعني اثنيناتهم منيح.
0: اوكي،
2: ليش مش اثنيناتهم مع بعض؟
0: خي بيكون احسن. يلا منتابع كمان مع ايلي.
3: بونسوار بونسوار، الف الف مبروك على البروغرامات الجداد.
0: ميرسي يا ايلي.
3: تقريبا شي قربنا شي 5 سنين لقدام. حلو كتير كتير، انبسطت. البروغرامات بتجنن وسريعه وفيها افاده. مرسي مرسي.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. كمان عندي رساله.
4: يعطيك العافيه، معك فادي.
0: اهلين فادي.
4: بخصوص ال6 ساعات وال8 ساعات، اكيد ما بيمشي هون، لانه البوس اللبناني بده يستغلك. تيجي من وقت نفسه تطلب زوده، تقول بقول لك يا اختي ولو هلا عم تطلب زوده بهالظروف اللي نحن فيها، بما انت بتعرف الحاله تسكت وقول خي خلينا نقضى على جرحنا. بيجي انت تطلب شو اسمه فرصة او يومين، هلا بدك فرصة بعد هالضغط، بدك فرصة هلا ولو احترنا يا اربع. الله
0: يا اربع،
4: احترنا يا اربع ما بنبوسة مع سيب. ما في البوس اللبناني انتهازي لدرجة كتير كتير كبيرة، ما بيرحم
0: للأسف.
4: على راية الله يرحمك زياد الرحباني بفيلم أمريكاني طويل، وانت بتعرف لما طلب الزوجة شو قال له.
0: ايه بس ليك بدي اقلك انه مش كل صبيعك مثل بعضهم، لانه اوقات بتلاقي انه في مدراء عن جد بقدروا كتير موظفين عندهم، لهسبب الانتاجية عندهم بتكون كتير اكبر. الغلا ضارب نابو، ضارب نابو مش بس بلبنان وكمان بغير لبنان. اليوم خدوا مثلا المطاعم كلها غلت أسعارها، وهيدا كله بسبب الوضع الاقتصادي اللي عم يمرق فيه العالم. معي حق فريدي ولا لا؟ كلهم غلوا أسعارهم، بس أنا ما رح أحكي اليوم عن المطاعم يلي موجودة بلبنان، رح أحكي عن زهرة بأحد المطاعم بطوكيو. هيدا المطعم بطوكيو إذا حدا قرر إنه يحجز فيه بس بده يدفع حجز 200 دولار، هيدي بدون ما يأكل، حجز 200 دولار من دون أكل. أما بالنسبة للأكل، تعلم يا فريدي ما في قائمة، ما في منو، يعني الشيف هو يلي بقرر شو بده يطعميك. وبعدنا يمكن منشوف نحنا بلبنان منقول كل على ذوقك والبوس على ذوق الناس، بطوكيو ابدا مش هيك. هلا مده الاكل 4 ساعات، والغريب انه مع كل هول ما بتلاقي مطرح ابدا. فتيجي دورك بدك تنطر 3 سنين على قائمه الانتظار

عند فريدي كمان. هيدي دعاية. اللي بيميز البرجر من مطعم لمطعم اكيد النفس، ما هيك؟ والكرم، صح؟

0: تخيل بدك تنطر 3 سنين لتاكل أكلة مش عارف شو هي مش عارف شو هي، وبدك تدفع $200 من دون حتى حجز، بس يعني هيدي مش محسوبة.
1: حب في وجعة راس وبيتعب
0: عن جد، احنا دليفري ما فينا ننطره.

0: هول إذا شمينا ريحتهم فقط مننصح. لا عتحب ولا حتى بعزه ما بعزه. فريدي شوف شو بدك تعمل بس تخلص الحلقة، ما فيك هيك تسمعني غنية وتقعد مكتف الإيدين. عندي رسالة صوتية. عصام كتير اشتقت لك، وينك غايب كل هالفترة؟
1: مدام ريان انا ايه؟ مقصر معك اليوم.
0: ها شفت؟ مش اليوم
1: مبلش معك مؤخر، يعني ضرورة امنية. بس حبيت اسلم عليك، وشو ما كان موضوعك ما بعرف شو هو، بس المهم يكون شي منيح. هلا سمعت 2000 دولار، ما 2000 دولار، اذا حدا بحب يتبرع تحبوا تساعدونا؟
0: عندي كمان رسالة مكتوبة من صاحب الرقم 495، بدي وجه لك تحية كتير كبيرة.

0: لك انا يا نيالي فيكم يلا عند بيير.
1: انا عجبتني هيدي قصة المطعم بطوكيو.
0: ها شفت؟
1: طب لنفترض الشخص اللي حجز ودفع $200 لبعد 3 سنين تيجي دوره. بركي انطرقه موتي. بيعمل له رومبوسمون ولا خلص بيروحوا عليه؟
0: بيروحوا الورثة عليه. على كل حال ما هن هيك رايحين عليك $200، بس المشكلة انه ما رح تدوق، ما رح تدوق شو محضر لك الشاي. عندي اتصال كمان ناطرينه على الخط. الو
2: الو الو، ايه مرحبا،
0: اهلا وسهلا.
2: انا اسمي جورج.
0: اهلين جورج،
2: انا مهندس بدني.
0: ايه اهلا وسهلا.
2: ايه ما حكيت عن غير المهن، طبيب، مهندس، في فنان، في مغني، في
0: نحن عم نحكي عم نحكي ان جنرال، ما عم نحدد. ايه ما عم نحدد إيه؟ شيء معين.
2: خدي مهندس، خدي مهندس.
0: ايه
2: يمكن $2000 يمكن قليل. ما بعرف، يمكن ما هيك،
0: ما بعرف. هو $2000 اليوم للكل صارت قليلة، لأنه اليوم أنت إذا بدك تعيش بكرامتك $2000 ما بيعملوا لك شيء.
2: ما بيعملوا. بس المهندس بس عنده مستقبل.
0: أنت قديه معاشك تقريبا؟ يعني أنت قديه بتطلع كمهندس؟
2: هلا متقاعد.
0: أنت متقاعد، قديه قبل كنت تطلع؟
2: أنا حكيت عمر 91 سنة.
0: أها. ما قلت لي قبل قديه كنت تطلع؟ هلا
2: كنت مسافر 5000 دولار
0: بالشهر. اوكي نعم، اكيد اكيد. انا بدي اشكرك كتير لانك شاركت معنا. اهلا وسهلا فيك.

0: اتصال كمان. الو راح الخط. الو لا ما راح الخط. الو
1: الو
0: عم بسمعك، مين معي؟
1: اول شيء انا كمان اشتقت لك كثير
0: عصام.
1: ربنا يربك.
0: تحياتي لك يا عصام، ميرسي لانك تلفنت وسمعتني صوتك.
1: لا لا ما في، انا ليك انا مشهور انه بحكم كلكم.
0: صح، انت بتعطي هذه الطاقه الايجابيه للمستمعين.
1: يخلي لي اياك وانتو كمان نفس الشيء.
0: شكرا شكرا.
1: بدي خبري خبري.
0: يلا
1: هيدي راحت عند حكيم اسنان.
0: اوكي
1: قلت له ابو عسنة قد ايه بكلفني لظبطه؟ قال له 200 دولار. قال له يا عمي ما معنا ناكل. قلت له ما معك تاكل، شو بدك بتسم؟
0: عن جد عن جد. لشو بدي سن اذا ما معها تاكل؟
1: معنا ناكل.
0: عيسام انا بدي اشكرك كتير لانك تلفنت وسمعتني صوتك، وانت كمان وانتو مستمعين كمان كتير مخلصين وكتير بتعقدوا، نحن كتير منحبكن. اهلا وسهلا فيك. ايه
1: نحن مش مستمعين، نحن صرنا
0: عيلة. على راسنا، وانت هيدا فخر لقلنا تكون من عيلتنا يا عيسام. اهلا وسهلا فيك. باي باي.

صديقي المستمع، إذا أنت عم تحمل هموم العالم على كتفك رح خبرك شي، العالم ما طلب منك هالشي، أنت بس يلي قررت. هيدا شي بحد ذاته بيستاهل إنك تفكر فيه. نبقى حملين الدنيا على كتفاتنا وما حدا طلب منا، ففكروا بهيدا الموضوع.

0: عم تثبت إنها أكثر من إذاعة. عندي كمان رسالة.
1: بونسوار. طيب أوكي رح ننطر 3 سنين وندفع 200 دولار ويطعمينا الشاف مثل ما هو بده. عندكم فكرة قديه بتطلع الفاتورة غير 300 غير 200 دولار الحجز والثلاث سنين نطرة؟ في شي دراسات بتقول او شي مينيموم برايس او whatever يعني؟
0: هيقتوا عبالك تروح وتحجز؟ ما عندي فكرة، بس اذا الحجز 200 دولار يعني ما بعرف قديه الاكلة حقها. عندي كمان اتصال. الو،
2: مرحبا،
0: اهلين اسعاف، كيفك؟ منيحة؟
2: الحمد لله.
0: خبريني شو أطيب أكلة عندك يا أسعاف؟
2: بحب الورق العرس والكوسة.
0: قاطع ولا بلحمة بتحبيهم؟
2: لا بلحمة.
0: بلحمة شو قاطع؟
2: قاطع
0: هيدا طيب
2: تقريبا.
0: بس طيب القاطع لا؟
2: باكل قاطع بلا، بس مش مثل
0: بلحمة. أوكي أسعاف. اسعاف ميرسي لانك اتصلتي فينا، تعذبتي وتلفنتي لنا. انا بحبك كثير، انا بحبك
2: يعني
0: كثير
2: معك عم تحكي وما حكي.
0: وشكرا لك يا اسعاف، تحياتي لك. باي باي
2: باي.
0: الله معك. باي باي,
2: باي. باي.

من الأخبار يلي لفتتني بما أنه عم نحكي عن الوظائف الحرة، صبية انفصلت عن حبيبة فمن بعد الطلاق قررت إنها تعمل مشروع صغير. شو هو مشروعها؟ إنها تأجر نص تختة للغرباء لحتى يناموا حدا، وقدرت إنها من خلال هالوظيفة تحقق دخل سنوي بيبلغ 50,000 دولار. وصرحت وقالت إنه هي ما بتسمح أبدا للمستأجرين إلا ما يغمروها، يعني ضروري يغمروها لحتى تحس هي بالأمان ولحتى هني كمان يحسوا بأمان أكبر. شو رأيكم بهالوظيفة مثلا؟ شغل رأسك، شوية معلومات لألكن ولألنا.

بدي أحكيكن عن القرنفل وأهميته. إذا حطيتوا تحت لسانكن القرنفل شو بصير؟ القرنفل بيعالج الصداع، بريح الأعصاب وبهدي القلق. يا بيا عيني هم شوفوا ده. أما القرنفل تحت المخدة فبيطرد الحشرات، بيحسن جودة النوم، بيمنع الكوابيس وبيفتح الجيوب الأنفية. وإذا قررتوا تشربوا القرنفل مع القرفة على الريق فبشيل ريحة التم، بيطرد البلغم وبقلل من لعيان النفس، بيهدي المعدة وبخفف من وجع الأسنان.

ونتابع معلومتنا العامة بعد أنواع النحل. عارفين أنه بيسكر يا عصام، يعني مثلك بحب الكيس. فإذا بعض أنواع النحل بتسكر من بعد ما تتناول مواد مخدرة، ولكن ليك شو بيصير؟ حراس الخلية بيكتشفوا هالشي وبيقوموا بيطردن ومعاقبتن حتى ما يفسد العسل. يعني بيعرفوا أنه هيدا النحل سكران فبيطردوه وبيمنعوه حتى ما يفسد النحل، ما يفسد العسل من أنه يفوتوا على الخلية.

0: بصل.
1: هلا في عندي معلومة بتصدمكم، يلا أنا ناطرة أخذ معلومات من عندكم. أي معلومة بتكونوا مرقتوا عليها مرور الكرام وأثرت فيكن، يمكن نحنا نكون ما منعرفها، بليز انتو خبرونا إياها. نطرتكن أنا على 09-218-233. شغل راسك دايما دايما عبر لبنان الحر. هيدي المعلومة اللي رح أعطيكن إياها رح تكون بوم.

يلي رح تصدمكن صدمة العمر، وهي عن حليب مختلف كليا عن الحليب يلي نحنا منعرفه، أهم بكتير من حليب البقر وبغذي أكتر بأضعاف. يمكن هالحيوان يلي رح يعطينا هالحليب كلنا منقرف منه وكلنا منحاربه، وكلنا قبل بداية فصل الصيف منجرب انه نتخلص منه، علما انه هو علميا بيقرف من الانسان. انا اليوم عم بحكي عن اكتشاف كتير ضخم، وهو انه حليب الصراصير بيحتوي على قيمة غذائية بتفوق حليب الأبقار بأربع أضعاف. نعم، حليب الصراصير، بس قلولي كم صرصور بدنا لحتى نقدر نعمل ربع كباية حليب؟ هون المشكلة. هلأ بيقولوا انه هيدا النوع من الحليب بيساعد على مكافحة الجوع العالمي لانه كتير غني بالعناصر الغذائية، وعلى الرغم من انه مش رح يوصل لرفوف المتاجر لسنوات عديدة الا انه بيمثل انجاز هائل بالعلوم الانسانية. مين مستعد يشرب حليب الصراصير؟

تخيلوا تخيلوا واحد من أكثر الحشرات يلي ما عندها أبدا شعبية بالعالم ممكن تحمل مفتاح غذاء خارق بالمستقبل للسكان عم يتزايدوا وهن بحاجة للمزيد من الطاقة العالية الجودة، وطبعا يلي رح

سؤال المسابقة بيقول اسمعوا كتير منيح لأنه منه صعيب السؤال. أنا ما عندي كمان بخبركم من هلأ أنه أنا ما عندي احتمالات. بدكن أنتوا تعملوا البحث تبعكن وتبعتولي على 7959-1111 رسائلكن الصوتية برجع بكرير كمان مرة، وأيضا اتصالاتكن على 09-218-233. والسؤال بيقول قبل ما تصير مصممة أزياء عالمية كوكو شانيل شو كانت شغلتها؟ إذن قبل ما تصير مصممة أزياء عالمية كوكو شانيل شو كانت شغلتها؟ أنا ناطرتكن.

0: إذن كمان مرة قبل ما تصير مصممة أزياء عالمية كوكو شانيل شو كانت شغلتها؟ أنا ما عندي أبداً احتمالات. نطرتكم أنتوا على 7959111 رسائلكم الصوتية 09-218-233 اتصالاتكم المباشرة. على فكرة ما عندكم وقت كتير، شغل رأسك. لبنان الحر. ألو ألو ألو ألو، رح يكون رسالة من عيسام.
1: بعدين بدك تبعتينا على اليابان وأحجز ثلاث سنين ولك أنا عميروبة مش قادر أوصل. هلا طالع وصلت على جلتون، أفكر دور وارجع أنزل.
0: هلا
1: يا يابان عمر ما يكون أكل من قلة الأكل اللي عنا يعني.
0: لك يا عيسام رح نعمل هيدا المطعم بلبنان قريبا. عندي اتصال. ألو
2: بونجورين،
3: بفتكر بياعة ورد.
0: بياعة ورد، كيفك يا سامي؟
3: الحمد لله ماشي. كان بالأول ترب البرنامج على الساعة 3 التنين،
0: صرنا الساعة 5:30، صار أطول البرنامج.
3: شو قلتي كمان نهار الأحد الخبرية والواحد بيعتصب المعزي والغنم؟
0: نهار الأحد إيه قلت هيدا الخبرية صح.
3: بس كمان سمعنا كمان عن القرنفل، كيف القرنفل الورد القرنفل يعني؟
0: لا الكبش القرنفل.
3: اه كبش القرنفل، اه محطوط حتى المخدر؟
0: ايه فيك. اوكي تحياتي لك يا سامي، ميرسي لاهتمامك كمان. يلا كمان رح اخذ
4: بونسوار مدام غان.
0: اهلين.
4: بونسوار لبنان الحر، يعطيك العافية. بروجرام بعقد بعقد بعقد.
0: شكرا.
4: اكيد اكيد اكيد اكيد نحن من عائلة لبنان الحر. بالنسبة للموضوع يعني نحن عشنا 30 سنة خدمة الحق للعام وطلعنا على النقاط وجربنا عدة مواضيع وعدة أشياء وعدة أعمال واشتغلنا. اشتغلت مع خيتي واحد الأصدقاء قال لي ليش بتجي أنت أمين وأنت شخص بتعرف اللي أمين، كنت أخذ بوست يعني مهم، بدي أنا شخص مثلك يكون معي. على طريقة المزح مور استاذ شو بدك تكرم تكرم تكرم تكرم تكرم تكرم. قلت له استاذ هودي كلهم انا بامرك، بس بدي ساعة ان يجيب الاولاد من المدرسة وبعدين انا بامرك كل الليل ضلني هون. قال لي لا ما في اعطيك ساعة.
0: معك حق، يعني هيدي كمان موجودة كتير. على كل حال أنا بوجه لك تحية كتير كبير وميرسي كتير على الكلام الحلو يلي قلته. متابع كمان عندي رسالة، يلا بنرجع للمسابقة.
5: بونسوار لين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
5: كوكو شانيل قبل ما تكون مصممة أزياء عالمية على أعتقد كانت بائعة خضار.
0: أوكي.
5: معك عبدو.
0: أهلا وسهلا، صار عنا بائعة ورد وبائعة خضار. عندي رسالة.
6: بونسوار معك وليد المصري.
0: أهلا وسهلا.
6: كانت خياطة ومغنية لضباط الفرسان.
0: أوكي تحياتي لك يا وليد. منتابع جورجيت.
7: بونسوار.
0: أهلا وسهلا.
7: أنا منيحة. معك جورجيت، بعتقد كانت تشتغل بالخياطة هيك أنا بعرف.
0: أوكي.
7: عن جد، وصارت بعدين تغني بالملاهي.
0: بس أكتر
7: شيء أو شيء بدت خياطة.
0: شكرا لك.
7: موفقة.
0: اهلا وسهلا فيك يا جورجيت. منتابع مع سامي.
8: مرحبا مدام رين.
0: اهلا وسهلا.
8: معقول يكون عندها مزرعة الصراصير؟
0: او لك عم بتطلع عم تنتش حليب منهم. ما كان بعد في هيدا الخبر، بعد ما كانوا وصلوا لإله. يلا رح كمان تابع مع رسالة جديدة.
1: يعني انا بقول قبل ما تصير عالمية كانت محلية. كيفني معك؟
0: اوكي تحياتي لك كمان جو.
9: هاي مدام رين، يعطيك العافية. بائعة ورد.
0: اوكي شكرا.
9: مرسي.
0: مرسي لك كمان. منتابع مع عادل.
10: ايه يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا.
10: عادل معك.
0: عادل اهلا وسهلا. هي
10: كانت بميتمية وبس طلعت صارت تغني.
0: اوكي تحياتي لك يا عادل. رح نرتاح شوي مع فاصل غنائي مع فريدي وبرجع بذكركم كمان مرة بسؤالنا لليوم. إذن سؤالي لإلكم اليوم، قبل ما تصير مصممة أزياء عالمية كوكو شانيل، شو كانت شغلتها؟ 70 95 91 11 09 218 233. دايما معكم أكيد أكيد لبنان.

0: لبنان الحر، أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم بترافقونا. نحن كتير إنه منحب نسمع أصواتكم الحلوة على 70-95-9-1-1-1. فيكم تطلبونا على 09-218-233. هيك منستقبل الليل سوا بفرح وبسلام وبحب كتير كبير. أكيد في عنا مسابقات، في عنا أخبار من هون وهونيك، في عنا كمان دراسات للنقاش ورأيكم فيها وغيرها وغيرها كتير من الأخبار. بس أنتو خليكن مع لبنان الحر، بالإضافة للنهفة المهضومة يلي دايما أنتو بتعطونا إياها. عندي كمان رسالة رح أسمعها أنا وأنتو.
1: بالنسبة لسؤالك، كانت تغني بالمقاهي هيك الصغيرة بفرنسا، بس عندي سؤال لو سمحتي. بالنسبة لل الشخص أو الفتاة اللي كانت أجر تختة عندك، رقم التواصل معه، لأنه حرام حابين نساعدها.
0: ليك بدك تدفع بس ايه؟ بدك تدفع مبالغ طائلة. تخيل يعني هي قدرت انها توصل بأول سنة عمل $50,000 بالسنة، طلعتهم من ورا هيدي الشغلة. لا ليك بسألك وببعت لك اياها اكيد. منتابع كمان مع ميشيل رسالة جديدة.
2: ساكي بونسوار فريدو، اشتقنا لك، ان شاء الله منيح. انا ميشيل،
0: اهلا وسهلا.
2: ايه كان بشتغل شوفير كاميون، صحيح مزبوط، كوكو شانيل كان شوفير كاميون.
0: شكرا لك يا ميشيل.

0: عندي آخر رسالة صوتية على المسابقة من زياد.
1: مساء الخير، يعطيكم العافية وللمستمعين الإذاعة الحلوة.
0: شكرا.
1: أول شيء بلشت خياطة ورجعت راحت على الغناء.
0: أوكي.
1: بس صوتها ما كان كتير حلو، هي كانت تغني بالليل.
0: أوكي.
1: رجعت للخياطة سيرفت مونات وهيك شغلات وكذا، وبعدين قويت وقتها فاتوا الألمان على فرنسا، فصار عندها علاقات كتير قوية معهم وكذا وإلى آخره، ومن هونيك يعني انطلقت.
0: شكرا لك يا زياد على كل المعلومات اللي انت قلت لي اياها. هلا باخذ اخر اتصال. الو.
2: الو،
0: مرحبا.
2: مصور.
0: اهلا وسهلا.
2: انا اسمي نجاح من البترول.
0: اهلا وسهلا فيك يا نجاح.
2: نعم، هي كانت تشتغل خياطه وكانت طفولتها كثير متواضعه، بعدين كانت تغني بالكباريات.
0: اوكي.
2: وكملت الخياطه
0: وصارت مشهورة
2: بالقبعات شابوات.
0: نعم. وبعدين صارت مشهورة
2: وتوصلت على المركز انه هي المصممة الأزياء العالمية.
0: أنا بشكرك كتير يا نجاح، تحياتي لإليك. وأكيد الجواب المزبوط انه كانت تشتغل مغنية بالكباري بالإضافة للخياطة.

0: بدي أشكر تفاعل المستمعين بنهاية لقائي معكم لليوم، وبدي أحكي شيء يمكن ما حكيته بالحلقة الأولى. أنا بعرف أنه في أيام منوعة فيها وما بيكون في سبب واضح للفرح، مش لأنه حياتنا سيئة، ولكن يمكن لأنه التعب المتراكم هو يلي عم بيطفيلنا ضو هيدا الفرح شوي شوي. ولكن نحن اليوم بشغل راسك رح نجرب قد ما فينا نضوي. أول شي نبلش بشمع، بعدين نويسة، بعدين حتى الضو يقوى كتير وهيك يفقى فرح بحياتكم إن شاء الله يا رب برفقة لبنان الحر. بدي أقول مرسي كتير كبيرة لفريدي، يعطيك ألف عافية فريدي اللي زمان ما اشتغلت معك على الهواء. وبدي أقول كمان مرسي لكل الزملاء يلي عم يشتغلوا دايما بيكونوا الجند المجهول، بوزكن وبوجهلكن تحية كتير كبيرة. ولكل المستمعين بعطيكم موعد إذا الله بيريد يوم التنين بحوالي ساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. بتمنى لكم أوقات ممتعة للغاية، مليانة حب ومليانة فرح.
1: شغل راسك مع رنا صار على لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: الشيخ نعيم وكأنه معلق بين النعيم والجحيم، بين الأرض والسماء، بين الشرق والغرب، بين إيران ولبنان، بين العقل والجنون، بين النفق والشاشة، يعني مش عارف ربنا وين حطه. بالطبع نحن نرفض الاحتلال الإسرائيلي ونرفض أي تعد على السيادة اللبنانية، ولكن حين نسمع الشيخ نعيم يحيي مقاتلي الحزب يخيل لنا أن كتيبة الرضوان باتت في حيفا، وأن الحرس الثوري اجتاحت الأبيب، وأن فيلق القدس بات في القدس. يتحدث عن محلقات تخنق المحتل ومسيرات لا ترعب العدو الغاشم فحسب، بل أشرار الأرض والطغاة أجمعين، وصواريخ تزلزل حياتهم ويعيشون القلق والأزمات النفسية. آه يا شيخ نعيم، لقد صرت على خطى سيغموند فرويد، ولكن تنبه، هذا الملعون فرويد يهودي. والملفت أنك تعتبر عناصر حزب الله هم السيادة والاستقلال، يعني خلصت، فلتحزم الحكومة حقائبها وقراراتها، وليراوح رئيس الجمهورية في قصر بعبدة ينتظر توجيهاتكم، ويمضي سماحة الأمين العام مجنحا في تحليقه الأسطوري. سنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن. يا أخي لا تتحرش ولا تتصدق، أنتم من استجلبتم إسرائيل تكرارا وتمنوننا بالدفاع عن لبنان وشعبه. الشيخ نعيم يتحدث وكأن كريات شمونة ونهاريا والمطلة هي التي سويت بالأرض، أو كأن مقاوميه الأشاوس باتوا في يافا وصفد وعلى ضفاف طبرية، أو كأنه لم يبق من قادة إسرائيل إلا وزير البيئة ووزير الاتصالات وراح نتنياهو ورئيس أركانه ورئيس الشباك وكبار القادة. يتحدث الشيخ نعيم وكأنه المنتصر الذي يفرض شروطه ويطلق النصائح والتوجيهات والتعليمات لأركان الحكم، معتبرا أن المطلوب هو نقاط 5 فقط لا غير، علما أن هذه النقاط تتحقق ببساطة بمجرد تخلي الحزب عن سلاحه وحصره بالدولة اللبنانية. يريد الشيخ نعيم وقف العدوان برا وبحرا وجوا، وتحرير الأرض بخروج العدو منها، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى بلداتهم، وإعادة الإعمار، وفوق ذلك كله الانسحاب من المفاوضات المباشرة. وبعد أن تتحقق هذه النقاط كلها، يقول الشيخ نعيم حينها يرتب لبنان وضعه باستراتيجية الأمن الوطني مستفيدا من عناصر قوته ومنها المقاومة. يا سلام يا شيخ نعيم، لا فض فوكا، رحم الله جراندايزر وسوبرمان وباتمان وسبايدرمان. تريد أيضا استراتيجية أمن وطني، وأنتم في عز النقاش حول استراتيجية دفاعية رفضتم تقديم مشروعكم الخاص وأطحتموها ببساطة يعني تريد مسلحي الحزب وسلاحه جزءا من الجيش ومن الدولة. كفى هزارا ومزاحا يا شيخ نعيم، قصة ناسب سمنة وناسب زيت انتهت، بل إن عليكم فواتير كثيرة تسددونها للدولة اللبنانية نتيجة خيركم العميم يا شيخ نعيم، والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

تحية طيبة. في مساء لبنان الحر، التصعيد مستمر عشية المفاوضات. 9 قتلى وسبعة استهدافات في الجي والجنوب وإنذارات بالجملة. في سابقة دبلوماسية غير مسبوقة، لبنان يشكو إيران لمجلس الأمن. من جنوب الليطاني إلى شماله، ما الذي تبدل؟ الرياش يشدد عبر إذاعتنا على حياد لبنان. ترامب يصل بكين والملف الإيراني على طاولة البحث.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. في انتظار القمة الصينية الأمريكية في بكين ونتائجها، تمر المنطقة بين احتمالي الانفراج وخطر الانفجار، ووسط تصعيد غير مسبوق في لبنان في اتساع دائرة الاستهدافات، غارات وقصفا، وعبور الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني من الجنوب إلى الشمال من منطقة زوتر الشرقية على بعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود، تنعقد في واشنطن غدا وبعده المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية على وقع رفع إسرائيل سقف الضغط الميداني لتحسين شروط التفاوض، ومحاولات لبنان الرسمي تثبيت أولوية وقف النار والانسحاب وعدم الانزلاق إلى حرب أكبر، فيما يرفض حزب الله ترك الميدان ويرفض الخضوع والاستسلام كما يكرر أمينه العام.
1: البداية من التصعيد الإسرائيلي المتواصل مع بسام البيطار.
2: من الشوف إلى صيدا فاسور، إسرائيل تستهدف السيارات ومن فيها. 8 قتلى من بينهم طفلان باستهداف 3 سيارات على طريق الجي الساحلي والسعديات.
3: استهداف بصيدا.
2: قرب الملعب البلدي في صيدا سقط قتيل وجريح باستهداف رابيد، إصابة على طريق الناقورة، واستهداف سيارتين على طريق القليلي وعند مفترق الشعيتي. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان كفر حتى عرب صليم ودير الزهراني بإخلاء منازلهم فورا، ولاحقا أمطرت الغارات على عشرات القرى الجنوبية، وقتل شخص في حروف وآخر في كفر رمان. هذه هي إحدى الغارات التي استهدفت كفر حتى، وغيرها الكثير من القصف الإسرائيلي الذي خلف الدمار والأضرار في عدد كبير من الممتلكات والمباني. وإليكم فرق الإغاثة في البرج الشمالي يبحثون عمن طمره الركام. من ناحيته أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا إسرائيليا بين منطقة وادي العيون وصربين، وتجمعا آخر في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل. في الأثناء لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن غاراته اليوم استهدفت مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق، إضافة إلى بنى تحتية تابعة للحزب في مناطق عدة.
0: وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اليوم مناقشات مع قيادات أمنية بشأن التعامل مع تهديدات مسيرات الحزب.
1: من جنوب الليطاني إلى شماله، ماذا تبدل؟ سيمونا حتشيتي.
4: في تطور ميداني يثير الكثير من القلق، عاد الحديث عن اجتياز إسرائيل شمال الليطاني في خطوة تعتبر من أخطر التحركات العسكرية داخل الجنوب اللبناني منذ سنوات. هذا التقدم لا يحمل أبعادا عسكرية فحسب، بل يفتح الباب أمام تساؤلات حول تغير قواعد الاشتباك واحتمالات توسع المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة. كيف يقرأ العميد المتقاعد وهبي أطيشة هذا السيناريو؟ وهل يعتبر هذا التطور تغييرا في قواعد الاشتباك المعتمدة منذ العام 2006؟ وما مدى قدرة حزب الله على التعامل مع توغل من هذا النوع؟
5: أنا بعتقد هذه البقعة استهزوا أولا ليتمركزوا فيها، يمكن لحتى يأمنوا الحماية للمستوطنات وللجيش اللي موجود بالطيبة ودير سريين، وقد يكون احتلال هذه البقعة بعدين لتطوير وتوسيع الاحتلال باتجاه شمال الليطاني، لأن هذه البقعة هي قريبة جدا وهي حساسة كتير، سواء كان بالنسبة للحماية الإسرائيلية، حماية جيشها وحماية المستوطنات، وثاني شيء بتعطيه سيطرة على النبطية ومحيطها. حزب الله ما عم فيه يتعامل مع وضع جديد، لأن حزب الله بعيد عن خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، ويمكن هذه العملية لحتى تحميهم من الصواريخ يلي استجلبوها جديد حزب الله، ويلي هي فاركابل يعني بالسلكي.
4: ومع استمرار التصعيد جنوبا، يبقى اجتياز شمال الليطاني مؤشرا حساسا على طبيعة المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الاشتباكات التقليدية.
0: في سابقة دبلوماسية قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران، اتهم فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة. على صعيد آخر، دانت الخارجية الأعمال المرفوضة التي قام بها عناصر من الحرس الثوري الإيراني والتي تعد انتهاكا لسيادة دولة الكويت وخرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
1: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي زار منظمة فرسان مالطا ذات السيادة في مقرها في روما أشاد بدورها في نشر ثقافة السلام وترسيخ قيم التضامن الإنساني، مثمنا المشاريع والخدمات التي تنفذها في مختلف المناطق اللبنانية وما توفره من دعم للفئة الأكثر حاجة، وقدم عرضا شاملا حول الوضع الإنساني الخطير الذي يمر به لبنان، وشدد على أهمية مواصلة دعم المناطق الجنوبية بما فيها القرى المسيحية لما لذلك من مساهمة في تعزيز صمود السكان.
0: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي لحوار حر من لبنان الحر أن الحل الاستراتيجي الوحيد هو حياد لبنان. أضاف إن موازين القوى لصالح الولايات المتحدة وليس لإيران، ما يعني أن المفاوضات لن تؤدي إلا إلى نتائج استسلامية.
3: حياد لبنان هو خلاص لبنان اليوم، وما في حل للبنان إلا الحياد. عم نحكي عن بوليس دولي ينتشر بدعم الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية، يجمع السلاح من حزب الله، من الفلسطينيين، من أي ميليشيا مع سلاح مين ما كانت تكون، ويلجم إسرائيل. هيدا البوليس الدولي يا بده يجي بقرار مجلس أمن دولي وهيدا الأفضل تحت الفصل السابع، يا بده يكون جزء من مشروع دولي عم بتشتغل عليه بعض الدول الصديقة للبنان للحلول مطرح اليونيفيل.
1: أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا باستقرار لبنان، مشددا على دعم بلاده للحوار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مع استعداد روما لاستضافة محادثات مباشرة بين الجانبين. ولفت تاياني إلى أن الهدنة أساسية، لكن من الضروري أن يتم تحويلها إلى عملية سلام حقيقية.
0: سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ولدى زيارتها مع وفد من جهاز العمل الخارجي الأوروبي قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أكدت مواصلة الاتحاد دعم المؤسسة العسكرية وأشادت بدور الجيش المحوري لضمان الأمن والاستقرار في لبنان. العماد هيكل ثمن من ناحيته وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والجيش في ظل الظروف الراهنة.
1: من بكركي شدد السفير المصري على موسى على أن مسار الدولة هو مسار سليم، وقال استمعت إلى أفكار إيجابية من البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي وأطلعت على أجواء المفاوضات الأمريكية الإيرانية ونأمل خيرا من اللقاءات غدا في واشنطن.
0: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان للتحضيرات القائمة لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن غدا، ومع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع للعلاقات في كل المجالات.
1: الهزاع بحث في السراي مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارته إلى دمشق وتطرق إلى الخطوات العملية انطلاقا من المصالح المشتركة.
0: وفد من الاعتدال الوطني التقى الرئيس نبيه بري. العفو العام بالنسبة إلينا هو هدف استراتيجي لا تراجع عنه. هنادي السمرة.
6: قانون العفو العام وما رافقه من سجالات وانقسامات كان في صلب لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد كتلة الاعتدال الوطني في عين التيني، وضم الوفد النواب أحمد الخير، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، وأمين سر الكتلة هادي حباش. وعلمت لبنان الحر أن النواب أبلغوا رئيس المجلس المستاء من محاولة الالتفاف على مساعي التوافق داخل السلطة التشريعية أن الهدف إنتاج قانون متوازن بعيدا من استثناءات ملتبسة أو تأتي لصالح فريق على آخر. وبدورها تبلغت الكتلة من الرئيس بري أنه سيدعو اللجان المشتركة إلى جلسة الاثنين المقبل، لأن الهدف هو التوافق بين الكتل على ملف أصبح كالقنبلة الموقوتة. وردا على ما رافق لقاء عبدة من تداعيات وأدى إلى تطيير الجلسة، قال النائب أحمد الخير لإذاعتنا:
7: هو ليس التدخل بإطار التشريع، ولكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشفنا أنه هناك نوع هذا الملف عم يأخذ بعد بالشارع اللبناني. لا نحن ولا دولة الرئيس ولا فخامة الرئيس بيقبل أنه يوصل لمحل يمس بالسلم الأهلي للبلد. فكان تدخل فخامة رئيس الجمهورية ليس تشريعي، إنما لردم هذه اللي هو بما يتعلق بنقاط محددة تتعلق حصرا بالمؤسسة العسكرية.
6: الرئيس بري التقى أيضا النائب إبراهيم كنعان، الذي نقل عنه أن كل المشاورات والاتصالات يجب أن تصب في خانة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على لبنان قبل أي شيء آخر، مجددا الحرص على الوحدة الوطنية كمسار وحيد للحفاظ على البلد. وكنعان اعتبر أن أهداف المسار اللبناني الرسمي هي حقوق لبنان باستقراره وحدوده وأرضه. هذا وفي عين التيني وزير الزراعة نزار الهاني. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: عين وزير الطاقة والمياه جوز صدي أوضاع مؤسسة مياه البقاع في خلال اجتماع مع المدير العام للمؤسسة أنطوان معكرون، وبحث الطرفان في الخطوات المستقبلية التي يعمل عليها لتحسين الواقع ونوعية الخدمات.
0: بحث رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جان العلامة وموفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرجع عيون وحصبية فادي سلامي، يرافقهما وزير المهجرين كمال إشحادي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في أوضاع أهالي البلدات الصامدة في الجنوب. وتمنى الوفد الإسراع في صرف المساعدات المستحقة للمسجلين والعمل على فتح باب التسجيل أمام الأهالي الذين لم يتمكنوا سابقا من تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه المساعدات.
1: رابطة موظفي الإدارة العامة ترفع الصوت. شرب المخلوف:
8: احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاما أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، مشددة على أن التحركات في الأيام المقبلة ستشمل كل المؤسسات الرسمية. وخلال الاعتصام دعا رئيس الرابطة رائد حماده إلى معالجة أمور الموظفين.
9: لن نقبل بعد اليوم أن يرمى لنا الفتات من هنا والمساعدات المشروطة من هناك فيما تصدق أعمارنا وكرامتنا وحقوقنا وحقوق أولادنا منذ عام 2019 وحتى اليوم، ونحن نصبر، نصبر على الانهيار، نصبر على الجوع، نصبر على الظلم في كل الأزمات كانت تحل على حساب الموظف وعلى حساب المتقاعد، وكأن هذا القطاع خلق فقط ليدفع الثمن عن الجميع. لكننا اليوم أتينا لنقولها بوضوح: كفى، كفى استخفافا، كفى استهتارا، كفى ظلما.
8: إذن على الدولة مراعاة شؤون موظفيها، لأن الانفجار الاجتماعي بات قريبا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. من وزارة الشؤون الاجتماعية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: الحاقا بالبيان الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشأن قيام إحدى المؤسسات الصناعية العاملة في مجال صناعة الحجر في منطقة المرج بتصريف المياه الصناعية الملوثة إلى نهر البردوني، تفيد المصلحة بأنه وبناء على إشارة المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، تم توقيف المدعو عمر صالح على ذمة تحقيق.
1: إلى أحوال الطرقات.
10: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة كثيفة من الكوكودي باتجاه أنفي المطار، نشط على شويفت وعلى طرقات بشمون عرمون، وأيضا على أوتوستراد خلدي باتجاه النعمة. حركة سير كثيفة من الدورة حتى الزلقة، وعلى أوتوستراد جوني المسلك الشرقي باتجاه البقاع الحركة طبيعية على طول الطريق الدولي من الصيات حتى علي. داخل العاصمة نشطة على جادة شارل مالك الأشرفية، وأيضا على كورنيش المزرعة. كثيفة على طرقات الحمراء وعلى الواجهة البحرية محلة عين المريسي والروشي. باقي التقطعات والإشارات والمستديرات حركة طبيعية.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
11: يرافقه نخبة من أقوى رجال المال والتكنولوجيا. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى بكين في زيارة رسمية تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني، من التجارة الدولية إلى الحرب مع إيران مرورا بقضية تايوان. صحيفة بوليتيكو نقلت عن مسؤول كبير في إدارة ترامب توقعه أن يمارس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما. وفي حال انهار وقف النار وأصدر ترامب أمرا باستئناف القتال على نطاق واسع، كشف تقرير لقناة NBC نيوز بأن البنتاغون يدرس تغيير تسمية العمليات العسكرية المرتبطة بإيران من عملية الغضب الملحمي إلى عملية المطرقة الثقيلة. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: سنرد على أي تهديد واعتداء بشكل قوي يدفع الأعداء للندم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار من جهته إلى أن بلاده ترفض المطالب القصوى بشأن برنامجها النووي وتعتبرها ظالمة. ومع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، أفادت وكالة بلومبرغ بأن أقمارا صناعية أظهرت أن خزانات النفط في جزيرة خارك أصبحت قرب أقصى طاقتها الاستيعابية. واليوم أقر الجيش الإيراني بأنه يستعمل هذا الممر الملاحي الاستراتيجي كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية. في شأن السوري، أفاد مصدر أمني محلي رفيع بأن قوات الأمن الداخلي أحبطت محاولة تهريب معدات عسكرية عبر حاجز في ريف السويداء الشمالي كانت مخبأة داخل شاحنة محملة بمواد كهربائية وتضمنت طائرة مسيرة وأجهزة اتصال من نوع ستارلينك.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية.
10: RLL Weather Report.

0: ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر غد الخميس، حيث يتحول إلى ربيعي متقلب ومن ثم يستقر اعتبارا من يوم السبت.
1: ختاما إعادة للعناوين. التصعيد مستمر عشية المفاوضات، 9 قتلى و7 استهدافات في الجي والجنوب وإنذارات بالجملة. في سابقة دبلوماسية غير مسبوقة، لبنان يشكو إيران لمجلس الأمن. من جنوب الليطاني إلى شماله، ما الذي تبدل؟ الريش يشدد عبر إذاعتنا على حياد لبنان. ترامب يصل بكين والملف الإيراني على طاولة البحث.
0: نداء إنساني عاجل، مستشفى رزق بحاجة إلى دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف. ختموا مساء لبنان الحر، رفقا عبر الإخراج الإذاعي فريدي سابا، شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الليطان بين تاريخين. يقول الفيلسوف كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه مرتين، المرة الأولى كمأساة والثانية كمهزلة. تذكرت هذا القول وأنا أتابع أمس مشاهد الجرافة الإسرائيلية تقيم جسرا على نهر الليطاني. ظهر هذا المشهد للمرة الأولى في ربيع العام 1978 حين قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني لإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن حدودها مع لبنان. 48 عاما بين التاريخين. في اجتياح العام 1978 أرادت إسرائيل إبعاد المسلحين الفلسطينيين، وفي العام 2026 تريد إسرائيل إبعاد حزب الله. فهل من دليل أسطع من هذا الدليل أن التاريخ يعيد نفسه بين المأساة والمهزلة؟ حين وصلت إسرائيل إلى الليطاني عام 1978 صدر القرار الرقم 425 عن مجلس الأمن الدولي القاضي بانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها، لكن هذا القرار لم يطبق إلا عام 2000 أي بعد 22 عاما. فهل نحن أمام سيناريو شبيه؟ هكذا يكون التاريخ يعيد نفسه، المرة الأولى مع منظمة التحرير الفلسطينية والمرة الثانية مع حزب الله. وكم من السنوات بعد على لبنان أن ينتظر ليبسط سلطته من جنوب الليطاني إلى الحدود الجنوبية.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: سادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: سيمون عفيف أبو مراد، جورج يوسف الحاج، أوهانيس كارشانت دانكيجيان، فيكتور أنطوان عجرم، نيكولا أنطوان عجرم، جورج الياسع جيل، إلي روفايل الغريب، إلي مخايل أبو جودي، جورج رشيد الشامي، جوزيف ميشيل أزي.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبقة الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أكثر من إذاعة.
1: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: أهلا بكم. بين واشنطن والجنوب اتجاهان متعاكسان، ففي العاصمة الأمريكية استعدادات مكثفة للجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وثمة سعي لدى الجانب اللبناني لأخذ تعهد من إسرائيل بتخفيف التصعيد العسكري كمقدمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. لكن الأجواء على الأرض تعاكس ذلك، إذ إن الاستهدافات الإسرائيلية تتوسع وتتمدد، وقد وصلت اليوم إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط بيروت بالجنوب عبر استهداف سيارات في الجي والسعديات. هكذا فإن المعطيات المرتسمة على الأرض أكثر من صعبة. فمنذ وقف إطلاق النار في 18 من نيسان الفائت بلغ عدد القتلى في الجنوب 700، فيما العدد الإجمالي للقرى والبلدات التي هجرت أو دمرت أصبح حوالي 182. والرقمان يعنيان أن نكبة حلت وتحل بالجنوب الذي أقحم في حرب ليست له إسنادا لإيران. وها إن إيران تتفاوض مع الشيطان الأكبر لتنجو بنظامها وملاليها، فيما حزب الله لا يزال يرفض أي تفاوض مباشر مع إسرائيل. بالتوازي سجل لبنان الرسمي خطوة متقدمة عبر تقديمه شكوى رسمية ضد إيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية خرق طهران اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة اللبنانية. وهذه الشكوى تشكل سابقة دبلوماسية في تاريخ العلاقات الإيرانية اللبنانية، وتثبت أن الدولة اتخذت قرارها ولم تعد تريد أن تبقى رهينة إيران ووكيلها الشرعي في لبنان أي حزب الله. دوليا، المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال في غرفة الإنعاش، فوضعها لم علق ولم طلق، فيما وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين للبحث في ملفات ساخنة وحيوية أبرزها الحرب التجارية وأمن الطاقة العالمي، إضافة طبعا إلى الأزمة الإيرانية. البداية مع الأرقام المرتفعة التي سجلت في الجنوب، وذلك في أطول حرب في تاريخ الصراع بين حزب الله وإسرائيل. التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، يعني إضاءة شاملة معك على هذا الموضوع، تفضل.
1: شكرا ماجد. شهد اليوم 72 لهذه الحرب، أكبر حملة عسكرية إسرائيلية استهدفت السيارات وخاصة على الطريق البحري الممتد من الجية إلى صيدا. هذه الاستهدافات استهدفت 7 سيارات وأدت إلى سقوط 10 ضحايا، إضافة إلى أن المدة الزمنية بين الاستهداف الأول والاستهداف الأخير كانت حوالي 15 دقيقة، وبالتالي يبدو أن إسرائيل كانت ترصد بعض الشبان وعناصر حزب الله، علما أن واحد منهم هو من جرحى البيجرز. 948 يوما حتى الآن على أو 942 يوما حتى الآن على بداية هذه العمليات العسكرية. طبعا هذه المشاهد للسيارات التي استهدفت في منطقة الجية ومفرق برجة، إضافة إلى قرب الملعب البلدي في صيدا. وننتقل أيضا إلى الخارطة في هذا اليوم، خارطة الإنذارات الإسرائيلية التي وجهت إلى بلدات عدة وما أدى إلى ارتفاع الأرقام. بقضاء بنت جبيل 36 بلدة لبنانية أصبحت مهجرة ومحتلة، في مرجعيون 32، إضافة أيضا إلى قضاء صور 72، وأيضا بالنبطية 42، وبالتالي لدينا المجموع العام 182 بلدة، إضافة إلى بعض القرى في البقاع الغربي والجزين وقرى صيدا، وبالتالي لدينا حوالي 220 بلدة لبنانية مهجرة، وارتفع أعداد النازحين ليتخطى 1,000,000 مرة جديدة. وإذا ما أضفنا الضاحية الجنوبية لبيروت التي ما زالت تحت التهديد سيرتفع العدد أكثر. ننتقل أيضا إلى خارطة العمليات العسكرية في هذا اليوم. لاحظوا معنا مشاهدينا اللون الأحمر في كل مكان، إن من حيث العمليات التهجير الكثير التي طالت الخط الساحلي أو العمليات العسكرية التي تجاوزت في هذا اليوم منطقة شمال الليطاني. ولكن الأخطر هو هذا اللون البنفسجي الذي يمتد هنا. هذا اللون البنفسجي يعني أن إسرائيل رفعت من مستوى الاحتلال ليتخطى منطقة شمال الليطاني، علما أن إسرائيل تستهدف هذه المنطقة تحديدا هنا منطقة المنصورة بالقصف المدفعي المركز من المدافع الأوتوماتيكية الجديدة وأيضا الغارات الإسرائيلية. ربما يحاول الجيش الإسرائيلي احتلال المزيد من الأراضي في المنطقة الجنوبية. بشكل عام حزب الله يستخدم مازال المسيرات. ننتقل هنا إلى هذه المنطقة المحتلة من الجزء اللبناني، جزء جنوبي لبنان، وبالتالي عملية عسكرية من عمليات حزب الله العسكرية في هذا اليوم. الجيش الإسرائيلي نشر فيديوهات لاستهدافات للبنى التحتية لحزب الله، إضافة إلى تفجير بعض الأنفاق. والجيش الإسرائيلي قال أنه أغار على 40 مركزا للحزب في الساعات 24 الماضية، إضافة إلى أن أعداد الضحايا من عناصر حزب الله يرتفع بشكل كبير جراء الغارات الإسرائيلية. أما بشكل عام الغارات الإسرائيلية التي نفذت بهذه الطائرات الحربية الظاهرة هنا على الشاشة في سماء النبطية أدت إلى سقوط 2896 ضحية و 8824 جريحا حتى الآن، دون احتساب عناصر حزب الله الذين يعدون من مفقودي الأثر الغير معروفي المصير، وأيضا بعض الذين حوصروا في الخيام وبعض المنشآت داخل بنت جبيل. حزب الله في هذا اليوم أيضا نفذ العديد من العمليات، أكثر من 10 عمليات حتى هذه اللحظة نفذ الحزب بالمحلقات الصغيرة والمسيرات، و استهدف طبعا من جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة ما زالت العمليات العسكرية مستمرة ولبنان تحت النار.
0: عودة لمعك. شكرا لك صبحي على كل هذه التفاصيل. وإزاء المستجدات العسكرية الخطيرة، أعربت اليونيفيل عن قلقها المتزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل القواعد وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر كما أعلنت. وقد حثت القوات الدولية جميع الأطراف على تجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها وتجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن وصوله إلى شمال الليطاني، وقد نشر مشاهد مصورة توثق تقدمه الميداني وتوغله بمدرعات ثقيلة. ما هو التفسير الميداني العسكري والسياسي لما حصل؟ التفاصيل في تقرير لمريان زوين.
2: هي مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي قبل يومين من الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لواء جولاني نفذ العملية قبل 10 أيام واستغرقت أسبوعا كاملا، مستخدما فيها دبابات وجرافات وحبال مكنته من الوصول إلى الأماكن الوعرة. اللافت أن الجيش عبر هذه المرة المنطقة الصفراء ووصل إلى شمال نهر الليطاني، حيث نفذ أعمال بنى تحتية ذات طابع عسكري.
3: عمليا بالمنطقة الصفراء بالقطاع الشرقي، في منطقة متمركز فيها الإسرائيلي جنوب النهر الليطاني اللي هي الطيبة ودير سريان والأنطرة وعلمان وإلى آخره، اللي صار أنه هيدي المنطقة منخفضة أكثر من شمال الليطاني اللي هن يحمر الشقيف وأرنون. عم يتعرض الإسرائيلي بهيدي المنطقة بالطيبة دير سريان بالأنطرة عتشيت القصير لصواريخ موجهة من هالمنطقة اللي أعلى واللي مش محتلة، دمر 70% وبعده عم يطلع عليه إطلاق نار من هاي المنطقة وصواريخ ومسيرات. اضطر انه يتقدم تيفجر الانفاق، لانه مثل ما تبين انه هل المقاتلين مش متمركزين بالمباني، اضطر الاسرائيلي ينتقل للميلة التانية منشان يفجر الانفاق حتى يزيل الخطر عن المنطقة اللي هو فيها.
2: للوصول الى هدفه لجأ الى طريقين، واحد انجح مهمته اكثر من الاخر.
3: واحد من دير سريان من عند بركة دير سريان بوادي راج نزل باتجاه نهر الليطاني بطريق موجود اساسا وصل على منطقة فيها عبارة كانت قديمة، ولكن عبارة مضروبة جزئيا، حط عليها دعيم حديد وقطع على الميل الثاني، عبر النهر وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر، صار في معه اشتباك مع عناصر من حزب الله، صار عنده إصابات، لكن دمر أنفاق بهيدي المنطقة ومغاور، حاول من طريق أخرى، هي الطريق اللي بتنزل من مشروع الطيبة، وصل على النهر ولكن ما قدر عمل أمن طريق، ما في عبارة هناك، ولكن مشي على محاذاة النهر من الضفة الجنوبية ومن الضفة الشمالية، وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر الشرقية، ولكن رجع طلع من هاي المنطقة وما عاد كفى، لأنه هاي المنطقة ما بينقعد فيها.
2: ما حصل وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يتمركز بعد شمال الليطاني، له هدفان بحسب العميد المتقاعد خليل جميل، أولهما عسكري لإزالة الخطر، وثانيهما سياسي إعلامي لتثبيت إمكانية وصوله إلى ما بعد الليطاني.
4: وزارة الداخلية تواجه القرض الحسن، لا إفادة سنوية هذا العام وتدقيق مالي قضائي مرتقب. تقرير مجدولين اللحام.
5: بين إسناد غزة وسائر لخامنئي حتى بنك حزب الله تحصن بين الناس. المصرف اللي باقي خارج رقابة الدولة من 87 أدار خلال شؤون الدويل المالية تحول بكل فروعه إلى هدف لإسرائيل. وبالرغم من شعارات النصر والصمود، ما قدر حزب الله يحمي مصرفه ونجحت إسرائيل باستهداف نحو 30 فرع تابع له على كامل الأراضي اللبنانية، فاضطر الحزب يغير واجهته المالية إلى مؤسسة جود. بعدها صدرت عقوبات مالية كذلك على جود، وعاد النشاط للقرض الحسن بشكل محدود إلى فرع حار تحريك لدواعي الخداع العام. لكن عودة العمل ما بتعني سلامة مصير أموال بيئة حزب الله ودهبياتهم. بحسب مصادر معنية بالمسار الإداري والمالي للملف، المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية ما منحت الجمعية الإفادة السنوية المطلوبة عن عام 2026، وبذلك بات وضع القرض الحسن غير سليم، ولأول مرة تواجه وزارة الداخلية وضعه الإداري بشكل جدي بعكس كل السنوات الماضية. بالمقابل لم تتلقى وزارة الداخلية حتى الآن أي مستند من مصرف لبنان أو من جهة قضائية أو مالية مختصة لتبني عليه. الأهم، طرح ملف بنك حزب الله بالاجتماع الأخير للجنة مجموعة العمل المالي فاتف بالسراي الحكومة، وذلك بالتزامن مع عرض حاكم مصرف لبنان للملف ذاته بمجلس الوزراء. المرحلة المقبلة ستكون تدقيقا قضائيا أو ماليا، وعلى ضوء نتائج التدقيق بيتحول الملف بعد إثبات المخالفات إلى مجلس الوزراء لسحب العلم والخبر رسميا بقرار من المجلس. بالخلاصة، القرض الحسن لم يقفل، لكن ما عاد مطمئن، عاد إلى فرع واحد لا إلى شرعية كاملة، وبين جمعية على الورق ومصرف ظل مخبى بمؤسسة جود بيبقى السؤال، هل ستلاحق جود أيضا؟ ومين بيضمن أموال الناس وذهبهم؟
4: أسرار أمنية ومالية توصف بالأخطر منذ سنوات، مصادر استخباراتية أجنبية خاصة للأم تي في تكشف معطيات صادمة عن اهتزازات داخل حزب الله شملت الأمن والتمويل وحتى نقل المسؤولين إلى خارج لبنان. تقرير الاندرغام.
6: ما كان محرما الاقتراب منه داخل حزب الله بدأ يخرج تدريجيا من دائرة السرية المطلقة بحسب مصادر استخباراتية أجنبية خاصة للأم تي في. المعلومات تتحدث عن واحدة من أكثر المراحل الحساسية التي يمر بها الحزب أمنيا وماليا منذ سنوات، بعد الضربات الأخيرة والاختراقات الدقيقة التي طالت مواقع وشخصيات حساسة. وبحسب المصادر فإن الحزب يعيش حالة استنفار داخلي غير مسبوقة دفعت إلى إعادة هيكلة بعض الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة داخل الدوائر الحساسة وسط مخاوف متزايدة من اختراقات تقنية وبشرية في آن معا. وتكشف المعلومات أن الحزب فرض قيودا صارمة على استخدام الهواتف والأجهزة الذكية بعدما بات يخشى من عمليات تعقب إلكتروني تعتمد على الذكاء الصناعي وتحليل البيانات. حتى اللقاءات الداخلية وفق المصادر أصبحت تدار بسرية مضاعفة مع تغيير مستمر لأماكن الاجتماعات والتنقلات. لكن الصدمة الأكبر بحسب المعطيات تتعلق بالشق المالي. فتتحدث المصادر الاستخباراتية الأجنبية عن ضغوط تمويلية متزايدة يواجهها الحزب نتيجة العقوبات وتراجع بعض شبكات الدعم، إضافة إلى الكلفة الضخمة للحرب الأخيرة. وتشير المعلومات إلى أن الحزب اضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية وخفض بعض النفقات التشغيلية غير الأساسية مع توجيه الموارد نحو الأمن والجاهزية العسكرية. أما الأخطر فهو نقل عدد من المسؤولين والكوادر الحساسة مؤقتا إلى العراق وإيران خشية تعرضهم للاستهداف. كما تتحدث المعلومات عن تحقيقات داخلية صامتة بعد الاشتباه بتسرب معطيات حساسة من بعض الدوائر. وفي موازاة القلق الأمني تتزايد داخل البيئة الحاضنة أسئلة غير مسبوقة حول كلفة المواجهة المفتوحة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يضرب لبنان.
0: في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية اللبنانية الإيرانية، قدم لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران، اتهم فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة. وتنص المذكرة التي وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن الدولي في 21 نيسان 2026 على حق بيروت في المطالبة بأعمال المسؤولية الدولية لطهران وتحميلها النتائج المترتبة على خرقها المتكرر لالتزاماتها الدولية.
4: إلى العاصمة الأمريكية التي تستضيف غدا جولة مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية تصفها المصادر بالدقيقة، فيها نزع سلاح حزب الله وترسيم الحدود ومستقبل الجنوب. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنتوني مرشا. إذن أنتوني أهلا بك، من سيشارك بجولة المفاوضات غدا وهل سنشهد خارطة طريق جديدة للبنان تقدمها واشنطن؟
7: نبيلة، من أمام السفارة اللبنانية بواشنطن وعشية انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هنا، كشفت معلومات الام تي في طبعا عن لقاءات تمهيدية تعقد اليوم بين السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى هنا في السفارة اللبنانية خلفي مباشرة، وذلك قبيل بدء المفاوضات الرسمية صباح الخميس عند 9:00 بتوقيت واشنطن أي 4:00 بعد الظهر بتوقيت بيروت، على أن تستمر حتى 5:30 مساء أي منتصف الليل في بيروت لتعود وتستكمل يوم الجمعة. الوفد اللبناني سيضم طبعا سيترأس الوفد السفير سيمون كرم، السفيرة ندى معوض، القائم بالأعمال وسام بطرس، إضافة إلى الملحق العسكري اللبناني في واشنطن أوليفر حاكمي بمؤشر على البعد الأمني والعسكري الذي يطغى على هذه الجولة. وأما بالنسبة للوفد الإسرائيلي بحسب المعطيات هنا في واشنطن سيقوده أيضا السفير بواشنطن يحائيل لايتر، وهو الاسم الوحيد الذي هلأ عم يتكرر رسميا حتى الآن كقائد للوفد. كما تؤكد معلومات قوية مشاركة وفد عسكري إسرائيلي طبعا يضم رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي أفيخاي ليفن إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رزنيك طبعا، وإلى جانب الوفدين اللبناني والإسرائيلي يحضر الوفد الأمريكي المؤلف من مستشار وزير الخارجية الأمريكي مايك نيدم والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هوكابي، إضافة إلى فريق من وزارة الخارجية الأمريكية يلي كل هذا الوفد راح يكون متواجد لحوالي 9 ساعات. وأيضا الحديث الأساسي هو ملف نزع سلاح حزب الله الذي يتصدر جدول الأعمال باعتباره الملف الأساسي على الطاولة، إلى جانب المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل وترسيم الحدود. ولكن كل ما يقال بواشنطن أن ذلك يجب أن يحصل بعد نزع سلاح حزب الله وليس قبله، إضافة إلى البحث في ملفات الأسرى والنازحين وإعادة أعمار لبنان. هيدا الرسالة من واشنطن، معي وزميل أنا وزميل ربيع شمعون.
4: شكرا لك
0: أنطوني. في الداخل اللبناني الذي يترقب ما ستحمله محادثات الغد، تواصل بالواسطة بين عون وبري واستعانة بصديق على خط المفاوضات. التفاصيل مع جويس عيئي.
8: موقف لبنان واحد، تثبيت وقف إطلاق النار، هكذا تبدو صورة قبل ساعات من عقد اجتماع التفاوض المباشر في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. حتى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نفس الموجة بهذا الموضوع. فصحيح أن التواصل المباشر مقطوع بينهما، إلا أن التواصل قائم بالواسطة بين الرجلين على قاعدة الاستعانة بصديق، والصديق هذه المرة النائب إبراهيم كنعان الذي زار القصر الجمهوري صباح الأربعاء ليلتقي رئيس الجمهورية ويبحث معه ملف التفاوض. يتوجه إلى عين التيني ليلتقي بري محاولا كسر الجليد بين الرجلين وإيجاد نقاط مشتركة بينهما. ومن منبر عين التيني تحدث كنعان عن موقف موحد للرجلين قوامه مسار لبناني واضح.
9: الهم الأول عند فخامة الرئيس وعند دولة الرئيس وقف اطلاق نار. المسار اللبناني هو بداية حقوق لبنان باستقراره بحدوده بأرضه. اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول دعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي ما لازم نختلف بهالمرحلة هاي على هيدي الأهداف.
8: كل ذلك في وقت تضع الولايات المتحدة الأمريكية ثقلها لتحقيق مطلب لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار الخميس، إلا أنه كما علمنا فإن الجانب الإسرائيلي من ناحيته يطالب بضمانات تؤكد أنه إن أوقف النار فإن حزب الله سيلتزم، وهذه الضمانة نقلها الأمريكيون إلى المسؤولين في لبنان، علما أن القادر على انتزاع هذه الضمانة من حزب الله هو بري نفسه. لكن حتى الساعة لم تتبلغ دوائر القصر الجمهوري أي رد رسمي من بري بشأن الضمانة، في وقت علمت الام تي في أن بري قال لزواره أعطونا إطلاق نار وخذوا مني اللي بيتاخد، لأنه وقف النار هو المدخل لكل الحلول. وكأن بري يوحي أن الحزب مستعد للالتزام لكن بعد أن توقف إسرائيل النار، وأن مسار البنود التفاوضية الأخرى مرتبط بمطلب وقف النار، فإن تحقق المطلب تسير المفاوضات قدما. وبحسب معلومات الام تي في بري قال أمام زواره أيضا أن مساري التفاوض الأمريكي الإيراني من جهة واللبناني الإسرائيلي من جهة أخرى يجب أن يمشيا بالتوازي. فبري مقتنع بأن الحل الحقيقي للأزمة يخرج من عند الأمريكان والإيرانيين كما قال.
4: وفيما واشنطن باتت جاهزة لاستقبال المفاوضات، حط ترامب في بيجينغ ليعقد أول قمة له مع تشي خلال ولايته الثانية، واضعا السوق الصينية ورقائق الذكاء الاصطناعي في صلب المواجهة الاقتصادية مع الصين. تقرير نعمي الخازن.
10: وصل دونالد ترامب إلى بيجينغ لعقد أول قمة مع تشي جي بينغ خلال ولايته الثانية، واضعا مسألة الوصول إلى السوق الصينية في صلب الزيارة. وقال ترامب إن أول طلب سيطرحه على تشي هو فتح الصين أمام الشركات الأمريكية، بما يحدد مسار محادثات تتركز على التجارة والتكنولوجيا ودخول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية. ورافق الرئيس الأمريكي إلى الصين وفد كبير من رجال الأعمال يضم إيلون ماسك رئيس تسلا وتيم كوك رئيس أبل وكالي أورتبرغ رئيس بوينغ، إضافة إلى مسؤولين كبار من قطاعات المال والتصنيع والتكنولوجيا. وكان أبرز المنضمين إلى الوفد رئيس إنفيديا جانسن هوانغ الذي التحق بالرحلة في اللحظة الأخيرة بعدما لم يكن اسمه مدرجا في القائمة الأولى للمديرين التنفيذيين المتوجهين إلى بيجينغ. ويضع حضور هوانغ رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة بين أكثر الملفات حساسية حول القمة، فقد ضغطت إنفيديا من أجل هامش أوسع لبيع أشباه موصلات قوية إلى الصين، فيما توازن واشنطن بين المصالح التجارية والمخاوف من أن تعزز هذه التكنولوجيا قدرات بيجينغ في الذكاء الاصطناعي والمجال العسكري. كما يسعى ترامب إلى تحقيق مكاسب اقتصادية واضحة من الزيارة تشمل زيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية واتفاقات محتملة في مجالات الطيران والزراعة والطاقة، لكن سقف التوقعات يبقى محدودا مع محاولة الطرفين الحفاظ على هدنة تجارية هشة بدل التفاوض على إعادة ضبط كاملة للعلاقة. وبالنسبة إلى بيجينغ، تمثل القمة فرصة للسعي إلى خفض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود التكنولوجية وإرساء علاقة أكثر استقرارا مع واشنطن. كما يتوقع أن تضغط الصين على ترامب بشأن تايوان، خصوصا بعدما أعلن أنه سيناقش مع تشي مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة. أما حرب إيران فستبقى حاضرة في خلفيات المحادثات، فقد حثت واشنطن بيجينغ على استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، في حين يؤكد ترامب علنا أنه لا يحتاج إلى مساعدة صينية. وقبل لقاء الزعيمين وصل وزير الخزانة الأمريكية ونائب رئيس الوزراء الصيني إلى مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية تمهد لقمة ترامب وشي.
0: العلاقة بين أمريكا والصين تدرجت من العداء إلى الانفتاح ثم الاندماج. كيف انتقلت العلاقة الأمريكية الصينية إلى منافسة استراتيجية تحكمها التجارة والتكنولوجيا وتايوان؟
2: منذ أن أصبحت الصين شيوعية عام 1949 مرت علاقتها مع الولايات المتحدة بمراحل مختلفة. في البداية جاءت مرحلة العداء، رفضت واشنطن الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية، واصلت دعم تايوان، وقاتلت القوات الصينية خلال الحرب الكورية عام 1953. وعلى مدى عقود وقفت بيجينغ وواشنطن على طرفي نقيض في الحرب الباردة. ثم جاءت مرحلة الانفتاح، شكلت زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون إلى بيجينغ عام 1972 بداية تحول دبلوماسي كبير تلاها تطبيع كامل للعلاقات عام 1979، لكن تايوان بقيت الملف الأكثر حساسية بين القوتين. أما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة الاندماج الاقتصادي بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. توسعت التجارة مع الولايات المتحدة بسرعة، وأصبحت الصين محورا أساسيا في التصنيع العالمي، فيما حصلت الشركات الأمريكية على فرصة دخول سوق ضخمة. لكن هذا المسار أنتج أيضا توترات متزايدة. اتهمت واشنطن بيجينغ بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية والتوسع العسكري، فيما اتهمت الصين الولايات المتحدة بمحاولة احتواء صعودها. ومنذ العقد الثاني من القرن الحالي تحولت العلاقة إلى منافسة استراتيجية، وشكلت الحرب التجارية في عهد دونالد ترامب نقطة تحول واضحة أعقبتها قيود أشد على التكنولوجيا الصينية المتقدمة. واليوم يبقى البلدان مرتبطين اقتصاديا، لكن التنافس بينهما يمتد من التجارة وتايوان إلى الذكاء الاصطناعي وبحر الصين الجنوبي والنفوذ العالمي.
4: الثالوث النووي الأمريكي يقترب من هرمز طهران تكرر تهديداتها، فماذا نعرف عن الغواصة النووية ألاسكا؟ التفاصيل مع رنا نمر.
11: بعيدا من حاملات الطائرات والضجيج العسكري الظاهر، دفعت واشنطن هذه المرة بسلاح يعمل في الظل. الغواصة النووية USS ألاسكا من فئة أوهايو ليست مصممة للحروب التقليدية، بل لسيناريوهات الردع النووي والحرب الشاملة. غواصة قادرة على الاختفاء لأشهر كما تعمل بمفاعل نووي وتتحرك بصمت يجعل اكتشافها مهمة معقدة حتى لأحدث أنظمة الرصد البحري. USS ألاسكا تحمل ما يصل إلى 20 صاروخا باليستيا من طراز ترايدنت 2D5، وهي صواريخ عابرة للقارات يمكن إطلاقها من تحت الماء لضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات بدقة عالية وقدرة تدميرية هائلة. وكل صاروخ من هذه الصواريخ قادر على حمل رؤوس نووية متعددة، ما يعني أن غواصة واحدة فقط تستطيع تنفيذ هجوم استراتيجي واسع على عدة أهداف في وقت متزامن. الأخطر في المشهد ليس فقط وجود الغواصة، بل إعلان موقعها بشكل علني، فالولايات المتحدة نادرا ما تكشف تحركات هذا النوع من الغواصات. الغواصة دخلت إلى جبل طارق تحت حماية أمنية مشددة، رافقتها زوارق بريطانية وعناصر من المارينز، فواشنطن أرادت أن تقول بوضوح إن يدها الاستراتيجية ما زالت طويلة، وأن خيارات الضغط على إيران لا تقف عند العقوبات أو المفاوضات. فيما أكد الجيش الأمريكي أنه عطل 4 سفن وسمح بمرور 15 سفينة تحمل مساعدات منذ بدء الحصار. في الأثناء أقر الجيش الإيراني بأنه يستعمل مضيق هرمز كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، هذا ما أكده المتحدث باسم الجيش العميد محمد أكرم نايا.
0: في الأثناء أعلن عرقجي أن الكويت

0: حوار حر
1: بين التصعيد السياسي الداخلي والإصرار على المفاوضات، قراءة معمقة في مسار الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل وحدود التباين بين بعبدة وعين التين، وانعكاس هذه التطورات على المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة. حوار حر عبر لبنان الحر مع وليد فريجي، يستضيف نائب رئيس تحرير نداء الوطن الصحفي رامي نعيم.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
1: لبنان، اقتصاد حي أم مريض يتنفس اصطناعيا؟ وهل من يخنق القطاع الخاص في لبنان؟ رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب في كواليس الاقتصاد.
2: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلي.

ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع فول عباس على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: العفو العام معلق على اجتماع الاثنين في مكتب بوصعب والتباس في اجتماع الاعتدال مع بري.
2: بعدما حكي عن امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجتماع بعبدة الذي شارك فيه عدد من النواب وخرجوا باتفاق مع رئيس الجمهورية بشأن قانون العفو العام، وصل عدد من أعضاء كتلة الاعتدال الوطني إلى عين التين للقاء بري ووضعه في أجواء موقفهم من الملف. واللافت أن النواب نقلوا عن بري نيته الدعوة لعقد جلسة للجان المشتركة الاثنين.
3: أكد دولته على الدعوة إلى جلسة لجان مشتركة يوم الاثنين بما يساهم في تخفيف حالة الاحتكام وإعطاء الناس حقوقهم ضمن إطار القانون والعدالة.
4: جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين اللي حيدعي إلى دولة الرئيس، الهدف منها هو التوافق بين كل الكتل السياسية على هذا الاقتراح القانون وتمرير البنود الخلافية الموجودة بقلبه.
2: وبعد مرور بعض الوقت على هذا الإعلان تبين أن الدعوة هي لاجتماع خاص يعقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لعدد محدود من النواب، وجه إليهم بوصعب الدعوة لاجتماع مغلق يبحث قانون العفو العام قبل تقرير الدعوة لعقد اللجان المشتركة من عدمها. وبعد الالتباس فسر أحد النواب المشاركين في اللقاء مع بري ما حصل بسوء التفاهم، كون بري سمى الاجتماع بالاجتماع الخاص، لكنه أضاف إن لم تتفقوا في الاجتماع عندها أدعو لعقد جلسة عامة ويخضع القانون للتصويت، وهذا ما خلق الالتباس وفهم منه أنه يقصد اجتماعا للجان المشتركة، علما أن نقاطا خلافية عدة في القانون لا تزال بحاجة إلى تقريب وجهات النظر، منها مسألة خفض سنوات حكم الإعدام والمؤبد والإدغام، في وقت تؤكد المصادر أن الجيش اللبناني غير موافق على الحلول التي طرحت في اجتماع بعبدة، الأمر الذي ينعكس حتما على آراء النواب في التصويت.
5: اجتماعيا، الأزمة الاقتصادية ترخي بظلالها على العائلات، ارتفاع كبير في الأقساط المدرسية للسنة المقبلة، فكم من المتوقع أن تبلغ؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
6: بين 10 و40% هي الزيادة المتوقعة على الأقساط ببعض المدارس الخاصة وبمختلف المناطق اللبنانية. فشوفوا مثلا حال هيدا العائلة اللي عندها 4 أولاد.
7: تقريبا مندفع بحدود 10,000، وصراحة نحن لهلأ بعد ما خلصناهن ما عم نحكي كوستيوم، ما عم نحكي الأشياء الأكسترا. أنا صراحة على الزود اللي عملوها السنة كانت ردة فعلي كتير ثقيلة، لأنه it's too much. عم نشتغل تا نكون بس عم ندفع على الأد الأكل تا ما نكون مقصرين، حتى ما يضطروا الولاد يكونوا بمحل معين ما عم يقدروا يفتحوا الكارنيه لأنه هن مش دافعين القسط.
6: اليوم الأقساط المدرسية بتتراوح بين 2200 وصولاً لل 4400 دولار بحسب المدرسة، المنطقة، عدد التلاميذ، وحتى إذا كانت مخصصة لذوي الحاجات الخاصة، غير المدارس اللي أقساطها بتتخطى 10,000 دولار. وبحسب مدارس تواصلت مع الام تي في، الزيادات المتوقعة بتبلش من 500 دولار لتوصل لل 2000 دولار على التلميذ الواحد.
8: عم بلوحوا للأهل بزيادات تفوق 30% ل 40%، لكن الحمد لله السنة في مجال استحكمية ولجان الأهل أكيد رح تتوجه بدعوات لهيدي الزيادات العشوائية. مع نهاية العام الدراسي هيدا الشيء غير قانوني، لأنه عادة تقر الأقساط مع الفصل الأول، فهيك بيضمنوا أنه بيبقوا عندهم الأهالي اللي هن موافقين على القسط والأهالي اللي منهم موافقين بفلوا، فما بصير في عليهم تدقيق مالي.
6: المدارس الكاثوليكية وبحسب الأب يوسف نصر ما بلغت رسميا الزيادة، لأن معدل تحصيل الأقساط لسنة 2025-2026 ما وصل بعد لل 60%، وأكد عبر الام تي في أن الأرضية بعد منا صالحة للحكي بالأرقام، ودعا المدارس إبلاغ الأهل بأي تعديل بشكل مبكر، وحتى إذا صار في زيادة فبحسب القانون هي لا تقر قبل كانون الثاني 2027 بعد إقرار الموازنة المدرسية. أما المدارس الإنجيلية فبأكد أمين العام نبيل قصة للأم تي في أنه الصورة بعد ضبابية وما في أرقام نهائية، والتحدي هو تحصيل أقساط هيدا العام. وكمان مدرسة المقاصد فبعد ما بحثت بموضوع الزيادات على الأقساط بحسب معلومات للأم تي في، وبالنتيجة إذا أقرت زيادة 40% بتتخطى أقساط سنة 2026-2027 ما قبل أزمة 2019.
1: حال المدارس الرسمية ليس أفضل حالا، ولكن لناحية المدرسين أساتذة التعليم الرسمي ينقسمون بين مضرب وعامل، ويجتمعون على مقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم إعطائهم حقوقهم التي وعدوا بها. فما الذي يحصل؟ الجواب في تقرير الزميل حسن الرفاعي.
0: لا تزال الأمور عند حالها بين الدولة وموظفي القطاع العام الذين يطالبون بإعطائهم الرواتب الستة التي وعدوا بها، فيما الدولة تستمهل المتذرع بالوضع وعدم تحويل الوعد إلى صيغة قانونية. وكما الأسابيع والأشهر الماضية، أعلن الأساتذة في المدارس الرسمية الإضراب يوم الأربعاء للضغط من جديد، لكن هذه المرة ليس على الحكومة أو وزير المال ووزيرة التربية.
9: الإضراب للضغط على مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية وإقرار فتح الاعتمادات المتعلقة بالرواتب الستة. إذا ما صار في جلسة تشريعية نحن رايحين على مقاطعة الامتحانات الرسمية، هذه الورقة الأخيرة اللي معنا.
0: رغم إغلاق المدارس استمر بعض الأساتذة المتعاقدين بالتعليم عن بعد، وهنا لابد من التذكير أن المدارس الرسمية باتت مقسومة، قسم للتعليم والثاني لإيواء النازحين، لكن الامتناع عن الإضراب للمتعاقدين لا يمنع التقائهم مع المضربين على الهدف.
10: نحن كحراك متعاقدين لم نشارك في الإضراب لأننا لم نستشر في أي إضراب لليوم. نحن مش ضد المطالب، نحن عندنا حقوقنا اللي هي رفع أجر الساعة. إذا لم تقوم وزارة التربية بواجبها تجاه المتعاقدين ورفع أجر الساعة لا امتحانات رسمية.
0: تعددت الوسائل والطرق والهدف واحد، إقرار الزيادة لأساتذة الرسمي بكل تشعباتهم، والورقة الأقوى بيدهم جميعا هي الامتحانات الرسمية. ومع اقتراب موعد نهاية العام الدراسي باتت المعادلة واضحة ولا خشية من إعلانها، الزيادة أو الامتحانات رسمية.
5: بعد إثارة الجدل حول قانونية تقدم شركة ريمكو التابعة لوزير الأشغال فايز رسمني لمناقصة المرفأ، هيئة الشراء العام ترد: المشاركة قانونية ولا سلطة قرار للوزير على المرفأ. التفاصيل مع زينب باسيل شمعون.
11: لم تسحب أي شركة سيارات أو صاحب وكالة تجارية دفتر شروط المناقصة التي تقدمت بها إدارة مرفأ بيروت إلى هيئة الشراء العام لشراء 24 سيارة. السيناريو نفسه تكرر عند إعادة طرح المناقصة للمرة الثانية، مما يعني أن الشركات غير مهتمة بدخول هذه المناقصة التي تضمن الدفتر شروط مفتوح يخلو من أي بند حصري يمنع المنافسة، إضافة إلى أن العرض اشترط صيانة السيارات لمدة 5 سنوات وإعادة شراء 51 سيارة متضررة جراء انفجار 4 آب.
12: ما كان في تطبيق لكل المعايير اللي كانت مطلوبة تكون مطبقة بالمرافق، يعني بنحكي نحن أمن وسلامة ISPS يلي أخذناها certification وبدنا نطبقها مع كل ضباط أمن المرفأ، ضباط أمن الأرصفة، ضباط أمن البحات، هدول كلهم مع الدوريات لأمن السلامة، هذه كلها موضوع أساسي بدهم سيارات يتحركوا.
11: وحدة شركة ريمكو صاحبة تاريخ طويل بمناقصات القطاع العام، شاركت بالمناقصة الأولى التي ألغيت بسبب وجود عارض وحيد، وبالدورة الثانية وعند فض العروض تبين أيضا إن هي الشركة الوحيدة، مما دفع إدارتها للانسحاب من المناقصة رفض حتى عرض التراضي القانوني، علما إن الوزير فايز رسامني استقال من إدارة الشركة عند توليه وزارة الأشغال.
12: واحدة من الشروط بدفتر الشروط أن يكون وكيل للسيارات بلبنان، يعني ضمن جمعية مستوردي السيارات، بس مش ضروري يكون هو وكيل السيارات اللي عم بيقدم عليها، يعني في يكون هو عنده قسم كبير من هدول السيارات وناقصه البيك أبات بيقدر يشتريهم من شركة تانية. كمان كنا سامحين بدفتر الشروط لشي بسموه بارشل ديليفري، يعني ما ضروري يكون عنده الستوك هلأ موجود جاهز بلبنان في يطلبهم للسيارات، حتى كمان لا نتهم أنه نحن معمولة لبس شركات كبيرة كتير.
11: الام تي في سألت هيئة الشراء العام عن هذا الملف وحصلت على التوضيح الآتي: أولا، المرفأ غير تابع لوزارة الأشغال إنما هو تحت إشرافها فقط، أما السلطة التقريرية فهي منوطة باللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ. الشركة انسحبت وأصرت على مبدأ المنافسة بهدف الابتعاد عن أي شبهة أو أي نساء فهم نواياها، رغم أنه قرار المشاركة لا تشوبه أي مخالفة. التوجه الحالي هو الذهاب إلى إطلاق دورة ثالثة من المناقصة على أمل أن يحظى المرفأ على عرض لا يكبد ضرر على المستوى النوعي المالي والذي ستدفع ثمنه بالنهاية الدولة.
1: من شوارع غارقة بالنفايات إلى مشهد أكثر نظافة خلال أيام، في الأشرفية بات التحسن واضحا، لكن الحفاظ عليه لا يزال التحدي الأكبر أمام البلدية والشركة والمواطن. تقرير ماريو دويري.
13: بعد أسبوعين على تقرير الام تي في عن أزمة النظافة بالأشرفية، رجعنا من جديد لنشوف كيف تطور الوضع. تطور كان إيجابي وسريع وفاجأ حتى أهالي الأشرفية نفسهم.
14: صاروا يلموا الزبالة أكثر من مرة بالأسبوع، يعني كذا مرة وعلى كذا لفعة بالنهار حتى.
15: والتنظيفات مقبولة ومعنا أرقام الشباب لما أي شغلة عم يلبونا بلحظة، يعني ما تخيلنا يصير بالسرعة أشرفية ونظافتها هيك.
16: البلدية عم تجي وبتقتل حالة وينظفوا ويكنسوا كل شيء، بعد شوي بيبقوا مارقين بالسيارات بيمسكوا وبزتوا، شو بيعملوا البلدية إذا العالم مش وياه؟
13: شركة رامكو قامت بواجبها وأكثر، جندت حوالي 60 عنصر نظافة بالأشرفية ونظفت الطرقات مثل ما بينص العقد. وما وقفت هون، الشركة شالت الأعشاب عن جوانب الطرقات وحتى نظفت بعض الأراضي الخاصة والمهجورة، رغم أنه هالمهام أساساً مش ضمن مسؤولياتها ولا ضمن نطاق عملها. بس مجرد ما يفلوا العمال بترجع النفايات على الطرقات. وبالأرقام كشفت الشركة أنه حوالي 20% من النفايات يلي عم تجمع بتكون مرمية على الأرض مش داخل مستوعبات الزبالة.
17: عندنا مشكلتين أساسيتين، أول مشكلة هي عدد الحاويات، يعني نقاط التجمع النفايات كتير قليلة، يعني نحن المفروض يكون عندنا 1000 موقع، عندنا 450 موقع، هيدا عم بسبب تراكم للنفايات بالمواقع الموجودة حاليا، وما عم نقدر نحن نضيفهم لأسباب المواطنين اللي هن عم يرفضوا، والبلدية كمان ما عم تقدر تفرض هالشيء لأنه كمان المواطن هو ما عم يمنعها أنه تحطهم. بالنسبة للحاويات بتتعلق على العواميد، نحن صرنا حاطين أكثر من 4000 حاولة عدة مرات، بس المشكلة كل مرة بيتكسروا، كنا نحن عم نطلبه أنه البلدية توكبنا بهالموضوع.
18: بدنا المواطن ببيروت يطلب منا ونتعاون معه وقت بيشوف شيء اي شيء غلط عم بيصير يحكي معنا. كمان نحن عم نقدر نتواصل مع رامكو بخصوص وسخ الكلاب، نحن رح نحرك الشرطه البلديه نبلش نفعلها، نجرب نبلش نعمل حمله اعلانيه ونحط زبوطه للي بده يكون ما عم بيلم الوسخ ورا كلبه.
13: تحسن اصبح ظاهر على الطرقات، واليوم بيبقى واجب على المواطن يحط ايده بايد القطاعين العام والخاص للحفاظ على نظافه المنطقه.
5: افتتحت شركة ماستر تشيبس في الفرزول نظام تخزين الطاقة بالبطاريات الخاص بالشركة، والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بسعة تبلغ 10 ميجاوات ساعة، ويشكل هذا الإنجاز خطوة محورية بالنسبة إلى ماستر تشيبس، إذ سيمكنها من الاعتماد الكامل على تخزين الطاقة عبر البطاريات والاستغناء نهائيا عن المولدات. وشارك في الافتتاح وزراء الطاقة جو صدي، الصناعة جويس الخوري، والاقتصاد والتجارة عامر لبساط، ونواب وشخصيات اقتصادية وصناعية بقاعية.
19: كل استثمار جديد بنعمله بيزيد تمسكنا أكثر بأرضنا، بمنطقتنا وببلدنا، ولأنه نحن مؤمنين أنه لبنان بعد في ناس قادرة تنتج تكبر وتكمل. تعلمنا من الوالد أنه الاستثمار بلبنان مش مغامرة، الاستثمار مسؤولية، ومسؤوليتنا أنه نكمل ونوسع ونخلق أمان وأمل حقيقي للناس.
5: بعد
20: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في، هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إزالة.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبيا، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسيا أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل بعدين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة.

التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر. موجز الأخبار. تعقد لقاءات تمهيدية بين سفير سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في السفارة اللبنانية في واشنطن قبيل بدء المفاوضات الرسمية غدا الخميس. أغار طيران الإسرائيلي على العباسي وكفر سير والنبطي الفوقة وحبوش والميري وأفيد عن سقوط قتيل في حروف وثلاثة القتلى وعدد من الإصابات في الغارة على منزل في رومين وثلاثة القتلى في غارة على عرب صليب. في المقابل فجر حزب الله عبوة ناسفة بآلية واشتبك مع قوى إسرائيلية بين رشاف وحداثة. نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله نتوقع أن يمارس الرئيس دونالد ترامب ضغطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما المرتقب. أعلن أكسيوس أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها لا تؤيد استئناف الحرب في غزة لحل الأزمة وهي ترغب بالبدء بتنفيذ خطة غزة في المناطق التي لا تسيطر عليها حماس. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع اليوم بممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت أربعة إيرانيين ونطالب بإطلاقهم فورا ونحتفظ بحق الرد. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

تحية من إذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا بالجميع. يعني عم نرجع منطل نحنا لحتى نتابع هالمسيرة الإعلامية اللي قلنا سنوات وسنوات، ما بعرف كم سنة. على كل حال التحية الكبيرة من وجهة لكم، إن شاء الله أنه بهالوقت هيدا نقدر نكون عم نعمل شيء يفيد الناس أو يخبر الناس أو يعلم الناس، أو حتى أنتم مباشرة باتصالاتكم المباشرة لأي موضوع بتحبوا أنه نختاره، بتحبوا أنه نعالجه. هذا الفترة مخصصة لألي وياكم، إن شاء الله نكون عم نقدر نفيد بمكان ما.

هالفترة هيدي بتحمل عنوان أولك هيك. على كل حال فعلا إذا بدنا نجي نحللها من كل الميلات، أقولكن اللي أقولكن هاد الدنيا هيك، أقولكن الغلط هو الصح والصح غلط، أقولكن ما عاد في أسس، ما عاد في معايير، ما عاد في أي شيء الواحد يقدر يحكي فيه، أقولكن هاد الدنيا هيك صارت بهالشكل، هيدا بهالشكل. حتى بالعلم ما عاد في علم، ما عاد في مدارس، ما عاد في تعليم. اليوم بأي موضوع إذا بدنا نحكي موضوع تربوي، يا حرام عم بفتشوا ليشوفوا إذا منعمل امتحانات رسمية ولا ما منعمل امتحانات رسمية، لتشوفوا قديش صار كل شيء هابط. حتى بالأكيد إذا بدي أحكي بالأخلاق، أوه حدث ولا حرج، الأخلاق والأخلاق والأخلاق واحترام الآخر وتقدير الآخر، وأنت هالزلمة اللي معلم وتعب على حاله تيتعلم ما عاد في قيمة لأي شيء. الموضوع الآخر هو أنه يلا أنت شو بتبيع، شو بتطلع مصاري، شو بتخلي الناس تسمعك، لا ريت معين، هذا هو السائد لا أكثر ولا أقل.

أول شيء بكل هالشغلة مبسوط إنه عم برجع بلتقى بصديق يعني ما كنت شوفه كتير، مع إنه زميلنا بالإذاعة وترفقنا ل وبعرف إنه أساسي من مخرجي الإذاعيين، ولكن ما كنت أبدا على تواصل معه أو سائب بفترة من فتراته لأنه بغتني بوجوده على الإخراج الإذاعي. توني سفير المخرج، توني سفير أهلا وسهلا فيك، أنا عم برحب فيك، أنت لازم ترحب فيي على كل حال. توني سفير رح نترافق كل نهار أربعة بهالوقت، إن شاء الله نكون سوا أنا وياك تيم على قد المسؤولية. هلا بالنسبه نحن بتعرفوا هلا اللي عم بيسمعوني واللي بيتابعوني بالسابق، يعني كنا بفتره قبل الظهر نتناول مواضيع عديده، تناولنا مواضيع البلديات، تناولنا مواضيع الشؤون الاختياريه، تناولنا مواضيع النقابات، المصالح، الجمعيات، وسنوات يعني ما بعرف شو كنا نعمل، اضافه الى انه كان عنا كمان نهار التنين بعد الظهر برنامج علمي ابتدى بنشرة علمية. هذا البرنامج كنا منتشارك فيه سوا مع الزميلة رانيا غصيبي، بحييها اللي فعلا كانت يعني مثل ما بقولوا كنا تيم منسجم جدا بالعلم، وقدرنا نجحنا لعدة سنوات، يمكن يعني عم نحكي لأكثر من 10 سنين ببرنامج علمي بيحمل عنوان النشرة العلمية بداية ومن ثم علمي علمك. كمان ترافقنا بالسلامة المرورية اللي كنا نستضيف الخبير أنطوان عواد، تحياتنا له، عطى كتير لهالبرنامج، وكنا يمكن ننطر اتصالات المستمعين لأنه هذا برنامج كان يحكي كل الشؤون اللي بتخصنا بسياراتنا، بميكانيك سياراتنا، بحوادث السير، بالمعاملات بمصلحة تسجيل السيارات، بأي شيء بيتعلق بهذا الموضوع. كمان أكثر من 10 سنين ونحن عم نتناول هذا الموضوع. ممكن أكيد كل هود اللي عم بحكي عنهم ممكن يكونوا هلأ بفترتنا حسب شو بيحبوا الناس وشو بيعوزوا الناس وشو بيتطلب هذا الموضوع من خلال هالفترة، أو لك هيك أو لك يعني كل هالأمور اللي عم بيسألوا فيها العالم، إن شاء الله أنه نقدر نتناولها بهاللقاء هيدا اللي بيجمعنا نحن وياكم كل نهار أربعة الساعة 9 المساء.

توني توني، انت بتعرف تماما انه عندنا سؤال اليوم، وهذا السؤال بدنا نبني عليه للفترات اللي جايه، ولكن بس بحب لكم شغله انه بهاللقاء اللي عم نلتقى فيه كل نهار اربعة الساعة 9 المساء رح يكون في زاوية علمية، ورح نحاول بمكان ما يكون عنا بعض التقارير العلمية اللي بتهم الناس او لبنانيين عم بيبرزوا بالعلم اكيد خارج لبنان انطلاقا من لبنان طبعا. رح يكون في عنا زاوية علمية، واليوم هيك زميلتنا رانيا بعثت لي تقرير عن باحث أو عالم لبناني كان عنده إنجاز كتير كبير، رح نخلي له وقت نرجع تقريبا بأواخر الحلقة تنحكي عن هالإنجاز هيدا. ولكن سؤالنا اليوم شو هي أولويات الناس بهالمرحلة؟ هذا سؤال أنا بسأله لحالي، بسأله لبعضكم البعض، يا عمي طب شو الأولوية اليوم؟ الأولوية شو؟ شو الشيء اللي لازم هلأ نعالجه أو نحكي فيه أو نبحث فيه أو يعني أي شيء ممكن أنه نقدر نوصل لنتيجة فيه؟ شو الأولوية اليوم اللي نازل نحكي فيها؟ إذا فتحنا كل هالمواضيع كل واحد بيسحب إيده بيقول لك ما بعرف، تنشوف تننطر، وبركة بس مؤتمر، شو بقوله، مؤتمر هون ولقاء قمة هون وانتخابات نصفية هلأ بأمريكا منعلق عليها بلشنا نحكي فيها. يعني اذا بتشوفوا كل هالمواضيع احنا بانتظار شيء ما، مش نحنا الا دخل ولا حدا له دخل، وناطرين الرحمة من تجينا وكيف تجينا. فاذا شو اولويتنا نحنا بهالمرحلة هيدي؟ انا بقدر اتلقى اتصالاتكم، بفضل تكون رسائل صوتية، رسائل نصية وصوتية اذا بدنا نقول، على رقم التليفون 709-59-111. اذا مثل العادي مثل ما كنا نحكي قبل الظهر ونتناوله، هذا الرقم تحت تصرفكم ابتداء من هلا وكل ليلة أربعة تا نشوف شو نكون عم بحوار نحن وياكم ببعض المواضيع. بس بحب لكم شغلة انه ما بعرف يمكن الأسبوع اللي جاي أكيد رح يكون في عنا ضيف، وهذا الضيف رح يكون الحوار مباشر أنتو وياه، يعني السؤال بتسألوا الجواب بكون عنده أكيد بإطار موضوع معين نبقى منحكي فيه. فإذا 709-59-111 ابتداء من هلأ أنا وطوني رح نتلقى رسائلكم الصوتية والنصية.

تبلش من محل تتحكي بهذا الموضوع. كمان توني يمكن نقدر نتلقى اتصال على 09-218-233 إذا بتسمح يعني نكون باتصالات كمان مباشرة، ليش لا؟ بدنا نبلش نتعود أنه بهالفترة هيدي رح نكون بهالتواصل المباشر نحن وياكم بكل المواضيع، مواضيع اللي بتخصنا.

0: بدي في عنا رسالة صوتية حتى نشوف رافي تنشوف شو عنده أي ملاحظة وعنده أي رأي بهذا الموضوع. إن شاء الله يكون بالموضوع نفسه.
1: مساء الخير، يعطيك العافية، معك رافي مستمع دائم للبنان الحر. كنت أسمع علمي علمك وكنت أسمع السلامة المرورية، يعني هول برنامجين اثنين كتير كانوا مهمين على الإذاعة. هلأ على برنامج الجديدة بس عم بتقول ترافقنا مع الخبير أو ترافقنا مع مدام غصيبة 10 سنين وكنا تيم، يعني ما بقى فيه هول برنامج بالبرامج الجديدة، وقفتوها.
0: بدي أقول لك يعني رافي، يعني شايفني أنا هلأ قاعد هون بعدنا بتواصل مع المستمعين، عم حاول بقدر الإمكان نرجع بمكان ما لقينا هالزاوية هيدي شو اسمها لقينا هالزاوية هيدي نحن وطوني طوني اجتمعنا سوا نرجع نشوف بركي منقدر نحيي شغلات كنا نعملها. شو بدك كنا نعملها، يمكن هلأ بركي بهالعنوان هيدا أو لك هيك منقدر نرجع نسترجع شوي هالأمور اللي كنا نعملها قبل، وبركي بتتغير الأمور فيما بعد. وبشكر محبتك يا رافي وبشكر اهتمامك بهالأمور هيدي. أنا أول شيء أهم شيء دي هو بتخدها من المستمع اللي بيكون ناطر عم بيسمعك بشغف ليتعلم شيء ما من هالإذاعة، مش لحتى يسكر أو يهرب على محل تاني.

0: في عنا رسالة صوتية توني لح كمان نسمعها. أم جورج، أم جورج من زحلي، إن شاء الله أكون قلت المدينة مظبوط. لح نسمعها سوا.
1: مرحبا توني، كيفك؟ كيف صحتك؟ ليك عنا كتير أولويات، بس أهم أولوية حزب الله يعطي سلاحه للدولة، بس يخلص الحرب كل شيء بيتضبط. بالقليل بيجي ولدنا من الغربة.
0: أم جورج بحييك. أم جورج أنا فادي، يمكن أنت معودة تحكي توني، أنا فادي رح تصير تسمعيني كل ليلة أربعة. يعني بفهمك أكيد. اليوم الأمن وهالروا، لأنه تسمعي كتير اليوم ناس شو بدها؟ ناس بدها سلام، بدها رواء، خلص يا خي، بدها حش خلاص من كل هاللي عم بيصير. عن جد إذا بتجوا بتفكروا، ضربني صاروخ وضربتك صاروخ وضربني وضربتك، هيدي شو عم تأدي بهالوطن هيدا؟ شو عم بتعمر؟ شو عم نصنع لأجيالنا الناطرة، للأم الناطرة، للبي الناطر؟ عم بيعلم ولاده، عم ندفع أقساط بلوي عولادنا بالمدارس لشو؟ ليه؟ كرمال شو؟ لحتى يكون في بمكان ما مشاريع تانية أو أجندة تانية، أو ناس عندهم غير خطة وغير رأي وغير فكر. هيدا فكرنا، فكر أهم شيء. الإنسان يعرف أنه أنا بدي أعيش حالة سلام، أول شيء بدي بلش بحالي. إذا أنا مش مملوء من هالسلام، سلام الداخلي، كيف بدي أعطيه للآخر؟ هيدي شغلة بدنا نحن، أنا واحد، أول واحد أنا وتوني وكل اللي عم يمكن هلأ عم بيسمعوني أو عم نتسير سوا، بدهم بل بده يبلش السلام بمكان ما. هيك ما فينا نصنع سلام.

0: توني تناخد بعد رسالة صوتية بس بدي ارجع بس ذكر توني انه بهاللقاء كل أربعة رح نحاول نتناول مواضيع معينة، يعني أكيد التخاطب نحن وياكم رح يكون عبر موضوع عم نطرحه، بكون معنا ضيف فيه، بكون الحوار مباشر بينكم وبين الضيف اللي بيبقى موجود معنا، بتصور هيك نقدر نستفيد منه أكتر، وبالليل بكون معنا وقت نقدر نحكي، إذا كنا بالسيارة ما فيها العجقة، إذا كنا بالبيت، إذا كنا بحيلا محل، إذا كنا على على السوشيال ميديا أو على الإنترنت، نقدر نفهم الموضوع ونتحاور نحن وضيفنا. رح يكون معنا رسالة كمان رسالة صوتية، بدي ذكر برقم التليفون هو 70-959-111.
1: استاذ فادي بونسوار، بالنسبة للأولويات أكيد هو وقف إطلاق نار، ومن ثم كمان ينشال كل سلاح غير الشرعي، كل سلاح، مش بس عم نحكي عن حزب الله، وثالثا أنه عقد اتفاقية سلام ونخلص بقى من كل سنة نرجع لورا أو يتدمر هالبلد. أكيد هذه الشغلة بعدين يمكن مش هلأ تصير، ولكن مفروض أنه يكون في عنا منفذ تاني كمان غير قصة أنه بس عنا بس حدود تجارية بس مع سوريا، لأنه أنت بتعرف إذا كان في وكيل واحد لمنتج دايما بيبقى محتكر السوق، فليش لا أنه نكون فاتحين نحن حدودنا مع كل جيراننا ونقدر نتعامل تجاريا مع الكل.
0: جو، سمعت واللي سمعوا معنا رسالتك الصوتية، طبعا حسيت يعني الكل الاهتمام أكتر شيء رايح صوب الأشياء السياسية أو الأمنية، معك حق، وهذا بشو بدنا نفكر اللي بهالظروف اللي نحن فيها، يعني أكيد السلام وكل هالأمور هيدي، بس بتمنى نحكي شوي الأولويات التانية، في إلى جانب هودي صحيح كتير مهمين، بس في أولويات تانية يمكن نحن هلأ عم نغفل عنها أو ما عم نهتم فيها، في أولويات بتخصنا وبتخص بلدنا واستمرار بلدنا وناسنا وولادنا وفي أمور تانية كتير مهمة إلى جانب هودي، بس في أمور جوا عم تحصل ما عم ننتبه أو عم نمر عليها هلأ مرور الكرام. إذا هيك بركة منكون عم نضوي على كم شغلة بعيدا شوي عن موضوع الحرب والأمور السياسية، إذا بتحبوا يعني، بس مش معناتها أنه اللي عم تحكوه لا غلط، لا بمحله، لأنه طبعا الاهتمام اليوم بهالأمور هيدي، بس إذا كمان بناخد المواضيع التانية.

في عندي تقرير علمي زودتنا فيه الزميلة رانيا غصيبة. هالتقرير بيحكي عن الدكتورة كارولين مرعب. يعني أنا بصراحة مصر أنه بلقائنا كل أربعة يكون عنا شيء من العلم. الدكتورة كارولين مرعب هي من حصرون بجبة بشري، عائد إنجاز أكاديمي وعلمي مشرف بيرفع اسم لبنان، وأيضا جبة بشري بأعلى المحافل الدولية بعد تخرجها من تيمبل يونيفرسيتي بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصلة على درجة الدكتوراه بعلوم الأرض مع تخصص دقيق بالزراعة الكهروضوئية، وهو مجال حديث بيقوم على الدمج بين الألواح الشمسية والزراعة وتقاسم استخدام الأراضي بيناتهم. تتابع شوي الخبر. وتم اختيار كارولين مرعب، الدكتورة كارولين مرعب، لتكون المتحدثة باسم الطلاب بحفل تخرج الدراسات العليا لكلية العلوم والتكنولوجيا، وأكيد نالت تقدير لمسيرتها البحثية المميزة من وقت انضمامها للجامعة، يعني عم نحكي بكانون 2023. أكيد إنجازات علمية، نشر أبحاث بمجلات علمية مرموقة وتأثير علمي والإشراف على الطلاب وتوجيههم والمشاركة الإعلامية والعلمية الواسعة. هيدا مثل، شكرا رانيا، هيدا مثل عن نحنا، هيدا مثل عن نحنا. بتعرفوا قديش في لبنانيين عن جد إذا بنتعرف عليهم، كل واحد منا يمكن ما بعرف بتمرأ بيحط راسه بالأرض، قدي عنا لبنانيين عم بيعطوا من نفسهم ومن علمهم ومن ثقافتهم ومن تفانيهم وحبهم للبلد اللي هني عم بيشتغلوا فيه. هيدا لبناني، هيدا هو، هيدا هو، هيدا المثل، مش المثل التاني، هيدا المثل، هيدا لازم نشوف حالنا فيه ونرفع راسنا ونقول، والكلام اللي عم نقوله بالطالع وبالنازل بدكم ترفعوا راسكم بهالناس، بهالناس. يعني عم بياخد مثل مثلا الدكتورة كارولين مرعب اللي حكينا عنها هلا، انه هيدا لا ما بنذكره لانه هيدا خبر حلو وهيدا خبر بيعطي قيمة حلوة للبنان، لا منروح نذكر الاخبار التانية، الاخبار التانية اللي شبعنا وقرفنا منها، اللي لا قلك

إذن أكيد بالنسبة للأولويات أنا بأيدكم أنه أول شيء ريحوا هبال هالناس، ريحوا بال هالناس، خلوها تعيش كم يوم مرتاحة. 709-59-111 نحن عم نتلقى رسائلكم الصوتية والنصية. كمان في إمكانية للاتصالات المباشرة. هلأ بعرف يمكن ما تعودنا نكون سوا ابتداء من الليلة، رح نعلن أنه كل أربعة هيك رح نعمل، هيك رح نكون سوا، وأولك هيك

بدي حييكي، صورة كتير حلوة بعتيها، أجمل من هيك صورة وأجمل من هيك كلام ما في. ويمكن هيدا مثل ما بيقولوا أسمى شيء ممكن يقوله الإنسان، يا يسوع يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك.

0: بإطار الكلام اليوم اللي عم بينحكى واللي عم نحكيه نحن بين بعضنا البعض، وهو ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي، نوعية الكلام صارت كيف بدي لكم رخيصة، مش هيك؟ يعني هالكلام اللي عم نشوفه اسم الله، يعني قول إذا بدك تشوف شو فيه على التليفون توني بين إيديك، يعني بتشلك شي ما بعرف إذا بتشيل شي واحد اثنين علمي أو معرفي أو شي حلو أو شي خير أو شي للإنسان، والبقية إذا بدك تشوف يا توني وتسمع، بتشوف أكتر مني أنت وتسمع، ولكن مؤسف جدا تكون هالوسيلة اللي هي كتير مهمة موجودة بين إيدينا، خاصة الاي اي اللي دخل هلأ بحياتنا، بدل ما تكون كله هيدا عم بيصب لخير الإنسان ولتطوير الإنسان وتطوير معرفته، عم بيكون لهدم الإنسان، هدم كل معنى الكلمة. الكلمة البذيئة هي أساس، وعلى هالكلمة على هالكلمة البذيئة عم نبني أمجادنا. هيدا التليفون أو هيدا هالوسيلة الموجودة بين إيدينا، هالإنترنت، هالأي آي، هاي اللي بدكن، البودكاست اللي بتشوف بتفتح بتشوف، يعني إذا بدي أقلك ما بعرف شي بتحتار، آخر شي بتسكره بتروح بتقلب على غير شي، بتقلك إذا سأل كل الناس اليوم خيي خلص يا خيي خلص، عرفنا غيرولنا هالأسطوينة. والحلو مثل عم بيقول لي توني، حدا بيعمل شيء غلط بيصير ترند وكله بيلحق كله. الحلو انه صرنا كمان، يعني عفوا ما تزعلوا مني، بس كله نعاجته بيلحق واحد بيقلع من مال، وبتلاقيهم كلهم مشوا بنفس الطريق وبنفس الخط. برافو برافو، شو بدنا نقول هيك نحن. هلا اللي بيسمع عن كارولين، عن اللي حكينا عنها من شوي من حصرون، وشو عم تاخد انجازات برا، وكتير وكتير مثل كارولين وغيرها وغيرها وغيرها موجودين بكل بلاد العالم. هلا هيك نرجع منشوف حالنا هيك مثل ما عم نشوف بالتليفون او منسمع او منشوف او منشوف على الشاشات او وين من كان، هيك هيك صرنا، هذا هو الموضوع.
1: لاني اسير يا مش سجين
0: ام جورج، ما بعرف اذا عم ترجع بتتواصل معنا، تنشوف يا توني.
2: وبنصور وحديثك حلو وكله حلو، ولبنان جنة العالم. لبنان مستشفى الشرق كانت، لبنان مدرسة الشرق كانت، وانا ام جورج من دحلة، وانا بسافر كنت عندي ولادي، واجمل من لبنان ما لقيت. نعم عنا كتير مطليب، وشباب لبنان وصبايا لبنان بيرفع الراس برا، وشو بدي اقول لك، بس انه بس يخلص الحرب كله بيرجع.
0: صحيح صحيح ام جورج، معك حق 100%. عنا كنز كتير كبير، بلدنا عن جد في كتير كنوز وناسه بيجننوا. هلأ اوكي بحق بعضنا مش منيح، بس انه مثل ما عم بتقولي انت، بس الواحد يخلص من كل هالمشاكل هيدي، سبحان الله. وقت اللي ما بعرف زطوني بتأيدني، وقت الانسان بيلتهي بالشغل، بشغله ماشي حاله وبروح وعند عائلته او ما بعود يكترس له. انا بدي اسأل سؤال، مين بأيام العز والمرياحة والصيفية والسياحة مين كان يحضر تلفزيون؟ خبروني ده عددهم اللي كانوا يحضروا تلفزيون، أو اللي يفتح التليفون واللي يحق لفلان وفلحق لعليتين، كم ما حدا. كل الناس تروح تتسلى، كل الناس تظهر، كل الناس تروح تكتشف، بتسافر بتعمل السياحة، أو بيلحقوا الشيء اللي هيك بيعطيهم الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى بي بي بي بي انتو بتعرفوا بلبنان، يمكن أنا بتذكر أندريا بوتشيلي، مغني الأوبرا اللي البوب أوبرا إذا بدنا نقول، اللي إجا على مهرجانات الأرز، تعرفوا أنه هذا تيجي على مهرجانات الأرز، مش مزحة، يجوا من قبرص تيحضروا أندريا بوتشيلي. هذا لبنان يا خيي، هذا هو، أنه ليش بدنا نغير له صورته؟

على كل حال نحن بما أنه بدينا هالفترة أو لك هيك إن شاء الله ما نكون هيك أكيد. لا بدنا نغير, بدنا نغير كتير أفكار, بدنا نغير كتير هالآن أكيد مش بهالساعة بهالوقت الصغير بدنا نحاول نعمل شيء, بس أكيد قادرين بمكان ما. إذا كل واحد بلش بحاله قادر يغير, قادر يصنع فرق. فإذا نحن مثل ما قلنا ابتداء من الأسبوع اللي جاي رح نبلش نتناول مواضيع معينة. في فكرة كمان حبيت إن شاء الله أنه تتيسر معنا, أنه الضيف اللي بده يكون موجود معنا يقدر تكون فيها الحوار المباشر, ونحن بما أنه عنا الرسائل الصوتية اللي بنتلقاها على 709-591-111 كمان عنا الاتصال المباشر على 09-218-233. فإذن المواضيع اللي بدنا نتناولها مواضيع لنا سياسية, بس بقدر الإمكان هي مواضيع تدخل بصلب حياتنا الوطنية وصلب حياتنا الاجتماعية والصحية والتربوية والسياحية وكل هالأمور اللي الإنسان عيش بهالجو هيدا من خلاله وبخلاله, لأنه هيدا الجو اللي نحن فيه. على كل حال بتصور نحن بهالخط هيدا اللي بدنا نمشي فيه, ما رح يكون في كتير حكي بالسياسة, خلص شبعنا مش هيك, ما بتوافقوني الرأي انه شبعنا شو بدنا نحكي بالسياسة, ما صار كله معروف وكله عم بيكرر كله. ما خلينا نحكي بالأمور المهمة, لأنه اليوم بدنا نأسس لبكرة. هيدي توني بتسمح لي فيها, بدنا نضلنا نحكي الكلام اللي من 100 سنة لورا وبعدنا بنسمعه, وتدوير زوية والسلم الأهلي والما بعرف شو كتير حلوين هول, بس ما عملوا وطن. بدنا نبلش نحكي عن جد, عن حق وحقيق, عن إنسان صح لوطن حقيقي.

0: خسارات كتير عم تحصل معنا يوميا على كافة الأصعدة. هاي عدا الخسارة اللي عم بتكون بالأرواح. وعم نخسر وعم نخسر وعم نخسر وعم نخسر. إذا بتطلعوا شو عم نخسر. صار مش إنه يعني صار عيب بقى علينا كلنا سوا إنه نستمر بهالمسيرة هيدي ونخسر أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. وهو وقت بتخسر الإنسان شو بعد بيه؟ شو بعد بقي؟ الإنسان هو الأساس بكل شيء. الأوطان فيك تصنعها وفيك أنت هلأ فيك تروح على حيالله بلد وهذا البلد بيحترم الإنسان بيكون هذا وطنك بيكون هذا انتمائك. بقى ما نخسر الإنسان حرام. هيدا الإنسان اللي خلقان على صورة الله ومثاله له دور كبير ودور خير ودور بناء ودور بناء ودور للسلام للخير لنشر كل شيء ربنا عطانا اياه من نعم. ليش لا ما منكون هالأداة عيدي. خليني بس قبل ما نختم اذا بتسمح لي توني بدي اخد مصطفى هقتو عم بيحكينا من السويد. اول شيء بدي حيي كل اللي عم يسمعون خارج لبنان لانه بعرف بهالوقت هيدا يمكن بكون يمكن بيقدروا يتواصلوا معنا. خليني اخد مصطفى ان شاء الله يكون عنده شيء مفيد بهذا الموضوع.
1: مساء الخير استاذ. معك مصطفى خضر من السويد. استاذ انا بحب اسمعكم بحب اسمع زيارة لبنان الحرة على طول معكم على طول. بس استاذ مرات بنزعج من وقت بلشوا تحكوا عن اللبنانية اللي برا. يعني بتصور انه التطور بالعالم وقف على اللبنانية. اذا واحد نجح بلشوا تحكوا عنه ولبنان جنة العالم ومبارك شو. استاذ ما تنسى كمان في ناس بتوطي اسم الوطن. أشوف هون بالسويد كتير زعران لبنانية سرقين نصابين. يعني شو بدي أقول لك يعني كمان شوي إنه نخفف العنجهية عنا بلبنان. يعني ما في إلا نحن اللبنانية بالعالم. طب نحن نطلع ندرس برا. طب الجامعات اللي برا لو ما هي موجودة نحن فينا ندرس فيها. أشوف هون مثلا المغاربة التوانسي المصاروي كمان في ناس متقدمين بالجامعات هون بيعلموا متفوقين بالرياضيات بالهندسة. يعني مش بس اللبنانية بنفوقين يعني يا استاذ توني. طب يكفي فخر يعني وهيك وما بقوله وقبها على الفاضي. خففوها شوي استاذ.
0: والله يا مصطفى انا فادي اول مرة عم تسمعني. انا مش توني. انا يعني توني يمكن تتواصل معه قبل الظهر او يمكن معود تسمعه بمكان ما. انا فادي اول مرة عم بكون معك عشية بهالبرنامج هيدا. معك حق بس شو بدي اقول لك بس مش هذا المقصود يا مصطفى. يعني عذرني انا عم بذكر تقرير علمي مش من زمان اجا. إذا بدنا نفتح المواضيع اللي حضرتك عم تحكي فيها وأخطاء اللبنانيين برا وفي من غير بلدان عبقرة أوكي. أنا الله يسهل ويعطي قدرة لكل أهل الحي الله بلد بناسه بكل بلد بيفتخر بناسه. أنا بمين بدك افتخر بما أنه هذا الخبر علمي وإجينا من فترة وحدا وصل بهالموقع هيدا. ما في إلا ما نذكره ونقول ميرسي لهالشخص اللي تعلم برا أكيد بس بلش هون وصار برا وكمل وعطى الصورة الحلوة. شو المشكلة إذا حكينا عن اللبنانيين اللي عم بيعطوا الصورة الحلوة. انت حكيتني عن اللبنانيين اللي تعا شوف قلت لي بالسويد شو في أخطاء اللبنانيين عم بيعملوها. اي اكيد عم تشيل واحد عنده انجازات معينة ويمكن في كتير اشخاص عم بيكونوا عم بيغلطوا بمكان ما. اوكي انا أول مرة عم بحكي بهذا الموضوع. بفتخر بأي لبناني بيعطي شي حلو لبلده أو بيمثل بلده بأي مكان. عم بحكي بهذا الإطار لأنه نحن بلبنان يا مصطفى عايشين أسوأ أيامنا. حكي على بعضنا من اليوم لمثل اليوم صرنا ننبسط أنه نشوف حدا عم بيعطي الصورة الحلوة لهالبلد لا أكتر ولا أقل. بتخلص هون القصة. وهلأ إذا بتبعت لي أي لبناني بالسويد عامل إنجازات وحلو نحكي عنه هيك انه بصت فيه. عم نحكي الاشياء توني قلت لي عم نحكي الاشياء الحلوه، بركي بتعدي، بركي بنصير نخبر اكثر باعلامنا عن الحلو مش عن السيء. شو رايك؟ ما المشكله انه نحن كمان عم نروج للسيء لانه بنسمعه، ولا مره سمعنا الخير، ولا مره سمعنا الحلو، ولا مره سمعنا الشيء الصح، عطول ناخذ الشق السلبي. على كل حال مصطفى بتمنى كل أربعة تحكينا بهالوقت هيك تنتواصل، وبركي من خلالك نضوي على كتير أمور بسويت. مرسي، مرسي لألك مصطفى، مرسي لكل اللي قدروا عرفوا انه انا عم نتواصل اليوم بهذا البرنامج. او لك هيك توني نحن بنخلص مش هيك هلأ بننهي فترتنا، على امل اللقاء الله راد الأربعة اللي جاي. تصبحوا على خير.
2: قولك هيك
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمو رأيك.
3: No no, it's up to you.
2: قولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. قولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة.

العاشرة إلا ربعا في لبنان الحر، موجز الأخبار. تعقد غدا الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية. قال وزير الخارجية يوسف رجي إن الأولوية الراهنة هي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. بعد تداول بخبر مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن، أوضحت وزارة الخارجية أن هذا الخبر غير دقيق، إذ إن لبنان لم يتقدم بشكوى بل قدم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. أغار الطيران الإسرائيلي على العباسي وكفر سير والنبطي الفوء وحبوش والميري، وأفيد عن سقوط قتيل في حروف وثلاثة قتلى وعدد من الإصابات في الغارة على منزل في رومين وثلاثة قتلى في غارة على عرب صليم. وتعرضت حداثة وحريص وصريفة وأرنون وزوطن الغربية وميفدون لقصف مدفعي. نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله: نتوقع أن يمارس الرئيس دونالد ترامب ضغطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما المرتقب. أضاف أن الصين ضغطت بالفعل على إيران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: بين التصعيد السياسي الداخلي والإصرار على المفاوضات، قراءة معمقة في مسار الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل وحدود التباين بين بعبدة وعين التين وانعكاس هذه التطورات على المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة. حوار حر عبر لبنان الحر مع وليد فريجي، يستضيف نائب رئيس تحرير نداء الوطن الصحفي رامي نعيم.
0: حوار حر نجمع فيه

0: مجلي حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني رو؟ بالفرنسي بتعني شارع أو حي. بس شو رأينا بين بيت الرو؟ حقك تعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكتر من اسم، منن السزاب، الشزاب وغيرها كتير مثل الفيجن أو الفيحل. هي العشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو رمادي، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريباً 30 سنتيمتر ومالس. المهم إنه هالعشبة المهمة موجودة أكتر شيء بجنوب شرق أوروبا، هي من هونيك بلشت وانتشرت بالعالم لأنها كتير فعالة. يقال إنها كتير مهمة لصحة الإنسان لأنه بتقوي الأوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر الهضم، من اضطرابات المعدة، من وجع الراس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها، ومنها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن، على ما يقال إنه هالعشبة اللي اسمها رو بالفرنسي كتير تساعدهم. والأهم كمان إنه الرو مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مشان هيك لازم ينتبهوا هني وعم يتناولوها.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سهراني. نديل سهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي.
1: نديل سهراني مساكم. سهرتنا الليلة مكملة بالحلقة الثالثة من ديوان قبل الوجع بشوي للشاعرة زينب حمادي، وأكيد مشوارنا مع الشعر العالي. مطرح ما بدك علق جنونك، كاسك بعد في شفتين صغار، وعيت كل شي جنون بعيونك، انتقلت السكرة وشفت حدك، صار جسمي عحيطان العشق مسمار. مطرح ما بدك علق جنونك قبل الوقت، كان الأبد حامل عكف الدهر قبل الوقت ما يزهر بمطرح، ومن قبل ما بكلمة مرا افرح عتراب جسمي مرقت مرقة نهر، من مرقتك زر الوقت فتح، وكان العمر علقان برا الوقت

من روحك نفس فيقت انجغت الايام عاتمه. انت الاساسي وبحبك بالاساس، بتغار من كل شي بحياتي ناس بيعرفوني بس من اسمي، وانت العطر لمعاشرو جسمي نسمات هني وحدك الاحساس، ولا يوم خنت العطر مع نسمي. ضجة غياب وبعلق النطرة على الشباك، وبروح تطول وقت واكوي شو باقي من صور وجهي. كل المرايا اتجعلكت عقد ما عليها مرقت، وقت الكنت عم بحلم بملقاك، وانطر تاسمع عالسكت شفاف الدرج دعساتك تهجي. عم علق النطرة على الشباك وجوا خيالي اقعد تساير معك، يمكن تجي وما اسمعك عقد ما غيابك

قديش قلت لك رجاع اشتقت اتسكت بغمرة جوع خسرتي وكم ليل من عينين شعري سرقت وقصقي النطرة دموع محبرتي تفرخ غيابك عكعب الوقت وعربش على شباك ذاكرتي أصغر من جناحي يا مسكرت من غمرتك والوقت حسه مدى أصغر من جناحي ويا مشلحت عسريرك جراحي قفلت باب قصايدي واشتقت رجع من الغمرات مفتاحي وبعدك إلك وحدك ندرت الليل ونصبتك على عرش أحلامي بهالمايل بتنفس وتاني مايل عم بختنق بالحبر بإقلامي والسرير عم يدبل بإيده الورد وعم ترجف من غيابك شفافه تمثال مثل الما حدا بالجرد زهقان لو ما اتسايروا بهالبرد عصافير أشوائي على كتافه سافر عغير جنون غير بلاد عجسم تاني فيك علقته باقي ضميرك فوق تختي رماد ولعت جسمي فيه وحرقته شي مثل جواتي وبسمع تفاصيلي شو عم تحكيك بتتآمروا بالليل عجنوني وبحس في الدم عم يمشيك ومثل كأني بضل طلع فيك بخاف جسمي ما بقى يكفيك وتهجروا وتطلع من عيوني.

اللون. شو بتعملي بسكر أنا وياك كل يوم؟ ايه كل يوم. ما بدك؟ لا تخاف، ما بينقل حكي الشباك. قلت اللي عبالي طلع شو باك، هيك بعمل لو كنت حدك. قميص فل، ايه رح فل، خل اضاء ما عاد عم بتساعني الوراق. خلي القميص اللي بعد ما قسته جديد وحلو، اعطيني الي لعتاق. بعوزن وقت في المرا تشتاق للمطرح اللي فيك بوسته، وبلكي شي مرة خفت ولبسته، ما تعودت اغفى بحضن الفراق. قبل الحب شوي خليك عأول درب فيي، أبعد ما فيها تشوف عيني، تيضل فيي انطرك بجنون. أطيب انت أطيب وقت بتكون عالدرب قبل الحب بشوي. رفعت الجلسة وبالمحكمة القاضي حكم عن نهر، بيستاهل الإعدام، بيكتب قصايد مي فوق الزهر، بيعلقن بيعيشن أحلام، وبيوعدن راجع بعد أيام، وبيروح وبحضن البحر بينام. وتهمو الشجر صريف راسه كبير، تا يصرف من الصيف اخد قرض عسفرته، بيستقبل عصافير بترقص الريح، بيسكروا وبيصير يفت الورق من جيبته عالارض. والغيم عنه نقال تاجر كيف، بيضيف البستان عحسابه عالزهزهة تا يدمن ترابه، بيروج حبوب الشتي وبالصيف بيجبره يدفع من جيابه. القاضي بجريمة هالشمس مطووش، تاجرة تاجرة عملة وحرامية، بتطبع عن الصورة الحقيقية، بتاخد من العتمة حبر مغشوش، وبتزورها خيالات مطفية. هالكون هالكون حبس كبير فاضي ضل، وكل التهم بالمحكمة انشقوا عالروس الكبيرة، تشكوا الكل وما في حدا منن أخد حقه. لبنان غابي وسيعة وضاع فيها الصوت، صرخاتنا من القهر مجروحة، وحكام عم بتزقنا عالموت. شوارع بلدنا قبور مفتوحة، أو عم تنسمع صرخة مواطن حر بركض بهالغابة وراي الشر. بصدر العمر عم تلهت فصولي وضعفي طفل فيه حبلت بالسر، عم بسحبه بإيدين مشلولي، وكترة ما عم فلفش

الوقت عالعالي وهز المدى تيهر نتفت ليل تعبت وانا ارقد ورا خيالي قلبي اياك تبكيلي وقت بتحن وبغلطك ممنوع تلزمني الضعيف فيي ما بيلزمني طالع على بالي يا قلبي جن اوعى بعد عالحب تعزمني الرائعة زينة.

مش الله. رد الغلط أوقات فعل منيح، اللي بيغلط المفروض يتلقى الشجرة. إذا غلطت بحق الريح بتكون عم تاخد ربع حقها. حقك بميزان العدالة زين، ولا تفتكر عالجرح تتعلى. لا تسكتوا ولا تسامحوا ولا تلين، الله بسامح انت مش الله. يا هالوطن مش هم عندي يزعلوا كلن، ولا هم عندي مين يقشعني. المهم ابقى بالشعر قلن ما عاد عندي خوف يمنعني. يا هالوطن عم صرخ اسمعني. صغير الدنيا ودولاب اوعى تخاف، يا هالوجع يا هالوجع يل صرت غنية بالموت. وحده بيخلق الانصاف، والموت بس بيقتلك فيي. ما الموت ما الموت بعد الظلم حرية. مواكب جوع والذل عم يمشي بلا اجرين، وعالدرب عم تمرق مواكب جوع. ببلادنا شبعنا حكي وبعدين من وين منجيب الخبز لما الكرة بتجوع. زينب حمادي. بشحذ الموتي وحريتي وحلم ووجع ودموع، وبلاد فيها بشحد الموت. وعمر اندفعت اشتري موتي. كم شط حطب صاروا وقت ما جوع، تا اشبع بشعل تحت صوتي. ما اروعك يا زينب ما اروعك. بقلكن ايلول، قربتي عايلول يا زينب. لا تكتبولي شعر بليالي الضجر. مشغول عم نجر توابيت، عم نجر توابيت لوراق الشجر. مشغول عم شدشد حبال الريح تأنصب مراجيح عغصون السهر. بكرة شغل تيفيق بكير الصبح، رح ضل هز الليل تينام القمر. شفاف مش للضحك، منيح اللي بعيوني الحكي بينشاف. تريح شفافي وقت بحكي، للضحك بس مخبيه لشفاف.

وقت عقله صغير. وأول ما دقينا عباب الكون كان الوقت ما في حدا حده، وحده قعد ايده على خده. جينا نسلي الوقت نلعب هون، ولو ما عملنا متل ما بدو رح يزعلوا وما في حدا يردوا. نشر غسيل، لو كان فيي بمد ايدي عسنين عتقوا بعالم الذكرى، بمدلن حبال الصبا فيي وبغسلن بدموع عيني. بكرة العمر رح يصغر علي ورح عوز اني البسن بكرة. ما بيصغر عليك العمر يا زينب، زنبقى بكل نظارتها.

بإزميل عالصخرات يتقوى، بيتفننوا تالشكل يتسوى، ولو فكروا جوا الوجع التقيل قديش رح يتوجع الإزميل لو ينحت التمثال.

عملوا فوضى حوالي، رح ضبضبن ترتب شوي بين اللي كانوا جداد صاروا عتاق، رح كب يلي بيصغروا علي. بلاد مش للموت، رح سافر على كون مش معروف، فلفش بصفحات المدى سره، ومحي الوقت تأتقي شره. الآن بالي قد ما عم شوف لقبلي من جياب الوقت هره. العشرة بألف رفيقك اللي بظهره كنت متراس، وأول ما عزته استعجل بهجرك، خاين بلا أصل وبلا إحساس.

قلبي اللي مثل التلج أبيض كان، يا ما سقيته من الوفا جرعة. بس الوقت بيعلم الإنسان، الأسود ملك ما بين هالألوان، والأبيض بيتوسخ بسرعة. زينب حمادي بالذاكرة تابوت، الماضي اللي صوته صار كله سكوت، ما بينتهي تيجيب آخرتك، بيفتح إلو بالذاكرة تابوت وبيعيش فيها، بس ما بيموت إلا بعد ما تموت ذاكرتك. أنا عندي حنين، فيروز مش مثلي، فيروز مش مثلي، على دروب الهوى ضايعة ومضيعة من هالحنين. لكن أنا الجرح الهوى عندي دوا، وعندي حنين وبعرفه رايح لمين. زينب حمادي قصيدة بهدية لأمها، بتقول لأمي اللي راحت وبعدها عم تهز في سرير الدنيا. ماشي الفرح كان ومرق عالدار، عباب امي دق شو قلا، بدي فرح عالدرب نتسلى، ما بحب وحدي

صغيري كنت واللي بقلبي حز اغفى على صوتك قبل موتك. مر العمر والموت صوبك لز يمكن كتر ما تعودت عالهز لليوم عم بهزني صوتك. شربت الوجع والكاس كان تقيل وخبرت الله بس شو فيي لعنده وقت مديت ايدي عطاني السما طويتها منديل.

لعيونك، لملم شموع البطل تبكي، وأصلا ما في أعياد من دونك، ولا تم عم بتساير الضحكي، وفكرت إني عايدك ولقيت بدمي بعد في شوي من صبرك. وقديش يا أمي ليالي بقيت، كل ما اشتقت ليكي عقبرك روح ازرع وجع قلبي على قبرك. كانوا عم يزقوا ورد للعيد، تياب وهدايا من قبل جمعة، الأماتن وبعيونهن لمعة، عندن يا أمي العيد بعده جديد، شو بستحي وفضل عمر كله من جيابك، تشم ريحة أم بغيابك، صرخت تحيط الزمان انشق، وطينت جرح الوقت.

0: للرجل الأهم بحياتي أي بتقول وأوقع أنا وطفلي ويجوا إيديك يلموا فتفيت الدمع عن رمشي كبرت وصرت عكز طريقي عليك ومثل الوقت وقفوا مشي إجريك ما عاد عندي جرين تأمشي وبعرف وقت قررت انت تموت مش قاصد بهالموت تقهرني سبقتني وهونيك ناطرني خايف كنت قبلك عموتي فوت اوعى ملاقي حضن يغمرني هدية بالعيد كل من قدم هدية تتكون للمحبوب عيدية وحدي أنا من بين كل شي نجاب لفيت بي ورقتين تراب وللموت قدمته بإيدي وآخر قصيدة كتير بتأثر فيي أنا عنوان الأرض قالوا بعطيها بترجع بتعطيك بس اللي قالوا كذبوا علي طيب يا قبر زرعت بي فيك وصار لي عمر دمع ووجع بصقيك ليش ليش بعده ما رجع بي ولهون أحبائي بيخلص مشوارنا مع كتاب حبيته وحبيتوه ولو ختم معنا بدموع بس دموع من دهشة وحلق وجمال مع الشاعرة زينب حمادي وديوان قبل الوجع بشوي كنا بحلقات من الحلقة والضوء والشعر والدهشة انطرونا بحلقة جديدة وخلوا أنديلكن سهران عشباك القصيدة
1: نديل سهراني الأربعة عشر المساء.

0: سفيان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله. في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية. استشير معالج نفسي هلأ قبل بعدين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. الخبر أولاً.

الحادية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر. موجز الأخبار. تعقد غدا الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية، وتسبق الجولة لقاءات تمهيدية بين السفير سيمو كرم وسفير ندم عوض والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في السفارة اللبنانية في واشنطن. قال وزير الخارجية يوسف رجي إن الأولوية الراهنة هي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. بعد التداول بخبر مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن، أوضحت وزارة الخارجية أن هذا الخبر غير دقيق، إذ إن لبنان لم يتقدم بشكوى بل قدم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا لبحث ملفات بينها المسيرات المفخخة ولبنان وإيران. أعلنت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن الحكومة أقرت ميزانية بنحو 700 مليون دولار لنشر تقنيات لحماية الجنود من مسيرات حزب الله. أعلن أكسيوس أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها لا تؤيد استئناف الحرب في غزة لحل الأزمة، وهي ترغب بالبدء بتنفيذ خطة غزة في المناطق التي لا تسيطر عليها حماس. أخيرا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، ونطالب بإطلاقهم فورا ونحتفظ بحق الرد. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: شو يعني رو؟ بالفرنسي بتعني شارع أو حي. بس شو رأينا بنبات الرو؟ حقك تعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكتر من اسم، منهم السزيب، الشزيب وغيرها كتير مثل الفيجن أو الفيحل. هي العشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو الرمادي، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريباً 30 سنتيمتر ومالس. المهم إنه هالعشبة المهمة موجودة أكتر شيء بجنوب شرق أوروبا، هي من هونيك بلشت وانتشرت بالعالم لأنها كتير فعالة. يقال إنها كتير مهمة لصحة الإنسان لأنه بتقوي الأوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر الهضم، من اضطرابات المعدة، من وجع الرأس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها، ومنها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن، على ما يقال إنه هالعشبة اللي اسمها رو بالفرنسي كتير تساعدهم. والأهم كمان إنه الرو مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مشان هيك لازم ينتبهوا هن وعم يتناولوا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل

0: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي. تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث تنطلق أولى جولات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل على مستوى الوفود في الرابعة من بعد ظهر بتوقيت بيروت، على أن تستأنف يوم الجمعة، وسيتم البحث في تثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله. وسيشارك في الجولة عن الجانب اللبناني سفير سيمون كرم، سفيرة لبنان إلى واشنطن ندى معوض، القائم بالأعمال وسام بطرس، والملحق العسكري لدى السفارة اللبنانية في واشنطن أوليفر حاكمي. وعن الجانب الإسرائيلي سيشارك سفيرها لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، ونائب مستشار مجلس الأمن القومي وعضو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. وعن الجانب الأمريكي سيشارك مستشار وزير الخارجية مايكل نيدام وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان ميشيل عيسى وإلى إسرائيل مايك هاكابي. وسبق الجولة لقاءات تمهيدية بين السفير كرم والسفيرة معوض والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في السفارة اللبنانية في واشنطن. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا لبحث ملفات بينها المسيرات المفخخة ولبنان وإيران. وأعلنت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن الحكومة أقرت ميزانية بنحو 700 مليون دولار لنشر تقنيات لحماية الجنود من مسيرات حزب الله. ميدانيا، غار الطيران الحربي الإسرائيلي على العباسي وكفر سير والنبطي الفوأة وحبوش والميري، وأفيد عن سقوط قتيل في حروف وثلاثة قتلى وعدد من الإصابات في الغارة على منزل في رومين، وثلاثة قتلى في غارة على عرب صليم، وأربعة قتلى في غارة استهدفت منزلا ودمرته في بلدة ميري قضاء النبطي. كما أغار الطيران الإسرائيلي على يحمر في البقاع، وتعرضت حداثة وحريص وصريفة وأرنون وزوتر الغربية وميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أكثر من 400 عنصر من حزب الله، بينهم عناصر من قوة الرضوان، منذ بدء المعارك في جنوب لبنان. في المقابل، فجر حزب الله عبوة ناسفة بآلية واشتبك مع قوة إسرائيلية بين الشاف وحداثة، واستهدف تجمعا لآليات إسرائيلية في الإسكندرونة. من جنوب الليطاني إلى شماله، ماذا تبدل؟ سيمونا حتشيتي.
1: في تطور ميداني يثير الكثير من القلق، عاد الحديث عن اجتياز إسرائيل شمال الليطاني في خطوة تعتبر من أخطر التحركات العسكرية داخل الجنوب اللبناني منذ سنوات. هذا التقدم لا يحمل أبعاد عسكرية فحسب، بل يفتح الباب أمام تساؤلات حول تغير قواعد الاشتباك واحتمالات توسع المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة. كيف يقرأ العميد المتقاعد وهبي أطيشة هذا السيناريو؟ وهل يعتبر هذا التطور تغييرا في قواعد الاشتباك المعتمدة منذ العام 2006؟ وما مدى قدرة حزب الله على التعامل مع توغل من هذا النوع؟
2: أنا بعتقد هذه البقعة استهزوا أولا ليتمركزوا فيها، يمكن لحتى يأمنوا الحماية للمستوطنات وللجيش اللي موجود بالطيبة ودير سريين، وقد يكون احتلال هذه البقعة بعدين لتطوير وتوسيع الاحتلال باتجاه شمال الليطاني، لأن هذه البقعة هي قريبة جدا وهي حساسة كتير، سواء كان بالنسبة للحماية الإسرائيلية، حماية جيشها وحماية المستوطنات، وثاني شيء بتعطيه سيطرة على النبطية ومحيطها. حزب الله ما عم فيه يتعامل مع وضع جديد، لأن حزب الله بعيد عن خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، ويمكن هذه العملية لحتى تحميهم من الصواريخ يلي استجلبوها جديد حزب الله، ويلي هي فاركابل يعني بالسلكي.
1: ومع استمرار التصعيد جنوبا، يبقى اجتياز شمال الليطاني مؤشرا حساسا على طبيعة المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الاشتباكات التقليدية.
0: قال وزير الخارجية يوسف رجي إن الأولوية الراهنة هي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. بعد تداول بخبر مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن، أوضحت وزارة الخارجية أن هذا الخبر غير دقيق، إذ إن لبنان لم يتقدم بشكوى بل قدم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إننا نحرز تقدما في المفاوضات مع إيران. نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله: نتوقع أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما المرتقب. أضاف إن الصين ضغطت بالفعل على إيران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. أعلن أكسيوس أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها لا تؤيد استئناف الحرب في غزة لحل الأزمة، وهي ترغب بالبدء بتنفيذ خطة غزة في المناطق التي لا تسيطر عليها حماس. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع بممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف. قال وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، ونطالب بإطلاقهم فورا ونحتفظ بحق الرد. أخيرا، أغارت مسيرة على معسكر للمعارضة الإيرانية شمال أربيل. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني سفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: شو يعني رو؟ بالفرنسي بتعني شارع أو حي. بس شو رأينا بنبات الرو؟ حاك تعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكتر من اسم، منن السزاب، الشزاب وغيرها كتير مثل الفيجن أو الفيحل. هي أشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو الرمادي، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريبا 30 سنتيمتر ومالس. المهم أنه هالعشبة المهمة موجودة أكتر شيء بجنوب شرق أوروبا، هي من هونيك بلشت وانتشرت بالعالم لأنها كتير فعالة. يقال إنها كتير مهمة لصحة الإنسان لأنه بتقوي الأوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر الهضم، من اضطرابات المعدة، من وجع الرأس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها، ومنها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن، على ما يقال إنه هالعشبة يلي اسمها رو بالفرنسي كتير تساعدهم. والأهم كمان إنه الرو مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مشان هيك لازم ينتبهوا هني وعم يتناولوا.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله. في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل بعدين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: معنى الحياة إلى معنى. تحية طيبة بيسعدني وجهها اليوم لكل المستمعين وين ما كانوا عم يسمعونا وبيشاركون التحيات. فريق العمل معنا مارك البيتار المبتسم دائما وأيضا صديقة وزميلة وأخت جديدة بلبنان الحر إلي ميرزا، من إلا أهلا وسهلا فيه بلبنان الحر. أصدقائي وبعدنا مستمرين، صحيح يمكن رجعنا بموعد جديد ولكن تأكدوا بنفس الروح ونفس المواضيع اللي بتحكي عنكن بترافق تفاصيل حياتكن اليومية. رح نضل نحكي ونتناقش ونكفي سوا بكل شيء بهمكن ولو كان بوقت أقل. فأهلا وسهلا بالجميع ببداية جديدة ومع منكمل المشوار. لليوم موضوعنا رح يكون كتير كتير كتير بهم أغلب المستمعين. يعني نحكي عن التشتت، نحكي عن النسيان، وما بين التشتت والنسيان كيف منعيد برمجة أذهاننا للتركيز. وبهالبداية الجديدة بيسعدني لليوم وللمرة الأولى نستضيف المدربة بالبرمجة اللغوية العصبية وأيضا عضو اتحاد الدولي للكوتشنج لتدريب الحياة ذواتكن دكتور ندى مسقاوي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: أهلا فيك جنى، وأنا بالبداية بدي أتشكرك وأتشكر لبنان الحر على استضافتي.
0: يا أهلا،
1: وبدي رحب بالمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، نحن كتير مبسوطين بوجودك معنا لليوم. وكيف مساقب اليوم الأسبوع العالمي لتدريب الحياة أو للكوتشنج؟ خلينا نعرف من حضرتك شو أهداف هيدا الأسبوع، شو الرسالة اللي بده يحملها هيدا الأسبوع للعالم ولا كل واحد منا؟
1: طبعا نحن هلأ بالأسبوع العالمي للكوتشنج من 11 أيار ل 17 أيار، والرسالة اللي بيحملها هيدا الأسبوع بتتمحور حول نقطتين أساسيتين. أول شيء بدنا نضوي على أهمية الكوتشنج بخلق تغيير إيجابي بحياة الأشخاص، وهالتغيير بيكون على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. والنقطة الثانية اللي بدنا نركز عليها هي التعريف الصحيح للكوتشنج كشراكة ما بين الكوتش والعميل، بيحطوا فيها أهداف سوا وبيمشوا خطوة خطوة لحتى يحققوا أهداف العميل. وأكيد خلال هيدي الرحلة بدي أكد على أنه الكوتش ما بيعطي نصيحة للعميل وما بيقول له شو بده يعمل. نحن بنعتبر أنه هو العميل أدرى بحياته، بنضوي له الطريق حتى اللي هو يقدر يختار ويقرر.
0: بتعرفي في كتار كتار بيخلطوا ما بين التدريب الحياتي إذا بدك وما بين العلاج النفسي، كيف نقدر تقدر تشرحي لنا ببساطة الفرق بيناتهم؟
1: عن جد أنا بتشكرك جنى على هيدا السؤال، لأنه كتير عم بيصير لغط بهيدا الموضوع، وكتير منشوف ناس بيجوا لعند كوتشز وهن بحاجة لعلاج نفسي. وهون بتجي مسؤولية الكوتش يلي بده يرفض أنه يشتغل معهم ويحولهم دغري عند معالج نفسي، ولما بيخلصوا العلاج بيقدروا يجوا لعند الكوتش ويشتغلوا معه. هلأ الفرق بين اتنين انه المعالج النفسي بيشتغل على صدمات الماضي وعلى اضطرابات الشخصية، فهو اكتر شيء بيركز على الماضي. بينما اللي بيجوا لعند الكوتش هن الناس ما عندهم مشاكل نفسية، هن اشخاص تعبانين بحياتهم أو ممكن مش عارفين شو بدهم يعملوا بحياتهم، في عندهم خربطة، عندهم أهداف، حابين يحققوا أشياء بس مش عارفين منين بدهم يبلشوا.
0: طيب هذا كمان بيكون له علاقة شوي بالطفولة بالتربية بهالضياع اللي بيعيشوا،
1: بيكون له علاقة بس مش عاملت له للشخص أنه مشكلة نفسية. أوكي،
0: يعني مش عائق بحياته.
1: لا، منا عائق بحياته. على فكرة حتى في أشخاص عندهم صدمات بالطفولة وهن قدروا يعني يتعاملوا مع مشاعرهم وما كانوا بحاجة لحدا، يعني بيقدروا. بس أكيد اللي عنده مشكلة نفسية لازم يتوجه عند معالج نفسي.
0: بدك هلأ نعرف يعني قد ما صار كتار بهذا المجال، لأي مدى بنقدر نعتبر أنه هل كل شخص هو مؤهل لما بيقدم نفسه كمدرب حياة؟ أو بمعنى آخر يعني كيف من الممكن للناس تتأكد من كفاءة المدرب؟ يعني مثلا هيدي المشكلة بالذات إذا حدا عنده مشكلة نفسية وما خبروا أنه عندك مشكلة نفسية،
1: وعم بتصير
0: كيف الواحد يقدر يتأكد؟
1: هلأ يعني أكيد الخبرة بتلعب دور، التجارب الناس مع الكوتش بتلعب دور، وكمان في فيهم الاشخاص لينقوا الكوتش بدهم يروحوا لعنده يعتمدوا معيار يلي هو انه يكون الكوتش منتسب او معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشينج، لان هون بيكون الاتحاد الدولي للكوتشينج هو عمل الشغل مطرحهم، يعني هو تاكد انه هالكوتش اخذ شهادته من مدرسه كوتشينج معتمده. وعلى فكرة هيدي الناس ما الكل اللي بيعرفوها انه الاي سي اف بتعمل تقييم وبتعمل امتحان دوري للكوتشز المعتمدين عندها، يعني احنا يعني كل ثلاث سنين بنخضع لتقييم.
0: طيب هيدا التقييم بخليكم يا اما تتابعوا يا اما توقفوا المهنة في حال ما فشلتوا مثلا؟
1: في حال فشلنا بالتقييم منبطل معتمدين من الاي سي اف،
0: بس يكون في اسباب جوهريه
1: انه يعني الواحد لما يعني شغل على حاله مزبوط هو ما لازم يكون في فشل.
0: طيب دكتور ندى خلينا نرجع لموضوعنا لليوم. لليوم كتار اذا مش الكل عم يعانوا عن جد من ضعف تركيز ومن نسيان اذا بدك اوقات اكثر شيء الاسامي. ليش في يعني عن جد في قصص معينه اللي بتصير معك وبتكون بدك يعني بدك تقوليه ما عم تقدر تقوليه كانك حفظتيه يعني هذا الصراع اللي بتعيشيه بالكلمة تطلع وبالاسم تطلع كتير صعب. كيف اليوم إذا بنحكي شوي عن عدم التركيز من منظور البرمجية اللغوية العصبية أوكي. شو الأسباب اللي عم تخلينا
1: قبل ما نحكي عن الأسباب التركيز والنسيان ضروري نفهم شو هي البرمجة اللغوية العصبية.
0: عودين شوي توقي ذكرينا فيها معودين المستمعين على مواضيع كمان تعنى بالهيد.
1: عظيم كتير منيح. أنا هون بدي أسألك سؤال جانا، أنت لما بتكوني عم بتسوقي بتفكري إذا هلأ بدك تدعسي فريم أو بنزين ولا بتعملي هالشي تلقائيا بلا ما تفكري؟
0: نحن ما قلتي لي السوق من ورا كنت هون في كارثة، بس إنه لا هيدا ما بفكر، أكيد ما بفكر بطريقة كتير
1: وهيدا الشي طبيعي. وأنا كمان أنا إذا بدي أفكر شو بدي أعمل بطل أعرف سوق
0: يعني جد هلا، بس انه السؤال الواحد بيقف عنده ولا مره لا ما بنفكر ابدا؟
1: لا اكيد ما بنفكر، لانه مهاره القياده صارت هي مهاره مزروعه بقلب العقل الباطني، صارت مزروعه بجهازنا العصبي، فنحن بنقوم فيها بلا ما نفكر. وعلى فكره 90% من تصرفاتنا خلال النهار
0: بنعملها
1: بلا ما نفكر. هلأ كنت عم تحكيني عن حبة الدواء اللي بتاخديها وبتنسي انك اخدتيها، لانك اخدتيها بلا ما تفكر،
0: لانك كنت معودة.
1: سو نحن في عنا التصرفات صارت مخزنة بجهازنا العصبي. هلأ اكيد من هالتصرفات في تصرفات مش عجبتنا، في تصرفات يمكن عم توقف عائق قدام تطورنا وانه نحن نعيش حياتنا مثل ما نحن حابين نعيشها، مثل مثلا التسويف او البروكراستينيشن، واحد ضل بيأجل او مثلا انه ضل دايما بده يقول ايه للعالم وما يعني ما يحط حدود. كلهم هيدول تصرفات الواحد تعلمهم مع الوقت. هلا هون شو دور الانالبي؟ الانالبي اللي اسمها البرمجه اللغويه العصبيه، فان هالسلوكيات هن مبرمجين بجهازنا العصبي، فالبرمجه اللغويه العصبيه بتعيد برمجه هالسلوكيات اللي موجوده بالجهاز العصبي عن طريق اللغه. وهون نحن بنقصد فيها اللغة اللي بنحكيها مع حتى نعبر عن حالنا، واللغة اللي بنحكيها مع نفسنا، وكمان لغة العقل. فهيدا هو يعني البرمجة اللغوية العصبية بتساعدنا انه نحن نقرر شو السلوك اللي ما بدنا اياه لنغيره. وهون عدم التركيز والنسيان هي كمان مهارة تعلمناها، لانه نحن ما كنا ننسى قبل، نحن تعلمنا ننسى. فالنسيان بالنسبة بالنسبة للانالبي هو حالة ذهنية وصلنا لها بسبب نحن كيف عم نستعمل عقلنا، فإذا هي منها مشكلة، هي حالة ذهنية وصلنا لها.
0: يعني معقولة عدم التركيز هو اللي بيوصلها للنسيان؟
1: ايه اكيد، هو إذا ما ركزتي انت بتنسي. بعدين حقلك شغلة، نحن عقلنا دايما بيروح مطرح ما انتباهنا رايح، يعني إذا نحن دايما الانتباهنا مشتت، وعنا كتير إشياء بتشتتنا بهالأيام وبتوترنا، وحتى كمان السوشيال ميديا عم ننتقل من صفحة لصفحة، فهون في عنا تشتت. فالعقل لما بيكون مشتت لا بيقدر يركز وبيصير ينسى طبيعي.
0: بس هيدي صار فينا نقول ظاهرة عدم التركيز، صارت ظاهرة. لأي مدى هيدي بتكون أمر طبيعي بأوقات معينة مع مثلا هلأ يعني نحن تحت ضغط أمر طبيعي؟
1: أي أكيد هي أمر طبيعي لأن نحن تحت ضغط، وهلأ منحكي إذا بدك عن الأسباب لأن نحن عم نقوم بتصرفات وعنا روتين بحياتنا اليومي، كل هيدولة عم يقدوا لأنه نحن ننسى وما نقدر نركز. يعني إذا بدك نحكي عن التصرفات، أول تصرف هو قصة الانتقال من شاشة لشاشة، يعني من شاشة التلفزيون للكمبيوتر للتليفون. ومع الأسف في ناس بيناموا والتليفون بالتخت معهم، بفيقوا الصبح أول شغلة بيعملوها شو بيعملوا؟ بيمسكوا التليفون وبيبلشوا بينتقلوا، بيشوفوا يمكن بيفوتوا على انستا حتى يشوفوا شيء، بلشوا بينتقلوا من صفحة للتانية. طيب نحن جسمنا بعد الليل بدنا نفيق، منقولها نحن بدي صحصح، فإذا عقلنا كان مرتاح نحن ونايمين بده وقت لينتقل من حالة الراحة لحالة اليقظة. يعني هيدا اللي منقوله عم صحصح، شو يعني عم صحصح؟ يعني انا قاعده بتخت وبعدني ما فقت مزبوط. طيب انا شي فتحت عيوني وقبل ما انتقل لمرحله اليقظه، اذا مسكت هالتليفون وبلشت اتصفح، اللي بيصير انه عم عود عقلي انه هو يتشتت. هو العقل بده وقت، بده ياخد وقته. أنا عودته ما تاخد وقتك، انتقل فورا من الراحة يعني فورا لليقظة.
0: يعني بمعنى آخر ما عم نعطيه فرصة وقت لإله.
1: اي هو ما عم نعطيه وقت نعطيه. وعم ندربه ما ياخد وقت. يعني هو صار تدرب انه ما يركز،
0: يعني عم نحمله ينتقل.
1: عم نحاوله تماما، نحن بتصرفاتنا عم نحاوله. وغير هيك انه مش بتوقف القصة على الصبح، نحن تليفوننا معنا كل النهار، اجت نوتيفيكيشن دغري من شوف التليفون، او حتى الاشخاص اللي هن شغلهم على الكمبيوتر بينتقلوا معناتها من شاشة الكمبيوتر لشاشة التليفون.
0: صح.
1: وبيقولوا انه اخذنا بريك، بياخدوا هيك راحة 10 دقائق راحة، هن مفكرين عم ياخدوا راحة من شغلهم، بس شو بيروحوا بيعملوا؟ بيقعدوا على تليفونهم. طب العقل مرتاح، انتوا غيرتوا الموضوع فكرتوها راحة، بس عقلنا مرتاح لان عقلنا عم ينتقل من معلومة لمعلومة تانية. فهل الشغل المتواصل، تعرض للشاشات بشكل متواصل خلال النهار، أكيد بده يتعب الذهن ويخليه ما يقدر يفقد قدرته على التركيز. هذا واحد من الأسباب. السبب الثاني لتصرفاتنا أنه نحن أيام نقول بدي أقعد ركز، بس أنا بكون قاعدة بمطرح في كل شيء حوالي عم بيشتتني، تليفوني حدي، او مثلا حدا فاتح التلفزيون حدي بالغرفه اللي حدي، او في اشخاص عم بتفوت وتظهر. انا مفكره حالي عم ركز، بس انا عقلي عم يستقبل من كل مطرح. فاذا انا مني كليا مركزه على اللي عم بعمله، لهيك الشغله اللي بدها نص ساعه يمكن تاخذنا ساعه لاني ما عندي هالتركيز القوي. وشغله تانية انه عقلنا بحاجه للراحه، ونحن مفكرين حالنا انه سوبر وومن وسوبر مان وكل النهار عم بشتغل وعندي انتاجية عالية.
0: فانا
1: ما برتاح. طب انا ما بدي ارتاح، بدي شغل عقلي كل النهار، عقلي بيتعب طبيعي انه هو ما بقى يقدر يركز.
0: طيب لأي مدى الكلمات او الحوار الداخلي اللي بنحكي فيه مع حالنا؟ يعني دايما بنقول اذا مثلا شفتك هلا خبرتك انه مش عم نركز، خبرتك انه عم ننسى، ما بنشوف حدا الا بنخبره. لأي مدى هالتكرار بالكلمات لقلنا يعني كل واحد لحاله ممكن يأثر أكتر كمان؟
1: كتير بيأثر أكتر ما بتتخيلي، لأنه الكلمات اللي نحن عم نقولها، مثلا أنا إذا بدي ضلني عم أقول أنا ما بقدر ركز، أنا بنسى كتير، عم بحكي عم خبر عن حالي وعم بحكي مع حالي. عقلي الباطني عم يسمع،
0: عم يتلقن يعني.
1: عم يتلقن. وعقلنا الباطني ما بيعرف الفرق بين الحقيقة والخيال، وهو بياخد مثل تعليمات مني. انا لما بقول انا بنسى وانا ما بركز على التكرار، لان احنا منكرر مش منكتفي بمرة واحدة، على التكرار هالجملة اللي قلناها صارت معتقد. واذا صارت معتقد حطيناه بعقلنا الباطني، هون المشكلة، لانه عقلنا الباطني كل شي منقله يا بيصدقه لو كان شي بضرنا، بس هو بيصدقه وبيصير بيخلينا نتصرف على اساسه. يعني أنا إذا صار عندي معتقد أني أنا ما بركز، عقلي الباطني بده يثبت

0: يمكن ما لحق، ما أوصل على موعدي، ما خلص هاي ما خلص هاي. فنحن بحالة قلق. القلق بالنسبة للجسم عم نبعت إشارة أنه في خوف، يعني القلق هو خوف. صح. أنت خيفانة أنه ما يصير هالشي. طيب الخوف بيساوي خطر. يعني ممكن تقولي لي لا ما عم تزيدي أنا ده، أنه معقول خطر؟ الجسم بترجمها خطر لأنه الخوف، لأني خيفانة. هو ما بيعرف أنه ما عم يصير شيء بيخوف، بس هو الخوف خطر. طيب العقل لما هو فهم أنه الإنسان بحالة خطر، ونحن جسمنا وعقلنا أول هدف عندهم أنه يحمونا، إذا شاف أنه نحن بعتنا له إشارات ونحن بحالة خطر، شو بده يعمل؟ بضل منبه، بدي أحميكم. لهيك بيطلع لنا دايما أفكار شو حيصير بكرة، زبط لبكرة، لأنه عم يحاول يحمينا. فهو أولويته هون هي حمايتنا، مش أولويته أنه يركز ولا يحفظ اسم هلأ أنقله. فلهيك هون القلق كتير بيأثر، أنه نحن إذا هلأ قلقانين أكيد ما منعود نقدر أنه نركز أو منصير مننسى. وحتى عندك مشاعر غير القلق والتوتر، يعني
1: مثل
0: إذا واحد معصب عنده غضب، يعني حناخد مثل، خلينا نقول شخص ترك البيت والصبح ولاده صغار تخانقوا على الترويقة، عيط عليهم، فهو أوريدي ترك البيت
1: غضبان،
0: هو منه مرتاح، خلينا نقول منه مرتاح. نزل على الباركينج لقى في حدا مسكر عليه على السيارة وحيتأخر على شغله، بلش يدقدق على الجيران ليشوف مين إجا الشخص اللي مسكر عليه، ما اعتذر منه وصار في هيك مشادة كلامية بيناتهم. فهو يعني زاد المشاعر السلبية عنده، زادت من غضب، منه متقبل اللي صار. وصل على شغله هو في عنده مشاعر، ونحن ما كتير تعلمنا أنه نفصل القصص اللي صارت معنا. يعني هو بضل كل النهار يمكن عم بيفكر باللي صار الصبح، وليش قال لي هيك، وكيف بيقول لي هيك، وكيف بيسمح لحالي يقول لي هيك، وأنا ليه ما عملت هيك.
1: بضل المشهد بالرأس، معك حق،
0: بضل المشهد
1: إذا كان بيأذي.
0: فهو مشاعر وأفكار معبيت له راسه، فهو بيجي بده يركز بالشغل بيلاقي حاله مش قادر يركز. فالمشاعر أكيد أكيد، لأنه عم تشغل العقل بشي تاني، فهو ما بيلحق العقل على كل شيء.
1: يعني وبعد في إذا من الجانس النوم مثلا قدي بيأثر المعلومات اللي انت على مدار الساعة بتضل معنا إياها، كمان قدي ممكن تأثر النوم. يعني بس منيح انه بعدنا شوي عم ضايعين تركيزها مش كتير عن جد.
0: بس يعني الواحد لازم ينتبه ويغير نمط حياته. والنوم يعني النوم كتير مهم. نحن ضروري ننام 6 إلى 8 ساعات بالنهار، بس كمان
1: 6 إلى 8 ساعات
0: ايه على القليلة. بس كمان وقت النوم كتير مهم. يعني في ناس بيتشاطروا ويفكروا اذا ناموا الساعة 3 الصبح في الساعة 11 انه هنا ناموا 6 أو 8 ساعات. اوكي نمناهم، بس يمكن في تعبانين. ليه؟ لانه ربنا خلق الكون بالليل في سكينة، كل الحيوانات بتنام بالليل اكتريتهم. فنحن ضروري ننام بوقت النوم، مش الساعة 2 و3 الصبح. ليه؟ لانه جسمنا بينظف حاله خلال الليل بساعات معينة بالليل، بيعمل ديتوكس، وفي عنا هرمونات عم تنفرز بالليل.
1: بدون حلقة لواحدة حلقة لواحدة.
0: فإذا نحنا ما نمنا بوقت النوم منخربط الجسم، من فيق الصبح منلاقي حالنا ما لنا مرتاحين لو كنا نمنا عدد ساعات. فأكيد النوم له كتير أهمية بهذا الموضوع.
1: طيب بلش بأسباب النسيان قبل ما نعرف كيف بدك تساعدينا.
0: إذا بتحبي فينا، بس نحن قبل ما نحكي عن نسيان مظبوط ضروري نفهم ليش نحن مننسى. نحن في عنا ذاكرة، بس في عنا ذاكرة القصيرة الأمد وذاكرة طويلة الأمد. وعقلنا بياخد المعلومات اللي بيحفظها بشكل مؤقت بيحفظها بالذاكرة القصيرة الأمد. يعني مثلا جانا أنت عم تعطيني رقم تليفونك، أنت عم تعطيني إياه، أنا عم حطه بالذاكرة القصيرة الأمد لبين ما أكتبه على الورقة أو حطه بالتليفون. فأنا تلقيت المعلومة، كتبتها، شو عملت فيها؟ بمحيها،
1: لأنه خلص موجودة عندي.
0: ذاكرة طويلة الأمد منحط فيها كل الأشياء اللي نحن منتذكرها، كل الأحداث اللي صارت معنا بالماضي ومنتذكرها موجودة هنيك. إذا نحن منحكي لغة، الكلمات الموجودة عنا موجودة بهيدي الذاكرة. طيب هلأ هون العقل بده ينقل المعلومة اللي بيتلقاها ويحطها وين؟ بالذاكرة طويلة الأمد. كيف بيصير هالشي؟ أول شغلة بدنا نكون مركزين. يعني أنا إذا بركز وعم بفهم مزبوط بتنتقل المعلومة. شغلة تانية هي التكرار.
1: ده الواحد يكررها يقولها.
0: نحن وصغار شو كانوا يقولوا لنا؟ كرروا الاستظهار، بضلنا منعيدها منعيدها منعيدها بنحفظها كرجة مي، صح؟ فإذا التكرار بينقل المعلومة على الذاكرة طويلة الأمد، والرابط العاطفي كمان بينقل المعلومات. لهيك مثلا الأولاد، في عندك أولاد عندهم أساتذة بيفهموا عليهم دغري، بيكون الأستاذ عنده طريقة يشد انتباه الولد، فالولد بضل مركز معه، وعنده طريقة أنه يفهموا المعلومة فبيفهمها.
1: بيكتسبها كل العمر.
0: بيكتسبها كل العمر، وبلاس أنه بيكون الولد بحبه للأستاذ، إذا بحبه للأستاذ تقولي الأم ما عندي مشكلة بحبه للأستاذ بيجي حافظ درسه، صح؟ لأنه في رابط عاطفي، فهذا الرابط العاطفي خلى المعلومة أنها تفوت وتتحفظ بالذاكرة. هلأ شغلة تانية كمان بتأثر، فإذا نحن النسيان إذا شيء أخذناه على الذاكرة القصيرة الأمد وما حفظناه بالطويلة الأمد بيروح. أوكي، شغلة تانية أنه يمكن المعلومة موجودة بس نحن إذا كنا بحالة عندنا مشاعر قوية خاصة من التوتر والقلق، فيها هيدي المشاعر ما تخلي العقل يقدر يفوت على الذاكرة الطويلة الأمد وتسحب المعلومة. لهيك في عندك أولاد بيكونوا يا حرام حافظين درسهم ومسمعين ولا أمهم قبل بنهار، بيجوا تاني يوم على الصبح على الخوف بيقولك نسيت كل شيء.
1: أساسا أنه رايحين على المدرسة بيقولي وحاسس ما حافظ شيء أبدا، ما مذكر شيء.
0: ليه؟ لأنه في عنا توتر، في عنا خوف، فهون هالمشاعر بتمنعنا أنه نحن نسترجع المعلومة. حتى مثلا إذا واحد بجامعة وعم يعرف عن شخص صاحبه يعني بينسى الاسم، هاي معناتها هو بيكون مثلا يا اما متوتر او عنده مشاعر معينه نسي الاسم، مش معناتها هو الاسم منه محفوظ، محفوظ هون بس نحن نسيناه بهالطريقه. فهون لما فهمنا كيف العمليه بتصير فينا نعرف انه اسباب النسيان انه نحن اول شيء ما نركز، اذا شيء ما مركزين عليه بننسي. يعني انا ايام مثلا بكون قاعده على تليفوني وعم بعمل شيء مركز عليه، في يقطع ابني اللي انا ظاهر لا شعوريا بلا ما فكر بجاوبه بقول له الله معك، بس تخلص شغله بتطلع وينه كيف ظهر بلا ما يقول لي بدي اقول له كيف انه ظهرت، ما قلت لي انك ظاهر بالماما، قلت لك وجاوبتيني انا هون جاوبته.
1: صايره هيدي القصه وحده وحده
0: صايره اكيد. فانا جاوبته بلا ما اكون واعيه، اوكي، ونسيت اللي قال لي اياه لاني ما حفظته. اوكي، هلا وشغله تانية كمان عدم التكرار، اذا شغله ما كررناها ما بتتحفظ. والتعب والارهاق لانه عقلنا تعبان محملينه فوق طاقته، شو بده يتحمل بعد يحفظ بالذاكره. ومثل ما قلنا انه كميه المعلومات والتوتر كلها بتاثر.
1: طب هلا السؤال الاساسي والمهم، امتى بيكون النسيان امر طبيعي وامتى بيكون او بيصير اذا بدك مؤشر بيستدعي انه الواحد ينتبه له ويوعى له؟
0: هو دايما نحن لازم ننتبه له ونوعى له، لانه يعني النسيان يلي جاي من نمط حياتنا ومن الضغط اللي عايشين فيه هيدا شيء طبيعي، بس نحن لازم نوعى له ونغير نمط حياتنا. يعني نغير طريقة نومنا، نغير قد ايه نحن منضل على السوشيال ميديا، نغير نحن كيف عم نتعاطى بحياتنا.
1: يعني برأيك اليوم النسيان عم نعيشه مش طبيعي؟
0: هو مش قصة مش طبيعي، هو طبيعي لأنه نحن عنا محيطنا
1: الأسباب.
0: محيطنا عم يشتتنا،
1: صح.
0: ففي أسباب لإله، فهو طبيعي لأنه في أسباب وصلتنا لهون. هلا لما بيصير منه يعني الواحد بده يروح عند متخصص، لما في مشكله خلل وظيفي بالعقل، لما الواحد مثلا مهارات كان يعملها كل يوم وبطل يعرف يعملها، او بيسال سؤال ورا بعضه عده مرات ذات السؤال، او منلاحظ في تغيير بسلوكه، اكيد هون بده يروح عند مختص. بس مش معناتها انه نحن اذا عم ننسى هي ظاهره النسيان انه لا نحن بدنا نتوقف عندها. كمان اذا في شيء انا ما عم بعمله بنهاري لازم اعمله، لانه نمط الحياه نحن يعني حتى مش بس وقفت على النوم والتوتر واخبار من هون
1: صحيح.
0: ويعني كلها حتى عندك ايام نمط حياه بيكون بيأثر، يعني اذا الواحد كل نهار بالشغل وبيقفل وجبات ما عم يعطي طاقه، صح. جسمنا بده طاقه، عقلنا بده طاقه، يعني إذا نحن ما انتبهنا على شيء، ما شربنا مي كافي، كمان بدنا نرتب جسمنا وعقلنا، بده ياخد يعني بده طاقة وبده نشرب مي كمان.
1: طيب لكل واحد هلأ عم يسمعنا وحاسس كأنه عم نحكي عنه، كيف ممكن تساعدي بخطوات عملية وعادات إذا بدك يومية؟ وهل كل شخص هو قادر اليوم مثلا قادر يقدر يدرب عقله بأي عمر كان، بأي مرحلة عمرية كان؟
0: طبعا حنبلش بأول جزء أوكي. من السؤال يلي هن هيك الخطوات العملية، حأعطيك خطوات هيك كتير بسيطة
1: تعطي مستمعين كمان مش بس أنا.
0: أول شغلة أن الواحد بده ياخد قرار أنه أنا بدي أتعلم خطوات بدي فوتها على حياتي حتى لي ريح حالي ولحتى لي أوصل لنتيجة اللي بدي إياها. غير هيك لما بيكون عندي مثلا مهمة بدها ساعة أو ساعتين ولازم ركز عليها بقسمها، بلش بحط منبه
1: حلو
0: نص ساعة برجع برتاح، برجع بعدين بعمل نص ساعة تانية أو بترك لبكرة لكفي. هيك بكون أنا أكيدة أني ما فقدت التركيز أنا وقاعدة ساعتين ورا بعض، لأنه كمان نحن عقلنا من كتر ما مشتتين وبطل يعرف يركز، فما فيني إجي قل له دغري تعا ركز ساعتين ورا بعض، بعطيهن شوي شوي. شغلة تانية مشان قصة التليفون والنوم، في ناس بيستعملوا هاتفهم قبل دغري قبل النوم ولما بيفيقوا. طب أوكي كمان هن تعودوا على التكرار، تعودوا على هالشي، وقلنا أنه كتير ضروري أنه نحن نوقف التعرض لشاشة التليفون خاصة قبل ما ننام ولما ما فيه. فهون كمان بيقدر مثلا من اليوم قبل بعشر دقايق من ما نام ما أحمل تليفوني، لما بدي فيه انطر عشر دقايق، بكرة بزيدهم 15 دقيقة وبكفي. فهي شغلة تانية. غير هيك لما بدي ركز انتبه انه البيئة ما تكون فيها تشتت لحتى لي اعطي كل تركيزي للموضوع اللي عم بشتغل عليه، وضروري دخل بحياتي وقت للراحة، بدي ريح عقلي، بدي اعمل تأمل هيك اقعد ما اعمل شيء، اطلع بالبحر، اطلع بصورة، بس بدي ارتاح. وغير هيك بدي اعمل رياضة كمان، لانه نحن لما بنعمل رياضة لو عشر دقايق بالنهار شو عم نعمل؟ عم نحرك
1: دورة
0: دموية، وهالشي بيغذي العقل، فهيدي اشياء بدي دخلها على حياتي. مشان ما ننسى مش عيب ان الواحد يخلي ورقة قدامه يحط يعني ينظم نهاره ويكتب على ورقة، او مثلا عندي غراض وبدي جيبهم بحط ورقة بالمطبخ، مش عيب كل ما اتذكر غراض بكتبه. هلا بتقولي لي بركي رحت على السوبر ماركت ونسيت الورقة، ممكن بس هقلك شغلة، نحن لما بنكتب عم نشغل كل حواسنا، فأنت لما بتكتبي شيء لأنك شغلتي كل حواسك ركزتي فيه فممكن أنك ما تنسي، عرفتي كيف؟ وبالنسبة للناس اللي كتير بيعانوا من القلق، الشيء اللي قلقانين منه كتبوه على ورقة، لأنه أيام أنتوا عم تعطوه أكتر ما هو بيستاهل، كتبوه على ورقة
1: تفريغ وطلعوا. يعني
0: تفريغ تماما، تفريغ. وكمان واحدة من أنواع التفريغ هي التنفس ببطء، في عندك كتير تقنيات تنفس بيقدروا يستعملوها، مثل مثلا تنفس المربع، فيك يعني ناخد نفس لأربع عدات، نحبس نفس لأربع عدات ونرجع منظهر النفس لأربع عدات.
1: كتير بيحكوا بالتنفس قديم
0: كتير مهم، ومنحبس النفس لأربع عدات، شوفي قدي هو بسيط، قدي بياخد معنا يعني نص دقيقة. هيدا التمرين إذا بعيده وفينا نعيده، مثلا حأعطيك إكزامبل، إذا أنت علقانة بعجقة سير، نحن شو معودين منعصب لما نكون علقانة بعجقة سير، طيب علقانة بعجقة سير وأمري لله ما فيني غير، فيي أعمل تنفس، هيك بكون ما توترت من العجقة واعطيت لجسمي هيدا التنفس يلي هو عم يعني يعدل المشاعر اللي عندي اياها ويعمل تفريغ للمشاعر. فهيدول يعني قصص صغيرة نحنا فينا نستعملهم، حتى يمكن يعني اذا واحد مثلا بالقراءة ما عم بيركز، فيني اقرأ وحط اصبعي تحت السطر وضلني عم بمشي، بتصير عيني عم تلحق اصبعي، فهيدا كمان بيساعد على التركيز. يعني كل هيدي قصص صغيرة نحنا فينا ندخلها على حياتنا اليومية وبتعطي نتيجة، بس بدها صبر أكيد.
1: طيب للولاد بردون كفي.
0: هلا بالنسبة لل سألتيني كمان الشق الثاني من السؤال.
1: كل واحد قادر، كل شخص قادر قادر يدرب عقله.
0: أنا بقلك أكيد كل واحد قادر يدرب عقله، صغار وكبار. يمكن الكبار تاخد معهم وقت أكتر.
1: أنا حس الصغار بياخد معهم وقت أكتر. لا بتعرف لأنه أنت عم تحكي عم بتذكر كمان إنه الولاد صغار بأعمار كتير عطول عم يكون كمان عندهم نفس مشتتين وعم يقوم يعني مثلهم مثل الكبار، صار الكبار نموذج لألهم.
0: صح.
1: كل سلوكياتهم عم ينعملوا، كل حتى عدم تركيز قلتي، وعطول على كمان على السوشيال ميديا بيضلوا سلولار انه
0: طبعا
1: هدول ما بيخوف مثلا أكيد. على المدى البعيد زي ما
0: اكيد على المدى البعيد الاهل هم مسؤولية الاهل انه يوعوا الاولاد. بس اللي كنت عم قلك هي انه الكبار ليش، لانه في كتير ناس بيقولوا ما بهالعمر مثلا بدي اتعلم لغة، بهالعمر عم تقولوا لي اتعلم مهارة جديدة. نحن عقلنا عنده مرونة عصبية، فنحن لما نحن منتعلم شيء ومنكرره منخلق مسارات بجهازنا العصبي كرمال هالشي اللي عم نتمرن عليه. فالمرونة العصبية ما بنفقدها مع العمر.
1: فنحن فينا بدنا مثل بهيدي القصة.
0: يعني حقلك شو اي واحد عم يدق موسيقى اوكي، لما نبلش مثلا بمعزوفة اول شيء ما نحافظها، كل ما يعيدها ويكررها ويكررها عم ينخلق بجهازنا العصبي مسارات بتحفظ هيدي ال يعني
1: النوت تبعينه.
0: اكزاكتلي. فبصير بعد فتره لما كرر هيدي يعني هالعاده، او لما كرر عم بيدق زيت القطعه الموسيقيه، بعد فتره بيحفظها، بتلاقيه عم بيدقها هو مسكر عيونه بلا ما يفكر. مثل السواقه، سواقه زيت الشيء. ما نحن انخلق عنا مسارات بجهازنا العصبي للسواقه، لهيك هلا نحن بنفتح باب السياره بندور وبنمشي ما بنفكر
1: كيف وصلنا وين رحنا، عن جد غريب.
0: طبعا طبعا.
1: طيب كلمه اخيره، حكينا عن النسيان وحكينا عن عدم التركيز، هلا بس بدنا نعرف من حضرتك كيف فينا نحمي عقولنا من الفوضى. يعني هيدي كتير كتير مهمة، لأنه عن جد تحسي فوضى غريبة.
0: صح. ونحن خاصة أنه عايشين بعالم فوضى، يعني عنا كتير إشي عم بتشتتنا، وفي عنا خوف لأن نحن عايشين بظروف منا طبيعية، في ظروف حرب، نحن عم نخاف عم نقلق على المستقبل، خاصة اللي عندهم أولاد صغار. هلأ كيف نحكمي حالنا؟ نحن عنا ضغوطات بالحياة، فينا نشتغل على إدارة هالضغوط، هالضغوطات. يعني هي الشغلة بتبلش بقرار، يا أما أنا بقرر أن يكون ضحية محيطي وقول والله ما فيني أعمل شيء، هيدا الموجود، هيدا هي الحياة، شوفي شو عم بيصير فينا. فينا نقول هيك، هم نكون عم يعني عم نفكر بمنطق الضحية، بس نحن منا ضحية. نحن فينا الأشياء اللي ما بدنا ندخلها على عقلنا نحن فينا نفصلها، بس هون بدي أخذ قرار، وهالشي ممكن نقدر نعمله. وإذا واحد مش عم يعرف كيف يعمله مش غلط أنه يطلب مساعدة، بس كل هالأشياء اللي حكينا فيها ونمط الحياة كلياتها هيدي الواحد بده يوقف يقول أنا أنه منا شطارة أني ضلني كل نهار عم بشتغل، أنا بدي أرتاح. فهالقصص صغيرة، التعديلات صغيرة فينا ندخلها على حياتنا وأكيد بيمشي الحال.
1: طيب هل من عادات هيك صغيرة يومية معقول نعملها كرامة النسيان؟ ضل نكررها.
0: أكيد. فيك مثلا في عندك ألعاب صغيرة مشان بتحفظي قصص، بتدربي عقلك، بتدربي عقلك على التركيز وعلى عدم النسيان. فيك مثلا تحفظي أغاني أو مقاطع صغيرة، يعني كلها هيدي بتساعد.
1: بتعرفي كتير مهم كان الحديث مع حضرتك، وبعرف انه كمان حضرتك عندك اكتر من اختصاص على التنويم المغناطيسي، بدنا نحكي جمعة الجاي.
0: خلص ان شاء الله.
1: بيفيد كتير.
0: أكيد.
1: عنده
0: أكيد.
1: فوائد
0: مهمة. وهو كمان واحدة من الادوات اللي بنستعملها كرمال التركيز، لانه في الواحد يسمع يعني guided meditation من اولى او تأمل موجه بيساعد العقل انه هو يركز.
1: نحن كتير انبسطنا مع حضرتك دكتور ندى مسقاوي، المدربة بالبرمجة اللغوية العصبية وأيضا عضو اتحاد الدولي للكوتشنج. عن جد شكرا، شكرا جزيلا لحضورك.
0: شكرا لك مدام.
1: كتير يعني كلنا ما عم نركز وكنا مشتتين فقدين التركيز، وأكثر من هيك يمكن عم ننسى ما حكينا طيلة اللقاء. المهم بهالموضوع أنه نفهم السبب، لأنه يعني يمكن الوعي هو أول خطوة لتقدر نتغير
0: دايما. دايما الوعي هو أول خطوة. أنا كمان بدي أتشكرك.
1: أهلا وسهلا فيك مجددا.
0: وتشكر لبنان الحر مجددا.
1: وعلى أمل لقاء قريبا
0: إن شاء الله.
1: أوكي، وبدي أشكر أيضا فريق العمل مارك البيتار وأيضا إليج ميرزا. شكرا لكم، شكرا لكل المستمعين. ما رح طول الغيبة عليكم، بكرة إذا الله راد بنفس الوقت الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: حوار حر
1: في حوار حر مع كارلا أهوجي. بين فكي المفاوضات المتعسرة وحسابات حزب الله الإقليمية يعلق لبنان، فأي مسار تفاوضي سيسبق، اللبناني أم الإيراني؟ وما الذي سيترتب عنه؟ وأي أوراق قوة تملكها الدولة للتفاوض؟ هذه المحاور نطرحها على النائب ملح مرييش.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر. بيسرني أن استضيف فيها النائب ملح مرييشي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك ومبروك البرنامج الجديد.
2: ميرسي لك. طبعا بالبداية عم تزداد الضغوط وعم تتصاعد وتيرة الضغوط الداخلية السياسية كما العسكرية عشية جولة المفاوضات الثالثة أو التحضير للمفاوضات الثالثة بين لبنان وأمريكا وإسرائيل. برأيك هل سيذهب لبنان بعد أبعد من ذلك للتفاوض تحت النار، أم أنه هذا الشرط اللي وضعته الحكومة اللبنانية واللي هي وقف التصعيد العسكري وتطبيق وقف إطلاق النار سيكون أساسي ومبدئي وستتمسك به الدولة؟
3: لا، برأيي رح تتمسك الدولة بوقف إطلاق النار، ورح يكون جزء من الحوار اللي رح يصير أو جلسة التفاوض اللي رح تصير بواشنطن بكرة بحضور السفير سيمون كرام، ويبنى على شيء مقتضى.
2: يعني رح تروح على هذه الجولة يعني مش تفاوضية، هي للتحضير للتفاوض. رح تروح
3: لا ليش ما بدنا ناخذ الأمور اي ممكن تكون تمهيدية، ولكن جلسة تفاوض يعني رح يكون فيها السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني، رح يكون فيها الملحق العسكري بواشنطن كمان حاضر مقابله، رح يحضر ملحق عسكري إسرائيلي. صح. يعني جلسة مفاوضات إلى حد ما،
2: وهذه جلسة تفاوضية على ماذا؟
3: وبرعاية أمريكية.
2: رح نحكي عن الرعاية الأمريكية والدور الأمريكي، هل هو وساطة أم هو حاكم أم حكم؟ يعني في عدة أوجه لهذا الدور الأمريكي في هذه المفاوضات. إذا بساعتك خليني بالمحور، نحن اليوم عم نروح عم نطالب بوقف إطلاق نار لإطلاق مفاوضات، علما أنه التصعيد العسكري الميداني متنامي ومستعر. شو بتملك الدولة من أوراق ضغط تتوصل لهذا المطلب الرئيسي؟
3: الدولة أوراق الضغط الأساسية لها هي أن على حدود إسرائيل. أوراق الضغط الرئيسية لها أن عندها صداقة كبيرة مع الدول العربية، لسيما المملكة السعودية ومع فرنسا ومع الولايات المتحدة، وما عندها وسائل أخرى تقدر تحرر لبنان وتشيل الجيش الإسرائيلي من المناطق اللي فات عليها إلا المفاوضات. أثبتت التجربة العسكرية أنها تجربة منها ناجحة وما أدت الغرض من أو الغاية منها. أصلا هي ما كانت موجودة، نحن أوجدناها. يعني بلش حزب الله المعركة، مش إسرائيل بلشت المعركة. اليوم النقاش مين بلش ومين ما بلش
2: صار
3: ما بقى يفيد.
2: صحيح.
3: الشغلة الوحيدة اللي ممكن نلتفت لها أنه في قرى بالجنوب عم تتدمر، في مناطق عم تجرف جرفا، في مناطق العودة لها صارت كتير صعبة من الأهالي، وبدنا دعم دولي مش بس دعم عربي لنرد الأهالي على ضياعهم. هيدا كله ما بينحل إلا بالمفاوضات. كانت قبل أيام مؤتمر القمة العربية ببيروت بال2002 الأرض كانت عفوا حل الدولتين مقابل السلام. اليوم بدك تفكري بطريقة جديدة، هي الأرض مقابل السلام.
2: الأرض مقابل السلام،
3: لأنه تراجع قوتنا وتراجع حضورنا نتيجة اللي صار مؤخرا.
2: قلت كلمة جدا لافتة، قلت لك شو هي الأوراق القوة أو أوراق التفاوضية اللي عند الدولة اللبنانية تتروح تطلب هكذا مطلب. قلت لي أولا نحن على حدود إسرائيل. تمام. يعني كوننا على حدود إسرائيل أنت بتنظر من هذا المنطلق أنه نحن عم نشكل تهديد لإسرائيل، يعني عم تروح مثل ما عم بيقولوا جماعة الممانعة أنه ورقة الضغط الأساسية يلي بيمتلكها لبنان هي حزب الله.
3: لا،
2: وقوة حزب الله.
3: أنا ما قلت هيك.
2: شو يعني شو قصدك بنحن على حدود إسرائيل؟ نحن عم نشكل لها خطر من قبل حزب الله. يعني إذا نحن هيدي هي ورقتنا.
3: أنت عم تقولي هيك مش
2: لا أنا عم جرب.
3: أنا عم أقول إنه نحن على حدود إسرائيل، يعني إسرائيل بهمة تعمل سلام مع لبنان. هيدي ورقة قوة لنا لأنه هيدا هم إسرائيلي، وتلغي أي خطر من حدودها الشمالية أو من حدودنا الجنوبية. نحن بهمنا مثل ما حكي الشيخ نعيم قاسم مبارح إنه السلاح مسألة داخلية، معه حق.
2: صح.
3: السلاح مسألة داخلية، مشان هيك الحكومة اللبنانية طالبت بجمع السلاح قبل ما تبلش الحرب بين إسرائيل وحزب الله بجنوب لبنان. الدولة اللبنانية هي طالبة جمع السلاح، مش حدا تاني. وحق طالبة تاخد حقها باحتكار هيدا السلاح. يعني المشكلة بيننا وبين إسرائيل الدولة اللبنانية مفروض تحلها، مش مطرح ما فينا منحط الدولة اللبنانية، مطرح ما منعوزها ومطرح ما منقدر نستغني عنها منستغني عنها. بدنا نستعمل الدولة اللبنانية بكل المحافل يلي فينا نستفيد منها، ونستعمل الدولة اللبنانية بكل المحافل حتى لو عم نستفيد منها، لأنه المرجعية الأساسية لأي بلد لأي شعب لأي كيان هو الدولة.
2: النائب الحبري ياشي، انت معروف بدبلوماسيتك، ويمكن اكثر من اكثر الاشخاص السياسيين يلي بيقوموا بجولات تفاوضيه، يعني متمكن في التفاوض. اليوم اشرح لي هذه المعادله. رايحه الدوله اللبنانيه تطلب وقف اطلاق نار، تطلب اعاده الاسرى، تطلب الانسحاب الاسرائيلي، هدول الثلاث عناوين الاساسيه اللي هي المطلب السيادي الاوحد، ولترسيم الحدود البحريه والبريه مع اسرائيل. طيب هذه المطالب ستقابلها ماذا؟ ليه بدها تعطينا اياهم اسرائيل؟ مقابل ماذا؟
3: ما رح تعطيك اياهم اسرائيل بالسهوله اللي انت مفكره فيها.
2: انا عم بطرح اوراق تفاوضيه، هن شو بدهم الاسرائيليين؟
3: المفاوضات رح تكون صعبه ورح تكون معقده وما رح تكون بالسهوله اللي حدا مفكر فيها، لسبب بسيط، لأنه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في هي إلى جانب آخر إيران إلى دور فيه، لأنه حزب الله مرتبط مباشرة بإيران، وكان بده حتى المفاوضات تكون بإسلام أباد وبرعاية إيرانية للملف اللبناني، بينما لبنان ما عاد مرتبط بإيران. يعني في لبنانين اليوم على طاولة المفاوضات، في لبنان مرتبط بإيران بجزء منه، هلا إذا استفاد لبنان تبع اللبنانيين منه مش رح نخسر شيء يعني، ولكن في لبنان كمان اللبناني اللي بيمثل رئيس الجمهورية ويلي هو عم بيقود المفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
2: من سيصل إلى نتيجة؟ أي خط؟
3: ولا حدا.
2: ولا حدا.
3: قصة طويلة.
2: شو عم نعمل
3: نحن
2: اليوم؟
3: قصة معقدة. إذا ما صار في حلينا المشكلة الداخلية اللي علاقة بالسلاح تبع حزب الله، بقلك بكل صراحة الوضع منه سهل، ووضع معقد وطويل.
2: إذا ما حلينا مشكلة السلاح تبع حزب الله، تننتقل لهذه النقطة المحورية. كيف بيشوف النائب ملح برياشي حل مشكلة السلاح لحزب الله؟ بطاولة حوار، باستراتيجية دفاعية، كيف ما هو الطريق لحل هذه
3: حل مشكلة السلاح تبع حزب الله برأيي الشخصي وأوتسايد ذا بوكس، لأنه من خارج الصندوق، لأنه بالصندوق جربنا كل الوسائل ما في حل، حزب الله متمسك بسلاحه. أنا برأيي ببلش حل مشكلة السلاح مع حياد لبنان. إعلان حياد لبنان هو إعلان ضمني لانتهاء دور السلاح بلبنان. الحفاظ على حياد لبنان هو اعلان ضمني للاحتفاظ بدور لبنان الدولي والاقليمي، يلي اصلا لبنان منشوق لهالغاية وما منشأ لهالغاية، مش لغاية انه يحمل السلاح جزء من شعبه ويحارب دون هوادي ومن دون اي استراتيجية ومن دون اي منطق لحسابات اخرى. سان تسو عالم الحرب التاريخي من 2000 سنة قبل الميلاد قال شغلة كتير مهمة، إذا بدك تروح على الحرب بدك تنتصر قبل ما تبلش الحرب، وإذا بدك تربح الحرب ما فيك تروح تلعب مع مهزوم مفكر حاله منتصر قبل الحرب وبعد الحرب.
2: نحن عنا هذا المهزوم يلي مفكر حاله منتصر قبل الحرب وبعد الحرب.
3: طبعا نحن عنا مشكلة استراتيجية أساسية بالمفاهيم، في تناقض بالمفاهيم هلأ بلبنان، هيدي مش طاولة حوار بدها تحلها.
2: شو بده يحلها؟ حياد لبنان يعني اليوم
3: هيدي بدها حل عن حل استراتيجي برعاية دولية لتأمين حياد لبنان.
2: يعني عم نحكي عن مؤتمر تأسيسي جديد للبنان؟
3: لا لا لا، ما بدها مؤتمر تأسيسي، مش عم نحكي عن هيك. مؤتمر تأسيسي شيء تاني، عم نحكي عن حياد لبنان مش عن أي شيء تاني. حياد لبنان هو خلاص لبنان اليوم، وما في حل للبنان إلا الحياد. عم نحكي عن بوليس دولي ينتشر بدعم الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية، يجمع السلاح من حزب الله، من الفلسطينيين، من أي ميليشيا مع سلاح مين ما كانت تكون، ويلجم إسرائيل. هيدا البوليس الدولي يا بده يجي بقرار مجلس أمن دولي الأمن. وهيدا الأفضل تحت الفصل السابع، يا بده يكون جزء من مشروع دولي عم بتشتغل عليه بعض الدول الصديقة للبنان للحلول مطرح اليونيفيل.
2: آه حلوة هذه الفكرة. يعني اليوم نحن رايحين نحو تدويل لبنان.
3: يا ريت نحن مدول لبنان بجزء منه ومأقلم بجزء تاني منه، بس نحن مع مشروع تدويل لبنان ودخول جيش دولي على أرض لبنان. هذا منه جيش احتلال،
2: بس ما بيذكرك بالتجربة السابقة. يعني التجربة السابقة يلي كنا نحن رايحين بهذا المعنى وهذا العنوان الرئيسي، انه منجيب قوات دولية للبنان مؤلفة من الجزائر، من السورية، من يمكن امريكا، بلشوا ينسحبوا مصر، وبلشوا ينسحبوا الدول العربية، تبقينا تحت احتلال سوري واحد.
3: هذا مختلف.
2: ليش مختلف؟ شو اللي بيمنع تتكرر هذه التجربة؟
3: ما بتتكرر، لانه الوضع الدولي كله تغير. ما عاد في قطبين بالعالم، كان في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، كانت سوريا بوضع مختلف عن وضع اليوم. سوريا اليوم عندها مشاكل ما يكفيها بدها تحلها، منا فاضي للبنان. الوضع الإقليمي كله مغير والوضع الدولي كله مغير. اليوم الوضع الدولي بيعطي أرجحية للولايات المتحدة يلي هي صديقة للبنان وصديقة لإسرائيل، والولايات المتحدة الوحيدة اللي بده يلجأ للبنان تقدر يحكي مع إسرائيل. إذا حدا عنده دولة تانية تقدر تحكي مع إسرائيل وتمون عليها وتطلب منها وقف إطلاق النار مثل ما طلب الرئيس ترامب، خلي إلنا مين تنحكي معهم. بس ما في حدا بيقدر يحكي مع إسرائيل إلا الولايات المتحدة وإلا الرئيس ترامب. يمكن لو غير الرئيس ترامب حتى أنا بشك يكون الحكي سهل مع إسرائيل. من هون بتبلش المسألة. المسألة طرح حياد لبنان لازم يكون جزء من مشروع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لأنه إسرائيل إلها مصلحة تحمي شمال إسرائيل أمنيا. حياد لبنان بيحمي الشمال الإسرائيلي، حياد لبنان بيحمي لبنان وبيستعيد، خلي لبنان يستعيد دوره. أنا برأيي ومن عندك بقوله، لازم رئيس الجمهورية يوضع على طاولة المفاوضات مع إسرائيل مشروع حياد لبنان، وهيدا مشروع ينبثق من الداخل وكذلك ينبثق من الخارج. يعني الدول الكبرى إذا بترعى هيدا الحياد بتكون حلت مشكلة إسرائيل بدون إطلاق نار، وحلت مشكلة لبنان بذات الوقت. وهيدا المشروع يجب أن يترافق بالمرحلة الأولى مع نقل 1701، لسيما البند 12 منه على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
2: بس هذا المسار معقد وغير معبد. الفصل السابع يعني نحن يمكن ناخد حق النقد الفيتو من روسيا، من الصين، ممكن كمان في عدة اعتبارات.
3: 100% مشان هيك التفكير بقوة دولية بده يكون البديل. عطول لازم يكون عندنا بلان بي بشغلنا لنقدر نوصل للنتائج المتوخاة، لأنه ما فينا نكمل بالطريقة اللي ماشيين فيها. بس إذا حزب الله بموافقة إيرانية مشي بحياد لبنان، خلصت المسألة، واعتبر سلاحه دفاعي مش سلاحه هجومي. إذا حياد لبنان حلله المشكلة وما عاد يستعمل سلاحه بمنطق بمنطق هجومي، يكفي بعدين مفاوضات بينه أو محادثات، خليني أقول نستعمل الكلام بشكل
2: دقيق. بدي انتقل لقسم الأخبار وخلينا على هالفكرة عن جدا مهمة. ما كان بدي أتشكر بس لأنه قسم الأخبار يبدو أنه في تطورات جديدة ميدانية.
3: يلا.
2: نعم،
4: في الواقع كارلا، بعد الغارة على صيدا أفدنا الآن عن غارة طاولت سيارة رباعية الدفع حتى الساعة لبيضاء اللون في منطقة دهر البيدر. هذا كل شيء.
2: يعني في كمان الخريطة الاستهدافات تتسع، يعني نحن عم نحكي بوقف اطلاق النار وهلأ عم نشوف في استهداف على ظهر البيدر، في استهداف بصيدة، في يعني الكل
3: يعني وين القصة اللي كان عم يحكي فيها الشيخ نعيم قاسم؟
2: أنا بدي أسألك امبارح على حديث طب معهم حق
3: كيف بيقول انه نحن مكملين وما رح نتراجع وما رح نوقف، ولكن الاستهدافات وين صارت ومش عم يقدر يعمل شيء بالمقابل، وفاتوا على بنت جبال وفاتوا على الليطاني وعم يقطعوا هلأ عشان عم يحطوا جسور ليقطعوا التانكات تبعهم ليقطعوا الدبابات تبعهم لشمال الليطاني. هذا كيف بيكون الشغل بدون دراسة ولا بالحد الأدنى لموازين القوى؟ هذا تدمير منهجي للبنان
2: عظيم. بس بالمقابل هنا عم بيقولوا انه نحن اليوم عم بتشوفوا عم يعني هواجسهم، نحن على طول عم نحكي عن الهواجس تبع اللبنانية اما معظمهم بس اللي عندهم هواجس محور الممانعة عم بيجوا بيقولوا للدولة بالتفاوض ما عم نقدر نوصل لأي مرحلة، نحن مقاومة ولسنا جيش، المقاومة هي مصدر قوة إلى حد ما، إزعاج إذا بدنا نسميه للاحتلال الإسرائيلي اللي هن عم بيقولوا أنه صار واصل لليطاني، ونحن عم نشوف أنه صاروا الإسرائيلية موجودين بشمال الليطاني. طيب شو في عندهم، شو بيقدروا يعملوا غير هيك؟ إذا سلموا الدولة مثل ما سلموا بهالخمستعشر شهر وكل يوم يتم استهدافهم ويتصيدون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة،
3: ليش بدك تحكي هيك؟
2: أنا عم بحكي هني شو عم بيقولوا، هيك عم بيقول شيخ نعيم قاسم.
3: الموضوع بالبعد الأكبر، لما بك تطلعي على الماكرو بك تطلعي على السوبر ماكرو، يعني من 2006 لا تاريخ بدء العمليات العسكرية ما كان في شيء بجنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي كان بإسرائيل ما كان فايت على لبنان من ولا نقطة، بلش بخمس نقاط على أثر إسناد غزة، صرنا بخمسة وخمسين ضايعة وهلأ بخمسة وستين ضايعة.
2: صحيح.
3: طيب كيف نكون عم نعمل، يعني عم نفوت الاحتلال تنبرر المقاومة؟ ما في شيء منطق بالحياة، الحد الأدنى من المنطق إنه نشتغل على مشروع جامع بين اللبنانيين. كونكم أنتوا عم تدعوا أنكم دفاعيين، الحياد ما بيلغي حقكم بالدفاع، بس بيصير دفاعكم تحت سلطة الجيش اللبناني، بمفاوضات بينكم وبين قيادة لجنة عسكرية من الجيش اللبناني بتم تسليم السلاح للجيش اللبناني أو إعادته لإيران، وعلى أثرها بيعلن حياد لبنان الكامل. هيدي بتأمن خروج الجيش الإسرائيلي، بتأمن لجم إسرائيل عن ضرب لبنان، وبتأمن لم السلاح بقلب لبنان.
2: أي يمكن ضمان هذا الموضوع اليوم؟ يعني بس تحكي عن خروج إسرائيلي بيجوا بيقولوا لك في عندك خريطة إسرائيل الكبرى يلي بعد امبارح عم بيتحدث فيها بعض المتشددين، الساسة المتشددين من إسرائيل عم بيقولوا بدها تضم حتى يمكن أجزاء من مصر من الأردن من سوريا، يمكن وصولها حتى السعودية عم بينحكى بهذه إسرائيل الكبرى، هذه الخريطة وهذا الحلم الإسرائيلي.
3: شوفي هيدي مزحة سياسية سخيفة، إسرائيل الكبرى هي مناطق نفوذ، واليوم إسرائيل عندها نفوذ على إيران.
2: إسرائيل على إيران،
3: على إيران. إسرائيل اجتاحت الجو الإيراني كله، اجتاحت إيران إسرائيل، ما في طيارة بتقدر توقبوش طيران تبعها. إسرائيل الشرق الأوسط اللي عندها مسرح نفوذ منه. بدي وقف بدي
2: لا لا لا لا
3: منه مسرح هذا استيطان، واصلا بده الاستيطان بده شعوب، يعني الشعب الاسرائيلي والشعب بين مزدوجين المسيحي والشيعي بالمنطقه هون بيطلعوا واحد بالمليون من الشعب السني الموجود بالمنطقه، مشان هيك لازم اعاده نظر بكل مقاربه الوجود والكيانيه بالمنطقه. ما فينا يعني حرام نظلم مليون شيعي بلبنان ببحر من السنه نتيجة معارك ما قالون فيها، عم بيدمروا الجماعة نتيجة معارك ما قالون فيها.
2: يعني انت بتتفهم هواجسهم اليوم لأشياء في لبنان،
3: هواجس الشيعة انا بفهمها،
2: عندهم هواجس،
3: وانا بعتبر الشيعة ناس مكلومين
2: عندهم هواجس
3: سياسية،
2: عندهم هواجس امنية، وعندهم هواجس يعني
3: هواجس امنية أقلية. ما حدا عنده هواجس
2: بلا عندهم هواجس امنية اليوم عم يتم استهدافهم، هن عم بيشوفوا انه نحن عم يتم استهدافنا من جانب اسرائيل بطريقة غير
3: اسرائيل ما عم تستهدف الطائفة،
2: اعادة تموضعهم الديموغرافي عم بيشكل لهم كمان هاجس كتير كبير، في محاولات كان لنقلهم لطرابلس رفضوها وقتها، كانوا عم بيقولوا اللاجئين روحوا قعدوا بمدارس بطرابلس، رفضوا خافوا من الموضوع، في ترحيلهم للعراق، يعني كل هذه العناوين الرئيسية عم بتشكل هاجس لدى الطائفة الشيعية اللبنانية.
3: نحن الضمانة كلنا سوا للشيعة بلبنان، يعني مثل ما الشيعة والسنة والدروز بشكل ضماني للمسيحيين، كوننا نحن كلنا مجتمعات تأسيسية لهذا الكيان. المسيحيين والدروز والسنة هن الضمانة للمجتمع الشيعي بلبنان، لا ضمانتهم إيران ولا ضمانتهم العراق ولا أي دولة تانية، نحن ضمانة بعضنا بلبنان. وما حدا يفكر، وعم بحكي بعلم السياسي، بصلب علم السياسي، ما حدا يفكر انه ممكن يكون وحده رافع شعاراته وماشي فيها ويقدر يوصل لنتائج. هيدا البلد نتيجي فيه لما نكون ضد بعض هي صفرية بشكل دائم، ما حدا بيقدر يربح على حدا. والدليل انهيار المارونية السياسية وانهيار السنية السياسية واليوم انهيار الشيعية السياسية.
2: انهيار الشيعية السياسية اليوم
3: طبعا بقى هيدي خريطة الطريق، مش بس خريطة جغرافيا، هيدا البلد اليوم بحاجة بقوة أكتر من أي لحظة ماضية للحياد، لأنه الحياد بيخلص الشيعة قبل ما يخلص الطوائف الأخرى، بيخلص الشيعة قبل ما يخلص المجتمعات الأخرى، وبيخلص الشيعة لصالح الشيعة مثل ما هي لصالح المجتمعات الأخرى.
2: عظيم. نرجع شوي للمحادثات اللي قلت لي اياها قبل ما نروح على قسم الاخبار. كنت عم تحكيني انه اليوم حزب الله هو فعلا يعني هو لا يتجزأ من ايران والمقررات الايرانيه، وكلنا بنعرف هالشيء. عليه ان يبحث، اذا بدنا نبحث نزع سلاحه بترجع بتاخده ايران، بنبحثه بهيدي المواضيع. هو في صلب طاوله المفاوضات الامريكيه

0: يعني الأهداف الأساسية اللي حطتها واشنطن لم تصل إليها بعد.
1: بس خليني أقولك شغلي بس بذات الوقت الخريطة السياسية بين إيران والولايات المتحدة لصالح الولايات المتحدة مش لصالح إيران، مش إن هيك أي مفاوضات اليوم بين إيران والولايات المتحدة لن تكون مفاوضات تؤدي إلى نتائج تكون دقيق سلمية، رح تؤدي لنتائج استسلامية، والتشدد الإيراني جزء منه لرفض الاستسلام. طبعا الأهداف ما تحققت كلها، والدليل النظام بعده قائم، والدليل الأزرع الإيرانية أو الأيادي الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط بعد قائمة وموجودة وفعالة. يعني بعدنا بطريق طويل، مشان هيك عم بقلك بداية الحلقة الطريق معقد وطويل وما تفكري سهل.
0: ما فكروا سهل. طب اليوم التفاوض الأمريكي الإيراني ممكن إذا حسب ما عم نشوف هلأ نشهد استئناف للحرب، طبول الحرب تكرع من جديد؟
1: ممكن، بس حرب رح تكون هي جزء من التفاوض الساخن. مش تضل الحرب وبعدين نرجع
0: يعني
1: بلش
0: مثل لبنان التفاوض تحت النار.
1: ايه ممكن هيك، ممكن هيك، بس هلأ بستبعد، لأنه برأي الرئيس ترامب أنه الحصار اللي عامله على إيران عم يعطي حقق الأهداف تبعه ويعطي مفاعيله، سو ما بعد رح يرجع على الحرب إلا إذا بيضرب بعد زيارته للصين. يعني بيرجع الجمعة بيضرب بالويك أند وبيرجع التنين على المفاوضات بهالطريقة، بيكون ضرب و
0: تفاوض
1: وحرب
0: يعني
1: ضرب
0: على الحافة وضرب على المسمار.
1: ممكن تكون إذا مثل ما قلتي تفاوض تحت النار، يعني
0: تفاوض تحت النار،
1: بس التفاوض وإسلام أباد أو الباكستان رح يكون دورة أساسي بالمرحلة المقبلة.
0: يعني اليوم نحن عم نسلم أنه القرار لحزب الله هو فقط لإيران.
1: إيه أكيد واضحة القصة. يعني إذا اتفقوا هلأ الإيرانية والأمريكان أنه حزب الله يسلم سلاحه، تاني نهار بيسلم سلاحه،
0: تاني نهار بيسلم سلاحه.
1: إيه طبعا.
0: طيب شو عم تعمل الدولة؟
1: شو بتعمل الدولة؟
0: شو بتعمل الدولة؟ شو عم تروح تعمل تفاوض؟ وعم نحكي أن احنا اليوم عن دستورية هذا التفاوض.
1: يعني عم تعمله.
0: إذا قالت لإسرائيل أنا بوقف إطلاق النار، انزع سلاح حزب الله ونشر الجيش بجنوب، هل تملك الدولة اللبنانية القدرة على تنفيذ التزاماتها في أي مفاوضات طاولة مفاوضات؟
1: بدها تطلب مساعدة دولية.
0: بدها نرجع لتدوير لبنان. غير
1: تطلب
0: هيك ما
1: في مجال، مثل ما قلت لك بدها تطلب الدولة مساعدة دولية من أصدقائها، من السعوديين، من الفرنسيين، من المصريين، من الأمريكان، ومن دول أخرى، يعني عم سمي على سبيل المثال، يجوا يساعدوا بنزع السلاح وحصر السلاح بإيد الدولة، يساعدوا الجيش اللبناني بهالمهمة. وهيدي المهمة ممكن تكون كتير سلمية من خلال لجنة ارتباط أمنية، ما بحب أقول ارتباط لأنه بتتفسر غير شيء، من خلال لجنة أمنية مشتركة بين ضابطين من الجيش ومسؤولين من حزب الله، وبيجتمعوا. هي عمليا كانت هيك عم بتصير بجنوب الليطاني، انه يدلونا على مطرح الفلاني ونروح نشيل السلاح او ما ندلونا.
0: بس طلعت مش مجدية،
1: طلعت مش مجدية، بدها تفعيل اكتر، مش هيك بدها قوة دولية.
0: يعني طلعت غير دولية. مجدية وغير كليا، يعني بقيوا
1: من دون قوة دولية. انا عم بحكيكي عمليا شو رح يصير، من دون شعارات ومن دون ما نكبر حجرنا انه نحنا ماسكين الكوكب، لا عمليا وعملانيا هيدا الموضوع بيصير بهذه الطريقة. وما في طريقة تانية تيصير فيها إلا هيدي.
0: طب ليش عم بتصير بهذه الطريقة؟ واليوم عم نشهد انه الرئيس نبيه بري، يعني نحن بنعرف في التركيبة اللبنانية والتوازنات اللبنانية تحترم بكله، سميناها ديمقراطية توافقية، عطيناها تجميل وتسميات، ولكن هذا الواقع من الترويكا للسينسين لليوم بده يكونوا كل الأقطاب اللبنانية موجودين بأي خطوة مصيرية لهذا البلد. ليه عم بيصير في تغييب لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالمفاوضات؟
1: أما
0: هذا تخطي مثل ما عم بيقول المسؤول السياسي لحزب الله عم بتخطه الرئيس نبيه بري محمود قماطي؟
1: أنا برأيي بدنا نسمع رأي الرئيس بري، نسمع رأي حركة أمل أو ناس بخصوا بري.
0: أي ما سمعنا بعد.
1: 100% بس بتصور في تواصل ما بين رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب، وما في تخطي لإله، بالعكس رئيس الجمهورية عم يجرب يعمل كل شيء ممكن ليجيب حاضنة لبنانية كاملة للي بده يعمله بالمفاوضات.
0: في دستورية لهذه المفاوضات دستوريا؟ هي قانونية دستورية أن يقوم
1: رئيس الجمهورية بموجب المادة 52 من الدستور، هو مسؤول عن المفاوضات الخارجية بين لبنان وأي دولة تانية.
0: ما بده يرجع للمجلس النيابي بأي شكل من الأشكال؟
1: لا لا لا، بعدين هيدي مجلس النيابي بيجي دوره بعدين.
0: يعني إذا
1: صار في معاهدة صلح مع إسرائيل بده يعرضها على مجلس النواب، إذا ما صار في شيء شو بدي يعرض على مجلس النواب؟
0: معاهدة صلح اليوم المخاوف
1: whatever معاهدة صلح معاهدة أمن أي شيء
0: سلام تطبيع سلام اتفاق أمني يعني هدول التعبير على دقتها جدا مهمة نحن اليوم عنا في التركيبة اللبنانية شو يعني لوين
1: أي معاهدة ممكن تصير بين لبنان وإسرائيل بدها موافقة مجلس النواب بعدين بالمرحلة اللاحقة هلأ المفاوضات مسؤول عنها رئيس الجمهورية
0: فقط رئيس الجمهورية كمان اليوم ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه في نوع من تغييب حتى رئيس مجلس الحكومة مجلس الوزراء يعني كمان أنه ما عم بيحطوا بتفاصيل عم بيحطوا بالعناوين العريضة في احتكار لرئيس الجمهورية في هذه العملية علما أنه التفاوض نحن عم نتفاوض مع إسرائيل مش مع حيالة بلد تاني يعني
1: ما بعتقد هالكلام دقيق بتصور رئيس جمهورية أذكى من أنه يعمل هيك يعني عم بيحط الكل بالحد الأدنى بأجواء المفاوضات اللي عم تصير اللي هي بعد ما عم تصير بس
0: يعني نحن
1: بس
0: بعدنا تحضيرية
1: بس تبلش نبقى نشوف عم بيحكموا على مواقف الرئيس بشي بعد ما عملوا
0: اليوم إعادة الأعمار شو بيشوف كيف بدنا نوصل لمرحلة إعادة الأعمار وهل في فعلا مخاوف داخلية أنه من تغيير ديموغرافي بفعل نتائج هذه الحرب العبثية
1: لا ما مش هالقد بس إعادة الأعمار مسألة بتخوف لأنه في تدمير كبير للقرى بالجنوب وبدأ أموال هائلة لإعادة الأعمار وللأسف هيدا اللي نزعل عليه كمان كتير أنه وين صرنا وبتصور هيدا الجزء من الموضوع بحاجة لبحث جدي مع أصدقاء لبنان
0: مع أصدقاء لبنان ولكن بمرحلة
1: لبنان ما في وحده يعيد الأعمار
0: ولكن بمرحلة لاحقة يعني احنا اليوم هذا بعد هذا الموضوع مؤجل يعني بدنا نطلب مساعدة من الدول العربية من السعودية من كل هذه الدول العربية اللي لطالما رعت لبنان ولكن في أثمان لهذه المساعدة
1: انتم بلبنان الحر مشهورين بالكرم فينا نحصل على كباية ماي
0: قولك تكرم عينك هيدا البيت بيتك انتم المشهورين بالكرم
1: تسلمي.
0: يعني نحن بناخد الكرم من عندكم يعني السعودية في مرحلة لاحقة في اليوم مرحلة مفصلية عم نحكي فعليا على السياسة اللبنانية إذا فينا نجيب الكباية مي أسرع شوي
1: أي تفضلي تفضلي
0: اليوم شو بده يكون في نحن عم نحكي بتطبيق الطائف يعني ضرورة إرجاع العودة للطائف كسقف وتطبيق الطائف علما انه اثبت تطبيق الطائف صرنا قد ايه عم نطبقه عم ناخد منيو الاكارت ورح نضلنا ناخد منيو الاكارت اثبت انه في خلل كتير كبير بهذا التطبيق الطائف وما وصلت الى له الطائف الشيعية الا شعور منا انه هي غير ما فيها التكافؤ السياسي بالسلطات اللبنانية وعم بتطالب التوقيع الثالث شو رأي ملحم رياشي بهذا الموضوع هل فعلا رايحين لهكذا معادلة وخصوصي انه يمكن التفاوض اللبناني وتسليم السلاح كان غامز من هذه القناة انه ممكن نعطيهم شيء بالمقابل
1: لحد هلأ ما في شيء بالأفق بهذا الموضوع بكل اللي عم بيصير وراء الكواليس ما في شيء بالأفق على هذا الموضوع بالعكس في تمسك من قبل باتفاق الطائف من قبل المعنيين لسيما المملكة العربية السعودية والأمير يزيد بن فرحان بلغ كل المراجع
0: ايه
1: تمسك باتفاق الطائف واعتباره الحل الأمثل للبنان وبالتالي سوري فينا نوقف شوي
0: ايه اكيد تفضل

0: والتمسك باتفاق طائف جزء منه فقدان البدائل. يعني إذا بدك تحكي بالمثلثة، المسيحيين ما رح يقبلوا بالمثلثة بلا شكل من الأشكال، لأن المثلثة حتكون على حساب المسيحيين. مجرد طرحت المثلثة يعني بدنا نروح على نظام جديد. مسيحيا ما نطرح الفيدرالية، ما رح نقبل يروح البلد على المثلثة. والفيدرالية هي بتكفي كل الناس وبتكفي الناس شر كل الناس، يعني ما بيعود في مجال حتى الرئيس الجمهورية ما بيعود في زوم يكون مسيحي. بتغير النظام كله تغيير بنيوي من يعني
1: الفيدرالية هي غير نظام،
0: غير نظام،
1: غير بينما نظام كله.
0: بينما التمسك بالطائف يعني التمسك بالطائف، مش يعني تعديله على القطعة وتطبيقه. وهلأ اللي عم بينطرح لتطبيق الطائف هو بوجه النظرية انه بدائل عن تسليم السلاح.
1: عظيم. يعني اذا بدنا نحكي بتمسكنا بالطائف وتطبيقه كله كاملا، يعني عم نحكي عن الغاء الطائفية السياسية.
0: اذا تطبيقه كاملا بده يكون ينحكى بكل هالامور هيدي.
1: يعني هل هي هيدي الفترة مقبولة من جانب يعني يمكن الأغلبية بلبنان إنه الغاء الطائفية السياسية؟
0: أول شيء بدنا نبلش بقصة تسليم السلاح وتصير المعادلة متوازنة على أرض لبنان بين كل اللبنانيين، وبعدين يبنى على شيء مقتضى.
1: لأنه فعلا عم ينحكى هدول المواضيع سعادة النائب
0: بكير الكويس. بكير عليها بكير.
1: عم بيقولوا بدهم يعملوا قانون انتخابي خارج القيد الطائفي في إذا بدنا نروح لتطبيق اتفاق الطائف في مجلس الشيوخ وما إلى ذلك. في عندك كمان في التوقيع الثالث اللي هو صار بالممارسة التوقيع الثالث للمالية للشيعة. كل هذه المواضيع مطروحة طائف. لو بدنا نلتف حولها.
0: خليني أقول لك شغلة، هيدا كله هلأ مش وقته، عم لكل شيء وقت، بس هلأ مش وقته هيدا الشيء. هلأ وقت انهاء الحرب مع إسرائيل وانهاء مشكلة السلاح. أي تعديلات باتفاق الطائف بما يتعلق بالنص أو بما يتعلق بالتطبيق تفرضها موازين القوى. اتفاق الطائف كيف طبق بالتسعين وفق موازين قوى جديدة خلقتها سوريا، بس ربحت الحرب. مزبوط. نحن خسرنا الحرب، سوريا ربحت الحرب بالتسعين. طبقت اتفاق الطائف
1: وفق
0: نظرتها هي لأنه هي الربحانة. اليوم خلينا ننطر لنشوف شو بده يصير بنتائج الحرب وكيف بدها تطلع موازين القوى الجديدة، وعلى ضوئهم نحكي باتفاق الطائف. وما حدا يضحك عليك، مش عليك أنت يعني، على المواطن على الرأي العام أنه اتفاق الطائف يطبق وفق النص. اتفاق الطائف وأي اتفاق آخر بالعالم يطبق وفق موازين القوى.
1: حلو هذا العبارة.
0: طبعا.
1: وهو هذا اللي عم بيصير فعليا.
0: لا يطبق بكل
1: وفق النص. في عنا بند
0: تبول موازين القوى.
1: موازين القوى اللي بتحدد. يعني
0: طبعا.
1: نحن اليوم هلأ بخضام، يعني إذا بنوصف المشهد اليوم بلبنان، نحن اليوم لبنان كل مفتوح على كامل السيناريوهات والمجالات. بعدنا ما عرفنا شو بده يصير حتى نعرف شو على نبني على شيء.
0: صحيح. صحيح.
1: يعني كل الاحتمالات واردة.
0: صحيح.
1: هل من ضمن هذه الاحتمالات، لأنه شو عم نشوف كتير في شحن على الشارع اللبناني، هل فعلا خطر الحرب الأهلية بعده قائم، ولا سيما من بعد تصريحات المتتالية ليمكن سياسي حزب الله كل مرة بيرجعوا بيرفعوا شبح الحرب الأهلية وبيذكروا فيه؟
0: اختار الحرب الأهلية صفرية.
1: صفرية
0: لهالدرجة منا موجودة، وأي مشكل صغير بيصير منه جزء من الحرب الأهلية. هيدي مشاكل مؤقتة وتحسم بوقتها، والجيش بيتدخل دغري تحسمها بوقتها. حتى بالضاحية الجنوبية صار عنده الجيش يد الطولة انه يفوت يحل مشاكل بالضاحية الجنوبية. انا بعرف من ضباط اصدقاء بخبروني كيف كانوا يفوتوا على الضاحية ايام زمان، يعني من 5 سنين وعشر سنين، وكيف عم بيفوتوا اليوم. الوضع كتير مختلف وكتير بعيد عن اجواء حرب اهلية. الشحن عبر التواصل الاجتماعي هو مثل ما كانوا نحن قبل نشوء التواصل الاجتماعي يتشارعوا بشي سالون، هلا بيتشارعوا على السوشيال ميديا للأسف، وبيقرفوا الناس بهالمستويات من النقاش يلي ما إلها علاقة بالنقاش. وفي بجانب آخر من السوشيال ميديا جانب مفيد للناس ولخير الناس كل الناس.
1: للأسف ذهبنا الوقت، بس كان بدي أسألك وأتطرق شوي لموضوع وزارة الإعلام وما جرى فيما يتعلق بالمونديال وهذه المعمعة والسجلات.
0: أنا بقدر خبرك بكلمة واحدة بس مش مشكلة. نحن طلع تقرير لديوان المحاسبة، المحامي تبعي رد بطريقة مناسبة على بعض الإعلام يلي عم يتناول التقرير بطريقة مغلوطة أو مجتزأة، ونحن عم نحضر الرد أو الجواب لديوان المحاسبة بكرة بس تخلص القضية. عندي حديث بالموضوع، بفضل ما أحكي أثناء عمل القضاء.
1: ما بدك تحكي أثناء، بس إنه أكيد كله
0: طبعا طبعا طبعا كله موثق وكله موجود وكله.
1: طب ليش هذه الحملة طلعت على وزير الإعلام الحمريشي؟ ما لقوا ملفات يعني دغري طلعوا؟
0: لأنه
1: ووزير الاتصالات
0: وقت كنت أنا وزير إعلام بحكومة سعد الحريري الأولى، اللبنانيين حضروا المونديال ببلاش وما دفعوا ولا ليرة من جيبتهم، الدولة دفعت عنهم المصاري تيحضروا كل اللبنانيين وكل المقيمين على أرض لبنان، مش بس اللي عندهم دش واللي عندهم كيبل. يمكن في شيء 500,000 نسمة عندها كيبل ودش، بس في 5,000,000 نسمة بلبنان، والدليل سنة 22 ما قدروا حضروا مونديال.
1: صحيح. وما يحكى عن ملفات فساد وعن استفافات واستفادوا من الموضوع وشركة سما وشركة والشركات كلها يلي طلعت
0: بالموضوع. هاي كلها بتمنى ما تحكيها هيك، لأنه الناس بضيع الرأي العام، بتجتزأ الخبرية، بيجي نهار ومنوضحها كلها. وبتمنى أي حدا بيفوت على الفيسبوك تبعي أو على السوشيال ميديا تبعي بيسمع تقرير الام تي في او رد المحامي استاذ داني ابي السعد بالتفصيل على كل نقطة بنقطتها.
1: انا بدي اتشكرك لوجودك معنا سعادة النائب الحمريش وعلى هذه المعلومات، وفعلا على طول الحلقة معك والحديث بيكون اعمق من المعتاد، لانه منروح بالاستراتيجية لحياد لبنان، وعلى امل انه يتحقق حياد لبنان. انا بدي اشكر وجودك معي، وبدي اتشكركم مستمعينا ومشاهدينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مرافقتكم لنا بهذه الحلقة. موعدنا بيتجدد معي انا اربعة جي، ودايما مع لبنان الحر، كل يوم من الاثنين للجمعة ضمن برنامج حوار حر من لبنان الحر.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: الشيخ نعيم وكأنه معلق بين النعيم والجحيم، بين الأرض والسماء، بين الشرق والغرب، بين إيران ولبنان، بين العقل والجنون، بين النفق والشاشة، يعني مش عارف ربنا وين حطه. بالطبع نحن نرفض الاحتلال الإسرائيلي ونرفض أي تعد على السيادة اللبنانية، ولكن حين نسمع الشيخ نعيم يحيي مقاتلي الحزب يخيل لنا أن كتيبة الرضوان باتت في حيفا، وأن الحرس الثوري اجتاحت الأبيب، وأن فيلق القدس بات في القدس، يتحدث عن محلقات تخنق المحتل ومسيرات لا ترعب العدو الغاشم فحسب، بل أشرار الأرض والطغاة أجمعين، وصواريخ تزلزل حياتهم ويعيشون القلق والأزمات النفسية. آه يا شيخ نعيم، لقد صرت على خطى سيغموند فرويد، ولكن تنبه، هذا الملعون فرويد يهودي. والملفت أنك تعتبر عناصر حزب الله هم السيادة والاستقلال، يعني خلصت، فلتحزم الحكومة حقائبها وقراراتها، وليراوح رئيس الجمهورية في قصر بعبدة ينتظر توجيهاتكم، ويمضي سماحة الأمين العام مجنحا في تحليقه الأسطوري. سنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن. يا أخي لا تتحرش ولا تتصدق، أنتم من استجلبتم إسرائيل تكرارا وتمنوننا بالدفاع عن لبنان وشعبه. الشيخ نعيم يتحدث وكأن كريات شمونة ونهاريا والمطلي هي التي سويت بالأرض، أو كأن مقاوميه الأشاوس باتوا في يافا وصفد وعلى ضفاف طبرية، أو كأنه لم يبق من قادة إسرائيل إلا وزير البيئة ووزير الاتصالات وراح نتنياهو ورئيس أركانه ورئيس الشباك وكبار القادة. يتحدث الشيخ نعيم وكأنه المنتصر الذي يفرض شروطه ويطلق النصائح والتوجيهات والتعليمات لأركان الحكم، معتبرا أن المطلوب هو نقاط خمس فقط لا غير، علما أن هذه النقاط تتحقق ببساطة بمجرد تخلي الحزب عن سلاحه وحصره بالدولة اللبنانية. يريد الشيخ نعيم وقف العدوان برا وبحرا وجوا، وتحرير الأرض بخروج العدو منها، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى بلداتهم، وإعادة الإعمار، وفوق ذلك كله الانسحاب من المفاوضات المباشرة. وبعد أن تتحقق هذه النقاط كلها، يقول الشيخ نعيم حينها يرتب لبنان وضعه باستراتيجية الأمن الوطني مستفيدا من عناصر قوته ومنها المقاومة. يا سلام يا شيخ نعيم، لا فض فوكا، رحم الله جريندايزر وسوبرمان وباتمان وسبايدرمان. تريد أيضا استراتيجية أمن وطني، وأنتم في عز النقاش حول استراتيجية دفاعية رفضتم تقديم مشروعكم الخاص وأطحتموها ببساطة، يعني تريد مسلحي الحزب وسلاحه جزءا من الجيش ومن الدولة. كفى هزارا ومزاحا يا شيخ نعيم، قصة ناسب سمن وناسب زيت انتهت، بل إن عليكم فواتير كثيرة تسددونها للدولة اللبنانية نتيجة خيركم العميم يا شيخ نعيم، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي. تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث تنطلق أولى جولات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل على مستوى الوفود في الرابعة من بعد ظهر بتوقيت بيروت، على أن تستأنف يوم الجمعة. وسيتم البحث في تثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله. وسيشارك في الجولة عن الجانب اللبناني سفير سيمون كرم، سفيرة لبنان إلى واشنطن ندى معوض، القائم بالأعمال وسام بطرس، والملحق العسكري لدى السفارة اللبنانية في واشنطن أوليفر حاكمي. وعن الجانب الإسرائيلي سيشارك سفيرها لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، ونائب مستشار مجلس الأمن القومي وعضو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. وعن الجانب الأمريكي سيشارك مستشار وزير الخارجية مايكل نيدام وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان ميشيل عيسى وإلى إسرائيل مايك هاكابي. وسبق الجولة لقاءات تمهيدية بين السفير كرم والسفيرة معوض والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في السفارة اللبنانية في واشنطن. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا لبحث ملفات بينها المسيرات المفخخة ولبنان وإيران. وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرت ميزانية بنحو 700 مليون دولار لنشر التقنيات لحماية الجنود من مسيرات حزب الله. ميدانيا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على العباسي وكفر سير والنبطي الفوأة وحبوش والميري، وأفيد عن سقوط قتيل في حروف وثلاثة قتلى وعدد من الإصابات في الغارة على منزل في رومين، وثلاثة قتلى في غارة على عرب صليم، وأربعة قتلى في غارة استهدفت منزلا ودمرته في بلدة ميري قضاء النبطي. كما أغار الطيران الإسرائيلي على يحمر في البقاع، وتعرضت حداثة وحريص وصريفة وأرنون وزوطر الغربية وميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أكثر من 400 عنصر من حزب الله، بينهم عناصر من قوة الرضوان منذ بدء المعارك في جنوب لبنان. في المقابل، فجر حزب الله عبوة ناسفة بآلية واشتبك مع قوة إسرائيلية بين الشاف وحداثة، واستهدف تجمعا لآليات إسرائيلية في الإسكندرونة. من جنوب الليطاني إلى شماله، ماذا تبدل؟ سيمونا حتشيتي.
1: في تطور ميداني يثير الكثير من القلق، عاد الحديث عن اجتياز إسرائيل شمال الليطاني في خطوة تعتبر من أخطر التحركات العسكرية داخل الجنوب اللبناني منذ سنوات. هذا التقدم لا يحمل أبعاد عسكرية فحسب، بل يفتح الباب أمام تساؤلات حول تغير قواعد الاشتباك واحتمالات توسع المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة. كيف يقرأ العميد المتقاعد وهبي أطيشة هذا السيناريو؟ وهل يعتبر هذا التطور تغييرا في قواعد الاشتباك المعتمدة منذ العام 2006؟ وما مدى قدرة حزب الله على التعامل مع توغل من هذا النوع؟
2: أنا بعتقد هذه البقعة استهزوا أولا ليتمركزوا فيها، يمكن لحتى يأمنوا الحماية للمستوطنات وللجيش اللي موجود بالطيبة ودير سريين، وقد يكون احتلال هذه البقعة بعدين لتطوير وتوسيع الاحتلال باتجاه شمال الليطاني، لأن هذه البقعة هي قريبة جدا وهي حساسة كتير، سواء كان بالنسبة للحماية الإسرائيلية، حماية جيشها وحماية المستوطنات، وتاني شيء بتعطيه سيطرة على النبطية ومحيطها. حزب الله ما عم فيه يتعامل مع وضع جديد، لأن حزب الله بعيد عن خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، ويمكن هذه العملية لحتى تحميهم من الصواريخ يلي استجلبوها جديد حزب الله، ويلي هي فاركابل يعني بالسلكي.
1: ومع استمرار التصعيد جنوبا، يبقى اجتياز شمال الليطاني مؤشرا حساسا على طبيعة المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الاشتباكات التقليدية.
0: قال وزير الخارجية يوسف رجي إن الأولوية الراهنة هي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. بعد تداول بخبر مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن، أوضحت وزارة الخارجية أن هذا الخبر غير دقيق، إذ أن لبنان لم يتقدم بشكوى بل قدم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إننا نحرز تقدما في المفاوضات مع إيران. نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله: نتوقع أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطا على نظيره الصيني بشأن إيران خلال اجتماعهما المرتقب. أضاف إن الصين ضغطت بالفعل على إيران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. أعلن أكسيوس أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها لا تؤيد استئناف الحرب في غزة لحل الأزمة، وهي ترغب بالبدء بتنفيذ خطة غزة في المناطق التي لا تسيطر عليها حماس. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع بممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف. قال وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، ونطالب بإطلاقهم فورا ونحتفظ بحق الرد. أخيرا، أغارت مسيرة على معسكر للمعارضة الإيرانية شمال أربيل. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني سفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أوقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الليطاني بين تاريخين. يقول الفيلسوف كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه مرتين، المرة الأولى كمأساة والثانية كمهزلة. تذكرت هذا القول وأنا أتابع أمس مشاهد الجرافة الإسرائيلية تقيم جسرا على نهر الليطاني. ظهر هذا المشهد للمرة الأولى في ربيع العام 1978 حين قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني لإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن حدودها مع لبنان. 48 عاما بين التاريخين. في اجتياح العام 1978 أرادت إسرائيل إبعاد المسلحين الفلسطينيين، وفي العام 2026 تريد إسرائيل إبعاد حزب الله. فهل من دليل أسطع من هذا الدليل أن التاريخ يعيد نفسه بين المأساة والمهزلة؟ حين وصلت إسرائيل إلى الليطاني عام 1978 صدر القرار الرقم 425 عن مجلس الأمن الدولي القاضي بانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها، لكن هذا القرار لم يطبق إلا عام 2000 أي بعد 22 عاما. فهل نحن أمام سيناريو شبيه؟ هكذا يكون التاريخ يعيد نفسه، المرة الأولى مع منظمة التحرير الفلسطينية والمرة الثانية مع حزب الله. وكم من السنوات بعد على لبنان أن ينتظر ليبسط سلطته من جنوب الليطاني إلى الحدود الجنوبية.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: لبنان الحر.

0: الأربعة 13 أيار 2026. أهلا وسهلا فيكم مستمعي لبنان الحر، مشاهدي لبنان الحر ببرنامج بلا جمرك. معودين قديما نقول إعلام بلا جمرك، هلا صار بلا جمرك عادة بأول حلقة. اليوم كان مفروض الحلقة تكون الجمعة، ولكن بالجديد الجديدة أول حلقة هي اليوم. منبلش هلأ ومنستمر لغاية الساعة 5 إلا 3. فريدي سابا على هندسة الصوت، أهلا وسهلا فيك فريدي، زمان ما شفناك، نشوفك على طول جوا. وفاشي دي عبر الميكروفون. بين نقطة على الحرف ونقطة على السطر، أين يقف لبنان اليوم وأين يقف مسيحيو لبنان اليوم؟ سؤال بيطرح حاله وبالخط العريض على مثقفي هذا الزمن الذين عانوا ما عانوه من مفاهيم ألقت بثقلها على بلد تتشلع أوصاله يوما بعد يوم بحجة الأقلية والأكثرية. وهنا يصح ما قاله الفيلسوف والروائي الروسي تولستوي: ينبغي أن نقدر رأي الأغبياء لأنهم أكثرية. ومن هنا نبدأ مع الشاعر والكاتب والإعلامي هاري صغيب. ألف تحية لك أيها المثقف من الدرجة الأولى
1: هاري صغيب. شكرا وفاء. أولا بدي هنيكم على النهضة الجديدة،
0: شكرا
1: على فجر هالبرامج الجديدة وهالنهضة الجديدة، ودائما هالإذاعة اللي بتعني لي كتير، اللي فيها تاريخ بعتز أني مرقت فيها، ودائما التجديد مهم. وبعرف أنا من خلال محيطي قديش عندها مستمعين، وهلا بجديد صار عندها مستمعين ومشاهدين.
0: صحيح،
1: الله يوفقكم.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك.
0: من هون بدنا نبلش، من حيث انتهيت بدك تبلش معي. اين يقف لبنان اليوم واين يقف مسيحيو لبنان اليوم؟
1: اين يقف لبنان اليوم؟ مش جديد نقول انه على منحطف حاسم، بس نقول حاسم مش يعني ما منعرف شو بده يصير، منعرف شو بده يصير، ورح يكون لبنان فعلا هالمرة المنتصر على جلاديه، على يوضاصييه، على البيتانيين يلي فيه، وعلى كل الخوني بده ينتصر لبنان. مرق كتير أزمات صعبة وحروب صعبة، انهزمت الأزمات وخلصت الحروب وبقي لبنان.
0: صحيح.
1: اثنين،
0: بس بين هلالين.
1: نعم.
0: معلش، بين هلالين. برأيك مش ظلم انه نشبه هالجلادين اللي عم بيجلدوا بهيدا البلد بيهوذا؟ يهوذا قد ما ندم شنق حاله. هي يعني في وجهات نظر متضاربة حول هيدا الموضوع. يا هو إذا عرف غلطه ومن الندم شنق حاله، بقى اللي عم تحكي عنهم ظلم انك تشبههم بيهوذا.
1: يمكن ظلم، يمكن هني بيتانيين اكتر،
0: الارجح
1: بيشبهوا بيتان اكتر، اللي خان بلده وانحاز الى المانيا. وشو كانت النتيجة؟ حكموا عليه بالإعدام. فبالنهاية كل خائن نهايته مثل البيتان تماما، مثل كل البيتانيين. برجع عن اسم التاني. صح. من سؤالي عن المسيحي